ننسى الحب يوم يقابلني خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني خايف إني أحب وخايف ينسى الحب.

0: يميني. على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

أهلي بعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

0: تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بيقدر.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 15 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، وإلى العناوين.
1: بعد أيام من الاحتجاج ضد البؤرة الاستيطانية، سموتريتش يحرض على الحراك الاحتجاجي لأهالي مجد الكروم ويهدد بنقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب.
0: تقديم طلبات شطب الأحزاب العربية رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية، وفي المقابل جمعيات حقوقية يسارية تسعى لمنع حزب بنغفير من الترشح في الانتخابات.
1: فيلم نازا يحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، دعوات بسحب جنسية مخرجيه يوفال أفراهام وراحيل شور، وقائد الجيش أيال زمير يوعز بدراسة اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأ مع هذه التطورات، حيث تصاعد الحراك الاحتجاجي في منطقة الروس، ويأتي ذلك فيما حرض وزير المالية بتسائل سموتريتش على حراك أهالي مجد الكروم وتوعد بنقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب. إلى ذلك كشفت وثائق طابو رسمية أن نحو نصف الأراضي التي أقيمت عليها هذه البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس تعود ملكيتها للمواطن سعيد كبت من مجد الكروم. وفي حديث لراديو الناس قال إن التحرك الشعبي إلى جانب المسار القانوني ضروري لمنع توسع هذه البؤرة الاستيطانية والاستيلاء على أراض إضافية.
2: الأمر كمان مع مساح المجلس ورئيس المجلس، قسم من أعضاء المجلس كمان طلعوا الكواشين الطابون حتى الآن، يعني ساحة الأرض تقريبا 8600 متر اللي قسم منها للكيرن كيامات، نص الأرض هي بملكية خاصة فيها كواشين طابو مثبتة، ما يقارب الأربع دنومات هن اللي بملكية خاصة. حاليا احنا قدمنا شكوى رسمية تعدوا على أراضي بملكية خاصة، منستنى متابعة المحامية، وفي مركز عدالي كمان تواصلنا مع مركز عدالي. طبعا انا تركت الوثائق كلها في المجلس وفي عند الاخ رئيس اللجنه الشعبيه في البلد الاخ رؤوف حمود، واجا الاخ رامي حيدر، وكمان اخ معاه كمان اخذوا الوالد للشرطه. شيء غريب جدا، يعني حصلت قبل مرات ان يتعدوا على الهاي، بس مش بملكية خاصه، يعني طابو موجود المثبت من 66 مش من اليوم قبل ما اخلق انا حتى.
0: إلى شؤون الانتخابات الآن، قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس من خوض انتخابات الكنيست. وزعم الليكود في طلبه أن الموحدة تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل وترفض تعريفها دولة يهودية وديمقراطية.
1: إلى ذلك قدم حزب الديمقراطيون إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب حزب عثمة يهوديت بقيادة بنغفير ومنعه من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، وذلك بدعوى التحريض على العنصرية والمساس بالديمقراطية. واتهم الحزب في طلبه قيادات عثمة يهوديت باستغلال نفوذهم السياسي للمساس بسيادة القانون ورفض قرارات المحكمة العليا، إلى جانب التحريض على العنصرية.
0: من جهتها قالت القائمة المشتركة أن خطوات الليكود تأتي ضمن ملاحقة الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد. واعتبرت المشتركة أن محاولات الشطب يجب أن تدفع من نسبة التصويت وتوسيع المشاركة في الانتخابات، متهمة الليكود باستخدام التحريض على العرب لأهداف انتخابية.
1: إلى هذه الشؤون الآن، وطبعا هذه المواجهة المتصاعدة، أكد الحرس الثوري الإيراني

0: أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا تحت سيطرته، مشيرا إلى أن ناقلة نفط كانت قد انفجرت بالأمس بعد اصطدامها بلغم بحري، وذلك أثناء محاولتها عبور ما وصفه بالمنطقة المحظورة في جنوب مضيق هرمز. في المقابل نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الرواية الإيرانية، وقالت إن هذه الناقلة التي ترفع علم بنما لم تصطدم بلغم بحري، وإن إيران استهدفتها بطائرة مسيرة أثناء رسوها قبالة سواحل عمان.
1: إلى ذلك، نشرت الهيئة التي شكلتها إيران لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز قائمة تضم 77 سفينة، قالت أنها خالفت القواعد الإيرانية الخاصة بالعبور في المضيق. وبحسب وكالة رويترز الأمريكية، هددت الهيئة بفرض قيود على هذه السفن عند عبورها مستقبلا، قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة.
0: في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستدخل في مفاوضات جديدة مع طهران، ومؤكدا أن خيار التفاوض ما زال مطروحا على الرغم من كل الصعوبات الجارية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك روسي على خلفية اتهامه بالمشاركة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران. إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة تسعى إلى إثارة الخلافات وإحداث اضطرابات داخل إيران من خلال الضغوط والقيود التي فرضتها عليها.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث حذرت وزارة الصحة في غزة من تداعيات وقف إمدادات الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يهدد عمل المنظومة الصحية. ميدانيا، قتلت غارة إسرائيلية فلسطينيا بعد استهدافها خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إصابات في غارة على خيمة للنازحين وسط مدينة غزة، ما أدى لإصابة فلسطيني بجروح خطيرة في غارة أخرى غربي المدينة.
1: إلى هذه العناوين التي تتصدر العناوين الرئيسية في الإعلام الإسرائيلي، ومن بينها هذا الصباح هنا: تصاعدت ردود الفعل في إسرائيل على فيلم نازا بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية وسط دعوات لتنظيم مظاهرة أمام منزل عائلة المخرج يوفال أفراهام في النقب، ومطالبات من بعض السكان بإخراج العائلة من البلدة وسحب جنسيته وجنسية مخرجيه. ويستند الفيلم إلى شهادات مجهولة الهوية ل 24 شخصا خدموا في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول عمل منظومات الاستخبارات والهجمات في غزة، فيما وصف نتنياهو بأن الفيلم تحريض مروع، ووجه رئيس الأركان إيال زمير بفحص إمكانية اتخاذ خطوات قانونية.
2: وزه مزعزع. تدري نحن نلخمين بأسطة أنتشمت عالمית، אבל שזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצרית, שמדליפה סרטון מבושל ושקרי, שמשביץ את חיילי צהל בכל העולם. ועכשיו, שני במאים ישראלים, שמציגים את צהל כפושעי מלחמה, וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים, שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם, עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה, ותעיף את הבחור הזה מה...
0: إلى هذا الشأن الآن، حيث حذرت محافظة القدس من محاولات ما يسمى بجماعات الهيكل بفرض نقطة صلاة يهودية جديدة عند باب الرحمة، وذلك بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك. وجاء ذلك بعد تكرار طقوس وصلوات في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. قالت المحافظة في بيان لها إن هذه الجماعات بدأت بتنظيم صلاة أسبوعية والنفخ في البوق قرب مقبرة باب الرحمة، معتبرة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحويل المكان تدريجيا إلى موقع ديني يهودي دائم.
1: إلى الشؤون الإقليمية الآن، من المقرر أن يلتقي سفيرا إسرائيل ولبنان في واشنطن هذا الأسبوع ضمن مساع أمريكية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين. يأتي ذلك بعد تأجيل محادثات كانت مقررة في روما إلى الشهر المقبل وسط توتر بين البلدين.

0: وفي الشؤون الأوروبية، انتقدت السفارة الإسرائيلية في النرويج مقترحا قدمه وزير الخارجية النرويجي يطيح فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام على من يشتري منتجات أو خدمات من المستوطنات الإسرائيلية. قالت السفارة أن النرويج اختارت الإضرار بعلاقتها مع إسرائيل عبر خطوات وصفتها بالأحادية والمعادية، معتبرة أنها لا تساهم أبدا في توصل إلى حلول سياسية.
1: وفي ختام هذه الجولة الإخبارية نتوقف عند هذا الخبر أيضا الذي يتصدر بعض العناوين المركزية كذلك في إسرائيل ولكن في العالم أيضا. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات التي إلى تشديد الرقابة الحكومية على الذكاء الاصطناعي، واصفا التحذيرات من مخاطره بأنها خدعة، ومؤكدا أن الأولوية هي الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة على الصين. يأتي موقف ترامب وسط قلق داخل إدارته من مخاطر مرتبطة بالأمن وفقدان الوظائف، فيما يتوقع أن يبحث مسؤولون أمريكيون خلال الأسبوع الجاري إمكانية وضع ضوابط جديدة على هذا القطاع.
0: طب هذه انت الجدل اللي صاير على السوشيال ميديا،
1: مش معقول، مش بس في السوشيال ميديا، اليوم راح تلاقي كمان في الصحف المركزية يعني من خلال الكاريكاتير يتحدثون بجدية الكثير من الحوارات والمقابلات مساء أمس، يعني ليس فقط في البرامج الإخبارية،
0: في الإعلام الأمريكي تحديدا
1: وحتى في البلاد هنا أيضا. صحيح. محمد، يعني قلق شديد جدا، يتحدثون عن تسارع يعني سيطرة الذكاء الاصطناعي الـ AI على الكثير من الأمور التي من شأنها أن تهدد الوجود البشري، وفي فترة يعني أقرب بكثير مما كانوا يتوقعونه سلفا.
0: طبعا للي مش متابع كل التطورات، كل هذا يأتي في عقاب استقالة لموظف كان يعمل في إحدى كبرى شركات الذكاء الاصطناعي وقدم استقالته، يعني يمكن أن نقول احتجاجا، كتب طبعا منشورا أثار ضجة كبيرة جدا ورواجا كبيرا، بأنه يعني ما تقوم به هذه الشركات من تطوير الذكاء الاصطناعي بهذه السرعة وبدون تقييدات وبدون فحص لمستقبل هذا الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يحول هذه المنظومة الكبيرة إلى وحش كبير لا يمكن أن نسيطر عليه نحن البشر، وهذا سيعود يعني بتعرف زي أفلام الكرتون اللي كنا نحضرها
1: أو أفلام
0: بنتجوا رجل آلي وبيبطلوا يسيطروا عليه.
1: طلع أفلام هوليوود الأمريكية التي كانت تتحدث في الماضي، يعني السنوات الثمانينيات التسعينيات ما إلى ذلك. صحيح. على كل ما يتعلق في الخيال العلمي وكأنه يحصل الآن أمام أعيننا، يتحدثون على أن الذكاء الاصطناعي لديه ميزة معينة. أنا استمعت بالأمس للحوار مع يعني جلوبرمان، طبعا هو أحد المختصين في مجال يعني كل موضوع الإنترنت بشكل عام، شبكات التواصل وكذلك الـ AI الذكاء الاصطناعي، يتحدثون بأن هناك ميزة للذكاء الاصطناعي لها علاقة في التفوق أو رغبته بأن يعني يتوصل إلى بالضبط إلى نتائج ممتازة برغم كل التحديات التي ممكن أن تكون أمامه، ولذلك هناك تخوف بأن يعني يتحول كما يقال يعني هذا يعني الاختراع الإنساني. صحيح. إلى وحش كبير كما ذكرت، يعني يتم فقدان السيطرة عليه فعليا.
0: على فكرة اللافت سناء في كل هذا الموضوع إنه شركات الذكاء الاصطناعي مش إنها يعني نفت اللي كتبوا هذا
1: بالعكس.
0: هذا الشاب اللي استقال، بالعكس قالت لا في منه ونحن نتفهم ذلك، وحتى يعني رؤساء كبريات الشركات قالوا احنا يجب ان نخفض من وتيرة التطوير وان نراقب ما يحدث. يعني الرجل مش حكى هيك مجرد شيء عبثي، انما كبرى الشركات كذلك تعاملت مع الموضوع بجدية. صراحة شوي مقلق، بس من ناحية ثانية انا اقول لك بصراحة
1: وضعنا مقلق.
0: لا بس انا في اشي يعني عجبني في الموضوع، انه اوكي شكل هذا الحروب بين البشر راح تخلص، راح يصير لقدام في حروب بين البشر والذكاء الاصطناعي. صحيح. والرجال الآليين.
1: أنا بتأمل
0: في مستقبل جديد حلو.
1: البعض اللي حكينا معهم في الماضي عن موضوع الذكاء الاصطناعي، الكثير منهم يقولون بأنه علينا إحنا البشر
0: بس يعني أن ندخل مثلاً.
1: لا بالعكس
0: كبشر ضد
1: أنا في مسار التسوية مع الذكاء الاصطناعي.
0: حلو.
1: يتحدثون محمد على ضرورة يعني إدخال الكثير من المواقف الأخلاقية الإنسانية إلى داخل منظومة الذكاء الاصطناعي من أجل كذلك تحويل الذكاء الاصطناعي في بحثه عن حلول إلى حلول أكثر أخلاقية،
0: لشيء أكثر أخلاقي واجتماعي.
1: وهون يأتي يعني خطاب ترامب أو تصريح ترامب الشعبوي طبعاً.
0: ترامب طبعاً مش سائل عن الموضوع،
1: أنا بقولك إحنا مش فارقة معنا أخلاق ولا فارقة معنا حقوق إنسان، اللي فارقة معنا نتفوق على الصين بالقدرات، لأن من يعني يسيطر على الملكات في مجال الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم.
0: طيب موضوع لافت، موضوع لافت، بعتقد انه لربما الاجيال القادمه سيكون نقاشها
1: كله اجيال
0: قادمه الذكاء الاصطناعي.
1: هيك ممكن
0: يا جماعه الخير في المستقبل، جماعه الذكاء الاصطناعي بس تبقوا تسمعونا، شوفوا انه احنا كنا يعني حكينا عنكم بالمنيح، يعني ما كناش عاطلين،
1: مش كل شيء كان عاطل. صحيح.
0: بس موضوع لافت، لافت جدا ومقلق جدا يعني. لا اللي مقلق الموضوع انا صراحه

0: مسليني الموضوع يعني.
1: أنا قلقاني بس عندي أمل.
0: يلا إن شاء الله. طيب بهذا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، أخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-687-777.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707. فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: تسعة عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
11: بعد أيام من الاحتجاج ضد البؤرة الاستيطانية، سموتريتش يحرض على الحراك الاحتجاجي لأهالي مجد الكروم، ويهدد بنقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب.
10: تقديم طلبات شطب الأحزاب العربية رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية، وفي المقابل جمعيات حقوقية يسارية تسعى لمنع حزب بنفير من الترشح في الانتخابات.
11: فيلم نازا يحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، دعوات بسحب جنسية مخرجيه يوفال أفراهام ورحيل شور، وقائد الجيش أيال زمير يوعز بدراسة اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما. إن أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، والبداية من صحيفة هارتس التي تختار هذه الصورة من منطقة طبعا أحراش وجبل الروس لتصدرها إلى صفحتها الأولى، وتتطرق وحيدة لربما بين وسائل الإعلام العبرية لما يحدث من هذا الحراك المستمر من قبل أهالي مجد الكروم ضد هذه البؤرة الاستيطانية غير الشرعية التي طبعا أقامها مستوطنون على أراضي أهالي القرية. تكتب هنا عدي حشمنائي مراسلة صحيفة هآرتس بأن هذه المنطقة أو يمكن أن نقول هذه البؤرة الاستيطانية التي تمت إقامتها على أراضي مجد الكروم تضر في المواطنين. وطبعا تذكر هنا ما قامت به الشرطة الإسرائيلية من اتخاذ إجراءات لمنع أهالي مجد الكروم للوصول إلى أراضيهم والدخول كذلك إلى هذه المنطقة، وكل هذا لتأمين بعض الخيام وكذلك أيضا هذه المنطقة التي يعني يستوطن فيها أو أقام فيها هؤلاء المستوطنون هذه البؤرة الاستيطانية، هذه الخيام وهذه كذلك لربما المنشآت لتثبيتها والبقاء في تلك المنطقة.
10: إلى إذاعة أحرنوت الآن، ونتوقف عند هذا الخبر الذي يتصدر الصفحة الرئيسية أو الصفحة الأولى من إذاعة أحرنوت. قائد أركان الجيش يهاجم صانعي فيلم نازا، وهنا فقط يعني التنويه، يعني نازا هي نزك أجفي في اللغة العبرية أو الأضرار الجانبية التي عادة ما تحدث في الحروب، يعني وكأنها مش الأمر الأساسي وإنما أضرار أخرى يتم التعامل معها من قبل الجيش. إذن قائد أركان الجيش الذي تحدث عن أو هاجم صنعي هذا الفيلم وكل ما يتعلق في دور الجيش تحديدا وحدة سايبر النخبوية 8200 في الحرب على غزة، شبهات الأعمال العسكرية منهجية ضد المدنيين الغزيين، والذي يثير الآن سجالا كبيرا في إسرائيل. ينعت الفيلم بفرية الدم أو باللغة العبرية عليلة الدم أو المؤامرة. قائد هيئة أركان الجيش زمير إذن هاجم بشدة هذا الفيلم الذي أحدث عاصفة وأمر بخطوات قانونية ضد صانعي الفيلم. قال بأن ما جاء بهذا الفيلم عبارة عن اتهامات كاذبة وخطيرة، وبأنه لن يسمح باستهداف الجنود في الجيش يدرسون الآن، فيما إذا تم تسريب معلومات سرية من وحدة 8200. ولصحيفة إذاعة أحرنوت علم بأن السفارة الإسرائيلية في روما حاولت منع عرض الفيلم في مهرجان البندقية، وحذرت السلطات الإسرائيلية مسبقا من هذا الأمر التي فشلت بدورها في الحصول على نسخة من الفيلم مسبقا.
11: طيب ذات الموضوع كذلك هنا في صحيفة هآرتس، العنوان لربما مختلف ولكن الصحيفة كذلك تنتقد تصريحات أيال زمير، يمكن أن نقول بشكل غير مباشر. تكتب هنا صحيفة هآرتس: على الرغم من أنه لم يشاهده ولكن زمير يهدد بأن يتخذ إجراءات قضائية ضد فيلم نازا. طبعا اللافت هنا كما ذكرت سناء بالأمس، كنا قد رأينا يعني الدعوات من سحب الجنسية لوزير الثقافة ميكي زوهار، طبعا لا يمتلك أي صلاحية، لا يوجد لديها أي إمكانية، لا يوجد أصلا وزير داخلية، يعني تخيلي لكي يتم سحب جنسية شخص ما وزير الداخلية يجب أن يوقع أمرا، وطبعا القضاء يعني المحكمة المركزية في إسرائيل تنظر وتبت في هذا الأمر. لا وفي هناك وزير داخلية لأن موشي أربيل الذي كان قد استقال، ولا يوجد أي صلاحية أصلا لميكي زوهر،
10: ولا يوجد أسباب في هذه الحالة لسحب الجنسية.
11: طبعا يعني شو كل واحد عمل فيلم دكتور تسحب له جنسيته، ما هذا الغباء يعني. كذلك أيضا كان طبعا هناك دعوات بسجنهما، كان هناك دعوات بطرد العائلة من أماكن السكن وما إلى ذلك. يعني ردود الفعل كانت واسعة وغاضبة، وآخرها كما استمعنا قبل قليل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استغل هذا الفيلم وكذلك هذا الإنتاج لي يعني يحرض على غادي أيزنكوت وعلى يائير جولان. غريب أنه ما حرضش على الأحزاب العربية، بس هذا طبعا شغال في مسار آخر. بكل الأحوال يعني ردود الفعل كبيرة وغاضبة ومتهمة كذلك طبعا ليوفال أفراهام وميخال شور.

0: وهناك دعوات لمحاسبتهما في نهاية المطاف، مش حصير ولا أي شيء. طبعا هذا الفيلم الآن، وكذلك يعني هذه الإجراءات القضائية التي طلب باتخاذها إيال زمير، هي تهدف للفحص إذا كان هناك تسريبات من داخل الجيش لربما من شأنها أن تمس يعني بصورة الجيش. الغريب أنه يعني الجيش بيقول لك هذه ادعاءات وافتراءات وما إلى ذلك، ومن ناحية بيقول لك بدنا نحقق إذا تم تسريب معلومات سرية من داخل الجيش. طب هي افتراءات، يا بدك تسرب يا تفحص إذا تسربت شيء من الجيش، ما بتصيرش يعني أنه يعني تفحص شيء تسربت معناها في شيء صح.
1: صحيح. فقط للتنويه محمد، هذا الفيلم طبعا يعتمد، وفيلم وثائقي يعتمد على 24 شهادة من جنود وضباط في داخل الوحدة النخبوية 8200 التي تعنى في قضايا السايبر، وفعليا تستخدم الذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق في يعني مراقبة واستهداف يعني الفلسطينيين في مختلف أماكن التواجد. ووفقا للفيلم طبعا ومن تحدث في هذه الشهادات، يتم الحديث على أنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي ومن أجل استهداف ليس فقط الأهداف العينية من قبل حماس أو ما إلى ذلك، وإنما استهداف أعداد مهولة من المدنيين الفلسطينيين بدون يعني أخذ يعني هذا المعطى بعين الاعتبار. وسموه طبعا في هذه التسمية نازة أو نزك أجفي أو
0: على فكرة مصطلح
1: يعني أضرار جانبية.
0: هو مصطلح يعني إحنا لأنه بنغطي لربما لسنوات طويلة الحروب وما إلى ذلك، هو مصطلح معتمد في الجيش الإسرائيلي.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: نازة هو مصطلح أضرار عرضية أو جانبية، وعادة ما يكون يعني حتى في داخل في فترة الحرب كان هناك انتقادات من قبل نتنياهو للاستشارة القضائية للجيش بأنها لا تقوم بالمصادقة على يعني قصف بيوت وأماكن سكنية وما إلى ذلك، وهذا طبعا اتهامات أنه يعني مش معطي الجيش الإسرائيلي يتحرك كما يجب. اللافت هنا سناء والغريب والمستهجن والغبي يعني كله مع بعضه، هو أنه يعني العالم لم يكن بحاجة لهذا الفيلم لكي يفهم ما هي سياسة.
1: صحيح.
0: حكومة إسرائيل في
1: كل شيء موجود
0: في قطاع غزة. يعني سموتريتش بيقول لك أنه إحنا يعني موت 2 مليون فلسطيني بالتجويع لربما هو الأمر الأخلاقي.
1: إلياهو الذي يقول يعني
0: عميخاي إلياهو طالب بقصف قطاع غزة يعني بالقنبلة النووية.
1: صحيح.
0: إسرائيل كاتس قال بدناش ندخلهم قطرة ماء واحد،
1: وحتى أعلاميين اللي قالوا أنه ما في هناك أبرياء في غزة.
0: أتفي حسكالي قال لك أول يوم لازم 100,000 يموتوا. هذا نازك أجافي. طب هذا مش يعني ضرر،
1: والآن يستهجنون يعني وصول مثل هذه الشهادات يعني الصغيرة قياسا بما قيل علنا يعني من قبل وزراء وصناع قرار في إسرائيل. طيب بين درار يبيني كذلك المحلل السياسي يتوقف عن ذات الأمر، ذات الموضوع، ذات الروح النقدية ضد الفيلم وصنعيه، ويعنون مقاله فعليا لقد حان وقت الهجوم. في ذيل الصفحة الأولى نجد هذا الخبر ونقرأ من مقاله الآن: كفى اعتذارا، حتى يعني ضحد الأكاذيب لم تعد تكفي، علينا أن ننتقل إلى الهجوم وأن ننشر صفحات بأكمل في كبرى الصحف في العالم اقتباسات عن قيادات حماس. حيال اسمع منيح محمد، قول لي إذا أنت قرأت عن شيء من هذا القبيل. حيال يعني قيادات حماس التي تتحدث عن احتلال أمريكا وأوروبا، علينا أن نعرض أنصار حماس يحملون الأعلام مع الصليب المعقوف بالإشارة إلى أعلام النازيين. أنا شخصيا ما شفت هاي الأمور
0: يعني،
1: بس يمكن في معلومات سرية عن بين درور يميني.
0: لا في نازي وفي عداء سمي وهذا كله موجود، بس يعني مش هذول جماعة التفوق الأبيض
1: العرقي
0: إلى ذلك التفوق العرقي، شو خص حماس فيهم يعني ولا الفلسطيني؟ طيب ما هو يعني نتنياهو، شفت أنت شو بقول كمان على يعني على الفيلم على نازا، يعني أنه يعني نواجه تحريضا معاديا للسامية. طب يعني شو يوفال أفرام وميخال شورمام يهود يعني؟
1: بس طب في ذات السياق يمكن القول كذلك. خبر آخر في الصفحة الأولى أشاروا إليه، كل ما يتعلق في لنقول يعني أعمال الكراهية ضد الإسرائيليين واليهود في العالم اليوم، وكأنه يعني الأمور مفصولة عن بعضها البعض. يعني هذا ما تحدثنا عنه هو الموجود منذ 3 سنوات وسنتين وحتى الآن بكل ما يتعلق في ما يجري بغزة، ويعني بدلا من أن يتساءلوا حول السياسات الإسرائيلية يتساءلوا ماذا هناك يعني هذه الأعمال التي تحدث بكثرة للأسف طبعا في الآونة الأخيرة. يعني تعنا نرى هذا الخبر كذلك في دعوة أحرنوت: الإسرائيليون في تالين يعتقدون بأن كل شيء مباح لهم، هذا هو العنوان. ونقرأ من هذا الخبر: بعد المظاهرة المناصرة للفلسطينيين عشية عيد رأس السنة العبرية وفي ظل ارتفاع حاد في دعم تشديد إنفاذ القانون بحق الإسرائيليين في تايلاند، تقول سفيرة إسرائيل في بانكوك: صحيح هناك أخبار زائفة، ولكن المشكلة هي مشكلة حقيقية.
0: شو بدنا نقول يعني؟ في ظل عندك أخبار إشي ولا نروح لوديها؟
1: بلا، في بعد أخبار عن الانتخابات نحكي شوي؟
0: لا
1: شكلك مش جاي بالك تحكي
0: عن تبنا من انتخابات.
1: طيب يلا خلينا نروح عند وديع إذن. يلا
0: لا لا منيح بنفع يلا هات نشوف شو عندك.
1: طيب يعني ربما خبرين هيك على عجالة واحد.

0: إلى رينجل هوفمان الكاتبة في دوت أحرونوت التي تقول في عنوان مقالها حان الوقت لمراجعة الذات، تتحدثون عن الانتخابات التي تسميها بالأكثر مصيرية. نقرأ من هذا الخبر: الانتقادات ذات حزب يشار برئاسة أيزنكوت حتى قبل أن يبدأ الحزب طريقه هي فرصة لإعادة النظر في معسكر المركز واليسار كي يفوز أو كي تفوز في الانتخابات. تقول عليك التوجه كذلك لمن لا يفكر تماما مثلك، طبعا هنا بالإشارة إلى الموحدة، وألا تشطب مسبقا كل مرشح لا يجتاز لجنة القبول الخاصة بالمعسكر. وتضيف رينجل هوفمان كاتبة: كي تستبدل السلطة عليك التحدث مع وإلى أناس ليسوا بالضرورة مجبولين من نفس العجينة، وبرغم من ذلك قادرون على أن يكونوا شركاء بالأهداف الأساسية. في ذات السياق هناك كذلك خبر هام جدا يتعلق في نتنياهو وعثمان يهودية. نقرأ من هذا الخبر تحت عنوان: يحاول الحفاظ على القروة أو من السلي لشمير عثمة، وصورة إلى جانب هذا العنوان لنتنياهو يسلم على بن غفير وهما متقاربان جدا. نقرأ من هذا الخبر: حزب عثمة يهودية بحسبها يعني الرئيس الحكومة يسعى لإقامة حكومة بدون هذا الحزب، والأمر يقلق نتنياهو بشدة خوفا من فقدان أصوات اليمين. تحدث نتنياهو مع بن غفير ومرشحة حزبه الثانية الآن تالي غوتليب، ووعدهم بأن لا يدخل حزبا آخر بدلا منهم. غوتليب لم تقتنع بما قاله نتنياهو وتقول في هذه المحادثة: بن غفير محق، رئيس الحكومة لطالما فضل الاستناد على اليسار والمركز.
1: أنا مش مصدق هذا الخبر لسبب واحد، مش لانه يعني مش مصدق ان نتنياهو، مش مصدق ان نتنياهو حكى مع تالي غوتليب، لا مش طايق اشوفها لا هي ولا بن غفير،
0: بس الغايه تبرر الوسيله. يبدو ان فعلا نتنياهو قلق جدا.
1: طبعا بس انا فعلا اعتقد انه الخبر يعني غير دقيق لسبب بسيط، انه يعني نتنياهو اخر شيء الان يبحث عنه هو طمأنه بن غفير. وعلى فكره هو يتراجع باستطلاعات راي، يعني استطلاع راي بالامس باعتقادي في القناه
0: لاول مره نزل ست مقاعد
1: يعني صحيح بن غفير. هناك تراجع واضح وملحوظ بشعبيته، وتحديدا بسبب فينتر وسموتريتش ونتنياهو وكل هذه الحملة التي نراها.
0: ما توقفناش عند الكاريكاتير اللي حكينا عليه صباحا.
1: ايش في عندنا كاريكاتير؟
0: مهم انا برأيي، يعني لانه عن جد تحدثنا عن ذكاء الاصطناعي. شوف عندك يلا لحد ما تشوف انا بحكي. طب في واضح نوت ذات الكاريكاتير على فكرة، او ذات روح الكاريكاتير على الاقل، نجد في هذه الحالة جندي كأنه من وحدة 8200 او ربما مدني لا اعرف، يرتدي زي يعني قريب من لون الجيش، يتحدث الى تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي، يسأل الذكاء الاصطناعي: ماذا تود ان تسأل؟ ويجيب هذا الشخص: متى تنوي السيطرة على البشرية؟
1: طيب عموس بدرمان عامله أسهل يعني صراحة ومبدع بالأكام كما العادة، كاتب نهاية العالم هيك نيزك نازل على الكرة الأرضية ومكتوب على النيزك AI ذكاء الاصطناعي، ومن يجلسون على هذا النيزك الذي سيدمر العالم طبعا إيلون ماسك، سام ألتمان، رؤساء كبريات شركات الذكاء الاصطناعي صح. وتطويرها وما إلى ذلك، وأنه الجماعة باختصار جايبين نهاية العالم معهم بسبب الذكاء الاصطناعي. طيب أنا عارف إذا مش كورونا ومش حروب مش هاي، بلكي الذكاء الاصطناعي يعني نهاية لافتة للعالم ستكون. الزميل وديع عوضي، صباح الخير.
0: صباح الخير وديع.
2: صباحكم الخير سناء ومحمد كل المستمعين.
0: يعني بما أنه موضوع الذكاء الاصطناعي فعلا كذلك يتصدر العناوين الرئيسية، يعني إلى جانب الأخبار المحبطة لنقول يعني غير الجديدة، بتحب نبدأ من هذا الموضوع؟
1: أنت مع مين؟ مع الذكاء البشري ولا الذكاء الاصطناعي؟
2: أنا بقول إنه العالم لن يخرب بسبب الذكاء الاصطناعي كما يقال في الساعات الأخيرة، إنما بسبب الغباء الطبيعي.
1: حلو.
2: أنا أريد أن أبدأ من هذا الفيلم، فيلم نازا كلمتين بعدين نروح على الانتخابات وعمجل الكروم. بالمختصر المفيد يقال إنه في كانوا أصدقاء اثنين ماشيين بالبرية، شافوا من بعيد هيك جسم أسود فوق غصن شجرة، قال له الأول للثاني: شو رأيك هذا؟ قال له: غراب. قالوا: لا يا زلمه الا شو؟ قالوا: هاي عنزه. لا، وصلوا لقدام هناك طار الغراب. قالوا: شفت؟ قالوا: لا، هاي عنزه. ومن هنا جاء المثل: العنزه ولو طارت. هذا هو حال اسرائيل الان في هذا الفيلم وفي هذا الواقع النازف العاصفه مستمر في اسرائيل وفي العالم. واسرائيل للاسف تحاول اطفاء المي، يعني هذا الحريق الهائل في غابه كبيره بسطح المي ومرات بالبنزين. يعني هاي الدعوات الآن لصاحب مواطنة المخرجين، المخرجين الاثنين اللي أبراهام وشور حول على خلفية هذا الفيلم من الحكومة من المعارضة كمان أبقدور ليبرمان انضم. سمعت وزير المعارف هذا صبح مغرد بكل لازم نعتكلين، مش بس إنه نسحب المواطنة بالأول لازم نحاكمين. يعني هذا الكلام له أصداء كمان في العالم، حينما تحدث وزير ثقافي مفروض يتحدث بلغة دبلوماسية بلغة عالية راقية.

0: قالوا المذيع قالوا شفت الفيلم؟ قالوا لا. طب كيف بتحكم على فيلم انت مش شايفه؟ وهذا الحال مع زمير ايضا في انتقادات اليوم حتى في صحيفه هارتس. الجيش بكل نايفر الدم بكل طب قائد الجيش مفروض يشوف الفيلم بالاول يشاهد بكي في تسريبات حقيقيه من الجيش. هذول ال 24 ضابط وجندي اللي حكوا بالفيلم كليات هذول لسميين وكذابين. وطبعا وزير الخارجيه الاسرائيلي متنبه لانه هذا كله حكي فاضي. بقول انه انا اخشى انه الجيش غير قادر على تفنيد هذه الشهادات. وانا بقول لا الجيش ولا حدا بيقدر يفند هاي الادعاءات لانه مثل ما حكيتوا انتم محمد وسناء قبل شوي وبحق العالم بيصدق عينه ودانه شاف العالم طيلة 3 سنوات ما الذي حصل. الكاميرا لا تكذب يعني اللي بيطلع على غزة بدون الواسطة لم يبقى حجر على حجر في قطاع غزة. يهود في العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية اتخذوا موقف سلبي من إسرائيل. أوساط واسعة من يهود العالم قالوا أن إسرائيل ترتكب جنوسايد هناك. وهذا بالإضافة طبعا لمسلسل من الشهادات والتصريحات الإسرائيلية الصهيونية حول ما جرى في غزة. يائير جولان نفسه اللي هسه بحاولوا يعني يلطخوا سمعته بهذا الموضوع سبق وقال أنه الجيش بقتل الأطفال في غزة فقط للتسلية. ومرة قبل ذلك قالوا هو لابس البز العسكرية إذا بتتذكروا قبل يمكن أكثر من 15 سنة قال لأنه ما أراه في الضفة الغربية يذكرني بسنوات 30. تلميح مباشر لقصة النازية في ألمانيا. وناهيك عن شهادات بتسيلم وشهادات جيشاء أطباء لحقوق الإنسان كافتها منظمات حقوقية إسرائيلية على مدى إسرائيل لا تتعلم درس مثل ما كنا عندي ولو طارت بعد حرب الجرف الصامد ما يعرف هذا توكيتان في 2014 حصل ما حصل وكان طبعا أقل سفك من سفك دم من اللي كان اليوم ولكن كان في جرائم كبيرة. وكان المكرر للأمم هناك في هذه الفترة من الأمم المتحدة ريتشارد جودسون وضع تقرير اللي تحدث فيه عن يعني استهداف 1500 امرأة وطفل وإلى آخره وقامت القيامة. وبعدين قالوا أنه هذا طلع بالآخر أنه الزلمة من أصول يهودية يعني
1: صحيح.
0: باختصار إسرائيل لا تتعلم من الدروس. واللي اللي إذا بتسألوني أكون بدور الطبيب لعشر ثواني شو اللي بيصير الغرور النظرة أنه أنا بستطيع أفعل كل شيء. سنة حكيت قبل شوي عن السائحين الإسرائيليين
1: في
0: تايلاند سرقة الحنفيات سرقة البشاكير سرقة الصحون والمعالق والسكاكين. طب هاي شو مين بده يعطي يعني لائحة دفاع عن اللي بصير؟ أي هسبرة بين دور اليمين كاتب اليوم في دعوة أحرونوت هذا المحلل السياسي اللي عمره 400 سنة صار له بكتب. أنا مستغرب كيف عقله كله أنه بدنا ننتقل الآن من الدفاع للهجوم. أي هجوم حملة دعائية في الصحف العالمية بده يعني في مثل العربي بقول لا يفسد العطار ما أفسد الدار. إحنا كل مرة بنقول هاي الهسبرة زي ما بدك تروح تحلل البحر الميت معلقة سكر مش لاقي هيك مجاز أجمل منها بدور عليها تحاشا للتكرار فلجأت لقصة العطار. إذا في حدا بسمعنا يبعث لي إشي مشابه بيكون منيح. فللأسف الشديد إنه يعني الغرور يوقع بالفلسطيني الغرور الإسرائيلي يؤدي إلى ضحايا في الجانب الفلسطيني بالجانب العربي ويوقع إسرائيل أيضا يعني لو دعنا جانب الموضوع الأخلاق والإنسان وإلى آخره وكل شعارات الجيش الأكثر أخلاقية في العالم وين كان وين صار. بالمناسبة أنا بين قوسين بذكركم شو حكى كمان الفيلسوف أو المفكر اللي وضع ميثاق الأخلاق الجيش قبل كم شهر في هارتس اللي تحدث على موضوع أنه الجيش كان في واد وصار في واد ثاني. يعني خلينا ننظر للمصالح. إسرائيل تتصرف أيضا بشكل أحمق وبالتالي روح طفي
1: النار. أسكشير
0: أسكشير هو الفيلسوف الإسرائيلي اللي وضع الميثاق كان قبل كم شهر معه مقابلة في أرض بكل هذا مش الجيش لأنه بعرفه بكل الأحوال. يعني هذا هو الحل للأسف الشديد. بدي أحكي كلمتين عن مجد الكروم. سموتريتش بالليل يعني رجع وطنطن وحر ضد أهل مجد الكروم وبقول سننقل نموذج الضفة الغربية للجليل. أنا بدي أذكر بس أنه قبل أسبوع فقط كان قد كشف هو عن مخططه لنقل هاي القصة هو غيره استنساخ تجربة الضفة الغربية للجليل. يعني ما كانش في حاجة لأنه أهل البيت مجد الكروم يطعوا الظهر وينجدوا فلسطين ومش فلسطين إنما هو يدور على ذريعة فقط من أجل تبرير ذلك. وهنا ينبغي أن يقال أنه هذا حركة في مسلسل طويل تاريخي لا يرتبط في رغبة بعض الجهات في إسرائيل بتسخين الأجواء محمد وسناء لغايات انتخابية. القصة أكبر وأخطر وأعمق من هيك. هذا جزء من الصراع الكبير. مزبوط هي محاولة لتهويش اليهود على العرب ويذكر بحملة نتنياهو العرب يتدفقون على الصناديق بالبساط في 2015 وهذا يتكاتب مع تهديدات نتنياهو المتغطر سنبارة لحزب الله ومحاولة استدراج إيران إلى مواجهة. هذا صحيح ولكن ما يحصل في موضوع الضفة الغربية وكذلك

0: عدد الطلاب العرب واليهود وعدد الرياض الأطفال وعدد المدارس بين عرب وبين يهود، واضح أن هناك عدد الجانب العربي أكثر، وهذا يعكس أن النسبة الديموغرافية أكثر مما يقال، أكثر من 51% من العرب. داخل الجليل كان تاريخيا هناك مجمعان عربيان كبيران اللي هي منطقة الشهور، والشهور هي منطقة اللي يعني سميت بالشغور لأنه فيها تدفق مياه وشلالات، المية بتشغر مرات، بتسمعوا من على عامة الناس من هون جاءت الاسم. على حافة الشارع عكا صفد التاريخي محمد وسناء، هذا الشارع اللي هو الحد الفاصل بين جليل الأعلى وجليل الأسفل، في سلسلة بلدات عربية يعني من مسجد الكروم غربا إلى عين الأسد شرقا، وبالنص ناحية في البعنة ودار الأسد وجولس الرامي إلى آخره. ومن هون أجت فكرة بناء مدينة كرمئيل في 64 على حساب أراضي الشهور العربية بعد جولة عملها بن غوريون هناك في نهاية الخمسينيات، وهذا حديث أنا فحصته موجود في الأرشيفات، قال أنا فكرت حالي بسوريا، فمن هون ولدت بناء مدينة كرمئيل هناك، والهدف كان منع التمدد العربي في قلب الجليل وعدم تشكل طابع عربي للمنطقة وهوية عربية للمكان. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذاك الفترة ليف أشكول لاحقا قد شارك في افتتاح مدينة كرمئيل. سبقت مدينة كرمئيل بالمناسبة في يعني ستينيات القرن الماضي في 64 أيضا بناء مدينة نصيرة عليت قبل بسنوات قليلة من كرمئيل على حساب المشهد والريني والناصري. القصة معروفة، الاستنتاج انه هاي البداية وتنتهي مع الانتخابات، انا اعتقد انه ربما هذا يكون صحيح كما كنا فيه شيء من الاعتبارات الانتخابية، لكن نحن ذاهبون الى فترة صعبة ومجهولة كما هو الحال في موضوع مكافحة الجريمة. المطلوب انه المجتمع العربي ينظم نفسه اكثر، لجنة شعبية في كل بلد، وهذا يعني الحد الادنى مع السلطة المحلية، ومحاولة ايضا تجنيد الجيران اليهود. يعني حتى الان انا لم اسمع ردود فعل من قبل السكان اليهود في الجيران في مزقاب اللي جيران الاهل سخنين، شو رايهم في موضوع اللي بصير في مسجد الكروم او البلدات اليهودية المحاذية لمسجد الكروم. وكلمة اخيرة بموضوع الشطب المشترك والموحد، يعني طلب الليكود بشطبهم من امبارح بالامس، هذا كان اجراء متوقع يتكرر عادة للأسف كل مرة كل سنة، ولجنة الانتخابات المركزية ذاهبة إلى شطبهم يعني على ما يبدو، هذا هو الحديث.
1: لجنة الانتخابات المركزية تركيبتها سياسية، في نهاية المطاف من يقر أو يعني يلغي هذا القرار هي المحكمة العليا.
0: صحيح، في كمان بالإضافة إلى صمت الجيران اليهود في الجليل في صمت للمعارضة، وحتى يمكن أصعب من هيك التجارب تدل إنه بعض أحزاب المعارضة تصوت في لجنة الانتخابات المركزية لصالح شطب هذا أو ذاك من الأحزاب العربية، ولذلك هارتس اليوم كرسي وبحق يعطيها العافية افتتاحيتها ضد هذا الصمت وضد هذا الشطب، وتقول إنه العرب في إسرائيل بما معناه هاي كلمة مهمة، هذا مقولة سي كثير مهم، إنه ممكن يكون هن أنا بترجمها بلغتي عجل نجاة للديمقراطية في إسرائيل، لعملية استشفاء إسرائيل وتأمين مستقبلها كدولة ديمقراطية على الأحزاب العربية على الساحة السياسية العربية، المنظومة السياسية في إسرائيل أن لا تشطب الأحزاب العربية وخاصة المعارضة، لأنه الأحزاب العربية هن عجل النجاة من أجل استبدال الحكم، استبدال السلطة كما يتضح محمد وسناء من الاستطلاعات. وبذلك ننهي، استطلاع كان واستطلاع القناة 12 يعكسان حالة التعادل اللي معناه أنه على العرب أن يتدفقوا فعلا إلى الصناديق وليس بالشعار، إنما فعلا على أرض الواقع.
1: طيب سننتظر لنرى 42 يوم تقريبا لا للانتخابات،
0: صحيح،
1: حتى ذلك الحين
0: خوف أنه يصير مسلسل تركي يا محمد.
1: نشوف الزميل ودي عوابدي،
2: شكرا جزيلا لك. شكرا لك ودي،
0: الله يصبحكم بالخير.
2: فاصل ونتابع.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
5: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
4: ببني شو؟
5: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
4: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
5: بالضبط، المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
4: خلص

0: أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسارعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر لفندق رمادا الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38، يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافة تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
6: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: تسع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إذن بالعودة إلى هذا الموضوع الذي كنا قد افتتحنا معه نشرتنا اليوم وكذلك نتابعه في الأيام الأخيرة، بالأمس طبعا كان لافتا سناء هذا التحريض من قبل وزير المالية بتسلل سموتريتش صاحب طبعا الحملة الانتخابية التي يقودها الآن تهويد الجليل والنقب، وكذلك أيضا هذا التهديد والتحريض المباشر لأهالي مجد الكروم والشغور، والتوعد كذلك بنقل نموذج الضفة الغربية إلى النقب والجليل. طبعا جاء ذلك في عقاب تواصل الاحتجاجات، احتجاجات أهالي مجد الكروم وبلدات الشغور لليوم الرابع على التوالي ضد إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس، وبالأمس أيضا المئات من أهالي المنطقة شاركوا في مسيرة احتجاجية انطلقت من الشارع الرئيس المحاذي للبلدة وصولا إلى منطقة هذه البؤرة. ينضم إلينا للوقوف على آخر تطورات رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود، مرحبا بك. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: أهلا بك سيد رؤوف. يعني الآن بعد أنه اتضحت الصورة فعليا تبين أن أكثر من نصف الأرض التي استولى عليه المستوطنون أي أكثر من

0: أربع دونمات تعود فعليا لسيد سعيد محمد كبت ابن بلدتكم وعائلته وليس لدائرة أراضي إسرائيل. نسألك عما يمكن القيام به الآن والمتوقع من جانبكم في اللجنة الشعبية والأهالي بشكل عام.
1: نعم، على المسار القانوني كما ذكرت تبين أنه البارحة أنه نصف الأرض مملوكة، وطبعا في طابو في الأرض مملوكة للسيد سعيد كبت من أبناء مجد الكروم. مباشرة تواصل مع مركز عدالة ومركز التخطيط البديل، يقومان الآن بالمتابعة القانونية موكلين من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. مباشرة تم طلب منه تقديم شكوى في الشرطة، وفعلا قام البارحة بتقديم شكوى وطلب إزالة كل ما تم القيام به، لأن هذه الأرض هي أرض الآن مشتركة، ليس هناك تقسيم. هذه أرض تقريبا 8 دونمات، ليس هناك تقسيم بينه وبين الآن ما يتسمى رشوت أبو توح أو تبع طبعا للمنهال
0: الكريم
1: سلطة تطوير. ولذلك الطلب أنه إزالة كل المنشآت الموجودة. أيضا المسار القانوني مستمر غير هذه الشكوى، أيضا هناك مسار قانوني. اليوم السلطة المحلية ستقوم بإرسال رسائل لدائرة الأراضي للكيرن كيامة لجنة تنظيم البناء بإزالة كل ما قام به المستوطنين هناك.
2: وعليها فعليا يعني انتقلت الآن، أو دعنا نقول انتقل هذا المسار الاحتجاجي الشعبي إلى المسار القضائي. هل هذا يعني أيضا بضرورة بأن المسار الشعبي والاحتجاجات ستستمر كذلك؟
1: بالتأكيد ستستمر، المسار القانوني سيستمر، لكن أيضا المسار الشعبي مستمر. البارحة شارك المئات من أبناء مجد الكروم والعشرات أيضا من الوفود المتضامنة من الوسط العربي وأيضا من وسط اليهودي وحتى من أبناء بلدتي سوريت وجلون المجاورتين لمنطقة الروس ولمجد الكروم.
2: هناك في انضمام سيد رؤوف للسكان اليهود من البلدات اليهودية المجاورة؟
1: نعم بالتأكيد، امبارح عرفنا أنه قاموا بإنشاء مجموعة واتساب كبيرة جدا في سوريت وجلون، فيها أيضا من أهالي مجد الكروم للتصدي لمثل هؤلاء المستوطنين. على فكرة مش بس أهالي مجد الكروم وأبناء مجتمعنا بيقدروش يعيشوا مع هؤلاء فتيان التلال، أيضا هم بيقدروش يعيشوا معه لأنه بشكل خطر على الطرفين.
2: يعني فعليا شو الادعاءات اللي بتسمعوها، أو شو خلينا نقول يعني سبب معارضة السكان اليهود؟
1: المعارضة أنهم أن المستوطنين جاءوا فقط لهدف واحد هو إثارة التوتر والدب الرعب والخوف وإحداث مشاكل بين الطرفين. واضح لهم أن القضية هي قضية سياسية بالنسبة لهم. هناك من يقف وراء الآن موضوع تهويد الجليل للحصول على مكاسب سياسية. إحنا بالأمس سمعنا سموتريتش شو قال، بالنسبة له الآن هذه فرصة للتحريض على الجماهير العربية، هذا بالنسبة له مكسب سياسي، لكن بالنسبة لنا هي قضية وجودية. وجود المستوطنين على أرضنا، إحنا بنعرف شو يعني بؤرة استيطانية أخي محمد. التجربة تقول أن ما يفعله فتيان التلال والمستوطنون بأبناء شعبنا في الضفة الغربية دليل واضح على أن هؤلاء المستوطنون ما جاءوا للرعي ولا للتواجد السلمي، إنما هو محاولة لفرض أمر واقع.
0: والآن يعني كما ذلك في تصريح رسمي لوزير المالية والوزير في وزارة الأمن سموتريتش يعني بشكل واضح.
1: نعم صحيح، فهذا الأمر أمر وجودي، لا يمكن في أهل مجد كروم تقبل مثل هذه البؤرة الاستيطانية. هناك أصحاب أراضي عشرات بل مئات الدنومات في منطقة الروس مملوك لأهالي مجد الكروم. نحن نقترب أيضا من موسم الزيتون، هناك تأكيدات من العديد من أصحاب الأراضي أنهم لا يمكنهم التواجد هناك لوحدهم الآن، هناك خوف شديد. وأيضا اقتراب موسم الزيتون يقول أن أيضا هناك سيكون تواجد من أهالي مجد الكروم. نحن نعرف المستوطنون الآن يتجولون هناك بحرية، نحن نعرف أنهم مسلحون، نحن نعرف أجندتهم وتفكيرهم وسلوكهم وتصرفاتهم، لذلك لا يمكن أبدا أن نقبل بتواجدهم هناك.
2: ورأينا أيضا في الضفة الغربية ما يبدأ بخيمتين ينتهي باستيلاء على البيوت وإحراق ومهاجمة الناس. نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وسنتابع طبعا معكم كل هذه التطورات سيد رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم.
0: شكرا جزيلا لك. محمد، ربما لم نتوقف عن سؤال ولكن لديك ربما معلومات باقتضاب شديد كل ما يتعلق في المجلس الإقليمي في مسقاف، هل من موقف له في
2: حاليا؟ لا، بس أنا يعني من اللي فهمته أيضا يعني من بعض الجهات سيكون هناك على ما يبدو تحرك في الأيام القريبة، لأنه الهدف هو الأساس كذلك. يعني حتى ما استمعنا إليه هام جدا انضمام المواطنين اليهود ضد هذه البؤرة الاستيطانية، ضد هؤلاء المستوطنين. يعني هؤلاء ليسوا سكان المنطقة، جاءوا فقط يعني لإثارة التوترات والقلق. الناس بدها تعيش بالأخير سنة وهذا الأمر المهم. فلذلك أعتقد بأنه سيكون أيضا تحركات من قبلهم حتى وإن لم تكن علنية بشكل كبير وواضح. طيب هذا نأتي لختام ساعتنا الأولى من هذا النهار.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء. تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
6: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو فرحتكو.
7: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
10: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية: جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
11: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
12: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
14: לא נכון.
13: נכון מאוד.
14: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
13: תודה רבה לך.
12: בעד פישנקו אשתרק פייס, للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
15: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
16: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
17: في احلى من الشغل؟
18: صباح الخير لكل الناس.
19: يا صباح الورد كله،
20: صباح الفل والياسمين عموه،
21: احلى صباح
22: لكل الشغيله والعمال. صباح الخير.
23: ميو 3.3 ميو 7.8 اف ام.
24: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: بعد أيام من الاحتجاج ضد البؤرة الاستيطانية، سموتريتش يحرض على الحراك الاحتجاجي لأهالي مجد الكروم ويهدد بنقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب.
1: تقديم طلبات شطب الأحزاب العربية رسميا إلى لجنة الانتخابات المركزية، وفي المقابل جمعيات حقوقية يسارية تسعى لمنح حزب بنغفير من الترشح في الانتخابات.
0: فيلم نازا يحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، دعوات لسحب جنسية مخرجيه يوفال أفراهام ورحيل شور، وقائد الجيش أيال زمير يوعز بدراسة اتخاذ إجراءات قضائية ضدهما.
1: إلى الشؤون الانتخابية الآن، قدم حزب الليكود بالأمس طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست، كما أعلن الليكود نيته تقديم طلبا آخر لشطب القائمة المشتركة. وزعم الليكود في طلبه أن أسباب الشطب تستند إلى مواقف وتصريحات تدور بجنود الجيش الإسرائيلي ولا تعترف بدولة إسرائيل كدولة يهودية. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادي. صباح الخير أستاذ سامي.
2: صباح الخير سناء ومحمد لكم وجميع المسلمين والمسلمات.
1: أهلا بك. يعني خطوة يمكن القول ليست مفاجئة من طرف الليكود، ومع ذلك المقلق في الأمر الآن هو نيتهم توسيع طلبات الشطب لتشمل كذلك القائمة المشتركة، وكذلك توسيع ادعاءاتهم بصدد المسوغات أو أسباب الشطب. لذلك نريد أن نسألك عن موقفكم بداية من هذا التطور والمتوقع الآن من جانبكم.
2: يعني أنا كنت بسأل بالبداية نتنياهو من شو خايف؟ ليش يعني لماذا هذا الإجراء؟ ما الحاجة للحزب الحاكم ولرئيس الحكومة بأن يطلب شطب الأحزاب العربية؟ ما هو الدافع الحقيقي من وراء ذلك؟ طبعا الادعاءات اللي موجودة هي ادعاءات تافهة وباطلة، ولا يعني لا يعني ما في إشي هون جدي حقيقي لهاي الطلبات، غير أنها يعني جزء كبير منها أصلا ادعاءات قديمة والمحكمة يعني رفضتها على مدار سنوات. إذا الواضح هنا أن نتنياهو خايف من الصوت العربي. لماذا يريد أن يشطب الأحزاب العربية؟ لماذا يريد أن يشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة؟ ما الذي يخيف نتنياهو؟ نتنياهو يعلم بشكل واضح أن العامل الأهم في منعه من العودة إلى الحكم مرة أخرى هو نسبة التصويت في المجتمع العربي، ولذلك سيحاول نتنياهو محاربة الصوت العربي والمجتمع العربي. نتنياهو كما الجميع يرى استطلاعات الرأي ويرى هذه الصحوة الكبيرة في المجتمع العربي، ويرى أن المجتمع العربي سيصوت وبنسب أعلى بكثير من المعدل، وهو يعلم أن هذا ما سيمنعه من العودة إلى الحكم مرة أخرى، ولذلك أتت طلبات الشطب.
0: طيب يعني سامي أبو شحادي، عادة أنتم في التجمع الأكثر لربما خبرة وتجربة مع طلبات الشطب، اللافت هذه المرة يعني بأن المشتركة برمتها تتعرض للشطب أيضا باستخدام ادعاءات لها علاقة كذلك في التجمع، ولكن كذلك أيضا القائمة العربية الموحدة. أولا دعني أقول، يعني متأكدون بأن هذه الإجراءات لن تنجح؟ طبعا لابد من الإشارة هنا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية وهي ذات تركيبة وطابع سياسي يمكن أن تصادق على هذا الشطب، ولكن يبقى الامتحان الأساس هو أمام المحكمة العليا.
2: طبعا أخ محمد، أولا أني منيح الناس تعرف، منيح الجمهور يعرف أنه أصلا كل الصيرورة هاي، كل العملية طبعا شطب الأحزاب، باعتقادنا احنا بالتجمع واي انسان يعني يؤمن بالديمقراطية ويعني بالحق بالتنظم السياسي، بالحق بالتصويت بالترشح، يعني يرى ان هناك اشكالية كبيرة بان من هم الذين يشطبون الاحزاب؟ هؤلاء المنافسين، يعني هؤلاء احزاب اخرى. لجنة الانتخابات مشكلة بالاساس من احزاب سياسية اخرى اختلف معك سياسيا، وبدل من أن يكون هناك نقاش سياسي جدي حق يعني حيوي مفيد، هي تقرر أن تمنعك أصلا من الترشح. فهذا يعني
0: أنت تقول أن كل العملية من أساسها وليس فقط تجاه التجمع إنما كأي حزب غير منطقي،
2: يعني لا يمكن فهمها. ماذا يعني أنت بتنافس بكرة القدم، ففي فريق بنافس فريق آخر ويقرر أنه لا يستحق أن يلعب أصلا.
1: وبرغم من ذلك أستاذ سامي، يعني نحن نعلم بأنه لطالما يعني في لجنة الانتخابات المركزية وكذلك بسبب هذه التركيبة ذات الطابع السياسي كما تقول، يعني كان هناك مصادقة
2: ائتلاف أغلبية
1: طبعا
2: في هذه اللجنة، لدى ائتلاف أغلبية
1: وعادة ما يتم المصادقة على مثل هذه الطلبات، وبالتالي كان التعويل دائما على المسارات القضائية. السؤال يبقى الآن إلى أي مدى فعلا هذه المرة تعولون على هذا المسار القضائي، يعني خاصة في فترة يعني 4 سنوات بعد يعني حكومة يمينية متشددة وكل التغييرات التي حدثت في المحكمة العليا والهجوم الكبير الذي طال كذلك المحكمة العليا، هل لازلتم تعولون أم أن هناك استعدادات مغاير ربما هذه المرة للتعامل مع طلبات من هذا القبيل؟
2: أختنا إحنا كنا متوقعين طلبات الشد، هذا لم يفاجئ أحد، ونحن نعمل ونتحضر لهذا الملف منذ يعني أكثر من سنتين، ويعني ولكن للأسف نعم، المقلق هو ليس فقط بأن المجتمع في إسرائيل والأحزاب في إسرائيل تدهورت نحو اليمين واليمين الفاشي، المقلق هو أن هناك تغيير جدي حقيقي في بنية المحكمة العليا، هو أن هناك جزء من القضاة هم مستوطنون وجزء من هؤلاء يعني هم من اليمين أيضا ومن اليمين المتطرف. نعم أيضا التغيير في المحكمة العليا يعني يقلقنا، ولكن هذا لن يمنعنا من خوض المعركة حتى النهاية. نحن سنفعل كل ما نستطيع من أجل أن نوفر شبكة أمان لمجتمعنا من خلال أحزابنا ومن خلال خوض المعركة حتى النهاية، ومن أجل منع هؤلاء اليمنيون والفاشيون من العودة إلى الحكم مرة أخرى. نحن سنخوض المعركة وسنفعل كل ما نستطيع، ولكن في نهاية الأمر أيضا هناك ما يعني لكل دولة إسرائيل ما تخسر في حال أن المحكمة قررت منع الأحزاب العربية من خوض المعركة الانتخابية، سيكون لذلك ثمن.
0: يعني لسه عاملين ضجة على فيلم، فتخيل بأن تكون يعني عناوين الصحف في كل مكان في العالم بأن الدولة تقصى 20% من خوض الانتخابات. طيب سيد سامي أبو شحاتي، بسؤال أخير، لأنه يعني كما قلت أنتم توقعتم موضوع الشطب ونحن أيضا توقعنا ذلك، وهذا يعني بات ربما دعنا نقول من الأمور التي ترافق الانتخابات بشكل اعتيادي، ولكن هناك من يتساءل لماذا تكتفي الأحزاب العربية بالدفاع فقط ولا تلجأ للهجوم؟ مثلا يعني لا أنت ولا أي حدا من أعضاء الكنيسة العرب مدان بالتحريض على العنصرية أو على الإرهاب كما هو حال إيتمار بنغفير الذي يستحق هو أكثر من أي شخص آخر الشطب، لماذا لم تقدموا مثلا بالقائمة المشتركة طلبا أنتم بأن يشطب بنغفير من المنافسة في الانتخابات؟
2: شوف أخي محمد، كان في نقاش كتير كبير كمان مع الإخوة بعدالة الدكتور حسن جبرين المختص يعني في هذا المجال، ومع يعني ناس آخرين من مجال القانون، وكان لدينا تخوف كبير جدا بأن يعني ندفع المحكمة بأن تقدم نوع من حل ما يسموه مع توازن، فأنا طيب أوكي في
0: طيب قطع الاتصال
1: نقطة لافتة يعني
0: طبعا طبعا يمكن أن يعني نعود إليها بالحديث عن يعني ما هي لربما الاعتبارات القضائية التي دفعت إلى عدم تقديم دعينا نقول طلب بشطب بنغفير، لأنه فعليا يعني حتى في الجانب القانوني إذا كان هناك من يستحق أن يشطب رجل مدان يعني ضده تم تقديم ضده أكثر من 50 لائحة اتهام وهناك أيضا إدانة بحقه. طيب يعود إلينا سامي أبو شحادي من جديد، كنت تتحدث عن ما هي الاعتبارات والتشاورات أو المشاورات التي عقدتموها مع مؤسسة عدالة الحقوقية؟
2: أخي محمد، كان هناك تخوف لدى بعض يعني رجالات القانون بأنه الممكن أن يحدث في نهاية الأمر بأنه كنوع من حل وسط كنوع من عملية توازن بأن ترفض المحكمة الطرفان يعني لا، لم نكن نريد أن نصل إلى هذه الحالة، يعني نحن نناضل من أجل حق أساسي يعني هو الحق في الترشح والانتخاب، هناك يعني 20% من السكان 1,200,000 أصحاب حق الاقتراع الآن في المجتمع العربي. أخي محمد، هذا الأمر أمر خطير جدا، يعني حتى يعني بدون كل التفاصيل ويعني التحليل السياسي، هذا أمر خطير جدا في أي نظام يريد أن يلعب لعبة الانتخابات، اللعبة الديمقراطية، والآن هناك طرف وهو طرف الأغلبية الطرف الأقوى يريد أن يشطب، يريد أن يمنع الطرف الأضعف طرف الأقلية أصلا من خوض المعركة الانتخابية يعني.

0: بدون يعني بدون أن يمنحك هذا الحق الأساس يريد أن ينهي المعركة بأنه أصلا يخرجك من المعركة بأنه يريد يعني أن يمنعك من هذا الحق الأساس. هذا أمر خطير جدا. هذا ضد حرية التعبير، هذا ضد حرية التنظر، ضد الحقوق الأساسية لأي مواطن في أي دولة. نحن أنا باعتقادي أخي محمد هذا يؤكد ما كنا نقوله في يعني السنوات الأخيرة.
1: يعني فعليا قضية عدم تقديم طلب لشطب بنكفير أو أحزاب أخرى عنصرية هو من باب أنه يعني لكي لا تدخلوا في مواجهة قضائية لربما تؤدي إلى يعني خسارة أكثر من مكسب للأحزاب العربية.
0: طبعا، وأن ما كنت أريد يعني أن أقوله في نهاية الأمر أستاذ محمد هو أنا حقيقة أفهم يعني هذه المحاولات، لأنه بالفعل بالأرقام واضح بأن من يستطيع أن يمنع بنكفير هذا المجرم وسموتريتش ونتنياهو من العودة إلى الحكم مرة أخرى هو الناخب العربي. هذا الآن المجتمع اليهودي في إسرائيل انقسم إلى قسمين متشابهين من ناحية الحجم، لكل طرف يعني منهم ما يقارب 50 مقعد أو أكثر من ذلك بقليل، أي أن للطرفين لا يوجد إمكانية لتشكيل حكومة بدون الصوت العربي، ولذلك هم يخافون من هذا، ولذلك يحاولون أن يمنع أيضا من خوض المعركة الانتخابية. نتنياهو هو يعني الأقدم والأكثر خبرة والأكثر تجربة، هو الذي يعلم معنى هذه الأرقام. نحن نتمنى أيضا أن يؤدي هذا إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي للأحزاب العربية. هذا يقوي الأحزاب العربية ويساعدنا في بناء شبكة أمان لأهلنا وناسنا ومجتمعنا أمام كافة التحديات التي نخوضها الآن كمجتمع.
1: أو بعبارات أبسط يعني يمكن أن نقول كما ذكرت أنه بدل ما نشطب بنكفير في لجنة الانتخابات المركزية يمكن أن يشطب من خلال صناديق الاختراع هو وحزبه في هذه الانتخابات. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عضو القائمة المشتركة، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك. طيب نخوض في البعد القانوني الآن محمد، وينضم إلينا في هذا السياق رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان والمختص في القانون الدستوري بروفيسور محمد وتد. صباح الخير. أهلا بك بروفيسور محمد. دعنا نرتب الأمور الآن في الجانب القانوني، ما جديد هذا المطلب هذه المرة، ولماذا يعتبره بعض السياسيين وبعض المراقبين في المجتمع العربي أكثر إقلاقا من أو عن مطالب مماثلة في جولات انتخابية سابقة؟
3: يعني اسمح لمحمد يكمل من وين نقطة اللي أنهى منها محمد.
2: يلا تفضل.
3: يعني أنا لا أعتقد أنه هناك جديد بكل ما يخص الأحزاب العربية، على العكس وجود قائمة مشتركة لثلاث أحزاب بطريقة أو بأخرى يحد من إمكانية شطب أحد الأحزاب، لأنه إحنا بنحكي قانونيا عن قوائم وليس عن أحزاب، اللي هو الحزب التجمع اللي عادة هو اللي بيكون موجود في مركز الحدث. ولذلك
1: يعني فعليا وجود التجمع أنت تقوله هو الأكثر عرضة تاريخيا للشطب، وجوده في داخل القائمة المشتركة يسهل على
3: قسم قائمة مشترك اليوم، والقانون اليوم يتحدث عن شطب قائمة وليس عن شطب أحزاب. ممكن هناك سيناريو يعني، ولكن أعتقد أنه صعب قانونيا. ولكن إذا في شيء جديد هو عثمة يهوديت. عثمة يهوديت في الأربع سنوات الفائتة يعني كسبت بجهد كبير الكثير من الأدلة اللي ممكن تدينها أو تؤدي بطريقة أو بأخرى أن يكون في ملاحظات واضحة جدا وصريحة جدا بالنسبة لإمكانية شطبها أو على أقل تعديل شطب بعض أعضاءها على رأسهم طبعا بنكفير. فلذلك أنا حتى قبل أسبوع في برنامج آخر قدمت طرح أنه يجب على الأحزاب العربية وأيضا الأحزاب اليهودية على فكرة، ليس بالدور فقط الأحزاب العربية على الأقل تعديل من المركز أو من اليسار، أنه ما تقدموا بطلبات ما دام هذا الآلية موجود اليوم قانونيا ودستوريا، وما دام هي قسم من اللعبة. يعني إحنا نعلم أنه تقديم الطلبات ليس بالضرورة لأنهم عارفين النتيجة راح تجلب لهم نجاحات، إنما أحيانا هي قسم من اللعبة السياسية اللي فيها بيوصلوا رسالة إلى الناخب تبعهم إلى آخره.
1: ولكن يقول لك بروفيسور يعني رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي ولربما بحق بأنه يعني قضية أن تتقدم الأحزاب العربية هي الأخرى بطلب لشطب حزب بنكفير لربما كان هذا سيؤدي لأن تنظر المحكمة أو أن تحاول المحكمة العليا وكأنها أن تتخذ قرارا متوازنا أنه طيب نلغي شطب الأحزاب العربية ونلغي كذلك شطب حزب بنكفير، وكأن هذا يخلق يعني حالة من المقارنة.

0: أو المساواة ما بين يعني حزب لشخصية عنصرية كهذه وبين يعني حزب يمثل أقلية قومية في نهاية المطاف ولا يمثل جهات عنصرية كالقائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة؟
1: لا أنا لا يعني اعتبارات قانونية دستورية، أنا لست برجل سياسي ولا ذلك أمتنع عن المداخلات السياسية وأحترم هذه المواقف وهذه الاعتبارات. كان بالحري مركز مثل مركز عدالة اللي باع طويل في التمثيل القضايا في هذه القضايا على وجه الخصوص، لا بل أكثر من ذلك اعتبارات واردة بالحسبان، ولكن أنا أعتقد أن الصورة مركبة أكثر من ذلك بالذات في يعني بدي أحط سيناريو حتى أصعب من ذلك. تركيبة محكمة عدل العليا اليوم فيها نوع من المخاطرة تجاه قسم من الأحزاب العربية، لأنه في هناك قضاة محافظين على أقل تعديل ممكن نسميهم محافظين، فممكن حتى إنه هالآلية هذه من أجل خلق هالموازنة. بغض النظر إحنا يجب يعني أحيانا نفكر ليس من منطلق المشاعر إنما من منطلق المنطق القانوني. المشاعر إنه بوازوا هذا بهذا اللي عم بيصير اليوم بالإعلام، وأنت سيد اللي عارفين يعني في القنوات العبرية نرى الموازنة بحق أو بغير حق، مش هذا السؤال، ولكن هذا يحدث على أرض الواقع. فممنوع أن يكون قرارات الدستورية أو القانونية نابعة من مشاعر أو من مشاعر الغضب وإلى آخره.
0: مفهوم، دعنا نوضح لمن يستمع علينا، بغض النظر الآن حزب بنغفير أو أحزاب أخرى أو المشتركة أو ما إلى ذلك، ما هي المعايير التي تستند إليها المحكمة العليا لإقرار شطب قائمة؟ ودعنا طبعا نعود كذلك إلى التاريخ لكي نتحدث من هو الأقرب فعليا للشطب الآن، لأن المحكمة العليا كانت قد أقرت شطب مرشحين أو أحزاب في السابق وهذه ليست أول مرة.
1: صحيح، ولكن يجب أن نذكر يعني نذكر للمستمع أنه في هناك آليتين، الأولى شطب قائمة والآلية الثانية شطب مرشح. هلا إذا شطبنا قائمة يعني لجنة الانتخابات المركزية هي اللي عندها الصلاحية، ولكن إذا تحدثنا عن شطب قائمة فهذا قرار نهائي ممكن الاستئناف عليه إلى محكمة العدل العليا، ولكن إذا قامت لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح فقراره وليس نهائي وهو يخضع لمصادقة من محكمة العدل العليا، من محكمة عدل العليا بقبعة التنس محكمة عدل العليا، محكمة عدل العليا ومحكمة استئنافات. فعلى جميع الأحوال المحكمة تنظر بطريقة حساسة أكثر عندما نتحدث عن شطب مرشح على غرار شطب قائمة مرشحين. المعايير هي يعني ولدت عبر التاريخ من المعارك الانتخابية اللي نعرفها، الأولى طبعا المعيار المعروف اللي يتحدث عن يهودية الدولة وديمقراطيتها، وذلك سمعت هذا الصباح عبر قناتكم انه الحزب الديمقراطيين قام بتقديم طلب لشطب مرشحين بنغفير وايضا الحزب تبعهم على اساس انهم بيمسوا بديمقراطيه الدوله، يعني مش فقط الطرف الثاني بيدعي انه بيمسوا بيهوديه الدوله انما الطرف الاخر بيدعي انه في مس في ديمقراطيه الدوله. إيه هذا معيار واحد. المعيار الثاني هو معيار دعم الإرهاب، وأنا يعني أختصر على المستمع، ولكن دعم الإرهاب بشكل عام، هناك طبعا التحريض على العنصرية، وهذا أحد يعني بخل
0: ولكن هناك الإرهاب. معايير في هذا الموضوع صحيح يعني. نعم. بروفيسور نعم. يعني يجب أن يكون هناك دعم مباشر واضح بدون
1: واضح وصريح ويستند إلى أدلة قاطعة، ورأينا في الماضي أن محكمة العدل بكل ما يخص بعض الأحزاب أو بعض المرشحين كان لها ملاحظات، ولكن قالت في نهاية المطاف أنه ما في أدلة لا تحتمل التأويل. هذا يعني إذا صح الترجمة هذه الترجمة صح، لا تحتمل التأويل، يعني لأنه بنهاية المطاف القرارات هذه بتمس في أهم في قدس قدسية النظام الديمقراطي. لما نتحدث عن انتخابات يعني أقل شيء ممكن يكون في انتخابات في النظام الديمقراطي يكون في انتخابات وتعطي الشعب
2: أنه يقرر
1: صحيح ويقرر مصيره. لما بتيجي أنت في آليات سياسية كم بالحري في الآلية السياسية الدستورية الموجودة اليوم، لما بنحكي عن لجنة الانتخابات المركزية لننوه هذه ليست بالضرورة لجنة مهنية. الشغل المهني الوحيد اللي موجود فيها رئيس اللجنة اللي هو قاضي من محكمة عدل العليا القاضي سودبرغ في هذا الحال، ولكن باقي الأعضاء هم أعضاء سياسيين محزبين، وفي أغلب الحالات يعني تاريخيا 99% من الحالات إذا ما كانش أكثر من ذلك التصويت بيكون تصويت حزبي.
2: بروفيسور محمد، أريد كذلك أن أسألك سؤال، يعني الكثيرين يتحدثون كذلك عن هذا الشأن بأنه ما كان في المحكمة العليا قبل 4 سنوات اختلف اليوم، كذلك بسبب كل الهجوم على قضاة المحكمة العليا وكل ما يتعلق في الانقلاب القضائي وكذلك التشكيلة غير المكتملة من حيث عدد القضاة ويعني طبيعة يعني خلفيات البعض منهم كما ذكرت محافظين.

0: بحدها الأدنى. ومن جانب آخر كذلك كل ما يتعلق في 7 أكتوبر وكأنه التعريفات الجديدة كذلك لقضية دعم الإرهاب من عدمه, يعني ليس بالضرورة أن تدعم الإرهاب بشكل فعال وإنما مجرد عدم, يعني بشكل خامل بمعنى عدم لنقول انتقاد أو عدم استنكار أمر ما من شأنها أن يفسر في هذا الإطار في هذه التسميات. ولذلك أريد أن أسألك, لأنه دائما كان التعويل على مسار القضائي, هل تعتقد أننا الآن لازلنا نتعامل مع ذات المحكمة العليا مع ذات الاعتبارات, أم أن هناك أمور يجب الالتفات إليها في تقديم يعني استئناف من هذا القبيل للمحكمة العليا بما يتعلق في الموحدة وكذلك المشتركة هذه المرة؟
1: يعني أول شيء صحيح اليوم عندنا 11 قاضي من أصل 15 لأنه وزير القضاء امتنع على مر الأربع سنوات الفائتة من تعيين قضاء جدد للمحكمة, ولكن في كل هذه القضايا لم يكن في الماضي إذا ما خانتني ذاكرتي يعني ولا مرة لجلسة كل هيئة القضاء في هذه المحكمة, ممكن يكون 7 ممكن يكون 9 وإن كان 11 ففي 11 موجودين. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية, أنا أعتقد يعني من دراساتي في القانون الدستوري أنه بنهاية المطاف محكمة العليا رغم كون هناك عدد أكبر من القضاء المحافظين إنما هي المؤسسة الوحيدة اللي ما زالت تحترم نفسها وتحترم أسبقياتها وتتعامل مع المواضيع الدستورية التي تمثل أمامها بطريقة مهنية وبطريقة رسمية. وإن يعني وجب التنويه إلى شيء فهو التنويه إلى ما يسمى بالريتوريكا باللغة العبرية أو بطريقة صياغة اللي بطريقة طرح الأمور وصياغتها. يعني أعتقد مثلا ورأينا ذلك في السابق في قسم من الفترات لمحكمة العليا يكون القرار نفس القرار استنادا إلى الأسبقيات, ولكن يكون هناك ناقد, يكون هناك ملاحظات على بعض الأحزاب على بعض المرشحين يستعملون أحيانا لغة صعبة وكأنه أنا كنت على حفة الهاوية أو على بعد شعرة من أن أشطب مرشح أو أشطب قائمة, ولكن اتضح لي بالآخر أنه ما في الأدلة القاطعة وإلى آخره. وهذا طبعا ينبع أيضا أحيانا من رغبة قاضي معين أو قاضي معين بأنها تعبر عن نفسها وتحط محلها في المكان الصحيح, ولكن من جهة ثانية أنها تحترم قرارات وأسبقيات محكمة العليا. على فكرة في الماضي كان القاضي المرحوم ميشيل حيشن رئيس لجنة الانتخابات المركزية وهو كان معروف بمزاجيته, كان إنسان عصبي جدا, وأحد الأشياء اللي عصبنته كتير في هاللجنة هي أنه عم بيشرح لهم يا جماعة الخير الأسبقيات القضائية واضحة اللي بتقرروا قاعدين هي قرارات سياسية, أنتوا حسب القانون قانون في إسرائيل وقانون أساس يجب تتخذوا المعايير المهنية وإلى آخره. وطبعا كان هو في رأي أقلية وتجاهلوا بنهاية المطاف محكمة العليا قلبت القرار وصدقت على الموقف اتبعه. فهذا يدل على شيء, فإنه في هناك نوع من الحرب الإعلامية السياسية الموجودة في داخل اللجنة, ولكن أمام محكمة العليا يجب الاستناد إلى الأسبقيات. وأعتقد يعني خير من يقوم بذلك وليس من باب الترويج لمركز عدالة اللي فهمت أنه بمثل المشترك وأيضا الموحدة هي مركز عدالة اللي لهم باع طويل جدا في هذا المضمار.
2: طيب وعليه يعني أنت تتوقع, إذا بدنا نلخص هيك بكلمة, بأن يعني حتى وإن تم المصادقة على الشرط في لجنة الانتخابات المركزية لن يمر أمام المحكمة العليا؟
1: صح, واستعمال كلمة حتى هو مفارقة مهمة جدا, لأنه يعني مبدئيا في هناك أغلبية سياسية, ولكن نحن لا نعلم كيف ستقوم الأحزاب المتدينة في بالائتلاف الحكومي بالتصويت هناك, اللي بنعرف أنه في بينهم وفي مغازلات بينهم بين الأحزاب العربية في بعض الأمور ممكن تكون موجودة أيضا في هذا الأمر, بالذات أنه الأحزاب المتدينة لازم نحكي علوم سياسية موجودة أيضا في مأزق ليس بالسهل وليس عبثا. رأينا تغييرات في الأشخاص اللي بيمثلوا قسم من هذه الأحزاب في البرلمان,
0: يعني القضية ليست محسومة كذلك في لجنة الانتخابات المركزية كما تقول. طيب نشكرك جزيل الشكر على هذا التحليل وهذه المداخلة, رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان والمختص في القانون الدستوري بروفيسور محمد وتد, شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم خير.
2: إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس يبقى معنا.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7, جهاز تايتو المنزلي, صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست, طب متقدم.

0: الدوام من البيت ومن أي مكان.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
7: لا 38. يلا نعد.
8: أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
6: شفت كيف 38 فرع؟
8: شفت.
6: لحظة نسينا نقول
9: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
10: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
11: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
12: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
13: كورونا بلا اعتراف
14: وأهلنا بالنقب
15: بتهجروا،
14: غيابنا
15: كلفنا،
14: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
16: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
17: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
18: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
19: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
20: نبقى في سياقات الانتخابات محمد، حيث اعتقلت الشرطة شابا من مدينة قلنسوة بشبهة توجيه تهديدات إلى النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، وجاء الاعتقال في أعقاب منشورات نسبت إلى المشتبه به وتضمنت وفق الشبهات عبارات اعتبرتها الشرطة تهديدا للنائب عباس.
19: ينضم إلينا في هذا الشأن المحامي فادي حمدان، وهو طبعا المترافع عن هذا الشاب المعتقل في إطار هذه القضية. صباح الخير سيد فادي.
20: صباح الخير.
21: صباح الفل.
20: إذن دعنا نسألك بداية عن تفاصيل هذه القضية وموقف موكلك من التهم أو الشبهات عمليا المنسوبة إليه.
21: أولا أنا بحب أني أقول أني أنا ضد أي كتابات مسيئة لأي شخص، بين هل عضو كنيسة أو شخص عادي بالفيسبوك أو بكل محل ثاني. هذا مرفوض إنسانيا وأخلاقيا، ولكن مهم جدا أن نوري الصورة بشكل واضح من ناحية قانونية. أشرف اللي هو بوكلي نشر في البداية منشور سياسي لجيتيمي

0: منشور مشروع في إطار حرية التعبير عن الرأي،
1: انتقاد سياسي للنائب منصور عباس.
0: حطوا بصورة حاخام يهودي وكتب بعبارات سياسية مشروعة جدا. بعد ما كتب هاي العبارات دخلوا أشخاص على المنشور وبدأوا بالرد عليه والتهجم عليه واستفزازه شخصا. وبعد ما تم الاستفزاز هو رد على هذه الاستفزازات في خضم هذا النقاش وكتب عبارة، العبارة المسيئة لمنصور عباس. هو ما كتب بوست كله بحكي عن الإساءة لمنصور عباس، هو كتب منشور سياسي متاح، وهذه الإتاحة حقيقية وموجودة في حرية التعبير عن الرأي وحرية التعبير السياسي وحرية التعبير بشكل عام. فلهذا السبب إحنا
1: المحامي فادي
0: حمدان مهم جدا إن نفهم السياق.
1: نعم، وهذا مهم جدا. السؤال الذي يطرح التعقيب، يعني وهو على ما يبدو أنت تذكر يعني الاعتقال هو بسبب التعقيب وليس بسبب المنشور، ما الذي تضمنه التعقيب من الناحية القانونية؟ لأنه مصادر في الشرطة قالت تهديدات بالقتل أو أمر من هذا النوع، هل يمكن أن يفهم هذا التعليق ليس على محمل الجد مثلا؟
0: من ناحية قانونية السؤال هو هل كل عبارة عنيفة أو صادمة تتحول تلقائيا إلى جريمة تحريض جنائي على العنف؟ الجواب القانوني واضح، الجواب هو لا. في دولة ديمقراطية حرية التعبير عن الرأي تشمل التعبيرات الحادة والمزعجة والمستفزة، وهذا بنشوفه بشكل يومي. وإحنا بنقوله بشكل واضح إنه لا يسمح إنك تكتب إساءة، ولكن يسمح لك أن تعبر عن رأيك. هسا بالمقابل هناك خط أحمر واضح بشكل معين، مش بشكل مش 100%، إنه في تعبير معين قد يتحول إلى تحريض جنائي في وضعية معينة. وإحنا بنقول هاي الوضعية بتصير مثلا لما في تخطيط، مثلا لما في بوست كامل اللي بحكي عن الموضوع، مثلا لما في جمهور اللي بتشجع البوست او الكتاب المعين اللي انكتبت، اذا بيكون في من وراء البوست هدف للي كتب المنشور انه يسيء او انه يقوم بالإساءة او حتى بالتحريض للإساءة او القتل وما الى ذلك.
2: طب وفقا لما تقول سيد فادي، يعني انت تنفي بصي. تفضل.
0: لا، سياق الموضوع أو سياق الكتابي هو أهم إشي في موضوع التحريض. إذا السياق هو مناكفات وردود، فمفهوم إنه نية الكاتب هي ليست الإساءة.
1: طيب، وعليه نسأل يعني طبعا ونحن نتفق معك بأنه يمكن أن يكون هناك انتقاد وانتقاد سياسي حاد، وهذا أمر مشروع حتى وإن كان صعبا يعني في بعض الأحيان. السؤال الذي يطرح هنا، أنت لابد أنك تحدثت مع موكلك، هل يقصد ما كتب؟ هل يقصد أو هل يعني هو عازم على الاستمرار والتأكيد على يعني بأنه كان هناك عبارات عنف أو أمور من هذا القبيل، أم أنه يقول يا جماعة الخير لم أفهم بشكل صحيح، لم يتم فهمي بشكل دقيق، ولذلك يعني يمكن أن نقول وكأنه يعني يتراجع فعليا عن يعني هذه الأمور المنسوبة له أو هذه الشبهات التي أثيرت بحقه؟ طيب، يبدو أن الخط انقطع مع المحامي فادي حمدان، سنحاول تجديد الاتصال معه، وباعتقادي هذا هو الأمر الأساسي. يعني الأمر الأساس. طيب، انضم إلينا من جديد المحامي فادي حمدان. سيد فادي، كنت أسألك من خلال حديثك مع موكلك، هل يعني هو يعني يقول بأنه لم يقصد ما كتبه، وبأنه طبعا يريد أن يوضح أمام الهيئة القضائية بأنه يتراجع أو لم يقصد أو أمور من هذا القبيل؟
0: بشكل واضح، أنا أقولها بشكل واضح وباسم أشرف موكلي، وكان اللي كتبه هو كتبه كرد على الاستفزاز الشخصي الذي وجه إليه، وتوجيه والكلام اللي كتبه كان موجه لمن استفزه وليس للتحريض بقتل عضو الكنيسة الدكتور منصور عباس. هو يقولها وبشكل واضح، فيش بيني وبين دكتور منصور أي شيء.
2: طيب بالعكس. سيد فادي، هل لا زال موكلك معتقلا في هذه المرحلة بداية؟ والسؤال الثاني، يعني ما المسار الآن المرتقب، لأنه نتحدث هنا عن

0: يعني شكوى لم تتقدم بها الموحدة أو النائب منصور عباس، وإنما على ما يبدو وفقا لإجراءات ينفذها ضابط الكنيسة من خلال متابعة ومراقبة ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي كما جاء في بيان الموحدة.
1: هل هذا صحيح؟ يعني ما هو ردك على يعني الموحدة تقول لم نقدم شكوى للشرطة، على ما يبدو هذا إجراء روتيني لضابط الكنيسة؟
0: هل هذا ما يعني وجدتموه فعلا؟
2: هو الصحيح، اللي قدم الشكوى للشرطة هو كتينة كنيسة، هو ضابط الكنيسة، ولكن ضابط الكنيسة مش قاعد على الفيسبوك وبفحص شو كتبوا شو كتب فلان وشو كتب علان. ضابط الكنيسة توجهوا له من الأحزاب وبيقولوا له احنا شفنا بالفيسبوك فلان كتب هيك، اعمل الإجراءات اللازمة. أنا ما بقول إنه الموحد عملت هيك، بس أنا بحكي قانونيا هيك بيصير.
1: على ما يبدو كان هناك يعني على ما يبدو كان هناك توجه يعني من قبل،
2: كان توجه لكاتشين الكنيسة لضابط الكنيسة، قالوا له في كتابة من هالنوع اعمل الإجراءات اللازمة، وكاتشين ضابط الكنيسة توجه للشرطة بموجب وظيفته، والشرطة قامت باعتقال أشرف.
0: وعليه ما الوضعية الآن؟ يعني هل لازم متقن؟
2: امبارح قدموه للمحاكمة وحكوا اللي انتو حكيتوه انه كان في نشر بالفيسبوك. القاضي فحص النشر، انا كل الاشياء اللي انا حكيتها هان بالنسبة لنيته بالكتابة والمناكسات الفيسبوكية وانه ما كتب الاشي كبوست اساسي الا كرد فعل، القاضي قرر انه يعتقله لحد بكرة لحد فحص الموضوع بشكل قانوني من كل الدواعي، عرض الملف على النيابة العامة اللي هي مسؤولة عن تقديم لوائح اتهام بهاي القضايا، والنيابة العامة طبعا بتقرر إذا الكتابة كانت هستالة أليموت ولا كانت كتابة مشروعة في بالضبط. طيب. وكانت كتابة مشروعة من خلال حرية التعبير عن الرأي.
1: المحامي فادي حمدان، بسؤال أخير، في حال كان هناك توجه من النائب منصور عباس، يعني بما أن الموحدة تقول نحن لم نقدم أي شكوى ضد يعني أبناء المجتمع العربي، لا نريد ضررا لأبناء المجتمع العربي، في حال كان هناك توجه من قبل الموحدة أو من قبل النائب منصور عباس للهيئات القضائية أو القانونية يعني بالعفو أو بالسماح أو بال يعني له، هل هذا يمكن أن يساعد في إطار الإجراءات القضائية؟
2: طبعا في المساعدة مش راح تكون إنه ما يقدموا لائحة اتهام نهائيا، ولكن مجريات
1: تخفف من أسهل. طيب هل توجهتم أو هل تريد أن يعني تستغل هذا المنبر الآن للتوجه لربما لجهات من القائمة العربية الموحدة وللنائب منصور عباس، يعني ربما هذه تكون بادرة طيبة على الأقل يعني للتخفيف من هذا الموضوع؟
2: أول إشي أنا أشكرك على هذه البادرة، طبعا أريد أن أتوجه إليهم وأقول لهم موكلي فيش عنده أي إشي ضد الموحدة ولا عنده أي إشي ضد منصور عباس، عنده هو عنده فكر سياسي وهو بحاول يفرج الفكر السياسي، وهو بتوجه لإلكم وبطلب منكم إنه الموضوع يخلص بسماح وبطريقة حلوة وبدون قضايا وبدون تقديم لوائح اتهام وبدون شكاوي متبادلة، وبطلب منهم إذا في الإمكانية إنهم يتوجهوا لضابط الكنيسة ويطلبوا منه إنه ما يقدموا ضد موكلي لائحة اتهام
1: يعني
2: كمان مرة. مع العلم إنه مش بمقدورهم يمنعوا من لائحة اتهام،
1: ولكن
2: يمكنهم ذلك.
0: صحيح.
2: لكن الوفق والولاية هاي شيء كثير حلو،
0: لاسيما في هذه الفترة وما قبل الانتخابات والأجواء العامة بدون أدنى شك. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على كل هذه
1: الإضاحات. ونحن طبعا سننقل هذا الطلب وسنوجهه للموحدة وسنتابع هذه القضية أيضا أمامهم. نريد أن نشكر جزيل الشكر المحامي فادي حمدان، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
2: أهلا وسهلا.
0: يعني قضية لافتة، ويمكن القول في هذه المرحلة بأنه بدون أدنى شك كانت يعني لطالما يعني فترة الانتخابات فيها الكثير من الاحتدام والمقولات والكتابات، انتبهوا يا جماعة الخير. حتى وكمان مرة يعني النقد يعني هو أمر شرعي ومحبب ومحبذ، ولكن الانتباه من العبارات
1: ما يمكن تأويله. نقول يعني صراحة سناء، لأن أنا رجعت على بعض المنشورات وكذلك أيضا على أمور أخرى تكتب ليس فقط ضد نائب منصور عباس إنما ضد آخرين، يعني يا جماعة الخير يعني يجب أن بدنا نروق يعني بالعبارات، لأنه هناك عبارات غير يعني غير اعتيادية. على فكرة أنا مش متأكد إنه القضية هذه يمكن أن تنتهي دون لائحة اتهام، مش متأكد صراحة، لأنه هناك أكثر من عبارة أكثر من مرة بأكثر من صيغة، ولذلك

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة ولا يهمكم؟ فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
5: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
9: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: خمس وأربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
12: طيب، إلى هذه القضية الآن التي يعني تضج بها وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك أيضا يعني دوائر اتخاذ القرار، رئيس الحكومة بالأمس بنيامين نتنياهو، وزير الثقافة ميكي زوهر، وكذلك أيضا قائد هيئة الجيش أيال زمير. والحديث هو طبعا عن فيلم نازا، نزك أكفي، ضرر عرضي أو جانبي، وكل هذه الحملة من الدعوة لسحب جنسيتهم وحاكمتهم وأمور من هذا القبيل. وكل هذا سناء كما ذكرنا سابقا فيلم يستند على شهادات لجنود إسرائيليين يكشفون فعليا في إطار هذا الفيلم عن جرائم حرب متعمدة باستهداف المدنيين، وضجة كبيرة جدا في

0: إسرائيل مش عارف قديش الضجة هي كبيرة في العالم، لذلك نريد أن نتحدث مع زميل أنطون شلحت الكاتب والباحث والناقد أيضا، لربما يعني يوسع أفاقنا هكذا بالحديث عن هذا الفيلم وكذلك أيضا عن أصدائه. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ.
2: صباح الخير أستاذ أهلا بك. محمد أستاذ سناء.
1: أهلا بك. يعني وضح لنا بداية أنطون لمن لم يتابع التفاصيل، لماذا فعلا كل هذا الهجوم الكبير غير المسبوق على هذا الفيلم، ومن يقف وراءه، وما الذي أثار حفيظة المستوى الرسمي وكذلك الشعب الإسرائيلي إلى هذا الحد، علما أنه لا أحد ربما سوى من شارك في مهرجان البندقية شاهد الفيلم حتى اللحظة؟
2: يعني واضح أنه الآن الصراع فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة لم يعد يدور ميدانيا فقط، هناك معركة الآن على الرواية والصورة والشهادة وكذلك على الوعي العالمي. أعتقد أنه أهمية هذا الفيلم الوثائقي الإسرائيلي أنه يعني حاول أن يكشف ما حاولت إسرائيل أن تقدمه للعالم، باعتبار أن هذه الحرب هي حرب على حركة حماس أو على ما توصف بأنها منظمة إرهابية، ولكن هذا الفيلم يعيد طرح أسئلة متزايدة حول طبيعة العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتي قامت بها أصلا في قطاع غزة، وحجم الأذى الذي لحق بالسكان المدنيين الفلسطينيين. أهمية الفيلم طبعا أنه هو ليس إنتاج فلسطيني ولا عربي، يعني بحيث أنه ممكن اتهامه بأنه معادي لإسرائيل أو معادي لإسلامي، ولكن جاء من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وهذه أهمية أنا أعتقد أنها شديدة الأبعاد والدلالة، لأنها تعتمد على شهادات من ضباط وجنود يتحدثون عن أن هذه العبارة العسكرية اللي ذكرتها أستاذ محمد، نازك أجابي أو ضرر جانبي، أن هذا الضرر الجانبي هو فعلا جزء من
0: هو ضرر أساسي وليس ضرر جانبي.
2: نعم هو جزء أساسي من هذه الحرب، ولذلك هذه الضجة في إسرائيل، يعني صحيح من بدءا من رئيس الحكومة وصولا ربما إلى أصغر ضابط.
1: طب ما الذي يخافون من كشفه الآن؟ يعني نحن نعرف أنه على مدار 3 سنوات وكل الجرائم التي حدثت في غزة والأعداد المهولة من القتلى والضحايا والمصابين ويعني حال غزة الذي لا يمكن أن نخفيه حتى لو أنه كان هناك تعتيم إعلامي داخل إسرائيل، من ماذا يخافون؟ ويعني لماذا كل هذا القلق وهذا الهجوم على صناع الفيلم إلى حد تخوينهم وتهديد بسحب جنسيتهم كذلك؟
2: طلع أهمية هذا الفيلم مثل ما قلت، يعني وهي يجب أن ننتبه لها، أنه جاي من الداخل. يعني دائما الشهادات الداخلية لها تأثير في الوعي الخارجي أكثر ربما من الشهادات الخارجية. يعني بتتذكروا محمد وسناء مثلا كل تيار المؤرخين الجدد
1: صحيح.
2: في إسرائيل اللي تحدث عن النكبة وعن التطهير العرقي غير كثيرا في الوعي العالمي، علما بأن ما تم الكشف عليه عنه من خلال هذا التيار كشف سابقا من قبل العديد من المؤرخين العرب والفلسطينيين، ولكن شهادتهم بقيت ناقصة لأن على ما يبدو العالم الغربي هو عالم مرائي ومتلون. فمثل هذه الشهادة من الداخل الإسرائيلي ممكن أن تؤثر في الوعي العالمي والوعي الغربي أكثر ربما من الشهادات التي يقدمها الفلسطينيون والعرب، لأن العالم متلون. يعني شو بدي أقول؟
0: طيب ولكن ولذلك أريد أن أسألك، يعني سيد أنطوان شلحت، إلى أي مدى بالفعل هذا الفيلم أو غيره من الأفلام فعلا يؤثر في نهاية المطاف في الرأي العام؟ يعني السؤال الذي يطرح هنا لربما من بعض الذين يعني يقللون من أهميته، بديش أقول أكثر من ذلك، يعني يقولون على مدار 3 سنوات ببث مباشر يعني HD كل ما رأيناه من قصف ومن يعني قتل وما إلى ذلك لم يحرك ذلك لدى العالم، فإلى أي مدى بالفعل يمكن أن نقول بأن يعني فيلم كهذا يمكن أن يغير؟ هل برأيك أنت يعني بالفعل هناك أهمية مختلفة، هناك شكل مختلف لأنه عمل توثيقي سينمائي ما إلى ذلك، يمكن أن يكون له أثر مختلف على العالم، على الرأي العام العالمي، على صناعة لربما القرار في العالم؟
2: يعني هو هذا سؤالك أستاذ محمد مهم جدا، أنا أعتقد أنه مرتبط بالتوقيت. يعني أنت يعني شخصت بشكل جيد أنه 3 سنوات من الحرب والعالم لم يتحرك، بس بالفترة الأخيرة نلاحظ أن هناك تحرك، صحيح أنه غير كافي. يعني انظر ماذا يحدث من قبل دول أوروبية مهمة فيما يتعلق بما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي وتهجير. هذا الأمر يثير الكثير من القلق في الداخل الإسرائيلي، أنا برأيي يعتبر تحولا مهما. انظر ماذا يحدث في الرأي العام الأمريكي، ولذلك أهمية هذا الفيلم ليس فيما يكشف عنه، ربما أهميته في هذا التوقيت ووصوله إلى مهرجان سينمائي دولي شديد الأهمية وحصوله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. أنا بعتقد أنه هذه هي أهميته في الوقت الحالي. ما هي التداعيات التي يمكن أن تترتب عليه؟ هذا يبقى سؤالا مفتوحا على المستقبل، ولكن هو يطرح بحدة سؤال شديد الأهمية، إنه ما يجري في الأراضي المحتلة منذ 1967 لم يعد يستلزم فقط الوساطة، بل بات يستلزم ربما التدخل الدولي. مثل هذا الأمر أنا أعتقد أنه شديد الأهمية.
1: طيب يعني كذلك ربما جدير من الجدير التنويه الآن لكذلك سابقة أخرى في سياق شبيه جدا، فيلم جنين جنين لمحمد بكري، كان هناك فيلم الذي كذلك يعني صحيح لم يستند على شهادات جنود بعينهم، وإنما كان هناك بعض التطرق إلى هذا الجانب، كانت هناك كذلك الحديث على أمور مشابهة، كان هناك كذلك سجال كبير جدا، ولكن بخلاف جنين جنين نرى هنا بأنه هذه المرة يعني هذا السجال يأتي عبر منصات دولية، الفيلم يأتي بدعم دولي مسبق لصناع الفيلم تحديدا من موقع الجارديان البريطاني المعروف كذلك والقيمين عليه. إلى أي مدى يعني وجود منصات دولية وجهات داعمة دولية من شأنها أن يعني يأتي بتفاعل مغاير لهذه القضية، وربما يوما ما يكون فعلا يعني محاولة لمساءلة إسرائيل في هذا الشأن إن لم تكن يعني داخليا من خلال يعني محللين سياسيين وما إلى ذلك الذين لم يقوموا على مدار 3 سنوات بدورهم المهني، أن يكون على الأقل من الخارج.
2: يعني هذا مهم. الآن طلع الأنظار كلها متجهة إلى الخارج، يعني مثل ما قلت ربما في جوابي عن سؤالك السابق، أنه الآن الأمر بطل يعتمد فقط أو يستند إلى الإدانات الدولية أو إلى جهود وساطة، هناك حاجة فعلا لتدخل دولي، ومثل هذا الأمر أنا بعتقد أنه نحن نشهد بوادره الأولى، لأنه هذا الفيلم يعني يطرح مفهوم يتجاوز حادثة فردية هنا أو ضربة عسكرية هناك، يتحدث عن منظومة وآليات استهداف. أنا بعدني ما شفت الفيلم، ولكن عم قرأت تقارير عنه وعن استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي في عمليات تحديد الأهداف. هي قضية سبق أن أثارت نقاشات واسعة حول طبيعة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة، ولكن توقيته في هذا يعني في هذه المرحلة ربما هو الذي يختلف عن النقاشات السابقة. يعني لا نملك سوى أن نأمل فعلا بأن تكون هناك تحركات دولية للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك بعض الممارسات التي تحدث في قطاع غزة يعني انتقلت إلى الضفة الغربية، هناك تحذير مما يجري في الضفة الغربية، هناك تحذير من إقامة المناطق الأمنية العازلة ليس فقط في سوريا ولبنان وقطاع غزة إنما أيضا في الضفة الغربية،
0: وتهجير المخيمات بالكامل بدون
2: تمام وتدمير طبعا. شامل وتطهير عرقي، يعني حتى مصطلح التطهير العرقي أصبح متداولا حتى على المستوى الإسرائيلي. أستاذ محمد بتعرف أنه يهود أولمرت استخدمه، موشي يعلون استخدمه،
0: الآن حتى يعني أجزاء في الإدارة الأمريكية يستخدمونه تحديدا تمام. في ما يحدث في الضفة الغربية
2: نعم، ووزير خارجية بريطانيا استخدمه. فيعني نعمل أنه فعلا أن يترتب على كل هذا الوعي العالمي إجراءات تنحو نحو التدخل ولا تكتفي بالوساطة فقط.
0: نريد أن نشكرك جزيلا شكرا أنطوان شلحت الكاتب والباحث والناقد، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا الخير.
0: ضل معنا 10 ثواني نخلص. أنا بس بدي أقول شغلي، لأنه يعني لكي لا يفهم بأنه إحنا نقلل من أهمية يعني أو شجاعة ميخال شور وكذلك يوفال أفرهام، مش سهل أنك صح. تكون جزء من مجتمع من دولة من منظومة وكلها ضدك ومع ذلك تقف أمام كل هذا وكذلك
1: حتى
0: أن تقدم هذا العمل
1: من داخل نفس المجتمع طبعا. يعني بنهاية المطاف أنا أريد أن أذكر كذلك كلمة واحدة قضية الإنكار غياب المساءلة لدى الإعلاميين والمحللين السياسيين الإسرائيليين التي وصلت يعني إلى حد يعني سيكتب عنها الكثير يعني طبعا. بعد انتهاء إن شاء الله يعني هذه

0: حرب، ولكن ربما أنا الأول للحديث عن هذا التعتيم الإعلامي وكل ما يتعلق في نظرة العالم السلبية تجاه إسرائيل والإسرائيليين، لأنه هني ما بدهم يشوفوا، بس الواقع موجود والحقائق موجودة على الأرض حتى لو غطوا عيونهم.
1: الشمس بتتغطاش بغربها. صحيح. يلا بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار. أشكر لكل زملاء والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي بوليل، في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج إياد فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمرية ولا حسن، وكل الشكر لك يا سيدي سناء.
0: وكذلك لك محمد، شكرا الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
3: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
5: نظارتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
0: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
3: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: بعد تحذيرات من مخاطر تطوير التقنيات ضد البشرية وترامب يدخل على خط المواجهة. سباق الانتخابات يدخل معركة الشطب، طلبات ضد الأحزاب العربية وتحرك حقوقي في الاتجاه المقابل لمنع حزب بن غفير من خوض السباق. مقترح اقتصادي لإعفاء الموظفين من دفع حصتهم في مخصصات التقاعد حتى سن 40 بهدف زيادة صافي الأجور مع إبقاء مساهمات أصحاب العمل. واستعدادا لموسم الشتاء، وزارة الصحة تدعو إلى تلقي لقاح الإنفلونزا مبكرا وعدم انتظار ارتفاع معدلات الإصابة. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 15 من أيلول سبتمبر. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية مع جولة على آخر الأخبار والزميل خليل أديب. صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف. أصيب 11 شخصا بينهم شبان بجروح متوسطة في حادث طرق وقع فجر اليوم بين مركبة وجرار عند مدخل بلدة الناتور في الجولانة. أفاد طواقم الإسعاف بأن 9 مصابين آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي رمبم وبورية لتلقي العلاج. اندلع حريق فجر اليوم في 5 مركبات كانت مركونة قرب مبنى سكني مأهول في مدينة الناصرة دون وقوع إصابات، وعمل طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع امتدادها للمبنى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث ويجري فحص احتمال أن يكون الحريق متعمدا. قدم حزب الليكود بالأمس طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيسة، كما أعلن نيته تقديم طلب آخر لشطب القائمة المشتركة. وزعم الليكود أن طلب الشطب يستند إلى مواقف وتصريحات قال إنها تمس بجنود الجيش الإسرائيلي وترفض تعريف إسرائيل دولة يهودية. في حديث لراديو ناس قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادي إن طلبات الشطب كانت متوقعة وأن الأحزاب العربية تستعد لمواجهتها منذ أكثر من عامين، معربا عن قلقه من التغييرات في تركيبة المحكمة العليا.
2: كنا متوقعين طلبات الشطب، هذا لم يفاجئ أحد. نحن نعمل ونتحضر لهذا الملف منذ يعني أكثر من سنتين، ولكن للأسف نعم. المقلق هو ليس فقط بأن المجتمع في إسرائيل والأحزاب في إسرائيل تدهورت نحو اليمين واليمين الفاشي، المقلق هو أن هناك تغيير جدي حقيقي في بنية المحكمة العليا، وأن هناك جزء من القضاة هم مستوطنون وجزء من هؤلاء يعني هم من اليمين أيضا ومن اليمين المتطرف. يقلقنا، ولكن هذا لن يمنعنا من خوض المعركة حتى النهاية. نحن سنفعل كل ما نستطيع من أجل أن نوفر شبكة أمان لمجتمعنا من خلال أحزابنا ومن خلال خوض المعركة حتى النهاية، ومن أجل منع هؤلاء اليمنيون والفاشيون من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
1: وفي السياق، استعد مركز عدالة للترافع عن القائمتين الموحدة والمشتركة في مواجهة طلبات الشطب المقدمة إلى لجنة الانتخابات المركزية. في حديث لراديو ناس قال مدير عام مركز عدالة الدكتور حسن جبرين إن الردود على طلبات الشطب ستقدم حتى يوم الجمعة، على أن تعرض المستشارة القضائية للحكومة موقفها يوم الأحد قبل انتقال الملف إلى لجنة الانتخابات ومن ثم إلى المحكمة العليا في حال إقرار الشطب.
3: يوم الجمعة هاي آخر يوم لتقديم ردنا على طلبات الشطب. يوم الأحد القادم المستشارة القضائية للحكومة بترد على طلبات الشطب. متوقع إذا طلبات الشطب اللي احنا نقدمها مقنعة إلها إنها تدعم موقفنا وتوقف ضد الشطب، خاصة أنه ما في هناك بيانات جدية اللي بتخلق عندها إشكالية. بعدها خلال الأيام القادمة في الأسبوع الجاي بيكون هناك مداولات أمام لجنة الانتخابات. وبعد
1: انتقلت شرطة شابا من مدينة قلنسوي بشبهة توجيه تهديدات إلى رئيس القائمة العربية الموحدة الدكتور منصور عباس على خلفية منشورات نسبت إلى المشتبه به عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في حديث لراديو ناس قال المحامي الشاب فادي حمدان إن المحكمة قررت تمديد اعتقال موكله حتى غد لإتاحة فحص المنشورات والملف من الناحية القانونية وعرضه على النيابة العامة.
4: امبارح قدموا للمحاكمة وحكوا اللي انتو حكيتوه انه كان في نشر بالفيسبوك. القاضي فحص النشر، انا كلت الاشياء بالنسبة لنيته

0: كتابي والمناكفات الفيسبوكية وإنه ما كتب الإشي كبوست أساسي إلا كرد فعل. القاضي قرر إنه يعتقله لحد بكرة لحد فحص الموضوع بشكل قانوني من كل الدواعي. عرض الملف على النيابة العامة اللي هي مسؤولة عن تقديم لوائح اتهام بهاي القضايا، والنيابة العامة طبعا بتقرر إذا الكتابي كانت ستالي أليموت ووكلي فيش عنده أي إشي ضد الموحدة ولا عنده أي إشي ضد منصور عباس، عنده فكر سياسي وهو بحاول يفرج الفكر السياسي، وبطلب منكم انه الموضوع يخلص بسماح وبطريقة حلوة، وبطلب منهم اذا في الامكانية انهم يتوجهوا لضابط الكنيسة ويطلبوا منه انه ما يقدموا ضد موكلي لائحة اتهام.
1: تتواصل الاحتجاجات ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي بلدة مجد الكروم، فيما قرر المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية قبالة البؤرة بالتزامن مع تحركات قانونية. في حديثه لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود إن الاحتجاجات شهدت مشاركة المئات من أهالي البلدة ومتضامنين من بلدات مجاورة، مؤكدا أن مركز عدالة يتابع الملف قانونيا بتكليف من المجلس المحلي واللجنة الشعبية.
2: مباشرة تواصل مع مركز عدالة ومركز التخطيط البديل، يقومان الآن بالمتابعة القانونية موكلين من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. مباشرة تم طلب منه تقديم شكوى في الشرطة، وليس هناك تقسيم تقريبا 8 دنوبات بينه وبين الآن سلطة التطوير. أيضا هناك مسار قانوني، اليوم السلطة المحلية ستقوم بإرسال رسائل لدائرة الأراضي للكير النكيمة لجنة تنظيم البناء بإزالة كل ما قام به المستوطنين هناك. المسار الشعبي مستمر، شارك المئات من أبناء مجد الكروم أيضا من الوفود المتضامنة من الوسط العربي وأيضا من وسط اليهودي وحتى من أبناء بلدتي سوريت وجلون المجاورتين. امبارح عرفنا أنه قاموا بإنشاء مجموعة واتساب كبير جدا في سوريت وجلون، فيها أيضا من أهالي مجد الكروم للتصدي لمثل هؤلاء المستوطنين. أيضا هم بقدروش يعيشوا معه لأنه بشكل خطر على الطرفين. مئات الدنومات في منطقة الروس مملوك لأهالي مجد الكروم. نحن نقترب أيضا من موسم الزيتون. هناك تأكيدات من العديد من أصحاب الأراضي أنهم لا يمكنهم التواجد هناك لوحدهم الآن، هناك خوف شديد.
1: في السياق، كشفت وثائق طابو رسميا أن نحو نصف الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في مجد الكروم تعود ملكياتها للمواطن سعيد كبت من مجد الكروم. في حديث لراديو ناس قال كبت أن التحرك الشعبي إلى جانب المسار القانوني ضروري لمنع توسع البؤرة والاستيلاء على أراض إضافية.
3: كمان مع مساح المجلس ورئيس المجلس، قسم من اعضاء المجلس كمان طلعوا الكواشين الطابون حتى الان. يعني مساحه الارض تقريبا 8600 متر اللي قسم منها للكيرن كيامات، نص الارض هي بملكيه خاصه فيها كواشين طابو مثبته، ما يقارب الاربع دنومات هن اللي بملكيه خاصه. حاليا احنا قدمنا شكوى رسميه تعدوا على اراضي بملكيه خاصه، بنستنى متابعه المحاميه وفي مركز عدالي كمان تواصلنا مع مركز عدالي. طبعا أنا تركت الوثائق كلها في المجلس وفي عند الأخ رئيس اللجنة الشعبية في البلد الأخ رؤوف حمود، وإجا الأخ رامي حيدر وكمان أخ معه كمان أخذوا الوالد للشرطة. إشي غريب جدا، يعني حصلت قبل مرات إن يتعدوا على الهاي بس مش بملكية خاصة. يعني طابو موجود المثبت من 66 مش من اليوم قبل ما أخلق أنا حتى.
1: تصاعدت في إسرائيل ردود الفعل على فيلم نازا بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية وسط دعوات للتظاهر أمام منزل عائلة المخرج يوفال أبراهام في النقب ومطالبات بسحب جنسية مخرج الفيلم. ويستند الفيلم إلى شهادات مجهولة لأربعة وعشرين شخصا خدموا في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول عمل منظومات الاستخبارات والهجمات في غزة. ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الفيلم بأنه تحريض مروع، فيما وجه رئيس الأركان يلزمير بفحص إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.
4: نحن نلخمين بأسطاء أنتشامت أولميت بس إذا بقى متوخنو זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. זה נמשך אחר כך לפצרית שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשביץ את חיילי צהל בכל העולם.
1: حذرت محافظة القدس من محاولة جماعات الهيكل إقامة موقع دائم للصلاة اليهودية قرب باب الرحم بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى. قالت المحافظة إن المنطقة تشهدت خلال الأسابيع الأخيرة تنظيم صلوات أسبوعية وطقوسا دينية، معتبرة أن هذه التحركات تهدف إلى فرض واقع جديد في باحات المسجد. قتل فلسطيني يبلغ من العمر

54 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة مشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية صباح اليوم. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية أصيب الرجل بجروح خطيرة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمنطقة فجرا قبل إعلان عن وفاته لاحقا. وتزامن ذلك مع اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية إلى جانب اعتداءات للمستوطنين وإخلاء عائلة من منزلها في يطا. أحوال الطقس: يكون الطقس اليوم مستقرا دون تغير ملموس وتبقى الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، عودة للزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، في أمان الله.

0: وكانت هذه جولة على أبرز وآخر الأخبار والمستجدات وأبرز ما جاء في نشراتنا الإخبارية، وسنتابع ونواصل على رأس الساعة القادمة مع الزميل خليل أديب. نخرج الآن إلى فاصل، ومن بعد الفاصل نعود لنناقش ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
1: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
6: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
6: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
7: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
6: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
7: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
8: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
9: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
10: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
12: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور حتى 50%.

0: تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فافشيني.
2: يلا ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، وإلى هذا الموضوع اللي يعني يستحوذ على العناوين في الساعات الأخيرة. تتزايد التحذيرات حول العالم من المخاطر المحتملة للتطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وسط جدل متصاعد بشأن الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع. في هذا السياق أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تشككه في مطالب قادة شركات التكنولوجيا بتدخل الحكومة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، واصفا هذه الدعوات بأنها نوع من حصان طروادة. نناقش هذا الموضوع، وينضم إلي بداية الزميل أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. صباح الخير يا أنس.
3: صباح الخير أخي المستمعين.
2: يعني العنوان الأبرز يمكن لهذا الصباح حتى كاريكاتير هآرتس ويديعوت أحرنوت يتحدث عن قضية الذكاء الاصطناعي. خلينا نوضح بداية أنس، يمكن مش كل الناس هيك مدققة بالتفاصيل، خليني أبلش مع سؤال التوقيت. ليش انفجر النقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي الآن؟ شو الجديد؟
3: فعلا يعني هذا الحديث ساعة حول نشرات العالم، والأمر متعلق في تصريح قام فيه عمليا داريو أمودي، شخصية يمكن مش كل المستمعين سمعوا فيها، ولكنه أحد أبرز الأشخاص حول العالم حاليا، هو المدير التنفيذي لشركة أنتروبيك. هذه الشركة هي عمليا منافسة لأوبن اي اي الصانعة لتشات جي بي تي، وهذا الشخص على مدار السنوات الأخيرة استطاع أنه يكون أحد أبرز قادة الذكاء الاصطناعي، وهذه المرة نشر تحذير صريح جدا عبر يعني عدة مقابلات في الولايات المتحدة، ادعى فيها أنه شركات الذكاء الاصطناعي والقادة كذبوا على الناس على مدار فترة طويلة، ونشر تحذير أبدا غير معتاد يعني في هذه الفترة، ودعا إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي. بكلمات أخرى الشخص بيحكي انه احنا عضلتنا صارت عضلات اقوى من اللازم، وهذا يعني بناء على كثير من الانظمة وكثير من القدرات اللي تم فحصها خلال الاشهر الاخيرة، وتحديدا قبل شهرين كان هناك اخبار عن انه واحدة من هذه الفحوصات الذكاء الاصطناعي فيها خرج عن السيطرة وعمليا اخترق منظومات.
2: يعني في اساس لهي المخاطر انس، كيف عم بفهم انه عم بتقول في واحد من الانظمة فحصت هذا الموضوع، وفعليا نقدر نحكي عن يعني خروج عن السيطرة بموضوع تطور الذكاء الاصطناعي؟
3: يعني احنا كل ما نتحدث فيه بناء على يعني تصريحات لأشخاص اللي احنا بنعرف انهم غير حياديين في هذا الموضوع. من جهة احنا بنتحدث على شركات تجارية هي يعني ايضا بتدفع الثمن في الأيام الأخيرة في انه اسهمها تهبط بناء على كل ما يحدث في الأيام الأخيرة، وبالتالي دخول دونالد ترامب على الموضوع. هذه المخاوف فيها يعني في كثير من المحللين وكثير من المتابعين التكنولوجيين على مدار السنوات الأخيرة قاموا بالتحذيرات من هذا الموضوع والوصول إلى هذه الأزمة. الـ AI أصبح يعني بيساعد الشركات اليوم على تطوير ما يسمى الجيل التالي من الـ AI نفسه. يعني إذا احنا كنا قبل بنحكي على أن الذكاء الاصطناعي بيساعدنا لربما كأشخاص أو كشركات في تنفيذ مهام، اليوم الذكاء الاصطناعي بيبني التكنولوجيا القادمة. هذا الأمر معناه أنه في كثير من الأنظمة الأمنية خاصة مبنية أيضا على وكلاء الذكاء الاصطناعي، مبنية على أنه في عمليا شخص أو في عمليا آلة بتقوم في هذا الموضوع، وبالتالي هذا الأمر ممكن يكون فيه أمور غير أخلاقية، ممكن يكون فيه أمور غير مطلوبة. وهذه المخاوف الموجودة اللي احنا وصلنا لها اليوم عمليا أيضا مبنية على يعني بين قوسين على تطورات ممكن تكون مستقبلية وليس بالضرورة حصلت الآن. وبالتالي هذه المخاوف الموجودة كمان عند جهات اقتصادية. احنا بنحكي أيضا أنه الأمر تعدى أيضا الولايات المتحدة. أصبحنا بنسمع عن المفوض العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللي بيدعو إلى تحرك طارئ مش لحتى نعالج حرب معينة في مكان ما وقتل للناس، إنما بيعالج أمر متعلق في كبح تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا أمر ما كان على مدار التاريخ. احنا بنحكي على قدرات فائقة يعني في التطور البشري. احنا معتادين لربما عفاف انه نسمع عن حروبات مثلا على ايران بناء على نووي، لانه احنا كبشرية بنعرف ابعاد هذا الاستخدام للنووي. اما الان هذه المخاطر غير المسبوقة اللي الكل عماله يعني يحذرنا منها كبشرية، اصبحنا الان بحاجة الى فحصها. واحنا يمكن لربما بحاجة ايضا انه يكون في ايضا علماء اللي ما عندهم اي نوايا او اي يعني تأثيرات اقتصادية انه يكونوا داخل هذه الغرفة، وبالتالي يساعدوا على انه عن جد هل احنا موجودين في نقطة اللا عودة او ان هذا الامور
2: الى هذا الحد. يعني عم نستعمل هاي المصطلحات انس، نقطة اللا عودة او الخروج عن السيطرة. خليني هون يعني اربط الموضوع بسؤال اضافي واسألك، شو اللي بيخوف الان اذا فينا نقول قادة الذكاء الاصطناعي او من يتحكم بشكل او باخر يعني تطوير كل هاي التقنيات؟
3: يعني احنا بنحكي اليوم على وضع اللي فيه السباق اللي موجود اليوم ما بين الولايات المتحدة والصين خاصة. هو عمليا وكأنه أصبح الأمر الأساسي، يعني السباق ما بين هذه العصابتين إن صح التعبير، ما بين الشركات الأمريكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من جهة والشركات الصينية اللي أيضا تطورت يعني كثيرا في السنوات الأخيرة. أصبح هذا الأمر وكأنه هو عمليا الأولوية الأولى، بينما يعني سلامة الناس وما إلى ذلك هذا أولوية ثانية. لحتى نبسط الأمر يمكن للمستمعين كمان أكثر، لما إحنا بنحكي عن اختراق إحنا يعني يمكن نحكي بمصطلحات كبيرة، ولكن في النهاية إحنا بنحكي على إنه روبوتات ممكن إنه تخترق أنظمة لمستشفى، وبالتالي البيانات والقدرات للمستشفيات على معالجة الناس تتوقف. ممكن نحكي على كثير من الأنظمة المتعلقة في البنوك. تخيلي إنه يكون في الآن خبر اللي بيتحدث على إنه أحد البنوك في الولايات المتحدة مثلا تم اختراقه، وبالتالي الناس في الولايات المتحدة وفي العالم يعني بتصير تروح على أي صراف قريب لحتى تسحب الأموال. تخيل كمية المتغيرات اللي ممكن تكون اليوم بناء على إنه منظومتنا معتمدة على البرمجة أكثر، معتمدة على الحوسبة. احنا موجودين في عالم أصبح تقني أكثر من أي يوم مضى، وبالتالي وجود هذه المخاطر من خلال وكلاء ذكاء اصطناعي، من خلال روبوتات أصبح عندها القرار أيضا أنه يقرر على أي منظومة تحاول أنه تفوت. طبعا هناك أبعاد أمنية مختلفة. تخيل أنه أيضا يتم اختراق إيميل لدونالد ترامب اللي يبعث إيميل آخر للصين أو للرئيس الصيني اللي مفروض أنه يوصل إلى الصين مثلا كمان أسبوع ويقول له إحنا مش بحاجة لهذه الزيارة. بتخيلي كميات كثيرة جدا من المتغيرات لربما صحيح. هي أصبحت اليوم أو سابقا كانت كأفلام، لكن اليوم هي ممكن تكون حقيقة فعلية،
2: حقيقة وواقع. أنس، بما أنه تحدثنا عن ترامب وتصريحاته وحكينا أنه نائب الرئيس الأمريكي أيضا جيدي فانس يعني أعرب عن تشككه بما يتعلق بمطالب شركات التكنولوجيا، خليني أسألك كيف بنعكس كل هذا الصراع وهاي الزوبعة الحالية على ميزان القوة داخل الولايات المتحدة بما يتعلق بهذا الموضوع؟
3: فعلا يعني احنا بنتحدث الولايات المتحدة موجودة في فترة حرجة جدا. الحرب مع إيران لم تنتهي، هرمز ويعني كل الحديث على باب المندب وغيرها من الأمور الملفات المفتوحة. الآن يعني اقتربنا أكثر وأكثر إلى الانتخابات أيضا في الولايات المتحدة، وأصبح عمليا هذا الموضوع هو موضوع الساعة في الولايات المتحدة. من جهة المعارضين ل يعني

0: ولاية دونالد ترامب بتحدثوا على أنه الشخص لا يملك المكابح للتحكم بكل هذه الفوضى المتعلقة في الذكاء الاصطناعي. دونالد ترامب يطلع بتصريحات يعني مطولة جدا عبر تروس أو شبكة التواصل الخاصة فيه، وهذه المرة يعني يمكن المتابعين لدونالد ترامب كانوا معتادين أنه بيحكي تصريحات قصيرة فيها لربما جمل يعني قوية وما إلى ذلك. الآن بيعطي تصريحات طويلة جدا، نحكي عن بيانات اللي بتحدث فيها على أنه السباق في الذكاء الاصطناعي هو الأمر الأبرز. يمكن أبرز شغلة كانت حديثه هذا الصباح أيضا، تخيل أنه اتصل بتليفون مباشر لأحد أبرز قادة الذكاء الاصطناعي رئيس إنفيديا، كان موجود على منصة في أحد المؤتمرات البارزة في الولايات المتحدة وطلب أنه يتحدث معه وهو موجود على المنصة. تخيلي هذا الضغط الكبير اللي موجود داخل أروقة البنتاغون وموجودة أيضا داخل الكونغرس، منعكسة من جهة على طرفي السياسة الأمريكية، من جهة يعني شفنا أيضا في اليومين الأخيرين حتى أن أوباما رجع إلى إطلاق تصريحات ضد سياسة دونالد ترامب بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وبالمقابل شخصيات من داخل يعني شخصيات يعني قريبة من دونالد ترامب مثل فانس وغيره اللي عمليا أيضا شوي بحاول أنه يعني يأخذ هذه التصريحات من دونالد ترامب اللي بيدعي فيها لوجود مؤامرة خبيثة، وبيحكي فيها على أنه تفويض الذكاء الاصطناعي هذا الأمر الأساسي وأنه إحنا مش متراجعين.
1: يعني نقول للمستمعات والمستمعين يتخيلوا العصر والمرحلة اللي إحنا عايشين فيها، دول عظمى ورؤساء دول عم بتناولوا هذا الموضوع بتفاصيله. أنس، بسؤال أخير خليني أسألك، وأنت يعني متابع بأدق تفاصيل كل الأبحاث والمقترحات وكل تطورات هذا الشأن، هل في مقترحات عينية محددة تطرح في هذا السياق بدل من الحديث عن إيقاف كامل للذكاء الاصطناعي؟
0: فعلا يعني هذا الأمر مهم أن نوضح الفرق ما بين إيقاف الذكاء الاصطناعي، لأنه تخيل أنه إحنا صعب جدا نرجع لعصر ما قبل الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة، ولكن الحديث حاليا على أنه كثير من يعني رواد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، أيضا حتى سام ألتمان رئيس أوبن أي آي دخل إلى الخط في تصريحات مؤيدة لرئيس أنتروبيك. الحديث عفاف هو عن عدة اقتراحات، هذه الاقتراحات يمكن نشبهها ب يعني بتعرفي إحنا كل سنة كل إنسان بسمعنا موجود في السيارة بتذكر إنه في عنده تيست، يعني في عنده عمليا فحص للسيارة لازم إنه ينعمل. هذا التيست هو المطلوب حاليا بالنسبة للذكاء الاصطناعي. أبرز المقترحات بتحكي عن يعني أولا وضع جهات ورقابة داخل عملية الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه وجود القوننة، وجود الجوانب المتعلقة في الإتيكا أو في الجانب المتعلق في هوية الذكاء الاصطناعي بحاجة للاختبار بهذه المرحلة. إحنا بنحكي على نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت كثيرة ومتعددة بحاجة إلى تنظيم في هذا السوق، هذا من جهة. الأمر الإضافي على وضع معايير للبلاغ عن حوادث خطرة، بمعنى أنه الحادثة اللي حصلت قبل شهرين واللي فيها كان الحديث على خروج السيطرة لعدة روبوتات، أصبح الآن هناك مطالبة بوضع حد معين للبلاغ عن حوادث خطيرة من هذا النوع ومعرفة الجمهور لها. وطبعا الحديث أيضا على يعني سلامة المشتركين، إما يعني كمستخدمين عاديين أو حتى كمؤسسات، وبتخيل أنها كل واحدة من هذه الأمور بحاجة إلى وقت طويل جدا من الفحص إلى كثير من الأبعاد الاقتصادية والأخلاقية.
1: جزيل الشكر يا أنس على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا الزميل أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. مثير جدا للفضول يعني كل موضوع هذا التطور والحديث عن أنه يخرج عن السيطرة، وكذلك أيضا كل يعني هاي الجهات اللي الجهات والدول أيضا وقادة الدول اللي يتحدثون عن هذه المخاطر وتشكل قلق فعليا. إحنا مكملين في ذات الملف، وينضم إلي الباحث ومدير منتجات في مجال الذكاء الاصطناعي دكتور هشام عبد الحليم. صباح الخير دكتور هشام.

0: جميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني ترامب هذا الصباح عم بيقول مش راح نخلي الروبوتات تسيطر على العالم. خليني أسألك بداية عن يعني واقعية تصريح من هذا النوع، هل فعلا وصلنا دكتور هشام لسيناريو محتمل لما نقول الروبوتات ستسيطر على العالم؟
0: حتى دائما كل أفلام هوليوود اللي كانت في آخر سنوات كانت تحكي عليه، ولكن يعني مصطلح السيطرة هو جدا يعني جدا واسع وكبير ومش مفهوم بالضبط شو المقصود. بس من وجهة نظري يعني لا ينبغي فهم التحذيرات الداعية مثلاً على إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي باعتبارها دعوة لوقف الابتكار أو الخوف من التكنولوجيا، بل أكثر يعني المقصود وصفها بمطالبة منحة للمجتمع اللي تساعده أو تعطيه وقت كافي لفهم هذا التحول والاستبدال.
1: بس اليوم دكتور هشام في يعني حد فاصل ما بين التطور في هذا المجال وما بين يعني كل ما يحدث الآن والمخاطر واقعية هاي السيناريوهات، انه انت عم تحكي على ابطاء الابتكار، من ناحية تانية الجماعة عم بيحكوا انه الامور عم تخرج عن السيطرة.
0: صح، يعني التطور التقني اليوم بصير بوتيرة اسرع بكتير من قدرة انظمة التعليم، القانون، سوق العمل والمؤسسات العامة على يعني التكيف معه. هذا طبعا بيعمل فجوة كبيرة بين شو التكنولوجيا ممكن تعمل وبين قدراتنا على تحديد يعني شو ممكن نسمح لها تعملنا. بس هذا الشيء في الشك انه بالاخر يعني ممكن نصل لوضع الفجوة تكون هالقد كبيرة انه مع جد يعني ما يصير في سيطرة. فواحد من الاشياء اللي عم نشوفها اليوم يعني باخر كم يوم كان في كمان تصريح تبع سام ألتمان اللي حكى أوبن AI مش راح تروح البورصة هاي السنة من أسباب متعددة، لبركة واحد من الأسباب هي إنه بدنا نتأكد إنه هذا الإشي ممكن يسيطروا عليه وممكن بالآخر يصلوا لوضع اللي ما يصلوش لوضع اللي ممكن يكون أذى معين على المجتمع يعني كمجتمع كبير أو كعلى أفراد. فالمؤسسات المختلفة اللي خاصة بالصحة والتعليم والقانون وهيك في الشك انه يعني اذا اليوم احنا عم نحكي عن تطور تكنولوجيا سريع ففي الشك انه مع الوقت القريب رح يصير اسرع بكثير. فالمؤسسات هاي كلياتها لازم تكون جاهزه تتبنى هاي التكنولوجيا بطريقه اخلاقيه وصحيه.
1: والسؤال يعني بيبقى لما بنحكي على الطريقه الاخلاقيه والصحيه عن الرقابه والجهات اللي بتضبط يمكن هذا التطور، بس احنا وصلنا عمليا دكتور هشام لوضع اللي فيه يعني مجلس الامن الدولي يتجه لعقد اجتماع مخصص لمخاطر الذكاء الاصطناعي، وبرضه الحديث عن تهديد وجودي للبشريه، والصين وامريكا يعني داخل هاي المعادله. خلينا شوي نفككها.
0: صح، احنا اليوم لما نحكي بالاساس من مقر كل شيء عميل الذكاء الاصطناعي، هذا الشيء عم بيأثر علينا بطريقة إيجابية بمحلات معينة، ولكن محلات تانية ممكن يكون في الشك إنه في خطورة كبيرة. يعني اليوم الحديث تعال نقول قبل سنة تقريبا كان إنه الذكاء الاصطناعي هو بالأساس نموذج اللي إحنا بنتواصل معه مثل أسئلة بيرجع لنا. هذا كان يعني الاستخدام الرئيسي تبعه. اليوم لما عندنا عميل ذكاء يعني العميل ممكن يعمل كثير اشياء اللي هي يعني اللي تبدل بني ادمين وممكن يفوت على انظمه اللي احنا ما عندناش سيطره عليها. يعني تخيل يعني ممكن بعد كمان سنتين مثلا يكون بأساس الحروبات بين الدول هي حروبات سايبر، لأنك عملاء ذكاء اصطناعي اللي بيتكروا كل السيستم كل النظام تبع البنك.
1: يعني حتى لما بنحكي اليوم مفهوم الحروب، يعني احنا من سنوات بنحكي على الحروب الرقمية، ولكن واضح مع هذا التطور وكل الحديث عن هاي المخاطر دكتور هشام وكأنه يعني الحروب أيضا بهذا السياق رح تأخذ منحى آخر.
0: يعني ممكن هذا الشيء لا شك يتطور هذا المحل. يعني اليوم بما أن التكنولوجيا موجودة وسريعة وذكية جدا ففي الشك أن هذا الشيء بده يروح على محل هو خطير جدا. نحن نحكي على شركات، يعني احنا نحكي على خمس شركات تقريبا اللي كل العملاء هاي بالأساس موجودة من عندها تصل عمل هناك، فشيء كتير مركز بمحل معين. فتشك انه هذا التركيز بعطين يعني بيؤدي لخطورة معينة. الخوف تبع ترامب واضح ليش، وفي دول يعني متعددة كمان حتى لو استبع ما فيقولوا هات موقف احنا التطور هذا.

0: وهذا شوي شوي نبطئه ممكن دول أخرى تستغل الفرصة وتسرق فيه.
1: صحيح صحيح.
0: لذلك يعني
1: دكتور بسؤال أخير بدي أسألك يعني قد يتبادر لأذهان كل من يسمعنا الآن إنه واضح إنه عم نحكي عن قضية ومسألة مش سهلة ومش راح تنتهي اليوم وبكرة، ولكن المستخدمين العاديين يعني إحنا الناس البسطاء شو بيهمني كل هذا النقاش، يعني كل هاي الزوبعة وكل هذا الصراع اللي عم بيصير كيف بيأثر علينا إحنا؟
0: إحنا بالأساس لما نستخدم التطبيقات هاي لازم يعني يكون في خطورة معينة إن حدا يخترق الشهادة تبعنا أو الحصيل تبعنا ونصير بمحل اللي إحنا يعني أي لهجوم سايبر هجوم تكنولوجي ولازم بقدر أثر علينا بكل معاني يعني من سرقة معلومات سرقة مصاري مرات أو أي شيء اللي ممكن بالآخر نتأذى منه. فإحنا لا شك إن اليوم دائما بحكي أنا لازم نكون أكثر وعيين لشو إحنا من كيف نستخدم التطبيقات هاي ونحافظ على حالنا بالطريقة بمساحة آمنة تكنولوجية. وطبعا في جزء كبير مسؤولية كبيرة اللي هي على الدول اللي مفروض إذا إحنا بوضع كثير متقدم بالتكنولوجيا قادر تنحط قوانين
1: قوانين وضوابط فعليا لحتى مثل ما حكينا ما تخرج الأمور عن السيطرة. دكتور هشام عبد الحليم بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، يعني أكيد في بعد كتير أمور وزوايا ممكن نسلط الضوء عليها في هذا الموضوع، ولكن نكتفي بهذا القدر وكل هذه التفاصيل. دكتور هشام عبد الحليم الباحث ومدير منتجات في مجال الذكاء الاصطناعي شكرا جزيلا، ويعني تحدثنا أنه كل ما يتعلق بهذا التطور والمخاطر المحتملة للتطور السريع جدا في تقنيات الذكاء الاصطناعي هيك تسيطر على العناوين في الساعات الأخيرة. قبل أن نخرج إلى فاصل نورد هذه المستجدات وفي إطار هذه الأخبار العاجلة التي تصلنا تحديدا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحكمة المركزية في مدينة الناصرة تحكم بالسجن 22 عاما على قاتل الشهيد ديار العمري من بلدة صندلة. طبعا صباح هذا اليوم عقدت هذه الجلسة، جلسة النطق بالحكم على قاتل الشهيد ديار عمري من بلدة صندلة، والتفاصيل نتحدث عنها الآن. ينضم إلي الزميل ضياء الحاج يحيى. أهلا بك ضياء، صباح الخير. إذن حكم بالسجن لمدة 22 عام على قاتل الشهيد ديار العمري.
2: نعم، أهلا بك شيرين وبكل المستمعين. بالفعل المحكمة نطقت بالحكم وأصدرت حكما بالسجن 22 عاما على دينيس موكن قاتل الشهيد ديار العمري من قرية صندلة. طبعا الآن سوف تتحدث العائلة، عائلة المرحوم ديار عمري، وأيضا سوف يتحدث المحامي عمر خميسة. فلنستمع أولا شيرين إلى ما يقولونه الآن إلى وسائل الإعلام.
3: وثاء الوالد ربنا يصدركم والله يرحمه ان شاء الله، يجعل مثواه الجنة. اليوم عمليا المحكمه المركزيه بتركيبه ثلاث قضاة اصدروا حكم اللي فيه رساله جدا مهمه صراحه. اولا الحكم هو الاهم، السنوات اللي يعني عمليا حكمتهم المحكمه على القاتل هن 22 سنه حبس فعلي. طبعا في مركبات اخرى اقل اهميه بالنسبه لنا لانه احنا بنطلع على الرقم الاهم بالنسبه للسنوات، ولكن كذلك الامر هناك جانب اخر اللي هو موضوع انه التعويض لعائله الضحيه، مع انه العائله ها موضوع ثانوي بالنسبه لها، ولكن بالنسبه للقانون القضاء اعطوا الرقم اللي هو الحد الاعلى في التعويض اللي هن 285 الف شيكل. ولكن نعم هو صراحة موضوع أهم شيء، الأهم هي سنوات اللي صدرت بحقه 22 سنة في مثل هذه يعني الملفات. صراحة هناك من راهن أنه من اللحظة الأولى أنه لن يكون هناك اعتقال، كان اعتقال، راهن أنه ما راح يكون هناك لحظة اتهام، كان لحظة اتهام، راهن أنه ما يكون إداني، كان إداني، راهن أنه راح ينحبس سنوات قليلة صار 22 سنة. احنا ولا اي رقم ممكن يكون يعوض العائله عن جرح وعن فقدان ابنهن فلديت كابنهن اللي هو بسوى كل الدنيا واللي فيها بالنسبه لهن، ولكن على الاقل عائله يعني ديار وفاء لديار ودم ديار. كنا نتواجد هون في كل محكمه عشرات الجلسات مع صعوبه الحضور، يعني اذا شايفين اليوم ابو ديار وام ديار موجودين معنا، ولكن يعني خوات ديار بناتين ما قدروا يجوا اليوم على المحكمة بسبب الوضع النفسي اللي بيسبب لهم هاي الجلسة.

0: الأرقام اللي نسبيا عالية في مثل هاي الملفات تحكم، يعني يكون صدور حكم. يعني لا نستطيع أن نقول أن العائلة بجواب أنه راضي ولا أو غير راضي، لأنه موضوع أنه الفقدان تاعهم هو كبير جدا، ولكن من ناحية قانونية نستطيع أن نقول أنه عمليا القضاء عملوا توازن معين ما بين مخالفة الإدانة ما بين العقوبة. راهنا كنا نعتقد أنه بالفعل راح يكون ما فوق 20 عام، مع أنه المحامي تاعه طلب يكون 13 عام حبس فعلي. إحنا بنشوف أنه النيابة يعني طلبت نعم أرقام عالية، ولكن في نهاية المطاف 22 عام هو رقم متوازن في كل الظروف اللي موجودة. بأخذ بعين الاعتبار أنه هاي لن تكون يعني صراحة الجلسة الأخيرة، من ممكن يكون هناك استئناف، يكون هناك بجلبة أخرى في المحكمة العليا، سواء للنيابة العامة إذا هي قررت في نهاية المطاف نعم تقدم استئناف على الإدانة وعلى العقوبة، أو بالنسبة للطرف الآخر وهو يعني الدفاع اللي هو عن القاتل، إنه هل سيقدموا؟ باعتقاد سيقدموا يعني استئناف، لأنهم يعني عمليا فيش عندهم إشي يخسروه بمثل هيك استئناف. كل استئناف بالنسبة لهم هو يعني ممكن يفيدهم، ولكن ممكن كمان يكون في استئناف من النيابة اللي يشدد العقوبة. في نهاية المطاف يعني أبو ديار ومديار يعني القضية تعيتني إن مش ما بنحصر في عائلة دار العمري ولا في صندرة، باعتقادي ديار هو ابن مجتمعنا ككل، وأتوقع أنه لازم كمجتمع دائما نكون وقفتنا مع بعض خاصة في هيك لحظات. فأعطيكم العافية جميعا.
1: نعم شيرين، هذه كلمات المحامي عمر خميس من مؤسسة ميزان على نطق بالحكم. يعني يمكننا أن نستنتج أن القرار يعني قد يكون يعني نوعا ما مرضي لطرف العائلة. طبعا كما ذكر أن لا شيء يعوض عن الفقدان، إنما يعني التوقعات كانت في محلها أن يأخذ أكثر من 20 سنة، وهذا ما كان طلبه يعني الدفاع عن المتهم.
2: ضياء، أسألك عن يعني الأجواء اللي سادت الجلسة. سمعنا المحامي عمر خميسي بيقول يعني والد ووالدة الشهيد ديار عمري موجودين، شو كانت الأجواء؟ ربما أيضا لاحظت يعني نطق بالحكم.
1: نعم، يعني قد نقول أن الأجواء على عكس الجلسات التي كانت سابقة لم تكن مشحونة، لأنها كانت سريعة بطبيعة الحال، كان نطق بالحكم بشكل سريع ومن ثم انتهت الجلسة. ولكن يعني حالة من الحزن بطبيعة الحال على لوالدة الشهيد ديار عمري ووالده أيضا الذين يتواجدان هنا أيضا برفقة عدد من أفراد العائلة. يعني جلسة كانت سريعة، ولكن بالفعل يعني قد تكون هذه الجلسة الأخيرة، ولكن يعني حالة من الحزن
2: كما متوقع طبعا. طيب بدي أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء الحاج يحيى. طبعا إحنا رح نتابع في التطورات، وإذا كان أيضا في يعني أي تصريحات لوالد أو والدة الشهيد ديار العمري رح نتابع معك. جزيل الشكر الزميل ضياء الحاج يحيى. إذن أبرز ما قاله المحامي عمر خميسي كما استمعنا منه مباشرة بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم، وكذلك أيضا يعني الزميل ضياء الحاج يحيى شدد على هذه النقاط، إنه كان هناك توقع بصدور حكم بالسجن لأكثر من 20 عام، وعمليا صدر هذا الحكم لمدة 22 عام، والمحامي عمر خميسي وصف هذا الحكم بأنه متوازن، وأشار أيضا إلى احتمال تقديم استئناف سواء من جانب النيابة العامة أو الدفاع عن قاتل الشهيد ديار العمري. إلى فاصل بعد هذه المداخلة من المحكمة المركزية وبعد انتهاء جلسة النطق بالحكم على قاتل الشهيد ديار العمري. فاصل ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد.

0: تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: السلاح صار بكل الشوارع وكل الامان بناتنا. غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: 49 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى. يعقد مجمع اللغة العربية اليوم مؤتمره السنوي تحت عنوان المعجمية وقضاياها، الأصول النظرية والتحولات المنهجية في فندق رمادا بمدينة الناصرة. يتخلل برنامج المؤتمر عدد من المحاضرات لمتخصصين في اللغة تتناول قضايا لغوية، من بينها التحديات التي تواجه تطوير المعاجم العربية ومواكبتها لتحولات اللغوية المعاصرة. بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني أسألك بداية عن اختيار المجمع هذا الموضوع لمؤتمره السنوي في هذا العام بروفيسور، وما أبرز يعني المحاور ربما الذي سيتخللها هذا المؤتمر؟
1: الاختيار هو يأتي من خلال احتفالية المجمع بمرور 20 عاما على تأسيسه، ورأينا أن نختار موضوعا يصب في لب عمل المجمع، وهو موضوع المعجمية بمفهومه اللغوي المحض. وهذا المؤتمر يشارك فيه نخبة من الباحثين، يتكون من قسمين: قسم نظري يتعرض لموضوع المعجمية والتراكمات التاريخية والسياقات التاريخية والتطور اللغوي، والقسم الثاني هو قسم تطبيقي يبدو يكون من خلاله عرض نماذج تؤكد على الأبعاد النظرية التي تم عرضها في القسم الأول.
0: والحديث بروفيسور تحديدا عن التحولات المنهجية في هذا السياق، شو المقصود هون بهذه التحولات؟
1: يعني هناك كانت تحولات أسلوبية، مثلا كانت المعاجم في البداية تقسم حسب مخارج الحروف اللسانية والحلقية وما إلى ذلك، وبعد ذلك جرى تصنيف المعاجم حسب الحرف الأخير، وتم اعتماد

0: طيب، على ما يبدو انقطع الاتصال. سنجدد مع بروفيسور مصطفى كبهة لمواصلة الحديث عن هذه الجوانب وأبرز ربما المحاضرات التي سيتخللها هذا اليوم وهذا المؤتمر، عمليا المؤتمر السنوي الذي يعقده مجمع اللغة العربية. نعود ونستكمل الفكرة. بروفيسور مصطفى كبهة، تفضل، كنت تتحدث عن كل ما يتعلق بالتحولات المنهجية في هذا السياق.
1: نعم، وهذا من ناحية من حيث التراكيب ومن حيث المواضيع. يعني كان هناك معاجم لغوية محضة، وتم الانتقال في سنوات بالطرق الأخيرة إلى المعاجم المتخصصة في
0: طيب، هناك مشكلة في الاتصال على ما يبدو، يعني لا نسمع بروفيسور مصطفى كبهة بشكل واضح. نجدد الاتصال رياض في الدقائق المتبقية، نحاول أن نستكمل الفكرة ونتحدث أيضا عن أبرز ما يتخلل هذا المؤتمر من محاضرات لمتخصصين في اللغة كما سبق وذكرنا. بروفيسور، إحنا معك، تفضل.
1: فالمعجم يواكب ذلك وقد أصدر
0: طيب، ربما نعاود التواصل خلال الساعة الثانية وعلى مدار برامجنا خلال هذا اليوم، خلال أيضا ساعات هذا المؤتمر الهام الذي يعقده مجمع اللغة العربية لاستكمال هذه المحاور مع بروفيسور مصطفى كبهة. إذن يعني فقط نلخص، يعقد اليوم هذا المؤتمر تحت عنوان المعجمية وقضاياها، ويتخلل المؤتمر عدد من المحاضرات لمتخصصين في اللغة تتناول قضايا لغوية من بينها التحديات التي تواجه تطوير المعاجم العربية. طيب، إذن أيضا من يعني الأخبار العاجلة والتطورات الهامة التي تناولناها خلال هذه الساعة من برنامج غرفة الأخبار كان كل ما يتعلق بجلسة النطق بالحكم على قاتل الشهيد ديار العمري. كنا قد تحدثنا للزميل ضياء الحاج يحيى واستمعنا أيضا لكلمة المحامي عمر خمايسي مباشرة بعد انتهاء لجنة النطق بالحكم، وبعد أن حكمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة بالسجن لمدة 22 عاما على قاتل الشهيد ديار العمري.
2: اليوم عمليا المحكمة المركزية بتركيبة ثلاث قضاة أصدروا حكم اللي فيه رسالة جدا مهمة صراحة، 22 سنة حبس فعلي. طبعا في مركبات أخرى، ولكن كذلك الأمر هناك جانب آخر اللي هو موضوع أنه التعويض لعائلة الضحية، مع أنه العائلة ها موضوع ثانوي بالنسبة لها، ولكن بالنسبة للقانون القضاء أعطوا الرقم اللي هو الحد الأعلى في التعويض اللي هن 285 ألف شيكل، ولكن نعم هو صراحة موضوع هامشي في مثل هذه الملفات صراحة. هناك من راهن أنه من اللحظة الأولى أنه لن يكون هناك اعتقال، كان اعتقال، راهن أنه ما راح يكون هناك لحظة اتهام، كان لحظة اتهام، راهن أنه ما يكون إداني، كان إداني، راهن أنه راح ينحبس سنوات قليلة، صار 22 سنة. إحنا ولا أي رقم ممكن يكون يعوض العائلة عن جروح وعن فقدان ابنهن، ولكن على الأقل عائلة ديار وفاء لديار ودم ديار. كنا نتواجد هون في كل محكمة عشرات الجلسات مع صعوبة الحضور.
0: إذن هذا كان مقتطف من حديث المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، الذي قال أيضا أنه يعني توقع أن يكون الحكم فوق 20 عام، وعمليا كما ذكرنا المحكمة المركزية حكمت بالسجن لمدة 22 عام على قاتل الشهيد ديار العمري. أيضا قال أنه يمكن أن يكون استئناف من جانب النيابة العامة أو الدفاع عن أو محامي الدفاع عن قاتل ديار العمري. بهذا نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب وموجز على آخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. ابقوا معنا.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
2: فرحتكم كملت فرحتكم.
3: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת?
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: בעד פיש ענקו אשתרק פייס ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי ממנוע אלבי עלם הונדונה 18 עמד אלמורהנת יוקן אנטו עדי אלה לדמן אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
11: על עפי שבאב, شو طالعين على الشغل؟
12: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
13: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
14: يا صباح الورد كله،
15: صباح الفل والياسمين عمو،
16: احلى صباح
17: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكن بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. وكان موكن قد أطلق النار على العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة غانير المحاذية للقرية. في حديثه لراديو ناس قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي إن الحكم على المستوطن دينيس موكن بالسجن 22 عاما يحمل رسالة مهمة، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت المدان بدفع تعويض لعائلة ديار العمري.
1: اليوم عمليا المحكمة المركزية بتركيبة ثلاث قضاة أصدروا حكم اللي فيه رسالة جدا مهمة صراحة، 22 سنة حبس فعلي، طبعا في مركبات أخرى ولكن كذلك الأمر هناك جانب آخر اللي هو موضوع أنه التعويض لعائلة الضحية، مع أنه العائلة هم موضوع ثانوي بالنسبة لها، ولكن بالنسبة للقانون القضاء أعطوا الرقم اللي هو الحد الأعلى في التعويض اللي هن 285 ألف شيكل، ولكن نعم هو صراحة موضوع هامشي في مثل هذه الملفات صراحة. هناك من راهن انه من اللحظه الاولى انه لن يكون هناك اعتقال، كان اعتقال، راهن انه ما راح يكون هناك لحظه اتهام، كان لحظه اتهام، راهن انه ما يكون اداني، كان اداني، راهن انه راح ينحبس سنوات قليله، صار 22 سنه. احنا ولا اي رقم ممكن يكون يعوض العائله عن جرح وعن فقدان ابنهن، ولكن على الاقل عائله ديار وفاء لديار ودم ديار كنا نتواجد هون في كل محكمه، عشرات الجلسات مع صعوبه الحضور.
0: قدم حزب الليكود بالأمس طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست، كما أعلن نيته تقديم طلب آخر لشطب القائمة المشتركة. وزعم الليكود أن طلب الشطب يستند إلى مواقف وتصريحات

0: قال إنها تمس بجنود الجيش الإسرائيلي وترفض تعريف إسرائيل دولة يهودية. في حديث لراديو ناس قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادي إن طلبات الشطب كانت متوقعة وأن الأحزاب العربية تستعد لمواجهتها منذ أكثر من عامين، معربا عن قلقه من التغييرات في تركيبة المحكمة العليا ومؤكدا خوض المسار القانوني حتى نهايته.
1: كنا متوقعين طلبات الشطب، هذا لم يفاجئ أحد. نحن نعمل ونتحضر لهذا الملف منذ يعني أكثر من سنتين، ولكن للأسف نعم، المقلق هو ليس فقط بأن المجتمع في إسرائيل والأحزاب في إسرائيل تدهورت نحو اليمين واليمين الفاشي، المقلق هو أن هناك تغيير جدي حقيقي في بنية المحكمة العليا، وأن هناك جزء من القضاة هم مستوطنون وجزء من هؤلاء يعني هم من اليمين أيضا ومن اليمين المتطرف.
0: تتواصل الاحتجاجات ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي بلدة مجد الكروم، فيما قرر المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية قبالة البؤرة بالتزامن مع تحركات قانونية. في حديث لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود إن الاحتجاجات شهدت مشاركة المئات من أهالي البلدة ومتضامنين من البلدات المجاورة، مؤكدا أن مركز عدا لا يتابع الملف قانونيا بتكليف من المجلس المحلي واللجنة الشعبية.
2: تواصل مع مركز عدالة ومركز التخطيط البديل، يقومان الآن بالمتابعة القانونية موكلين من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. مباشرة تم طلب منه تقديم شكوى في الشرطة، وليس هناك تقسيم تقريبا 8 جنوبات بينه وبين الآن سلطة التطوير. أيضا هناك مسار قانوني، اليوم السلطة المحلية ستقوم بإرسال رسائل لدائرة الأراضي للكير النكيمة للجنة تنظيم البناء بإزالة كل ما قام به المستوطنين هناك. المسار الشعبي مستمر، شارك المئات من أبناء مجد الكروم أيضا من الوفود المتضامنة من الوسط العربي وأيضا من وسط اليهودي وحتى من أبناء بلدتي تسوريت وجلون المجاورتين.
0: حذرت محافظة القدس من محاولات جماعات الهيكل إقامة موقع دائم للصلاة اليهودية قرب باب الرحمة بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى. وقالت المحافظة أن المنطقة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تنظيم صلوات أسبوعية وطقوسا دينية، معتبرة أن هذه التحركات تهدف إلى فرض واقع جديد في باحة المسجد. قتل فلسطيني يبلغ من العمر 54 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيري في الضفة الغربية صباح اليوم، وتزامن ذلك مع اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية إلى جانب اعتداءات للمستوطنين وإخلاء عائلة من منزلها في يطا. من المقرر أن يلتقي سفيرا إسرائيل ولبنان في واشنطن خلال الأسبوع الجاري ضمن مساع أمريكية للحفاظ على قنوات الاتصال بين الجانبين، ويأتي اللقاء بعد تأجيل محادثات كانت مقررة في روما إلى الشهر المقبل في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل ولبنان. تضاربت الروايات الإيرانية والأمريكية بشأن انفجار ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استمرار إغلاق المضيق وسيطرته عليه. وقال الحرس أن ناقلة اصطدمت بلغم أثناء محاولتها دخول منطقة محظورة جنوب المضيق. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الناقلة استهدفت بطائرة مسيرة إيرانية أثناء رسوها قبالة سواحل عمان. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم مستقرا دون تغير ملموس، وتبقى الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، عودة للزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
5: صباح الخير من قرية المشهد.
6: أحلى صباح من

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من إيمايل. إيمايل
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
3: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جدل كبير يجتاح العالم بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي بعد تحذيرات من مخاطر تطوير التقنيات ضد البشرية، وترامب يدخل على خط المواجهة. سباق الانتخابات يدخل معركة الشطب، طلبات ضد الأحزاب العربية وتحرك حقوقي في الاتجاه المقابل لمنع حزب بن غفير من خوض السباق الانتخابي. مقترح اقتصادي لإعفاء المواطنين من دفع حصتهم في مخصصات التقاعد حتى سن 40 بهدف زيادة صافي الأجور مع إبقاء مساهمات أصحاب العمل. واستعداد لموسم الشتاء، وزارة الصحة تدعو إلى تلقي لقاح الإنفلونزا مبكرا وعدم انتظار ارتفاع معدلات الإصابة. قبل أن نخوض في ملف آخر، نذكر طبعا بهذا العنوان الذي يرافقنا في الساعة الأخيرة أو حتى أقل. المحكمة المركزية في مدينة الناصرة حكمت بالسجن 22 عاما على دينيس موكين بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. كنا قد استمعنا لمدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي، الذي قال لراديو ناس إن الحكم على المستوطن دينيس موكين بالسجن 22 عاما يحمل رسالة هامة، وأشار أيضا في حديثه إلى أن المحكمة ألزمت المدان أيضا بدفع تعويض لعائلة ديار العمري. لنستمع.
1: اليوم عمليا المحكمة المركزية بتركيبة ثلاث قضاة أصدروا حكم اللي فيه رسالة جدا مهمة صراحة، 22 سنة حبس فعلي. طبعا في مركبات أخرى، ولكن كذلك الأمر هناك جانب آخر اللي هو موضوع أنه التعويض لعائلة الضحية، مع أنه العائلة هم موضوع ثانوي بالنسبة لها، ولكن بالنسبة للقانون القضاء أعطوا الرقم اللي هو الحد الأعلى في التعويض اللي هن 285 ألف شيكل. ولكن نعم، هو صراحة موضوع هامشي في مثل هذه الملفات صراحة. هناك من راهن أنه من اللحظة الأولى أنه لن يكون هناك اعتقال، كان اعتقال، راهن أنه ما راح يكون هناك لحظة اتهام، كان لحظة اتهام، راهن أنه ما يكون إداني، كان إداني، راهن أنه راح ينحبس سنوات قليلة، صار 22 سنة. احنا ولا اي رقم ممكن يكون يعوض العائلة عن جرح وعن فقدان ابنهن، ولكن على الاقل عائلة ديار وفاء لديار ودم ديار. كنا نتواجد هون في كل محكمة عشرات الجلسات مع صعوبة الحضور.
0: إضافة إلى ذلك أيضا، أشار المحامي عمر خميسي إلى احتمال تقديم استئناف سواء من جانب النيابة العامة أو الدفاع عن المدان، ونحن سنتابع أيضا في كل تفاصيل هذا الملف. طيب، الآن إلى كل ما يتعلق بالشأن الصحي في هذه المرحلة على وجه الخصوص. وزارة الصحة دعت المواطنين وبشكل خاص الفئات المعرضة للخطر إلى التوجه مبكرا وتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا وعدم الانتظار حتى ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض استعدادا لموسم الشتاء المقبل. وطبعا دائما يعني من ضمن هذه الفئات اللي بيكون فيه تشديد أن تتلقى التطعيمات

0: أيضا الأطفال وبشكل خاص حديثي الولادة. نتحدث عن هذا الموضوع وينضم إلي دكتور ثائر طه متخصص طب الأطفال في المركز الطبي شمال بوريا. دكتور ثائر صباح الخير.
1: صباحك أنت وجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. إحنا يعني قبل ما أسألك بشكل خاص عن الأهمية والرسائل لتطعيم الأطفال ورسائل لأولياء الأمور أو الأهل، خليني أسألك بداية شو منعرف عن خصائص الإنفلونزا للموسم يعني الحالي إذا فينا نقول، لأنه عادة هيك بيصير في مؤشرات حسب شو عم بيصير في دول العالم.
1: بنعرف إنه الفيروس بيطور نفسه كل سنة، فمتوقع هاي السنة يكون في عنا هجوم نوعا ما يكون شرس، خصوصا في تواجد أمراض ثانية وفيروسات ثانية منتشرة صعب التفريق بينها وبين الإنفلونزا نفسه.
0: وهي الصعوبة أي واقع بتخلق دكتور ثائر بالذات بما يتعلق بالأطفال بطب الأطفال؟ يعني إحنا بنعرف أنه كتير مرات الأهالي بتشوف العوارض مش دايما بتوجهوا للطبيب، بيستنوا بيفكروا مرضى عابري، شو مهم الناس تعرف؟
1: صحيح جدا، المهم تعرف وانت لازم توجه للطبيب، ما نستناش لاخر لحظه. لما نشوف انه الطفل او حتى الكبير بالعمر في عنده صعوبه كثير بالتنفس، في عنده خمول شديد، في عنده علامات جفاف مثلا، او الطفل صار في عنده ازرقاق، يتوجه دوري للطبيب عشان نفحص امكانيات اخرى.
0: طب والآن بما يتعلق بالأطفال دكتور ثائر، مرات يعني بنسمع أنه وكأنه هاي مش تطعيمات إلزامية، ما بدي أعطي أطفالي. خليني أسألك أول إشي من وجهة نظرك كطبيب يعني في مجال طب الأطفال، شو التوصية الدائمة وهل في فئات أهم من غيرها أنها تتلقى التطعيم وأنه يتعامل معه فعليا بجدية يعني ما يستهينه؟
1: صحيح جدا، احنا صار في عنا حقائق بطلنا نحكي اليوم بالهواء. اليوم في ارقام والارقام تثبت نفسها، مثلا دخل تطعيم الار اس في اللي هو تطعيم ضد الالتهاب القصبات الهوائيه من الاطفال الصغار، صار ينعطى للرضع، شفنا يعني انخفاض كبير جدا بحالات الالتهابات الرئويه بالسنه الماضيه، وتقريبا الفيروس الار اس في نادر جدا ما شفناه خلال العام الشتوي اللي مرقت علينا.
0: طب دكتور ثائر لما بنقول الرضع كيف الأهل بتعاملوا مع هذا الموضوع؟ يعني من ناحية أنه يعطوا أطفالنا التطعيم لا بتخوفوا؟ احنا بنعرف يعني كل موضوع تطعيمات الأطفال حتى اليوم في عليها جدل، في أوساط أو شرائح معينة اللي بتمتنع، يعني على ما كلنا بنعرف نقصد ربما المتدينين اليهود الحريدين، يعني بنحكي على تطعيمات أخرى، بس لما بنقول تطعيمات موسمية كيف الأهل بتعاملوا مع هذا الجانب؟
1: صحيح جدا، هو لو انه التطعيم مفروض فرض مثل باقي التطعيمات الاهل مش كثير بيخلق من الموضوع. لما الاشي بيصير غير الزامي الاهل بيصير يفكروا طب ما هو غير الزامي ليش انا اعطي ابني، ليش نعمل هيك. مهم جدا نشدد على نقطة انه ممكن انت تفكر تعطي او ما تعطيش، ولكن الاطفال والمرضى اللي في عندهم امراض في الجهاز التنفسي انا حسب رأيي لازم يكون اجباري اعطائهن، لأنه كمان مرة احنا نحكي هون عن أبحاث علمية، عن حقائق، عن أرقام اللي أثبتت نفسها، مش عن توقعات وأحداثيات اللي احنا نعرف شو راح يصير.
0: طب لما منقول الأطفال بالعنوان العريض خلينا شوي نفصل، مين الفئات اللي يعني لا منوصل أهل أعطوهن تطعيمات الإنفلونزا؟ حكينا عن الرضع، يعني من أي جيل لأي جيل؟ الأطفال اللي عندن يعني مشاكل صحية، أنو شرائح تحديدا دكتور؟
1: خلينا نبلش بكل الأطفال اللي في عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي، وخصوصا الأزمة أو ما يعرف بالربو. هاي الفئة جدا جدا مهمة أنها تأخذ التطعيمات. طبعا باقي برنامج التطعيمات كالبرنامج السنوي لوزارة الصحة، بنعطيه للفئات العمرية المخصصة لكل سنة. مثلا في عنا احنا من بجيل الشهر بنحط تطعيمات معينة، بجيل الشهرين كمان تطعيمات 4-6 وكذا، في تطعيمات خاصة.
0: والتوقيت يعني هذا دايما كمان سؤالك برجع وبعيد على نفسه دكتور ثائر، شو التوقيت الأنسب لتلقي تطعيم الإنفلونزا؟ يعني كمان مثلا الناس المقتنعة إن كان بالغين أو بدن يعطوا الأطفال بعد بكير بعد ما أجاش الشتاء، يعني كلنا بنسمع هاي الجمل، وين الوقت الصح؟
1: بالضبط هاي النقطة. بشكل عام لما بدنا نعطي تطعيم الإنفلونزا الشرط الوحيد إنه الطفل يكون عمره فوق 6 أشهر، ولكن مستناش انه الانفلونزا يبلش ينتشر ونشوف الاعراض بين الناس ونبلش نعطي التطعيمات. لا، لما احنا بنقول التطعيمات افادت على وزاره الصحه، وزاره الصحه بلشت توزع على الكوبات عليم او صناديق المرضى، اتوجه لنفرض التطعيمات قبل ما يبدا انتشار المرض.
0: ودكتور

0: كل ما يتعلق بالمضاعفات. يعني إحنا كبالغين الناس اللي بتأخذ هذا التطعيم بتعرف ممكن مرات تحس وكأنه عوارض إنفلونزا جدا جدا جدا خفيفة. في ناس بتقول رشحت شوي, في ناس بتقول حاسي جسمي بوجعني وين دقينا الإبرة, كمان في انتفاخ. شو بالنسبة للأطفال, بصير ارتفاع حرارة, بصير عوارض معينة؟
1: علميا خلينا نحكي هيك, علميا التطعيم نفسه بيعملش مرض, لانه احنا بنعطي تطعيم بفيروس اللي هو ميت مش فيروس اللي هو مضاعف, ولكن زي اي تطعيم ثاني ممكن يعمل وجع مكان الابره, احمرار خفيف, ممكن يعمل درجه حراره اللي هي مش عاليه يعني حتى 38-38.5. اما انه يعمل مرض, لا بيعملش مرض, علميا غير قابل انه يعمل مرض اصلا, انه الفيروس كمان مرضه ميت.
0: الفيروس ميت. طيب نسمع منك هيك توصيات أخيرة, رسالة أخيرة اللي بتحب أنك توجهها بما يتعلق بهذا الموضوع, وأهمية كمان يعني أنه الأطفال وبالذات الفئات اللي أنت ذكرتها دكتور ثائر أن يعطوهن لقاح الإنفلونزا.
1: أنا بحب جدا موضوع الوقاية. الوقاية هو بالنسبة لي أهم من تطعيمات وأهم من كل الأشياء الثانية. يعني مهم جدا غسيل الإيدين بانتظام, خصوصا بالشتاء إذا نبلش نهوي البيوت بعد سهرات لعدة أشخاص بغرفة اللي هي مغلقة. كل أهل بيعرف أنه ابنه المريض, والأهل بيعرف أنه ابنه المريض ما يبعثوش على الروضات وعلى المدارس عشان ما ينقلوش العدوى. نحافظ على بيئة آمنة من التدخين حوالين الأطفال. كمان بالنسبة للتغذية, إحنا جايين على موسم اللي هو كلياته فيتامين سي, يعني عنا الليمون, عنا الحامض, عنا فنهتم بالتغذية السليمة والصحية والنوم الصحي,
0: هذا أهم شيء. وبدنا نتمنى السلامة أيضا لكل الأطفال, وبالذات دكتور ثائر هيك بجملة أخيرة, إحنا دايما بنسمع يعني بتشددوا على موضوع الأطفال بالأطر لما بيكونوا يعني وكأنه عندن عوارض وأهلهن ببعتوهن على الإطار إن كان الحضانة أو الروضة, فهذا هيك يعني الفيروس بنتقل بسرعة والأطفال مش عن جد بيعرفوا أن يحافظوا على حدودهن مع بعض. فكر كمان هاي رسالة مهمة في هذا السياق.
1: صحيح.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا دكتور ثائر طه المتخصص في طب الأطفال في المركز الطبي الشمال بوريا. طيب من هذا الموضوع من الشأن الصحي نخرج إلى فاصل, ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور, حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع, في الموقع وفي التطبيق, خاضع لشروط الامتياز.
3: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا, غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية, تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية, لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول, منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير, قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير,
6: دهان أكبنير قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب, جلسات نضارة وتفتيح البشرة, تنظيف عميق للرؤوس السوداء, علاج حب الشباب وآثاره, علاج التصبغات, والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
8: نزار كلينيك, بشرتك تستاهل الأفضل.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: كورونا بلا اعتراف, وأهلنا بالنقب بتهجروا, غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
5: آه يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا 23 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم ونواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار بساعته الثانية لهذا اليوم. وإلى هذا الموضوع اقترح المجلس الوطني للاقتصاد إلغاء إلزام الموظفين بدفع حصتهم من مخصصات التقاعد حتى بلوغهم سن 40 مع إبقاء مساهمات أصحاب العمل كاملة. وأوضح المجلس أن الموظف سيبقى مشمولا بالتأمين التقاعدي لكن حصته لن تقتطع من راتبه حتى سن 40، وبعد بلوغ هذا السن يبدأ اقتطاع المخصصات كاملة وفق النظام المعمول به حاليا. الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور وائل كريم يقرب لنا الصورة أكثر وينضم إلينا. صباح الخير دكتور وائل.
1: صباح النور، أهلا بك يا
0: عبد. دكتور، شو يعني كيف بتنظر لهذا الاقتراح وكل موضوع يعني الحديث عن أنه لحد سن 40 ما يدفع الموظف حصته في مخصصات التقاعد، المشغل يدفع وبعد هيك، يعني شو بيغير بالمعادلة الحالية؟
1: يعني هو من شأنه أن يقلل من العبء السيولي على الطبقة العاملة. يعني الآن نحن في فترة صعبة، نحن في فترة التي فيها العمال والموظفين لحد معين يعانون من مشكلة في التراجع في القوة الاستهلاكية نتيجة أن غلاء المعيشة في إسرائيل وصل إلى مستويات قياسية عالميا. بنفس الوقت الأجور لم تواكب ما حصل في العالم، يعني معدل الأجور في إسرائيل أقل من 60% مما هو الحال في دول مثل فرنسا ومثل ألمانيا ومثل السويد، بينما معدل الأسعار في إسرائيل يفوق معدل الأسعار الحاجيات الأساسية بشكل خاص في هذه الدول. وهذا يعني بأنه الطبقة العاملة تعاني بشكل كبير جدا من مشكلة سيولة. ولذلك يعني هذه بعض من الاقتراحات التي يمكن أن تقلل من العبء على الطبقة العاملة، ولكن يعني هدفه ذات قليل. يعني هذا
0: عشان
1: يعني
0: هيك بسأل دكتور، هل فعليا راح يأثر؟ يعني هذا هو السؤال، بما أنك عم بتقول فتات قليل بأثر في نهاية المطاف، يعني لما عم بحكوا عن أنه هذا يؤثر على صافي الراتب.
1: طبعا هو يؤثر على صافي الراتب، يعني اللي يعني عنده أجر 10,000 شيكل، المساهمة العامل هي 6%، يعني تحكي عن 600 شيكل زيادة في الراتب، أو هي عمليا عدم اقتطاع، أو بمعنى آخر يعني أنه غير مجبور أو غير مجبر العامل أنه يدخر هذه الأموال لفترة البنسية أو فترة التقاعد. ولكن هذه أمواله، يعني إحنا من ناحية بالقانون نجبرك على اقتطاع، ومن ناحية منعفيك من هالإجبار. يعني هو يعني ما له أي معنى على مستوى يعني ضخ إمكانات للسوق أو ضخ إمكانات للطبقة العاملة.

0: إذا ما كانت الحكومة تريد فعلا أن تفعل شيئا بهذا الموضوع، انظري مثلا إذا إلى المصاريف التي تتكبدها الطبقة العاملة، انظري إلى موضوع الوقود مثلا. لو كانت الحكومة تريد أن تقلل من العبء على هذه الطبقة، هذه الطبقة تدفع ما لا يقل عن 1700 2000 شيكل بالمعدل.
1: صحيح، بس قبل ما أسألك عن الاحتمالات الأخرى أو الخطوات اللي كان بإمكان الحكومة أو أي جهة أخرى أن تقترحها دكتور، يعني بس لحتى نفهم هذا المقترح اللي يعني وضعه على الطاولة المجلس الوطني للاقتصاد، لما منقول الموظف لحد جيل 40 ما يدفع الجزء اللي هو بدفعه براتبه أو من قسيمة راتبه بما يتعلق بمخصصات التقاعد، في نهاية المطاف هذا يعني بيقلل من شو هو رح يتلقى بعد خروجه للتقاعد، مش هيك؟ يعني على اعتبار انه بلش يشتغل بجيل 20 لحد جيل 40، طب في 20 عام يعني اضربن بأكم من شهر كان المفروض انه يشتغل، مش المفروض هذا بيأثر على المبلغ التراكمي؟ طيب انقطع الاتصال مع دكتور وائل كريم، يعني مش رح نقدر حاليا، مش كتير واضح كمان الصوت، رح نحاول التواصل مجددا معه لاستكمال الفكرة وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا الموضوع، ولحتى نستفسر فعليا يعني في حال ذهبت الأمور باتجاه هذا الاقتراح أو التقدم بهذا الاقتراح كيف رح يأثر على موضوع مخصصات التقاعد حتى بعد الخروج للتقاعد. دكتور وائل تفضل.
0: أنا أقول بأنه هذه الأموال مقتطعة من العامل وهي تضاف إلى الأموال التراكمية أو يعني التوفير التراكمي اللي يعني يخصص للعامل في فترة التقاعد، وبالتالي هو حر يعني هو يستطيع يعني هو اقتراح وإلغاء الإلزام وليس إلغاء الاقتطاع بشكل كامل، يعني هو أنه بدل ما يكون ملزم الموظف أو العامل أنه يقتطع من راتبه الشهري هذه المساهمة أو هذا التوفير، هو بصير غير ملزم ويستطيع أن يفعل ذلك متى أراد، وهو ملزم فقط بعد جيل 40. هذه هي الفكرة. ولكن يعني كما أسلفت التأثير هذه الخطوة على السوق أو على الطبقة العاملة، أنا باعتقادي أنه يعني هو تأثير متواضع جدا ولا يفي بالغرض، خاصة أنه التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة هي تحديات في الفترة، نحن نتحدث عن فترة صعبة فيها يعني قطاع ليس بسيط من العمال يعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى أنه في تراجع في القوة الاستهلاكية، ومن ناحية أخرى هناك مشكلة في نوعية العمل، يعني نوعية العمل في إسرائيل وخاصة لدى قطاعات كثيرة مهمشة على رأسها طبعا المجتمع العربي الذي يساهم بنسبة قليلة جدا في المجالات المهمة مثل مجال الهايتك ومجالات الأخرى التي يمكن أن تحصن هذه الطبقة الوسطى ما يسمى، واللي هي الطبقة العاملة. أما على مستوى المصاريف فهي يعني تكبد مصاريف ليست بسيطة، يعني تخيلي في تل أبيب معدل أجور 32,000 شيكل، اللي بعيش بتل أبيب ب 32,000 شيكل بده يعيش على سندويشات أخت.
1: أيوة إذا الأجار لحاله يعني بالمينيموم بين 9 إلى 10,000 شيكل، يعني عم نحكي على أوضة يمكن على شقة صغيرة جدا.
0: ومن ناحية ثانية بتشوفي بالشمال إنه معدل الأجور 7,500 شيكل أو 7,200 شيكل، وبرضه الوضع الإنسان ب 7,200 شيكل وضعه صعب. بتخيلي إنه توزيع الإمكانات الاقتصادية في إسرائيل إلى أي مدى يعني هو مجحف وغير عادل، وبالتالي يولد ظواهر اقتصادية غير صحية للاقتصاد. يعني
1: مش بس غير صحية دكتور وائل، يعني لما عم نحكي على هذا المقترح بتحسها غير يعني هي غير أو منفصلة حتى عن الواقع، مش إنها غير منسجمة، يعني بدل إنن يحكوا عن تخفيف الضرائب، عن ارتفاع معدل الأجور، عن تحسين شروط عمل، ما بعرف إيش أي جوانب أيضا ممكن إنن يسهلوا حياة المواطن بما يتعلق بغلاء المعيشة وغيره، بيجي بقول لك الاقتراح اللي بدنا نحطه على الطاولة هو إنه مخصصات التقاعد ما يدفعهاش لجيل 40 الموظف أو الموظفي. في إشي منفصل عن الواقع كليا، يعني وكأنه ببين بس عشان نحط مقترحات اللي تخفف على العامل عبء المصروفات.
0: لا، هي مقترحات عشان نقول نحن اقترحنا، ولكن على أرض الواقع هذا المقترح ما له أي فاعلية. وللأسف يعني هناك إشكالية كبيرة، أنه يعني تخيل أنه هاي الحكومة في فترة انتخابية

0: انتخابات يعني غالبا في كثير من الدول في فترة انتخابات تقوم الحكومة باتخاذ يعني بعض الخطوات يعني اللي من شأنها انه يعني تحسن صورتها امام المواطن. وهي محاولة بائسة أنا باعتقادي، يعني هي محاولة متواضعة لا يمكن أن تقنع المواطنين بأنه هذه الحكومة جدية في أنها تريد أن تغير واقع المواطن الإسرائيلي، فبالتالي النتيجة ما رح تتغير إطلاقا. ولذلك يجب أن يكون هناك تغيير جذري، يعني التغييرات التي يمكن أن تكون في الاقتصاد الإسرائيلي كثيرة وهي ممكنة، ولكن للأسف يعني لا توجد هناك حكومة تجرؤ على اتخاذ هذه القرارات نتيجة اعتبارات مختلفة كبيرة، يعني الأرشة طبعا الاعتبارات السياسية والاعتبارات التي فيها يعني الحكومات المتعاقبة لم تأخذ بعين الاعتبار الاعتبار الاجتماعي إطلاقا وتأثيره على المجتمع. وتخيل المجتمع الإسرائيلي جاء على انتخابات أخذ عفاف، الموضوع الاقتصادي مش مطروح، يعني الناس ما عم تحكي بالطرح الأحزاب المختلفة في إسرائيل على الموضوع الاقتصادي بقوة.
1: صحيح.
0: يعني إذا نتنياهو استطاع بهذا الذكاء الغريب أن يسيطر على الوعي الإسرائيلي بشكل إنه يعني أنتم صوتوا فقط لاعتبار الأمني.
1: همكم الأول والأخير هو الهم الأمني، وياريت الوضع الأمني يعني كان منيح بهالأربع سنين اللي مرقوا، بس فعلياً يعني هذا الواقع اللي عم تحكي عنه دكتور. لحد إسا ما في يعني كمان يمكن الحملات الانتخابية بعد ما بلشت بشكل جدي، ولكن حتى الأحاديث لوسائل إعلام وغيرها ما في حدا اللي بيجي وبطرح غلاء المعيشة أو الأوضاع الاقتصادية أو الطبقة الوسطى بشكل هالقد يعني واضح ومباشر.
0: ما هو للأسف المشكلة هي بمن يطرح، يعني ما هو للأسف بيقود المجتمع وليس بالعكس. وبالتالي نرى بأنه يعني بدل أن نوعي المجتمع بأنه الموضوع الاقتصادي هو موضوع مهم جدا يجب أن يكون رأس سلم الأولويات، يجب أن يكون هو الموضوع الأهم في الاعتبارات الانتخابية، نرى بأنه هذا الموضوع مغير تغييب كامل. وهذه هي المشكلة الأساسية، لأنه هناك من ينتفع من ذلك. يعني عشان نكون صريحين وواضحين، يعني الموضوع بحاجة إلى توضيح للناس العاديين والبسطاء بأنه يا عمي هناك متنفذين وهناك يعني شركات كبرى وعائلات غنية في إسرائيل مسيطرة أيضا على الإعلام الإسرائيلي، وهي التي يعني تجير هذا الإعلام لصالح لها، بحيث انه يا مواطن ما تسال عن غلاء المعيشه، ما تسال عن الاحتكار، ما تسال ان في شركات كبرى هي مسيطره على السوق وهي بتتحكم بالسوق. لا، هذا الموضوع مش مهم، يعني انت بس التفت انه والله في تهديد ايراني وفي تهديد يمني وفي تهديد ما بعرف من وين، واحنا دائما لازم نحط مصاري بالجهاز الامني ولازم نستثمر فقط بالدفاع ولازم نستثمر بالامور العسكريه وبالمستوطنات ونوسع الدوله والى اخره. ولكن يعني هناك قطاع ليس بسيط يصوت للليكود. يعني تخيلي انه في ناس يعني انا اتحدث عن المجتمع الاسرائيلي ككل اللي بيصوت للليكود وهو من يعني من الطبقات المسحوقه، وبيبي نتنياهو هو راس الرأسمالية، هو يعني هو الرأسمالي الأبشع بتاريخ إسرائيل، ويصوت للفقير. يعني تخيل قديش إحنا موجودين بحالة من تغييب الوعي الاقتصادي بشكل كامل.
1: يعني انشغل عليه بشكل كبير هذا الوعي لحتى وصل لهاي المراحل. على أي حال احنا نتابع في كل العناوين الاقتصادية، وبدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة دكتور وائل كريم الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا دكتور. طيب من هذا الملف يلا نخرج إلى فاصل ثاني في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، نعود ونواصل معكم في ملفاتنا.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 وحاضرين ومؤثرين.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب.

0: الشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: بتحلموا اريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
7: אראלה, את צוחקת?
6: לא.
7: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
6: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
5: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמא. על מורהנת יומכנן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הבחז פקט.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
9: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. أربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. إذن سلطة الإطفاء والإنقاذ مددت قرار منع إشعال النيران في المناطق المفتوحة والأحراش في أنحاء البلاد حتى نهاية الشهر الجاري بسبب الظروف الجوية التي ترفع خطر اندلاع الحرائق. عن هذا الموضوع ومحاور أخرى ينضم إلي المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء الأستاذ كاي ظاهر. صباح الخير.
1: صباح النور لكم المستمعين.
0: اهلا فيك ويعطيك العافية. قبل ما نحكي الله يسعدك، واحنا بنلبسك دايما نسمع منك ونسمع صوتك ونسمع توصياتك ايضا. استاذ كايد خليني بس ابلش بالبيان اللي عممتوه صباح هذا اليوم، شو صار في الناصر؟ تفضل.
1: انا موجود اليوم لسه في مدرسة الوادي بجسر الزرقاء، هون في فعالية خاصة بكل ما يتعلق بالارشاد والتوعية، فعاليات بالتعاون مع رئيس المجلس المحلي حتى كمان الشيخ مراد، وإحنا منواصل كل ما يتعلق بهذه الأمور من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب المواطنين وأيضا على الممتلكات.
0: وهذا الجانب التوعوي غاية في الأهمية بالذات مع هاي الأجيال. أستاذ كايد قبل ما
1: عادة بختار مدارس بعض الأحيان.
0: يعطيهن العافية وتحية أيضا لمدارس جسر الزرقاء ولرئيس المجلس الشيخ مراد عماش. أستاذ كايد بدي أسألك عن البيان اللي عممتوه صباح هذا اليوم، شو صار بالناصر بموضوع حريق السيارات في أحد الأحياء؟ حكيتوا عن عدد من المركبات.
1: نحن نتحدث عن 5 سيارات، وبالتالي وصلنا بلاغ حول هذا الموضوع. 4 طواقم كانوا في المكان وتم إخماد الحريق. الحريق كان كبير، انتقل وانتشر من سيارة لسيارة،

0: فهو حارة وفي رياح كمان، ولا شك بأنه هذا القرار اتخذ لمنع كإجراء وقائي من أجل منع حدوث حرائق قد تحصل وتؤدي إلى كوارث لا سمح الله. فبالتالي القرار هو قرار شامل منع إشعال النيران في جميع الأماكن، خاصة أيضا بما في ذلك يعني الأحضان الطبيعة بالباركات المتنزهات وأماكن أخرى خاصة. ويعني إحنا موجودين في أعياد يهودية، وبالتالي كل هذا جاء كإجراء وقائي. خلينا نرجع قبل يومين ليوم السبت الماضي، الحريق الكبير الذي شب في بلدة تركا، ليس بالهين وليس بالصغير، ما هو السبب هذا رايحين نعرفه إحنا. ولكن مرة أخرى أتوجه لكل المواطنين عبر برنامج كفاف أنه امتنعوا عن إشعال النيران وين مكان، من أجل بالفعل منع كارثة قد تحصل وربما قد تحصل في الأرواح.
1: نعم، يعني لغاية نهاية الشهر تمديد هذا القرار أستاذ كايد؟
0: لحد 30/9 حاليا، ولكن يعني طبعا لا شك أنه يعني قيد البحث في المستقبل إذا كان في حاجة، لا يعني لأنه يعني نمدده أو لا. لا شك أنه في شهر 10 كمان في موسم زيتون، ما ننساش، وعادة في تقليم الأشجار بعد الموسم وإلى آخره، كل هذه الأمور ستأخذ بالحسبان من أجل منع أي حريق قد يحصل لا سمح الله. إذا قررنا يعني خلينا نشوف في باقي أوروبا وباقي البلدات أو المدن في العالم، تعالوا يعني الحرائق كبيرة، ولكن الحمد لله نحن في يمكن القول بقيد السيطرة، والمهم بالنسبة لنا هو عدم وجود ضحايا.
1: أستاذ كايد بدنا نقولكم أيضا من خلالك يعطيك العافية لكل الطواقم، ونحن نتابع دائما كل البيانات وكل ما يتعلق بتوصيات كل الجمهور، يعطيك العافية. وأيضا على الجانب التوعوي ووجودكم في المدارس، الأستاذ كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء، شكرا جزيلا. يواجه جهاز الصحة في البلاد تحديات في التوظيف والتخصص وشح الميزانيات، ما ينعكس على صحة المجتمع والمسارات المهنية للعاملين. ومن هنا انطلق مركز ميدها جليل كمبادرة طبية ومجتمعية تجمع أطباء أخصائيين وتقنيات حديثة تحت سقف واحد. نقول صباح الخير للمدير العام لشبكة عيادات ميدها جليل، المدير الطبي أيضا لصندوق المرضى مأحادة منطقة الناصرة، والمختص بالأمراض الباطنية دكتور شكري عواودي. صباح الخير.
2: صباح الخير إفاف لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: يعني إحنا في لقاء سابق تحدثنا لدكتور إياس عواودي، بس بدي أسألك دكتور شكري هيك مع خبرتك يعني المتراكمة في منظومة الصحة، وبما يتعلق بالأهداف لإقامة عيادات ميدها جليل، أي حاجة أجت تسد؟
2: طلع إفاف، أول شيء ميدها جليل شغلي وما بدأت به عن قضية النقص في الملكات للتخصص، وخاصة للأطباء العرب، أطباء يعني الطبيبات والأطباء العرب، هذه قضية شائكة جدا وموجعة جدا، حيث تواجهها الكثير من العائلات عندما أكثر من 4000 طبيبة وطبيب عربي عاطلين عن العمل ينتظرون فرصة للتخصص أو العمل في مؤسسات الجهاز الطبي، سواء كانت الجماهيرية أو الإكلينية الإشبوزيت اللي نسميها في المراكز الطبية السريرية في البلاد. للأسف هذه الحكومة صبت جل اهتمامها من ناحية ميزانيات على ميزانيات الحرب وتكريس الاحتلال والاستقطاب،
1: على حساب ميزانيات أخرى مثل الصحة اللي المفروض تكون بأولوية،
2: بينما جهاز الصحة يعاني ويعاني خاصة في الأطراف، يعني ما نسميه الطب البريفيريا، يعني من مناطق النقب والشمال والجنوب، هناك فروقات هائلة بين الطب في مركز البلاد والطب في هذه الأماكن الشبه نائية. عندما نرى أن الكثير من أبنائنا وبناتنا الذين قام أهاليهم بدفع مئات ألاف الدولارات لتعليمهم خارج البلاد والوصول إلى جهازة الميديسن دكتور، إلى شهادة الميديسن دكتور، يأتي إلى هنا قسم منهم لا يعبر الامتحان، قسم يعبر الامتحان، وحتى من يعبر الامتحان وينهي فترة استاج فترة التدريب بعد 12 شهر يخرج إلى سوق الحياة بدون عمل، وهناك الكثيرين من بيعملوا مناوبات خارجية للأسف.

0: وهناك كثيرين ينتظرون وبيصير كبات حليم تبتزهم بما نقول روح جيب 250 واحد تعال بنعطيك تخصص. كل هذا يعانيه المواطن العربي، الأكاديمي العربي حديث إنهاء الدراسة وحديث التخرج من فترات استاج، وهذه قضية يجب على منتخبي الجمهور القادمين الآتيين بعد 27/10 معالجتها بشكل جذري، وهذه قضية حارقة جدا، وهي قضية تواجه ليس فقط الأطباء وإنما الكثير من الأكاديمي العرب، ولكن في الطب هذه لها ميزة وحرقة خاصة كون الأهالي اتجهوا في 20 سنة الأخيرة لتعليم أبنائهم في جهاز الصحة.
1: صحيح، وإحنا هيك عم نحاول نشخص كل هاي الأزمة. بالإمكان القول دكتور شكري، يعني نتحدث عنها دائما، الأزمة تتصدر العناوين، ولكن مع الأسف الشديد ما في أي تغيير على أرض الواقع. هون بدي أسألك عن ما يحصل في الطب الجماهيري أو يعني منظومة الطب العام مقابل كل ما يتعلق بالطب الاختصاصي والتوجه اليوم يعني لهذا المسار، كيف بحل الأزمة بأي أشكال؟
0: مضبوط طلعي أفاف، القضية صار هناك أن تطور نوعي في الوسط العربي بإقامة مراكز طبية. المراكز الطبية مثل أبراج الناصرة سواء كانت معهدة أو كلاليت أو سواء المركز الطبي لمكابي سواء في الناصرة أو في منطقة نوفا قليل، أنا بجيب لك على منطقة الناصرة ولكن عينات كهذه موجودة في كثير من المناطق. ماذا رأينا نحن بمبادراتنا الشخصية؟ وعلى هذا الأساس أقمنا مد في كفر كنا ومد نوفا قليل، حيث لدينا أكثر من 20 متخصص في كافة التخصصات الطبية، ولكن هذا يعمل عن طريق الطب الإضافي ما نسميها المشلام أو العديف. عندما وهذا يكلف المريض، عندما يدفع المريض 150 شيكل لكي يصل إلى أخصائي ينتظر دوره هناك لمدة أشهر طويلة حتى نصل إلى تخصصات دقيقة. عندما نحكي عن تخصصات دقيقة عندنا نأخذ مثلا أخصائي العظام ونحن نريد أخصائي كفة الإجر أو أخصائي كف اليد أو أخصائي العمود الفقري، ننتظر المريض حتى الوصول إلى التخصص الثانوي في قلب التخصص فترات لأسابيع طويلة وأشهر طويلة. وبالتالي أقمنا هذه المبادرة التي كلفتنا كثيرا، ولكن هذه مبادرة خلاقة لسد الاحتياجات في الوسط العربي. ويجب أنا من هنا أوجه ندى، يجب على الكثيرين التفكير بإقامة مراكز كهذه في كافة مناطقنا سواء من البطوف إلى مناطق الساحل إلى مناطق الجنوب، لكي نقوم نحن أيضا ليس فقط أن ننتقد جهاز الصحة، ونحن مطالبون أن ننتقده ونهاجم قضية توظيف الميزانيات السلبية التي فيها إجحاف بحق المواطنين العرب، ولكن أن نحاول أن تكون لدينا مبادرات لخلق أجوبة من قبلنا لذلك. وهذا النموذج الذي أقمناه في مد نوفا قليل، حيث لدينا أطباء أطفال، أطباء عائلة، أخصائيين بالأمراض الباطنية، وفي كافة التخصصات من أقوى وأمهر الأطباء في كافة الأحياء.
1: وهذا إضافي يعني التقنيات والتكنولوجيا هيك اللي دخلت بقوة في السنوات الأخيرة على المجال الطبي ما بين التشخيص أو العلاج دكتور شكري. وأيضا يعني بتوقع كل شخص فينا توجه لصندوق المرضى في تخصصات اللي بدك ما بين شهر لثلاث أشهر لحتى تقدر توصل، إن كان للفحص التشخيصي أو لأنك تقعد قدام الطبيب المتخصص. هون إحنا عم نحكي على عيادة كبيرة اللي فيها مثل ما أنت ذكرت أطباء مع خبرة متراكمة من أكثر من تخصص.
0: مظبوط، وهذا ليس يعني فقط نحن تميزنا، أنا أحيي أيضا مركز طبي في سقنين. نعم. وأحيي مراكز طبية أخرى أقيمت في مناطق تعطي خدمة لمئات الألاف من المواطنين حولهم، وبالتالي هذه المبادرات تغطي ما يمكن أن نقدم نحن به من عون لسد هذه الاحتياجات. ومع ذلك يجب على منتخبينا القادمين في البرلمان بعد أن أنهى الدكتور عفو غبارية مهامة وكعضو كنيسة، للأسف جرى إغفال قضية العلاج القضايا الصحية والطبية في البلاد، ويجب أن تعود وتطفو إلى السطح لتكون رافعة لإحداث تغيير لمئات العائلات التي تعاني حتى اليوم، لمئات الخريجين من الطبيبات والأطباء الذين ينتظرون ملكات التخصص.
1: دكتور شكري، بدي أشكرك جزيل الشكر، نقول يعطيكم العافية أيضا في مركز ميدها جليل. إحنا نتحدث بطبيعة الحال مش بس عن مبادرة

0: زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
1: يسعد صباحك عفاف لك بالمستمعين الكرام.
0: وإحنا معك آخر عناوين الرياضة تفضل.
1: نبدأ من خيبة الأمل للفريق السخنين الذي خسر أمام أبوعيل حيفا بالنتيجة 3-1. كيتا طبعا أول 5 دقائق جولين، الهدف الأول والثاني من كيتا ضعف 2-0، أكد أنه الدفاع السخنيني ضعيف جدا، لا يمكن أن يسعف الفريق السخنيني. باسيل خوري مميز قلص من رأسية 2-1 وسألنا على عادة سخنين، ولكن روتمان سجل 3-1. كانت ضربة جزاء لأنتوني سفر القادم من الرين، ولكن أعضاها يوم غير موفق لسخنين اللي ما زالت حتى الآن مع نقطة واحدة فقط من تعادل وثلاث خسارات، وأصوات تتعالى بوجود طبعا حضور أحداث تغيير في سخنين. لا يمكن تغيير فريق كامل، والسؤال هل فريق السخنين سيستمر مع يوسف أبوكسيس اللي يقول سوف نكون فريق مميز في تتمة الطريق. أخاف أنه القطار يفوت الفريق السخنين، صحيح بعد 4 مباريات والمباراة الخامسة على الأبواب، ولكن الفريق السخنين بحاجة إلى هزة. ومن ثم خيبة أمل أخرى، الفريق القصماوي الوحدة كفر قاسم خسر من ضربة جزاء حولها عيدان دهان 1-0 أمام مكابي هرتلية. باقي النتائج جاءت على النحو التالي: مكابي تل أبيب في الدربي سحق أبريل تل أبيب، وهشام ليوس ابن الجليل سجل الهدف الرابع، هدف مميز لهذا اللاعب الذي عاد من الخارج وهو الآن طبعا ابن مكابي تل أبيب. أبوار مدقان فاجأت مكابي الثانية بنتيجة 2-0، وكريات شمالي أمام مكابي حيفا خسرت 4-0. الليلة الطبرية أبوار القدس وبطار القدس مع مكابي بتحت تكفى. وفي الممتاز أيضا أجدود طبعا سحقت عكا 4-0. محمد عامر ابن كفر قاسم سجل في المباراة. والعنوان الأكبر: اتحاد أبناء سخنين إلى أين؟ الحديث يدور عن ضم لاعب مميز يعني يجيد التهديف وتسجيل الأهداف، وأصوات تعالى تقول هل فعلا يوسف أبوكسيس اللي لا نذكر متى فاز مع الفريق السخنيني هو الحل الأنسب؟ غدا في مسارينا سنسلط الأضواء على الملف السخنيني وسنسأل إلى أين الاتحاد.
0: ونحن معك أيضا على السمع في مسارياضة. جزيل الشكر لك الزميل فادي مصطفى، يعطيك العافية فادي، شكرا جزيلا. وبقي نشكركم على مرافقتنا في هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. الشكر موصول لزملائي أيضا في التحرير: محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل. في الإنتاج رياض فضل. في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار. وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات ويلقاكم زميل خليل أديب على رأس الساعة موجز لآخر الأخبار. إلى اللقاء.

0: جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
6: فرحتكم كملت فرحتكم.
7: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
8: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: والأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس بوكن بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. كان بوكن قد أطلق النار على العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة جانير المحاذية للقرية. في حديث لراديو ناس قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي أن الحكم على المستوطن دينيس بوكن بالسجن 22 عاما يحمل رسالة مهمة، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت المدانة أيضا بدفع تعويض لعائلة ديار العمري.
1: اليوم عمليا المحكمة المركزية بتركيبة ثلاث قضاة أصدروا حكم اللي فيه رسالة جدا مهمة صراحة، 22 سنة حبس فعلي. طبعا في مركبات أخرى، ولكن كذلك الأمر هناك جانب آخر اللي هو موضوع أنه التعويض لعائلة الضحية، مع أنه العائلة هم موضوع ثانوي بالنسبة لها، ولكن بالنسبة للقانون القضاء أعطوا الرقم اللي هو الحد الأعلى في التعويض اللي هن 285 ألف شيكل. ولكن نعم هو صراحة موضوع هامشي في مثل هذه الملفات صراحة. هناك كما راهن انه من اللحظه الاولى انه لن يكون هناك اعتقال، كان اعتقال، راهن انه ما راح يكون هناك لحظه اتهام، كان لحظه اتهام، راهن انه ما يكون اداني، كان اداني، راهن انه راح ينحبس سنوات قليله، صار 22 سنه. احنا ولا اي رقم ممكن يكون يعوض العائله عن جرح وعن فقدان ابنهن، ولكن على الاقل
0: قدم حزب الليكود بالأمس طلبان إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست، كما أعلن نيته تقديم طلب آخر لشطب القائمة المشتركة. وزعم الليكود أن طلب الشطب يستند إلى مواقف وتصريحات قال إنها تمس بجنود الجيش الإسرائيلي وترفض تعريف إسرائيل دولة يهودية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادي إن طلبات الشطب كانت متوقعة، مؤكدا خوض المسار القانوني حتى نهايته.
2: كنا متوقعين طلبات الشطب، هذا لم يفاجئ أحد. نحن نعمل ونتحضر لهذا الملف منذ يعني أكثر من سنتين، ولكن للأسف نعم. المقلق هو ليس فقط بأن المجتمع في إسرائيل والأحزاب في إسرائيل تدهورت نحو اليمين والفاشي، المقلق هو أن هناك تغيير جد

0: تحدي حقيقي في بنية المحكمة العليا، وأن هناك جزء من القضاة هم مستوطنون وجزء من هؤلاء يعني هم من اليمين أيضا ومن اليمين المتطرف، يقلقنا. ولكن هذا لن يمنعنا من خوض المعركة حتى النهاية. نحن سنفعل كل ما نستطيع من أجل أن نوفر شبكة أمان لمجتمعنا من خلال أحزابنا ومن خلال خوض المعركة حتى النهاية، ومن أجل منع هؤلاء اليمنيون والفاشيون من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
1: تتواصل الاحتجاجات ضد إقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي بلدة مجد الكروم، فيما قرر المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية قبالة البؤرة بالتزامن مع تحركات قانونية. في حديث لراديو ناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود إن الاحتجاجات شهدت مشاركة المئات من أهالي البلدة ومتضامنين من بلدات مجاورة.
2: تواصل مع مركز عدالة ومركز التخطيط البديل، يقومان الآن بالمتابعة القانونية موكلين من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. مباشرة تم طلب منه تقديم شكوى في الشرطة، وليس هناك تقسيم تقريبا 8 دنوبات بينه وبين الآن سلطة التطوير. أيضا هناك مسار قانوني، اليوم السلطة المحلية ستقوم بإرسال رسائل لدائرة الأراضي للكيرن كيامة لجنة تنظيم البناء بإزالة كل ما قام به المستوطنين هناك. المسار الشعبي مستمر، شارك المئات من أبناء مجد الكروم، أيضا من الوفود المتضامنة من الوسط العربي وأيضا من وسط اليهودي وحتى من أبناء بلدتي سوريت وجلون المجاورتين. امبارح عرفنا أنه قاموا بإنشاء مجموعة واتساب كبير جدا في سوريت وجلون، فيها أيضا من أهالي مجد الكروم للتصدي لمثل هؤلاء المستوطنين. أيضا هو
1: من المقرر أن يلتقي سفير إسرائيل ولبنان في واشنطن خلال الأسبوع الجاري ضمن مساع أمريكية للحفاظ على قنوات الاتصال بين الجانبين، ويأتي اللقاء بعد تأجيل محادثات كانت مقررة في روما إلى الشهر المقبل في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل ولبنان. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قال إنها كانت جاهزة للاستخدام وتركت في المنطقة قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أضاف الجيش أن قواته دمرت موقعا احتوى على فتحة تحت الأرض ومنصات إطلاق تضم 32 صاروخا، قال إنها كانت موجهة نحو إسرائيل. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم مستقرا دون تغير ملموس، وتبقى الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تتابعون بعد قليل برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
5: أحلى صباح من قرية كفر برعم.
6: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حي.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوي.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة.
4: أسامي. كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:08 دقايق الساعة باستوديوهاتنا، ويلا منجدد الموعد واللقاء. أنا وإنتو اليوم كنا مبارح وبكرة كمان على فكرة على هوا راديو الناس. هذا هو اسم البرنامج، راح يكون مثل ما تعودتوا بالفترة الأخيرة، ملان أغاني ملان مواضيع. راح نستقبل واتساب، راح نستقبل اتصالات، كل التفاصيل منكون معها بعد شوي. بس في البداية خليني أتمنى لكم نهار حلو لكل اللي عم بسمعونا من السيارة. إحنا معكم على مدار ساعتين تقريبا من هاللحظة للساعة واحدة، مشوار على أمل تستفيدوا منه وتنبسطوا معنا. راديو الناس 103.3 107.8 FM، أو ممكن تسمعونا عبر التطبيق، تنزلوا تطبيق راديو الناس وتسمعونا بكل مكان وبأي وقت. تفاصيل الحلقة رح نكون معها بعد شوي من بعد ما نحيي الطاقم معنا ميرال صفدي وميسع السف في الإنتاج. تحية من محمد علي أبو ليل في الهندسة الصوتية، ومني أكيد في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

يلا البداية كانت مع حمائي وبعد مجموعة حلوة من الأغنيات بتستناكم بالإضافة لمصروف صغير كل يوم إذا بتفكروا فيه قديش ممكن يصير بآخر الشهر. رح نحكي مع نردين أرملي مستشارة اقتصادية وزميلي كمان مقدمة برنامج مصروف العيلي. رح نحكي عن هالمصروف الصغير وعمايله. رح نحكي عن البهارات. رح نحكي عن البهارات كتير شغلات لذيذة رح نحكيها عن البهارات لأنها جدا جدا جدا مهمة في مطبخنا العربي.

بما أنه رح نحكي عن المصروف الصغير اللي كل يوم شاكل عشاكل قديش ممكن يصير آخر الشهر, رح نحكي عنه بتوسع بعد شوي. بس بحب أعرف إذا حابين تشاركوني هيك على الواتساب وتقولوا لي شو الشغلات اللي بتصرفوا عليها بشكل يومي مصروف جدا صغير, 5 أو 10 شيكل, وبتحسبوها هذا غير اللي بدخنوا عدلك فيلم تاني. بس بتعرفوا شو المشكلة بالمصروف الصغير؟ انه صغير, ومش بس هيك صغير لدرجة انه احنا منحسش فيه. شيكل هون, 5 هناك, 10 هناك, قهوة, سناك, توصيل, شغلة بنشتريها بس لأنه رخيصة مثلا, وبآخر الشهر نستغرب وين راحت المصاري. بس خلينا نحكي شغلي, المشكلة مش بالمبلغ الصغير على فكرة, المشكلة بتكراره. إذا منفكر فيه شوي بتكراره, لأنه المصروف اللي نحسبش حسابه بهذا اليوم ممكن يكون مبلغ محرز, ومحرز جدا آخر الشهر. تخيلوا لو كل يوم وفرنا مبلغ بسيط 10-15 شيكل مثلا, بعد شهر ممكن تتفاجأوا قديش صار معكم, بعد سنة ممكن يتحول هذا المبلغ ليساعدكم تعملوا شغلي كنتوا انتم أجلينا مثلا. أسا أنا مش عم بقول تحرموا حالكم, لعناش نحرم حالنا إحنا, بس إنه يعني تنتبهوا وتاخذوا بعين الاعتبار شيكل على شيكل على شيكل على شيكل قديش عن جد ممكن يصير آخر الشهر. اليوم بدنا نحكي عن المصاري الصغيرة اللي بتتسرب ما بين إيدينا من

غير ما ننتبه كيف نغير هالعادات البسيطة من غير ما نحرم حالنا، مهم جدا من غير ما نحرم حالنا، ونكتشف إنه التوفير مش لازم يبدأ مبلغ كبير، بل بقرار صغير نأخده كل يوم.

0: لعلقني بحبه علق على 0505577399 رقم الواتساب 0505577399. نستقبل رسائلكم إذا بتحبوا تشاركونا وتقولونا عشو بتصرفوا كل يوم. وفي عنا زاهر عبد بقولنا أنه كل يوم الصبح 20 شيكل نسكافيه مع كوراسون. وال 20 شيكل لا كتير يا زاهر. إعلانات ونرجع لنكمل نحكي بالموضوع.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه، تخييم مع اصحاب، او طلعه عائليه. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيله منتج

0: حملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: على 050-55-77-399 050-55-77-399 نستقبل رسائلكم على الواتساب. تحكوا لي عشو انتو كل يوم بتصرفوا مصروف صغير. شوية في مستمع قالنا بصرف على القهوة والكراسون 20 شيكل كل يوم الصبح. كل يوم احسبني يا رجل قديه بطلعوا بالشهر. اعمل الناس بالبيت او القهوة بالبيت واشتري كراسون بنص السعر بكون أفضل.

0: الدنيا حلوة، ممكن تكون حلوة بأكثر من سبب، بس مجرد أنه إحنا نقرر. صباح الخير، بدي أقول لنردين أرملي مستشارة اقتصادية، سعد صباحك.
1: صباح الخير سوزان.
0: يا هلا يا هلا. كل موضوع المصروف الصغير اللي إحنا يعني مش كتير واعين لإله بآخر الشهر قديش ممكن يطلع. من ناحية تاني أنا بديش أحكي على اللي بدخنه، هاي الدخان معاش مش مصروف، هذا صار معاش. بدي أحكي على المصاريف الصغيرة، يعني زي ما قلت من شوي كان في مستمع بعت لنا إنه نسكافيه وكراسون 20 شيكل كل يوم. في كمان مستمعين بعد شوي رح نقرأ شو عشو بصرفوا، هذا غير مصروف أولادنا اللي رايحين على المدرسة اللي بده 5 واللي بده 10 شيكل واللي عنده ولدين و3. في شغلات أنا بقول إنه لازم ندلل نفسنا فيها، وفي شغلات بنفع نختصرها شوي، صح؟
1: أكيد 100%. ومش أنا بقرر عن كل واحد إيش المصروف اللي هو بتنازل عنه والمصروف اللي هو بخليه لنفسه، لأنه هاي رغبات وهي مختلفة. زي ما حكيت المدخنين من ناحية إن الدخان أهم إشي، واللي بحب الكروسون والقهوة كل يوم فهذا له إشي جدا مهم. بس الأكيد أكيد أكيد أكيد أكيد مهم نتطلع عليه ونفهم مصروفه وتأثيره. وننتبه من شغلة واحدة، الشخص اللي كتب لك إنه عنده قهوة وكروسون كتير مرات لا يقتصر الموضوع على قهوة وكروسون واحد، مرات منجيب له كمان حدا معانا بالشغل، ومرات بيكون كروسون وكمان ساندويش، ومرات الفوت عشان أجيب قهوة بجيب معاها كمان كتير أشياء تانية اللي أنا بدي إياها ومش أكيد بدي إياها. فالمبلغ اللي بيصير وإحنا لازم نتطلع عليه ومهم ندوي عليه ونشوفه، نتطلع على المصروف هذا بشكل سنوي ومش بس يومي. يعني أنا بتطلع على 20 شيكل بقول شو العشرين شيكل ولا إشي، بس هي بمعنى سنوي بتوصل ل8000 شيكل سنويا. فإذا بقول أنا القهوة كل يوم الصبح هي 8000 شيكل سنويا، يمكن أغير رأيي وما أعملهاش بشكل يومي، يومي تكون مرتين بالأسبوع.
0: حلو. طيب شوفي، في شغلات اللي مرات منشوف إنها ضرورية لإلنا. مثلا في عنا مستمع دكتور حجازي مهدي، موجهله تحية، ببعت لنا صباح الخير، كل يوم بشتري شمعة مع ريحة حلوة بولعها بالليل قبل النوم وبعد يوم شغل من 25 ل 35 شيكل. يعني هاي الشمعة بهذا المبلغ واضح إنه بتعمل له إشي منيح كونه بحطها أو بولعها قبل الليل أو بعد يوم شغل. هيك مصاريف أنت بتقولي بنفع نستغني عنها حتى نوفر هال 35 شيكل ولا
1: لا؟ أنا بقول إذا الشمعة إشي مهم عندك وهذا في عندك زي عادة يومية اللي هي متكررة معاها، تعال نفحص كيف بنفع نشتري شمعة بسعر اللي هو أفضل من 25 أو 35. هل إذا أنا بوصي عليها من الإنترنت أو من شي محل وبشتري رزمة شكله بحاجة لشغلة اللي هي سعر بالجملة بنفع يكون إذا شغلة اللي هي متكررة 300 مرة بالسنة أو 365، فيشتري كمية اللي هي كبيرة، أكيد السعر اللي رح يدفعه مش رح يكون 25 أو 35 شكل، رح يكون أقل من هيك بكتير. فلا تتنازل عن عادة اللي هي مريحة لإلك وإنت بتحبها، اعرف ثمنها سنويا قديش وحاول اعملها بميزانية اللي هي اكثر ملائمة.
0: يعني يفكر كيف يعني يضل بنفس العادي بس مع شوية توفير، زي ما قلتي اذا اخذنا كمية معينة مثلا بيكون السعر ارخص او هيك، صح؟
1: بالضبط. او اذا اشترينا مثلا شمعة كبيرة اللي انا بضويها وبطفيها، بس اذا بضويها وهو بنام يعني فبدها تكون كمية صغيرة اللي هو مناسبة له اكثر. فممكن زي ما حكينا توصية من دكان، توصية من خارج البلاد، من شيء موقع، ممكن يكون كمية اللي هي أكبر، يعني الشمعة تكون نفسها أكبر ويستهلكها بشكل اللي هو أسبوعي أو شهري. كل هاي الحلول من غير ما نتنازل عن عادة اللي هي مهمة ومريحة لإلنا وتعملنا منيح.
0: حلو. طيب لو بدي أسأل نردي

0: دين، يعني في كتير ناس اللي عن جد هيك بتصرف بطريقة بسيطة وبتصير عادي تمام، بس هي يعني حسب رأيك عن جد كل شيكل لازم نحسب له حساب أو نحسبه آخر الشهر عشان نعرف يعني 5 شيكل كل يوم شو بده يطلع آخر الشهر لما أنا بدلع نفسي مثلا؟ شو بتقولي لنا هدول الناس يدلعوا حالا بما أنه عم نحكي على 5 أو 10 شيكل يعني مش 30 و40 و25؟
1: أول إشي جواب للسؤال الأول، الجزئية الأولى، لا مش كل شكل لازم أعرف وين راح. إذا أنا حددت مصروف أسبوعي لمصروفات المتغير اللي فيها كمان مطعم واللي فيها كمان لما بشتري أغراض للبيت أو بشتري ملابس أو كذا، إذا المصروف الأسبوعي عم بكفيني فمش عن جد بهمني وين عم بروحه. بس أغلب الناس مصروفهم الأسبوعي مش عم بكفيهن، فإذا مش عم بكفينا لازم نكون صريحين مع حالنا، مش عشان سوزان ولا نردين عم تسألكوا إستا، أنتوا تكونوا صريحين مع حالكم وتشوفوا من كل الأمور اليومية الأسبوعية اللي عم تصرفوها شو أهم، شو أريح لكم، شو أحسن لكم، شو عن جد عم بعطيكوا إحساس منيح اللي من ناحيتكم بسوى هذا المبلغ اللي بنحط عليه. فخمسة شاكل اللي هي بتروح على إشي بيعمل لك منيحية تمام وإنت قادر تدفعها، بس إذا عم بيكون عندك كتير خمسات شواقل متكررة ومرات 50 و20 و30، فإنت ممكن تكون عم تصل لمصروف اللي هو 3000 شاكل أو 4000 شاكل زيادة عن شو إنت بتقدر.
0: حلو. طب اللي بصرف
1: ضروري ندقق.
0: حلو. اللي بصرف 30 شاكل كل يوم الصبح تمام، إذا يعني أنت بتنصحي نقسم المبلغ مثلا نشتري ب15 ونحط ال15 التاني بأجي؟ يعني صح هو المبلغ كتير بسيط 15 شيكل كل يوم، بس بيطلعوا كم من 100 مناح آخر الشهر حلوين مش معمول لنا حساب.
1: مزبوط. أول إشي عشان منساعد الناس اللي عم بسمعونا إستا، لما أنت بتيجي بتقول شو هالعشر شيكل رح تعمل، فدايما اتطلع عليها بشكل سنوي وقول بهذا المبلغ أنا إيش بدي أعمل. كثير مرات ناس بتتنازل عن تغيير قطعة مهمة عندهن بالبيت أو لسفرة لخارج البلاد لأنه ما عندها هذا المبلغ. فأنا بدي هقولك إذا تتعامل بشكل مختلف مع المصروف اليومي شو هذا رح يساعدك تحقق، وإذا هذا الإشي أهم لك فتعاون مع الموضوع تبع أنك تخفف هاي العشرة أو الخمستاش يوميا. 10 شاكل هي 3600 بالسنة، 20 شاكل هي 7000 وإشي.
0: حلو.
1: وإذا منتطلع على 200 شاكل أقل أسبوعيا فإحنا منحكي عن 10000 شاكل أكثر سنويا.
0: صحيح.
1: إذا أنا مصروفي الأسبوعي كعائلة بدل 1500 بعمله 1300، فأنا بيكون معايا 10000 شاكل زيادة بآخر السنة. 10000 شاكل اللي ممكن تعملهن لحاسة شوب انت بدك اياه ولا تغيير اساس بالبيت او
0: شغله
1: انت بدك اياهن.
0: صحيح.
1: فبس تطلع عليها شو ممكن تعمل فيها اشي تاني وقرر شو اهم لك.
0: نعم.
1: وشو شو بعطيك متعه اكثر اكيد.
0: حلو. نردين أرملي مستشارة اقتصادية، شكرا كتير لك على المعلومات، بتأمل هيك نكون أو تكون الرسالة وصلت. يعطيك العافية.
1: يا هلا.
0: شكرا شكرا، باي باي، إلى اللقاء. تحية منقول لأحمد الناطور كمان ببعت لنا أنه أنا بصرف تقريبا 30 شيكل فطور ومشروبات باردة كل يوم. 30 شيكل كتير؟ لا لا كتير. المهم أبو الكارم بقول أنه لما بيطلع على الشغل بيكون بحاجة لساندويش، أنينة مي، فنجان قهوة اللي برفقوه بطريقه للعمل. كل هاي الأشياء بخدها من البيت ولا بيشتري إشي من برا. والله برافو عليك يا أبو الكارم، أو خليها مرة بالجمعة من برا بلاش كل يوم. مجالك تحية أبو الكريم ولكل اللي بيحبوا يشاركونا على الواتساب، تحكولي شو المصاريف اليومية الصغيرة اللي بتصرفوها كل يوم على 050-55-77-399. الرقم ابعتوا لنا الرسائل.

0: كمان. والله اللي بعنا خسر دلعنا. عن البهارات رح نحكي، ومرة جديدة بذكر برقم الواتساب إذا بتحبوا تشاركونا شو المصاريف الصغيرة اللي بتصرفوها بشكل يومي أو يوم يوم لا، على 050-55-77-399. إعلانات.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي.

0: برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. اي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

على فكرة بعد شوي رح نحكي عن البهارات، ويمكن تسألوا حالكم البهارات شو في نحكي عن البهارات، يعني في شو نحكي عن البهارات. تخيلوا معي لحظة، نفس الطبخة، نفس المكونات ونفس طريقة الطبخ، بس غيرنا البهارات، شو بيصير؟ فجأة الطعم بتغير، الريحة بتتغير، وحتى الذكريات اللي معها كمان ممكن تتغير. البهارات مش شغلة على فكرة منحطها على الأكل عشان يزبط الطعم بس، لأنه في بعض البهارات في إلى تاريخ وحكايات، وبعضها كمان ارتبطت بعادات وبيوتنا وذكرياتنا في الطفولة، منها كمان في أنواع إلى فوائد غذائية كتير كبيرة. القرفة مثلا، دايما لما بنحكي القرفة بنتذكر بالشتاء، الشتاء وأجواء الشتاء. الهيل دغري عقلنا بيروح لوين؟ للقهوة. الزعتر للمنقوش اللي بتفتح النفس، والكمون له حكاية لحالها مع أكلات معينة بتنفعش أصلا بدونه للكمون. واليوم على فكرة بدنا نفتح علبة بهارات ونكتشف شو قصة البهارات الموجودة بكل بيت، كيف نختارها، كيف ندير بالنا عليها، وهل فعلا كل بهار له فوائد معينة ولا مجرد طعم؟ لأنه أحيانا رش صغيرة بتعمل فرق كتير كبير.

0: عن هالموضوع رح نحكي مع طوني قنازع صاحب محل البابور. الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير. يسعد صباح كل المستمعين واللي عم بسمعونا هلا.
0: لو بدنا تصبحنا بشي نوع بهار بتقولنا صباح شو؟
1: صباح خلينا نقول الزعفران.
0: الزعفران الله مش رخيص بس الزعفران صح؟
1: لا مش رخيص. مش
0: على فكرة يعني قبل ما أحكي معك هيك بما أنه ذكرت الزعفران بتعرف أنه في كتير ناس بيعرفوش بلا شو يستعملوا. أنا مثلا عندي شوية زعفران شوي لأنه أنا أيوة. رحت بتعرف بدي كيلو مش فاهمي أنا شو الأسعار.
1: لا كيلو كتير
0: بالضبط فطلبت هيك شوي بس مش عارفة لشو أستعمله.
1: الزعفران هو من المواد إذا بتشوف قديه صفار وحاد هذا بقول انه هو بيحتوي على فيتامين اي لانه كل اشي اصفر هو يحتوي على فيتامين اي مثل العسل والمشمش والزعفران. والزعفران الاصلي اللي بتحكي عنه هو بدك 140 الف زهرة تتعمل كيلو جرام واحد. فالزعفران هو يستعمل في بالمطبخ لصبغ المأكولات. والزعفران الاصلي اللي بنحكي عنه اللي هو 140 الف زهرة تعمله كيلو هو بعطي لون وبعطي نكهة خفيفة. أنا بستعملوه للرز بستعملوه لبعض الحلويات لصبغ الحلوى. أما بمطبخنا عادة هون بالجليل وببلادنا بنستعمل أكتر العصفر اللي هو كمان بعطي لون أصفر بس فوائده تختلف عن فوائد الزعفران. الزعفران من المواد بسبب احتوائه على فيتامين A مثلا هو كتير مقوي للأعصاب والأعصاب الدماغ فهو كتير من الأعشاب اللي بيستعملوها حتى للاكتئابات. في ناس تاخده كعلاج للاكتئابات للتوحد بعطي قوة لخلايا الدماغ بسموها الموصلات العصبية.
0: هسه فهمنا ليش غالي الزعفران شكله بيستاهل.
1: بسبب انه تجمعه صعب. اول اشي بزهرة بتاخده من بس البتلات اللي جوا.

0: بتجمعوا يعني.
1: طيب لو بدنا نفتح خزانة البهارات بأي بيت عربي، في بهارات اللي هي ثابتة موجودة في بيتنا في المطبخ العربي، الفلفل، الأسمر، البهار، السبع بهارات، القرفي وجوز الطيب، هدول يمكن أكتر البهارات اللي مستعملين عندنا هون بالبلاد على الأقل، صح؟
0: صحيح، إن هدول البهارات الأساسية اللي استعملوهن إمياتنا وجداتنا. بس كمان يعني اليوم الدنيا انفتحت، اليوم أنت بتفتح اليوتيوب وكل المواقع الاجتماعية بتشوفي طبخ صيني وبتشوفي طبخ هندي، فالإنسان بطل محدود بإن أنا أحط البهارات اللي حطت فين ستة بالمطبخ، كان تحط مرطبان مشكل أو ثلاث مراطبين من كل بهار مرطبان وخلص مش الحال، مع نتفة ملح وكمون وخلص الحال. اليوم لا، اليوم الناس انفتحت على كل العالم.
1: بس هو بيناتنا أسكى إشي يعني هاي البهارات تبعون ستي.
0: مظبوط.
1: يعني أنا واحدة من الناس مش كتير بحب أشكل، بخاف لأنه زي ما قلت أنا من شوي، رش صغيري بتعمل فرق كبير كتير كبير بالطعمي بالريحة، يعني ممكن تخرب طبخة كاملة إذا استعملنا بهار غلط. السؤال، في بهار غلط اللي ما يكونش مناسب لطبخات معينة ولا بيمشي الحال بس مجرد ريحة أو طعمي بتتغير؟
0: فش بهار غلط. أنا بقول الإنسان يعني اليوم تقدر تعمل الخلطة اللي بدك إياها، بس زي ما حكيت أنت الأشياء الأساسية بتضلها مطبخنا وطعمنا اللي إحنا ما بنبعد كتير عن شو تربينا وشو ذوقنا تعود يعني. بس مثلا بستعمل كل أنواع البهارات، عندي مشكلة كتير بحط بهارات عندي كتير على المجلة، حتى مرات بالبيت أهل البيت بتضايق قد ما حط بهارات، ومرات بتفاجأ أني بقول مرات البهار أطيب بهار لبعض المأكولات إنك ما تحط بهار.
1: بنفع بصير هيك في أكلات بلا بهار بيمشي الحال؟
0: إنه مش بلا بهار، إنه كل مكان خفيف. بتحس بطعم الأكل. ومرات في شغلات عن جد بدها بهارات، مثلا اللحوم بدها بهارات، السلطات ما بدها بهارات، الأشياء اللي هي تقيلة مثل اللحوم بدها بهارات، مثل السمك بده شوية بهارات، السمك مثلا أقل بهارات، اللحم واللحم الخروف ولحم العجل بده بهارات. في مأكولات ما مثلا التبولة نتفة ملح وخلص، ليه؟ ما مش بحاجة، ما في طعمات تقيلة اللي لازم تختفي من
1: بمتعة. في ناس برشوا لها شوية كمون بما أنه فيها برغل فللنفخة.
0: الكمون هو بس يستعمل للنفخة، بالفلافل بحطوه للنفخة، بحطوه على شوربة العدس عشان يقلل النفخة.
1: صحيح.
0: في ناس بحطوا كمون، بس أنا مثلا ما بحب التبولة مثلا مع ملح. فهون أطيب بهار إنك ما تحط بهار.
1: صحيح. طيب بدي أسألك بالنسبة لبهارات، بهار الثوم، بهار البصل، بنشوف إنه عم تنباع كتوابل وبهارات، هل بتعطي نفس الطعم ونفس الفايد؟ نفس الفايدة أكيد لا، يعني كل شيء طازة أحسن، بس هل في إلها فوائد ولا هي مجرد طعم وريحة؟ وهل فعلا عن جد بتعطي طعمة ثوم إذا رشينا بهار الثوم؟
0: لما بناخذ البهار الثوم المنشف او البصل المنشف بيعمل شغله، بس انه اكيد مش مثل الطازه اللي انت بتفرميه على المحل او بتمعسي الثوم على المحل. بس بيعمل شغل. ومرات مثلا لما انا بكون مستعجل وبدي اطبخ بلاقي بدل ما اقشر ثوم واقشر بصل فبستعمل هدول للسرعه، مش نفس الطعمه بس بوفوا بالغرض يعني.
1: حلو. طيب لو بدي أسألك أسئلة سريعة تنصحنا بشوية بهارات لبعض الأكلات اللي بناكلها أكتر إشي. المحاشي، أي شيء بدنا نحشي، الحشوي، أنا بحط ملح فلفل وبهار بس، شو بنفع نحط فيه تنحافظ كمان على الطعم اللي بنعرفه ومع شوية تغيير؟ مثلا
0: أنت حكيت البهارات المهمة، وبالمحاشي إحنا بلادنا كتير بحبوا الناس المحاشي، البهار، الفلفل، القرفة، جوز الطيب، شوية فلفل أبيض، نتفة فلفل أسود، هدول أطيب إشي للمحاشي.
1: نفس البهارات بينطبق على الحشوي أو الأبولي، كل واحد بيسميها الرز مع اللحمة، عارفة؟
0: مثلا الرز الأبولي اللي هو الرز مفلفل، شوي بدك تكون البهارات خفيفة مشان ما يعطي الرز لون غامق. هلا أنا بالصدفة كمان من الناس اللي بحب أطبخ، مش بس ببيع بهارات كمان بطبخ. وأنا طبخت بأكبر محطة أكل بأمريكا، الفود شانل.
1: شو طبخت هناك؟
0: طبخت بذكر بوقتها من شي 10 سنين طبخت لا وفي من 4 سنين كنت كمان بألاباما وطبخت بجامعة جامعة ألاباما هناك وعملوا جابوا طلاب وحضروا طريقة الطبخ طبخت الأكل الجليلة مثلا عملت لهم الورق الدوالي شوربة العدس عملت لهم مقلوبة سمك المدفونة عملت لهم طبخة أفريكي عملت شوربة أفريكي أفريكي مفلفلة طبخت أكثر من طبخة قعدت أسبوع هناك فمش بس ببيع البهارات كمان بطبخ
1: في خبرة في طبخ البهارات كتير
0: والمطبخ يا الله كل يوم أنت بتشتغلي بالمطبخ كل يوم بتكتشفي أسرار
1: صحيح.
0: مش اللي بتعرفي يعني هو بس اللي هو صح كل يوم تكتشف اني كنت هناك غلط ولسه عم تتعلم اشي صح اكثر
1: 100% كتير انبسطت احكي معك بعد عندي كتير اسئله بس الوقت شو بدنا نعمل دايما الوقت مضغوطين فيه طوني قنازع صاحب محل البابور شكرا لك ولنا لقاءات ان شاء الله يعطيك العافيه الله معك
0: يزيدك عافيه باي
1: باي, باي. طيب احنا بعد شوي رح نكون مع الاعلان من بعد الإعلان أخبار ومن بعد الأخبار نرجع لنكمل كمان ساعة خليكم معنا.

0: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707. فرحتكم
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل أفضل.
4: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: قل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: بتحلموا

0: אראלה ממפעל הפיס, תצילקו?
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פישנק ואשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נג'מי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מן הום דונה 18 עמד. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
5: ميو 3.3 ميو 7.8 اف ام.
6: الاخبار من راديو الناس، انا خليل اديب وعليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بسجن 22 عاما على المستوطن دينيس بوكين بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. في حديث لراديو ناس قال مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي أن الحكم على المستوطن دينيس بوكين بسجن 22 عاما يحمل رسالة مهمة، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت المدانة أيضا بدفع تعويض لعائلة ديار العمري.
7: المحكمة المركزية بتركيبة ثلاث قضاء أصدروا حكم اللي فيه رسالة جدا مهمة صراحة، 22 سنة حبس فعلي. طبعا في مركبات أخرى، ولكن كذلك الأمر هناك جانب آخر اللي هو موضوع أنه التعويض لعائلة الضحية، مع أنه العائلة هم موضوع ثانوي بالنسبة لها، ولكن بالنسبة للقانون القضاء أعطوا الرقم اللي هو الحد الأعلى في التعويض اللي هن 285,000 شيكل. ولكن نعم، هو صراحة موضوع هامشي في مثل هذه الملفات صراحة. هناك من راهن أنه من اللحظة الأولى أنه لم يكن هناك اعتقال، كان اعتقال، راهن أنه ما راح يكون هناك لحظة اتهام، كان لحظة اتهام، راهن أنه ما يكون إداني، كان إداني، راهن أنه راح ينحبس سنوات قليلة، صار 22 سنة.
6: قدم حزب الليكود بالأمس طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها الدكتور منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيسة، كما أعلن نيته تقديم طلب آخر لشطب القائمة المشتركة. في حديث لراديو الناس قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادي قال إن طلبات الشطب كانت متوقعة، مؤكدا خوض المسار القانوني حتى نهايته.
8: طلبات الشباب هذا لم يفاجئ أحد، نحن نعمل ونتحضر لهذا الملف منذ يعني أكثر من سنتين، ولكن للأسف نعم، المقلق هو ليس فقط بأن المجتمع في إسرائيل والأحزاب في إسرائيل تدهورت نحو اليمين واليمين الفاشي، المقلق هو أن هناك تغيير جدي حقيقي في بنية المحكمة العليا، وأن هناك جزء من القضاة هم مستوطنون وجزء من هؤلاء يعني هم من اليمين أيضا ومن اليمين المتطرف، ولكن هذا لن يمنعنا من خوض المعركة حتى النهاية.
6: تتواصل الاحتجاجات ضد إقامة البورة الاستيطانية على أراضي بلدة مجد الكروم، فيما قرر المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية قبالة البورة. في حديث لراديو الناس أكد رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود أكد أن مركز عدالة يتابع الملف قانونيا بتكليف من المجلس المحلي واللجنة الشعبية.
9: تواصل مع مركز عدالة ومركز التخطيط البديل يقومان الآن بالمتابعة القانونية موكلين من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. مباشرة تم طلب منه تقديم شكوى في الشرطة، وليس هناك تقسيم تقريبا 8 دنوبات بينه وبين الآن سلطة التطوير. أيضا هناك مسار قانوني، اليوم السلطة المحلية ستقوم بإرسال رسائل لدائرة الأراضي للكيرن كيامة لجنة تنظيم البناء بإزالة كل ما قام به المستوطنين هناك. المسار الشعبي مستمر، شارك المئات من أبناء مجد الكروم، أيضا الآن من الوفود المتضامنة من الوسط العربي وأيضا من وسط اليهودي وحتى من أبناء بلدتي سوريت وجلون المجاورتين. امبارح عرفنا أنه قاموا بإنشاء مجموعة واتساب كبيرة جدا في

0: توريتو جولون، فيها أيضا من أهالي مجد الكروم للتصدي لمثل هؤلاء المستوطنين.
1: طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بسماح لمحققين دوليين بدخول قطاع غزة لجمع أدلة على انتهاكات وجرائم حرب إسرائيلية. وقال تورك أن العثور على أعداد كبيرة من الجثامين تحت الأنقاض قد يشير إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن استمرار الحرب في الجنوب يمنع تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الأولوية هي انسحاب إسرائيل وعودة النازحين وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة. وأضاف سلام أن كلفة الحرب تقدر بما بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرا إلى حاجة لبنان لدعم عربي في إعادة الإعمار وتعزيز قدرات الجيش. إلى ذلك، من المقرر أن يلتقي سفيرا إسرائيل ولبنان في واشنطن خلال الأسبوع الجاري ضمن مساع أمريكية للحفاظ على قنوات الاتصال بين الجانبين. ويأتي اللقاء بعد تأجيل محادثات كانت مقررة في روما إلى الشهر المقبل في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل ولبنان. أفادت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين فرنسيين بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة اليوم لبحث التطورات في مضيق باب المندب في عقاب سيطرة الحوثيين على المضيق. وأضاف الدبلوماسيان أن الجلسة ستعقد بطلب من فرنسا بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم مستقرا دون تغير ملموس، وتبقى الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تستمرون مع برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل 3 من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله،
7: ده
8: الله،
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
11: بحب راديو الناس كتير.
10: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
12: برامج رائعة، بتجنن، مثرية، غنية.
13: راديو الناس أحلى راديو.
14: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
15: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
16: راديو عصري وشبابي.
17: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
18: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
19: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

تحية حلوة من جديد 12 و8 دقايق الساعة باستوديوهاتنا. عدنا لنكمل المشوار أنا وأنتو على هوا راديو الناس. من الناصري أحلى تحية لكل البلاد القرى والمدن العربية اللي عم تسمعون.

وين ما كنتوا. دعوة لتابعوني على السماع، مشاركات وأصواتكم، واتساب وأغاني، ويلا صحصحولي. مع بعض إحنا للوحدي. وعلى فكرة كل حدا بتصل وبشارك رح نعطيه مجال كمان يختار أغنية على مزاجه، مش بس يجاوب على السؤال، يجاوب على السؤال وكمان يختار أغنية على مزاجه.

السؤال اللي رح أطلب منكم تشاركوني فيه على الواتساب أو على التليفون في حياتكم اليومية، شو بتحبوا أكتر وشو بتستعملوا أكتر، القلب ولا العقل؟ سؤال كتير كبير هذا، قلبك ولا عقلك؟ أو تبعت الرسائل على الواتساب 050-55-77-399 أو بتتصلوا، بكون كتير مبسوطة أسمع أصواتكم الحلوة معي على الهواء على 04-611-6666 اتصلوا وقولي لي شو بتستعملوا أكتر، القلب ولا العقل؟ تحية من الطاقم دايما أكيد ميرال الصفدي معنا وميسى عساف في الإنتاج، تحية من محمد أبو ليل في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

حبيبي كده وهوه كده. ولا سؤالنا، شو بتستعمل بحياتك أكتر، قلبك ولا عقلك؟ قلبك ولا شو ولا عقلك؟ على فكرة إذا بتفكر شوي هيك وبتحس وبتتذكر كم مرة كنت واقف بين قرارين، واحد ممكن يقول لك اعملها انت حاسس صح، والتاني بحكي لك استنى فكر منيح فكر شوي، مش كل اللي بنحسه لازم نعمله. القلب سريع، بتحمس أوام، بحب، بشتاق، بسامح، ومرات بتعلق بأشياء العقل شايف إنه أي أصلاً تستهلش. والعقل، العقل هي مقارنة بين العقل والقلب، العقل بحسبها، بفكر بالعواقب، بذكرنا بالماضي، بحاول يحمينا من وجع ممكن يتكرر. بس المشكلة مش مين فيهن نختار، المشكلة لما نخلي واحد منهن يسوق لحاله. يا عيني شو بصير؟ ليش؟ لأنه القلب بدون عقل ممكن يورطنا، والعقل بدون قلب ممكن يخلينا نعيش حياة آمنة بس باردة من ناحية تانية. يمكن أحلى قرارات في الحياة هي اللي القلب بحس فيها بالأمان والعقل بلاقي فيها المنطق. بعشق المنطق، العقل. فكتير مهم تسأل حالك اليوم وكل يوم لما تكون محتار بقرار مهم، مين عادة بأخذ القرار عندك، قلبك ولا عقلك؟ وهالمرة دفعت ثمن مثلا انك سمعت واحد منن وما سمعت التاني. وعلى فكرة مرات مش لازم نختار بين القلب والعقل، لازم نخليهن هني يحكوا مع بعض.

0: من هو ده اللي كان ناقصني منكمل المشوار مرة جديدة. بذكر رقم التليفون إذا بتحبوا تشاركونا وتحكوا لي شو بتستعملوا وبتفضلوا أكتر، العقل ولا القلب، على 04-611-66-66 أو تبعتولنا رسالة على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. في عنا رسالة من الدكتور حجازي مهدي بقول أنا دايما بمشي ورا القلب، العقل بحسب الاحتمالات وبخاف من الخسارة، أما العقل فبشعر بما لا تستطيع الأرقام والكلمات تفسيره. بقولنا دكتور أنه لما بيتعلق الموضوع بالمشاعر أفضل أنه يروح يكون صادق مع قلبه بدل ما يقنع نفسه بإشي مش حاسس فيه، لأنه الإحساس يعني القلب. شكرا لكل اللي عم بيشاركونا على الواتساب، وبتقدروا تتصلوا كمان تجاوبوا على السؤال وكمان تطلبوا أغنية على مزاجكو 04-611-66-66. إعلانات ومنرجع، خليكم معنا.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
8: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
9: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
0: احنا بدنا مش بس تحجزوا الإعلان، بدنا نسمع أصواتكو وتشاركونا على الهواء على 04-611-66-66 أو على الواتساب 050-55-77-399. شو بتستعمل وبتفضل أكتر، قلبك ولا عقلك؟

الواد بيقول الآه أنت بتستعمل قلبك ولا عقلك أكتر؟ شو المواقف اللي ممكن تحتار بين هاد وهاد؟ يلا حبي أسمع رأيكم. أنا معكم للساعة واحدة. ابعتولنا رسالة على الواتساب 050-557-7399 أو 04 إذا حابين تحكوا معنا 611-6666. من الطبيعي يكون في بعض الناس صعب عليها هيك تحدد، يمكن أقول لك شو قلبي وعقلي مع بعض، هاد بيمشيش بلا هاد. بس استعمال القلب، يعني لو بدي أحكي شوي عن الفرق أو كيف القلب بفكر وكيف العقل بفكر أو شو منحس من خلاله. شوفوا، تعالوا نتفق إنه أول إشي نجمع بين العقل والقلب بتوازن هي الطريقة الأفضل حتى نأخذ القرارات الصح. العقل المفروض يكون هو القائد والقلب هو المستشار. لو بدي أحكي لكم عن دور العقل، أولاً بحكي عن التفكير المنطقي لأنه بيعتمد على كل المعلومات وتحليل النتائج بعيداً عن المبالغة. العقل منيح باتخاذ القرارات الصعبة لأنه بيحمي الإنسان من الاندفاع وراء الرغبات المؤقتة، والحكمة بيوزن العواقب المادية والمعنوية لأي خطوة جاي. هذا العقل. طيب شو مع القلب؟ المشاعر والأحاسيس، لأنه القلب بيمثل العاطفة والتعاطف وحب الغير. الحدث، للي بيعرف عن جد يميز الحدث عنده، اللي بيوجه الإنسان عادة للإشي اللي بيريحه وبيحسسه أنه هو صح على المستوى الإنساني. أما الدافع فبيمنح الحياة قيمة معنوية مثل الشغف والإخلاص. وبيبقى السؤال، طيب حلو المعلومات، كيف بينفع نوازن بيناتن؟ شو رأيك تستشير عقلك بالأول لتقيم الجوانب العملية والواقعية للمنطق، وبعدين استفتي قلبك لتتأكد من إنه القرار بتماشى مع قيمتك ومبادئك وشعورك. وكتير مهم تتجنب شو؟ التطرف، لأنه الانفراد بالعقل وحده ممكن يكون قاسي والانفراد بالقلب وحده ممكن يكون مدمر. هدول اللي بيقولوا أنا قلبي طيب زيادة عن اللزوم، كيف حالك؟ مش صح، مش دايما لازم يكون صح. هون لازم تدخل شوي العقل مع القلب وتعرف تختار. يلا شو رأيكو؟ حبي أسمعكو. 04-611-6666، واللي مش حابب يسمعني صوته على الهواء يبعث لي واتساب على 050-555-7799.

0: على أنغام هالأغنية. وقبل ما نكملها منقول أهلا وسهلا بمين؟ ألو؟
1: ألو مرحبا.
0: أهلا.
1: نحكي أمير قاسم الخضيرة.
0: كيفك يا أمير؟ من وين؟
1: من الخضيرة.
0: من الخضيرة، شو أخبارك؟
1: سيدر تمام.
0: شو يا أمير، مين بيغلب عندك، قلبك ولا عقلك؟
1: كوني كعربي القلب، يا ريت لو عندنا استعمال للعقل، يا ريت يعني. فالقلب عندنا احنا مباشرة بنستعمله دائماً، من جر ورا قلبنا يعني.
0: يعني قصدك احنا هيك تربيتنا العربية بتسمح للقلب يتدخل أكتر.
1: آه.
0: طب انت بتشوف هذا صح ولا لازم نغير شوي؟
1: طبعا، لأني أنا كنت حوالي يمكن سنة باليابان. فلما جيت وشفت المجتمع اللي احنا عايشين فيه، فالعائل عندنا 0 كيلومتراج يعني، والقلب عندنا مليون كيلومتراج. الوضع اللي احنا فيه مبين ان احنا بنستعمل مشاعرنا وبندفع وراء القلب، يعني ما بنستعمل العقل. كل شيء بالحب، باللي بدك اياه، بالعون، صحي. الحقيقه هاي صعبه، ويعني الواحد ما بحب يكون هيك، بس احنا هيك.
0: احنا هيك، ولازم نغير حالنا، مش لازم نضلنا هيك. صح؟
1: طبعا. يعني
0: امتى مرق عليك موقف عن جد هيك بتتذكره، اللي انت استعملت فيه بس قلبك، بس عقلك؟
1: انا لما اتجوزت حبيت بعقلي ونجحت، حبيت بقلبي. وبعد ما اتجوزت يعني استعملت اول شيء عقلي، وكنت بهذا الوضع اللي بدي اياه انا، هاي شريكة حياتي مش ثاني.
0: اوكي.
1: وانا بدي اياها مش بس مرة انها تجيب لي اولاده للمطبخ، بدي شريكة حياة. انه تكون نفس المستوى اللي انا بدي اياه وهي بدها اياه. حكيت

0: هي تكون بالضبط مثل ما هي بدها برضو، مش بس بدي أنا، في أخرى طرف ثاني اللي مثل ما بده هو.
1: حلو.
0: فأنا اخترت الشريك.
1: هون استعملت التنين، يعني بديت بالقلب وكمل، بديت بالعقل وكمل القلب.
0: كملت بالقلب اللي ما خلص ما بستغنى عنها، هي بتكملني، هي كل شيء لي، هي يعني اخترتها بالتنين بالقلب وبالعقل.
1: حلو.
0: بس عملت العقل بس هذا اللي أنا نجحت. فإحنا بحكي لك عن مجتمع صعب جدا، عنيف جدا، ما بيستعمل العائل، فبدك ورا مشاعره اللي بنشوفه اليوم مع الأسف، مع الأسف. لو احنا بنعد العشرة هون استعملنا العائل واندفعنا بسرعة، فاحنا استعملنا بس القلب والمشاعر، انه انا بدي اروح، بس بدي اعمل، انا بدي اوري الناس، انا بدي بدي بدي. هذا استعمال شعوري، مش عقلاني.
1: حلو. شوف انك انت يعني بلشت قصة حبك مع المدام بالعقل والقلب كمان، فهذا اشي رائع. انا كنت عم بستنى بس تقولي بس عقل عشان تعرف. اقولك او مش لازم، بس انه عن جد العقل والقلب فرائع. الله يوفقك ويخليكوا لبعض.
0: احكي لك، المجتمع اللبناني حضارة عالمية للأمة العربية. المجتمع اللبناني، المجتمع اللبناني في عنده تفكير عقلي قبل عبر القلب وبعدها بيضيف القلب. المجتمع المصري كمان، اما المجتمع الثاني السوري الاردني الاذكياه والفلسطيني الاسرائيلي برضه ما عندهم هذا الشيء للاسف، ما عندهم. انا حكيت لك انه كنت باليابان وكان عن هذا الشيء بحث عن هذا الشيء اللي هو صديق لي، وعلى هيك اتصلت، وهذا الصديق اللي بحث اللي عمله عن استعمال الشرق، الرجل الشرقي لعقله منخفض جدا جدا ولقلبه لمشاعره صاروخ. يعني ما بحكي انا بخمن لك انه ايش جبته من عندي،
1: لا، بناء انا على بحث زي ما قلت صديقك،
0: بن ادم بالضبط، بن ادم اللي هو بروفيسور كبير اللي هو عاش باليابان، انولد باليابان وهو من اصول لبنانية، وكان فعل هذا اللي تحت اللي قام فيه على المجتمعات العربية الغربية تختلف عن المجتمعات العربية الشرقية. اختلاف، لأن هم عايشين، شوفي كيف الاختلاف، ما إنه في منهم اللي ما اتطبعوا، بس الأغلبية اتطبعت، لأنه في رياحية وفي إشي. لما أنت تستعملي عقلك بترتاحي، اسمعي يعني بسمعني، استعمل عقله، لا، لأنه راح يرتاح كل إشي تستعمل في عقله، رايح يرتاح
1: وراح ينجح. يعني أنا بدي أتشكرك على المشاركة، وأنا بوافقك كمان لازم يكون في توازن بين القلب والعقل حتى نأخذ القرارات الصح. هاد لحاله بنفعش غير في اللي بيشتغلوا بالبنك وهيك، وهاد لحاله كمان بنفعش. شكرا كتير لإلك يا أمير، انبسطت أسمع
0: صوتك. يا عرب، شكرا لك.
1: شكرا، باي باي، إلى اللقاء. إذا حابين تشاركونا 0461166666 بتتصلوا وبتحكوني، أو واتساب 050-5577-399. أبو الكرم بقول القلب وما يهوى، ببعت لنا رسالة على الواتساب، ولكن العقل هو الأقوى، واللي بيهمل قلبه هو عديم الإحساس، ولكن إنك تحكم عقلك هو سر نجاح الإنسان بكل مجال بيخوضه، هو بحكم عقله قبل قلبه. حلو يا أبو الكارم. كمان الدكتور مهدي بيقول اللي بسكن القلب بيبقى فيه العقل، ممكن ينسى مع الوقت تفاصيل كتير، وممكن يلاقي ألف سبب حتى يبعد، ولكن الأشياء الحقيقية والمشاعر الصادقة مش العقل اللي بيحفظها، بل تحفر في القلب. هذا بكل ما يتعلق بالمشاعر الرومانسية وال يعني اتجاه العيلي، اتجاه الزوجي، اتجاه الأشخاص اللي بتحبن وبعنولك، بوافقك كمان أكيد 100%. نرجع للموسيقى، سمعكوا هالأغنية، اسمعوا شوية حب ورومانسية. يلا، آدم ومين ومروان خوري.

0: انت بتغفر.
1: تحرمني. الله ننقول لمين، لمروان خوري ولا آدم؟ واحد أحلى من الثاني. رح نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ونرجع لنكمل المشوار للوحدي. أنا معكم، خليكم معنا.

0: بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: كورونا بلا اعتراف، وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
5: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
6: الآن في آي بليس، افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
7: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

رجعنا لنكمل مشوارنا القسم الأخير من على فكرة لليوم. في بعد معكم مجال تتصلوا إذا بتحبوا 0461166666 أو تكتبوا لنا على الواتساب 0505577399 وتقولوا لي شو بتستعملوا أكتر القلب ولا العقل. أما إذا حابين تسمعوا رأيي أو أنا شو بستعمل أكتر بحياتي القلب ولا العقل رح أحكي لكم أكيد بس بعد ما نسمع هالغنية الحلوة. اسمعوا، حب هاي الأغاني، أنا هيك أرجعكم لشوي زمان.

طيب زي ما قلت لكم أنا شو رأيي في الموضوع أو أنا وين بستعمل قلبي وين بستعمل عقلي أو شو بستعمل أكتر. شوفوا في ناس بتعيش بقلبها يعني بتحب بسرعة بتسامح بسرعة بتنجرح بسرعة قلبها هو اللي بيسوقها وين ما قالها بتمشي ورا حلو. وفي ناس تاني بتعيش بعقلها بتحسب كل خطوة بتفكر ألف مرة قبل ما تحكي وعقلها بيكون هو البوصلة يعني مش مستعدة تمشي خطوة واحدة إلا وهي دارستها. بس أنا برأيي الحقيقة إنه لا القلب لحاله بكفي ولا العقل لحاله بكفي. القلب بدون العقل بضيع والعقل بدون القلب بئسة. أما أنا فبستعمل قلبي عشان أحس وبستعمل عقلي عشان شو؟ عشان أفهم إحساسي. لما بفهم شو أنا حاسي ساعتها ممكن أقرر صح. بستعمل قلبي لما أختار الناس مثلاً الناس اللي بحبهم بستعمل شو؟ بستعمل قلبي. بس بنفس الوقت بستعمل عقلي وينتا؟ تعرفوا وينتا؟ لما أقرر مين بيستاهل يضل ومين لا. فهيك بدمج بين القلب والعقل بختار الناس اللي بحبهم بقلبي وبستعمل عقلي حتى أقرر وأعرف بيستاهلوا يكملوا بحياتي أو لا. يعني بستعمل قلبي بالحب وبستعمل عقلي بالحياة. وزي ما قلت لكم على فكرة التوازن هو السر. خلي قلبك يحلم وخلي عقلك يرسم هالطريق الحلو للحلم.

والله حلاوته بتخلي الهوى يرجع الشباب. طيب احنا وقتنا خلص، بدي اتشكر كل اللي شاركوني عبر رسائل الواتساب، كل اللي حكوا كمان معي على الهوى. لال بس يلا عندكم مجال بكره، بكره حلقه جديده من على فكره على هوا راديو ناس من ال11 للوحدي. شكرا لميرال صفدي وميسى عساف كانوا معنا في الانتاج، شكرا لمحمد ابو ليل كان معنا في الهندسه الصوتيه، والى لقائنا. اجمل تحيه مني في الاعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
1: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
2: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى

أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888. وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وإليكم العناوين. اجتماع طارئ للجنة المتابعة في مجد الكروم، والمجلس المحلي واللجنة الشعبية تقرران استمرار الحراك الاحتجاجي حتى إزالة البؤرة الاستيطانية.
1: استمر شارك المئات من أبناء مجد الكروم، أيضا من الوفود المتضامنة من الوسط العربي وأيضا من وسط اليهودي وحتى من أبناء بلدتي سوريت وجلون المجاورتين. امبارح عرفنا أنه قاموا بإنشاء مجموعة واتساب كبير جدا.
0: المحكمة تحكم بالسجن ل 22 عاما على قاتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. نسبة الجامعيين من إجمالي طالبي العمل في البلاد تسجل ارتفاعا ملموسا وتتجاوز 20% الشهر الماضي. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج المنتصف الذي نبدأ من مجد الكروم، حيث تعقد لجنة المتابعة العليا في هذه الأثناء اجتماعا طارئا في البلدة لبحث قضية البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس. يأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات ضد إقامة البؤرة على أراضي البلدة، وكما قرر المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية قبالة البؤرة بالتزامن مع تحركات قانونية. زميلنا مبدا فرحات موجود طبعا في هذا الاجتماع ويطلعنا على آخر التفاصيل. أهلا بك مبدا.
2: أهلا شيرين، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل يعني نتابع قضية البؤرة الاستيطانية في على أراضي قرية مجد الكروم تحديدا في منطقة الروس والتصعيد من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي منها يعني النضال الجماهيري وأيضا المسار القانوني والقضاء. وبعد قليل سيبدأ اجتماع طارئ للجنة المتابعة للجماهير العربية في قرية مجد الكروم بحضور شخصيات من المجتمع العربي وقيادات سياسية. يقف بجانب شيرين رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين. اجتماع بعد قليل، اجتماع طارئ، ويعني هناك عتب أيضا أبو تيسير بأنه اجتماع لجنة المتابعة متأخر نوعا.
3: يعني الحقيقة كل الوقت يعني كانت القيادات بتواصل مع المجلس المحلي واللجنة الشعبية. في البداية يعني كان حديث وكانت وعودات لإخلاء هذه البؤرة، كنا مع بعض نبدأ حينما تحدث ضابط الشرطة وقال أن الحديث عن يعني منطقة ستكون فقط الآن مع المستوطنين هناك لفترة رأس السنة العبرية. الآن نكتشف أن هذه كانت وعودات كاذبة، وبالتالي هم مستمرون في الاستيطان هناك. الأمر الذي الآن طبعا بحاجة إلى رد جماهيري شعبي، ولكن ليس فقط على مستوى مجد الكروم لوحدها، وإنما على كل يعني مستوى جماهيرنا ومجتمعنا. لذلك هنا لجنة المتابعة، اللجنة القضائية، رؤساء السلطات المحلية، ومن الواضح أننا أمام امتحان.

0: ليس فقط لمجد كروم. إذا ما نجحوا وهم لن ينجحوا، إذا ما نجحوا في هذه البؤرة هنا هذا سينتقل إلى بلدات أخرى في النقب وفي الجليل وفي المثلث. من هنا أهمية أن نقف متكاتفين وبوحدة وطنية، ننطلق من هنا من هذا الاجتماع ونضع خطة عمل طبعا على المستوى الشعبي الجماهيري النضالي، وكذلك أيضا حتلانات بالنسبة للعمل على المستوى القضائي. ممنوع أن نسمح باستمرار هذه البؤرة هنا، ونجاحنا هنا طبعا سيسد الطريق أمام محاولات مشابهة قد تكون في مناطق أخرى.
1: أيضا يعني بدأت أصوات التحريض ويوم أمس سموتريتش يحرض على أهالي مجد الكروم والنضال لأهالي مجد الكروم.
0: ليس صدفة أن سموتريتش هو من يحرض، لأن سموتريتش هو من أتى بهذه الخطط، هو صرح بشكل واضح لديه خطة لتهويد النقب والجليل، وبرأيي هو بدأ بتنفيذها هنا. نحن نعرف أن هذه ليست يعني تصريحات انتخابية، هذه خطة فعل يعني يريد أن يمارسها على أرض الواقع. هو يقول أنه نجح بذلك في الضفة الغربية، يريد أن ينقل ذلك إلى هنا. هو ليس بحاجة لأي وقفة ولأي يعني هتافات جماهيرية، هو يخطط ذلك سلفا. ومن هنا يعني نحن على أبواب انتخابات، من هنا خطورة استمرار هذه الحكومة واستمرار سموتريتش، لأنهم الآن لديهم مخططات واضحة. خطة الحسم ستتوسع من الضفة الغربية لتنتقل هنا إلى الجليل، وهذه طبعا مخاطرها. يعني أنت تعرف مبدا وأنت ابن مجد الكروم، يعني هذه الأراضي من الممكن أن تكون لتطور مستقبلي للبلد، لمشاريع مستقبلية للبلد. هذه الأراضي إذا ما تم السيطرة عليها من المستوطنين ستمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها، وهكذا نفس خطط تم تنفيذها في الضفة الغربية الآن يريدون تحويلها هنا إلى البلدات العربية في الجليل، وممنوع طبعا أن نسمح بذلك.
1: يعني أهالي مجد الكروم والمجتمع العربي بانتظار لجنة المتابعة واتخاذ قرارات مصيرية، شو ممكن يطلع من هذا الاجتماع؟
0: يعني أنا أعتقد بالإضافة إلى النقاش ويعني أن نسمع كل التفاصيل، طبعا أنا مواكب لهذه التفاصيل وكنت هنا في قبل ذلك. برأيي هنالك أيضا توجه لعمل نضالي بصورة مظاهرة وقفة احتجاجية، قد تكون أيضا خيمة اعتصام. لا أريد أن أطبق الأمور، ولكن هذه نعم هذه المقترحات الآن مطروحة أمام لجنة المتابعة واللجنة القطرية، ومهم أن نرافق أي عمل قضائي أيضا بعمل جماهيري شعبي نضالي. وأنا أريد أن أحيي يعني شباب مجد الكروم، لم ينتظروا أي جلسات، هم فعلا يعني تصدوا في كل أمسية تصدون يعني هذا المخطط، والآن مهم أيضا أن يكون هناك دعم أوسع، وباعتقادي سيتم فعلا الإعلان عن نشاط قطري. وهذه رسالة مبدأ مهم جدا أن تكون مشاركة واسعة، عشرات الآلاف، هذا الجواب المهم، وهذا الجواب الذي يجب أن يأتي من أهلنا ومن كل بلداتنا. هذه ليست قضية مجد الكروم، هي قضية كل أبناء شعبنا.
1: شيرين، هل لديك سؤال؟
2: يعني القرارات المتوقعة مبدأ بالفعل من هذا الاجتماع، طالما أنه نتحدث عن مسارين، قانوني وكذلك المسار على ما يبدو النضالي.
0: نعم، هنالك للحقيقة شيرين يعني ثلاثة مسارات. الأول هو القانوني، ونحن في تعاون وفي تنسيق دائم مع المحامين واللجنة الشعبية هنا، وطبعا المجلس المحلي. هناك أيضا المسار التخطيطي، يعني إذا كنا بحاجة أيضا لسند مهني في المجال التخطيطي، المركز العربي للتخطيط البديل أيضا في صورة الوضع. وهنالك حاجة طبعا بلا شك لمسار نضالي جماهيري بروح وحدوية، وأتوقع فعلا أن يكون القرار بهذا الاتجاه، ويشمل كما ذكرت طبعا المظاهرة مركزية، وممكن خيمة اعتصام أمام الموقع، ويعني نشاطات أخرى في اعتقادي سنرتب لها أيضا من ناحية التاريخ. وأهم شيء في هذا الموضوع، وكما أقول دائما، كلمة السر بنجاح نشاطنا ونضالنا هو العدد. نريد أن يكون عدد كبير من أهلنا مشاركين بهذه الاحتجاجات، مما سينقل رسالة قوية أمام هذه الحكومة، ورسالة قوية لأهلنا في كل مناطق تواجدنا في البلاد.
2: فترة حساسة جدا قبل الانتخابات في ظل هذه الحكومة، والمخطط على ما يبدو المكشوف الذي قد يصل إلى مواجهة، كيف ندرأ خطر هذه المواجهة، يعني أن لا تفقد الأمور السيطرة؟
0: نعم، يعني واضح لنا أن يعني سموتريتش وبينغفير يخططون، لاعتداءات وللنيل طبعا يعني من أهلنا ومن شبابنا. طبعا نحن نتابع بحذر ذلك كل الوقت. نحن نتحدث عن نشاطات ذات طابع سلمي طبعا، وبالتالي يعني ستكون بلا شك يعني خطوات مسؤولة بهذا الاتجاه. من حقنا الأساسي القيام بهذه النشاطات، ومن حقنا الأساسي طبعا بشكل سلمي أن نتظاهر، أن نغلق شارع رئيسي. وأنا يعني للحقيقة من اطلاعي على أيضا المحادثات مع المسؤولين سواء في الشرطة أو غيرها، بلا شك يعني هنالك رسالة واضحة أن من حقنا أن نقوم بهذه الخطوات الاحتجاجية. هنالك أيضا يعني شيرين دعم أيضا من شخصيات يهودية هنا من المنطقة، من يعني البلدات يعني اليهودية المجاورة. وباعتقادي مهم أيضا أن يكون نضال أيضا يهودي عربي، وهذا ممكن، وهذا ما أتوقعه أيضا في الأيام القريبة.
2: شكرا. أشكرك جزيل الشكر بالفعل البروفيسور يوسف جبرين. وبدأ في وقت المتوقع تطلع فيه القرارات؟
3: حتى الآن لم يبدأ الاجتماع شيرين، يعني نحن سنتابع التطورات وسنتابع يعني القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع. ولكن شيرين مهم جدا أن ننوه بأن يعني هناك من قام يوم أمس بنشر أخبار بأن تم تفكيك البؤرة الاستيطانية وتم يعني مغادرة المستوطنين من منطقة الروس في قرية مجد الكروم. كل هذه الأخبار يعني شيرين هي عار عن الصحة. يجب علينا والجميع الاعتماد فقط على بيانات اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم. وعندما يعني يتم تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية سيتم يعني إصدار بيان رسمي من اللجنة الشعبية والمجلس المحلي.
2: يعني المستوطنون ما زالوا هناك في هذه المنطقة.
3: نعم. ما زالوا هناك. وأيضا يعني اليوم الشرطة حتى الآن أيضا تتواجد هناك وقامت بإغلاق عدة طرق للوصول إلى هذه المنطقة. ويعني مهم جدا أيضا بأن يعني هذه دعوة للجميع بأن المسار النضال الجماهير والشعب مستمر. واليوم الساعة 5 أيضا ستكون مسيرة من مفترق الأرار في قرية مجد الكروم باتجاه هذه الأراضي. نحن سنتابع هذه التطورات. لكن شيرين الأعداد تزداد من المستوطنين، إن كان رجال يعني نتحدث بالبداية كان عن رجال، اليوم أيضا هناك نساء في هذه المنطقة، ويعني العدد يزيد يوما بعد يوم.
2: بداية نواة على ما يبدو. نشكرك جزيل الشكر. نتابع أيضا في 5 وكل التطورات في الساعات المقبلة. زميلنا مبدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك. شكرا مبدأ. نبقى في ذات السياق، حيث أعلن المجلس المحلي والمركز الجماهيري في مجد الكروم تأجيل مهرجان ليالي المجد المقرر ليومي الخميس والجمعة المقبلين بسبب الأوضاع والتطورات في المنطقة. السيدة آية مناع مديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم، أهلا بك.
4: فيكي.
2: يعني آية، أولا المهرجان، شو طبيعة هذا المهرجان اللي كان مخطط أنه يكون باليومين الجايين الخميس والجمعة؟
4: يعني كان مخطط مهرجان ليالي المجد 12 اللي هو مهرجان تقليدي كل سنة في مجد الكروم مع العديد من الفنانين المحليين وال يعني ونخبة، حتى نقدر نقول من الفنانين اللي كانوا رح يشاركوا في هذا المهرجان، يعقوب شاهين، أسماء كبيرة يعني اللي كنا رح نستضيفهم، آية خلف، وعديد من الفنانين المحليين زي ما حكيت قبل، أكشاك، ويعني هيك مهرجان لكل العائلة، للأطفال للكبار للصغار. وتقرر الإلغاء يعني بسبب التطورات اللي يعني عم بتصير في بلدنا وعلى أرضنا، وهي هيك يعني الواقع اللي احنا عايشينه، يعني بتحطم علينا انه احنا نتماشى مع الأمور اللي تتطور.
2: طب القرار طبعا اتخذ بالشراكة بينكم بين المجلس، التشاور مع اللجنة الشعبية؟
4: أكيد. امبارح كان في اجتماع لإدارة المركز الجماهيري اللي هي مسؤولة طبعا عن القرارات الأخيرة، يعني عمليا تتخذ القرارات يعني بالتعاون وبالأساس من إدارة المركز الجماهيري، وكذلك طرح الموضوع لرئيس المجلس وأعضاء المجلس المحلي. وكان في إجماع على أنه إذا استمر وجود المستوطنين في أراضينا أنه إحنا نلغي.
2: أي قديش كان هيك مهم أنه تنظيم هذا المهرجان، ومع هيك يعني النتيجة إنه إلغاءه أو تأجيله بسبب هذه الظروف التي تمر بها القرية؟
4: يعني احنا شعب بحاجة للفرح. يعني طبعا مر علينا 3 سنين عجاف، خلينا نقول من ناحية ثقافية، من ناحية تنظيم فعاليات جماهيرية كبيرة. كل الفعاليات طبعا كنا نلغيها بسبب الأوضاع وتعاطفنا وتضامننا القلبي مع أهلنا في غزة. واليوم وصلنا لمحل انه احنا يعني اللي عم بيصير في الضفة، عم بيصير في مجد الكروم، عم بيصير في كل يعني انحاء الوطن، واحنا

0: جزء من هذا الشعب, وهاي المرة الهجمة علينا إحنا تحديدا, فما بصير إنه إحنا نكون بعيدين عن نبض الشارع وبعيدين عن يعني الحاجة الملحة بإنه إحنا ننتفض ونعترض على هيك أمور.
1: والتجاوب مع الموضوع أو التعاطي وردود الفعل مع قرار إنه ما يكون في مهرجان من ناحية الناس,
0: طبعا في كثير اصوات اللي هي زعلانه على الالغاء, يعني ان كان اصحابين الاكشاك واللي صاروا مجهزين حالهم, الفنانين اللي صارهم اسابيع عم بتمرنوا ليطلعوا, في منهم فنانين اول مره رح يكونوا كانوا على المسرح فكانوا صارهم اسابيع بتمرنوا, كثير يعني اصداء اللي هي يعني بتقول انه للاسف انه يعني بعد كل هاي والغاء تعاقدات طبعا مع فنانين اللي هي كمان كان عندهم عروضات في مكان في اماكن اخرى واخذوا هاي العروض, فكمان هاي يعني تترتب عليها أمور مالية, بس الأغلب والشارع بيقول إنه يعني إحنا مع الإلغاء, إحنا مع إنه ندير بالنا على أرضنا, الأرض أغلى يعني, وطبعا للجميع هذا القرار واضح, وبالعكس بمجلس كرون في إجماع كبير, وإحنا إسا بالمركز الجماهيري مستضيفين اجتماع لجنة المتابعة اليوم موجود هنا بدعوة من المجلس المحلي مجلس كروم, فبالضبط عم نستقبل كنا الوفود قبل ما أرد عليكم, فيعني قرار مش بسيط, يعني إحنا كمان صلنا أسابيع منجهز لهذا المهرجان إذا مش أشهر يعني خلينا أقول, فالموضوع مش بسيط, إحنا تكاليف كبيرة وتعب كبير وجهد كبير بنحط في مهرجان ليالي المجد ليطلع بأبهى صورة, بيستقبل يعني زوار من كل المنطقة وحتى يعني من مناطق أخرى بيجوا على هذا المهرجان, لأنه مجلس كروم معروفة كبلد الفن الثقافة اللي خرجت فنانين كبار, وبتعد بلد يعني خلينا نقول آمنة نوعا ما بوضع مجتمعنا الموجود اليوم, بلد اللي ما فيها عنف ما فيها جريمة بتستقبل ضيوفها دايما بأحسن حال, فنتأمل أنه يكون في خطوات يعني فعلية لإزالة هذا الهم والغم ونرجع لنعيد أو خلينا نقول نرتب أمورنا للمهرجان القادم, ويكون في عنا مهرجان قريبا بعد إزالة هذا الخطر الداهم علينا.
1: لابد. وفي خبر عاجل الآن ورد, يعني فقط نطلع المستمعين على القناة 12 أنه في جلسة طارئة الآن في ككال كيرن كيامت عمليا بعد كل ما يجري في مجد الكروم لبحث كل هذه القضية, نتمنى على الأقل أنه يكون في خلاصات اللي تنهي هذه المسألة. آية, كل الآن الفعاليات في المركز الجماهيري يعني مجمدة عندكم غير المهرجان كمان؟
0: جمدنا بعض الفعاليات اللي بتضم ككال, يعني كان في رحلة مقررة مع ككال فتجمدت, ولكن باقي الفعاليات احنا مكملين فيها دوراتنا, الفعاليات اللي خلينا نقول في للمسنين او الفعاليات اللي هي يعني ما بتتضمن اشي سرايحي او جماهيري كبير مكملين فيها, بس زي ما حكيت يعني في امور اللي هي لازم الواحد يأخذ فيها موقف.
1: بالتأكيد, أشكرك جزيل الشكر, وطبعا نتمنى أنه في الوقت القريب يعاد تنظيم هذا المهرجان, بكل أسف يعني تم التأجيل في هذه المرحلة. آية مناع مديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم, شكرا جزيلا لك. شكرا آية.
0: شكرا لك أكثرين.
1: إذن كما ذكرنا جلسة في كيرن كيامت لبحث هذه المسألة, وربما يكون هناك قرارات, على الأقل هذا النشر في القناة 12 في الدقائق الأخيرة, سنتابع كل ما يجري. فاصل وبعده نواصل, ابقوا معنا.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة, غيابنا كلفنا.
3: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38, يلا نعد. أقل غربية 3, ناصر 2, أم الفحم 2, سخنين 2, طمرة 2, الطير 2, طيب 2, حيفة 2, رملة 5, القدس 4, يافي التل أبيب, كفر قاسم, كفر قرع, شفا عمر, كريون بيالك, نوفا قليل, كفر كنال, بعين دير الأسد, يركة, كفر يسيب, رهب. ما شاء الله, مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة, الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
4: شفت كيف 38 فرع؟
5: شفت.
4: لحظة, نسينا نقول
6: نظارتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز, بتشوف الصحة بعينيك.
7: احنا بس

0: لأنه المش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع أصحاب أو طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. راديو
7: المنتصف مع شيرين يونس.

0: 22 دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قضت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن ل 22 عاما على المستوطن دينيس موكن بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من صندلة. وكان موكن قد أطلق النار على العمري في أيار من عام 2023 قرب مستوطنة جانير المحاذية للقرية. المحامي أستاذ عمر خميسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، أهلا بك أستاذ عمر.
1: أهلا أخشرين بك وجميع المستمعين.
0: أولا مستوى رضاكم عن هذا القرار؟
1: يعني ببعد القضائي والقانوني واضح أنه لنا رضا تام على بهذا القرار وفقا للمعمول به بقضايا يعني مشابهة بحالات وأحداث مشابهة، ولكن بالنسبة للعائلة كمن فقدت يعني أغلى ما تملك لا يمكن لا يكون أي قرار من المحاكم قد يرضي العائلة، لأنه في نهاية المطاف لا يمكن أن يعوض يعني حكم حتى لو كان فيه مؤبد أو 10 مؤبدات يعوض ابنهم ديار. فبالتالي على العائلة يعني دائما ما كانت تقول أنه أي حكم يصدر لا يمكن أن يعني يعوضنا عن ابننا، واضح بشكل يعني واضح هذا الأمر، ولكن طبعا على الأقل مثل هذا القرار فيه عزاء ولو بسيط بالنسبة للعائلة أنها يعني وفاء لابنها الشهيد المرحوم ديار العمري يعني وافت كل الجلسات المحاكم. يعني أخت شيرين أحكيك
0: صحيح.
1: يعني أنا تبعت العائلة وليس يعني مفهوم ضمن أو من السهل أن يعني تأتي الأم وأن يأتي الأب والأخوات وينظروا يعني خلال المحكمة لكل جلسة وينظروا إلى قاتل يعني أغلى ما يعني ابن عائلتهم أخوهن وابنهن ويتمالكوا نفسهن، وفي محلات ما كانوا يتمالكوا نفسهن، فكان المشهد جدا جدا صعب. ويعني دائما ما كانوا يأتوا إلى الجلسات والدمعة في أعينهم، وبالتالي يعني هذه

0: الجلسات يعني قد تطوي صفحة من الصفحات، ولكن واضح أنها لن تنتهي، لأنه من الممكن يعني أخت شيرين أن يكون هناك
1: بالفعل هذا السؤال في ممكن يكون استمرارية من الطرف الآخر من طاقم الدفاع عنه؟
0: نعم بالضبط، راح يكون أنا على قناعة أنه راح يكون استئناف من قبل الدفاع. لماذا؟ لأنه عمليا العقوبة المشددة التي كانت 22 عام يعني قياسا مع الشيء يعني بمثل هذه التهم هي عقوبة قاسية وعالية. نعم هو يستحق ذلك ويستحق أكثر من ذلك نقول، والنيابة العامة طالبت بأكثر من ذلك، ولكن في نهاية المطاف المحاكم يعني تضع توازن معين، وبالتالي يعني الطرف الخاسر قضائيا دعينا نقول هو يعني الدفاع، لأنه عمليا حصل موكله على يعني عقوبة مشددة 22 عام، هي مش سهلة يعني في
1: طب أستاذ عمر كيف هيك مقارنة بقضايا ثانية بتقول لي إنه يعني نوعا ما مشددة، شو السبب من خلال اطلاعك من خلال المقارنات؟
0: يعني كان هناك تعديل أصلا في القانون الإسرائيلي في كل ما يتعلق في يعني مخالفات القتل، أصبحت يعني بمستويات مختلفة، يعني عمليا القتل نعم أصبح فيه عدة مستويات حوالي 4-5 مستويات، بالتالي يعني تم تقديم لها تتم ليس بأشد العقوبة القتل اللي هي يعني بظروف مشددة، ما تسمى القتل بظروف مشددة، وهي التي تلزم المحكمة أن يكون القرار مباشرة بعد الإدانة مؤبد دون أن يكون للقضاء أي صلاحية بتغيير العقوبة، أي المؤبد المؤبد. في هناك تهم أقل منها قد تصل المؤبد ولكن حسب الظروف. نحن عمليا في المرتبة الثالثة من حيث الهرم العقوبات عليها، يعني كان هناك قرارات 10 سنوات 13 سنة 15 كأقصى حد بتهم مشابهة، أن يعني عمليا القضاء اليوم قفزوا إلى 22 ليس من فراغ، وإنما يعني بتعليل ذلك على أنه الذي يعني رافق العملية القتل من قبل القاتل ما بعد وما قبل تؤكد على حدة التصرف تاعه والإجرام في تصرفه، يعني ولم يكتفي في رصاصة واحدة عندما كان على الأرض هو وحياة ديار، يعني هناك كان أطلق الرصاص وهناك يعني عمليا أصابه في يعني بطنه، استمر وأطلق عندما ذهب إلى السيارة ديره، وبالتالي هذا يؤكد النوايا التي لديه
1: الإصرار.
0: والكلام نعم النوايا والإصرار والنوايا والكلام الذي قاله ما بعد ذلك، يعني هناك في ظروف في القضية من بينات وأدلة تشير على أنه يعني الأمر ليس حادث عابر، إنما تصرفاته ما بعد ما نشب هناك الشجار يؤكد على أنه خطورة هذا الشخص، وبالتالي يعني المحكمة تريد كذلك الأمر أخت شيرين أن تبعث برسالة أنه لا يمكن أن يكون هناك أي يعني شجار أو خلاف في الشارع عام بالسير بين يعني أصحاب مركبات، وبالتالي يؤدي في نهاية المطاف هذا الشجار الذي بدأ بكلامي شجار أو حديث أو نقاش أن يؤدي في نهاية المطاف إلى قتل
1: جريمة،
0: يعني الشغل اللي هي لا يمكن أن يتصورها يعني أي منا. بالتالي يعني هذا هو الذي تريد المحكمة أن توصله في نهاية المطاف في التشديد في العقوبة، مع أنه يعني في هناك مركبات أخرى طبعا هي أقل أهمية ولكن هي موجودة، منها على سبيل المثال تعويض عائلة الضحية على الديار، مع أنها لم تطلب ذلك، ولكن التعويض بأقصى ما يتم الحكم عليه في مثل هذه القضايا في القانون وهو تقريبا 285,000 شيكل، وبالتالي يعني ليس الرقم الأهم وإنما كيف نظرت المحكمة إلى الأمر، أنه أعطت أعلى رقم وبالحد الأعلى
1: تشددت بالقرار.
0: نعم لتؤكد على أنه التصرف تصرف يعني غير مقبول، وتصرف يعني فيه تريد أن يعني يكون هناك عقوبة فيها رسالة عامة للكل، ويعني لم تتردد المحكمة بقول ذلك وتفصيل ذلك في القرار. يبقى يعني أخت شيرين العائلة، يعني نحن نعم نصل إلى هذه المرحلة ولكن العائلة ما زال الجروح يعني
1: طبعا سنتحدث عليهم أيضا. نعم بالتأكيد
0: يعني
1: مش سهل يعني مش سهل بالتأكيد. نشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ عمر خميس مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان، رافقتم العائلة طوال هذه المدة وهذه المحاكمة، شكرا جزيلا. بالفعل ينضم إلينا سيد أحمد عمري والد ديار، أهلا بك أستاذ أحمد.
2: أهلا بكم.
1: يعني مش سهل اليوم نسألك هيك، شو اللي شاعر فيه، شو رد فعلك على القرار؟
2: والله يعني اليوم بعد الصدور

0: إدانة المجرم السفاح المستوطن الذي قتل ابننا الديار، يعني نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش إنه ارتحنا وهذا، إنه إحنا فقدنا شاب 22 عمره 20 سنة بأول حياته فقدنا، وديار مش راح يعود. أما برضو إحنا وقفنا لقضيتنا، الأستاذ عمر يعني رافقنا، كل الاحترام لإله ولمؤسسة ميزان اللي وقفوا معنا، والأستاذ عمر برضو وقف معنا، يعني مش بس إنه كان دور محامي، كان برضو دور يعني إنه ظهرنا إيدنا اليمين. وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم طول الحياة.
1: صحيح صحيح.
0: أما اليوم يعني
1: كيف الوالدة أستاذ أحمد، لأنه كمان اليوم أصرت إنها توصل الجلسة، يعني القرار مع إنه والدها توفى، طبعا تعازينا لها ولكم.
0: بارك الله فيكم. إمديار يعني بدي حق ابنها، بدي حق ابنها، وما غابتش ولا على جلسة، يعني عشان تعرفوا كيف يعني إنه المنظر لما تفوت على المحكمة تلاقي لك المجرم السفاح اللي قتل ابنك قبالك، هذا شيء مش هين، يعني مش هين تشوف هذا المنظر. يعني أما إحنا جبرنا على حالنا وجبرنا على خاطرنا وقوينا حالنا، وأنا عارف إيش، وأجوا برضو كان معنا ناس شرفاء يحضروا معنا المحاكم ويشدوا معنا وهذا، والحمد لله وصلنا لهاي النتيجة 22 سنة أقل المجرم اليوم.
1: أستاذ أحمد، بهاي الفصل، مع أنه طبعا كما ذكرت الجرح لا يندمل وما بتوقف ولا للحظة، ولكن على الأقل أنك تشوف المجرم وراء القضبان وتعرف أنه هذا الحكم بيفتح فصل جديد في حياة العائلة، بدايات اللي بتحاولوا هيك شوي.
0: الحديث هسه حياتي، احنا اليوم اللي اخذ الحكم، خلينا نشوف لقدام. اما انا بقول لك يعني انه احنا ما يقارب 30 جلسه كانت، مش جلسه ولا جلستين، ما يقارب 30 جلسه، 25 30 جلسه كانت، وكل مره تصير جلسه يرد كمان مره ينفتح الجرح من جديد، يعني
1: طبعاً
0: اقوى
1: طبعا.
0: وهاي شغله مش هين، يعني احنا 6 سنين ونص يعني احنا على اعصابنا قاعدين.
1: وكيف شقيقات ديار؟
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تاثرن هن. ما اليوم انا ما حبيتش اني افوتن كمان مره على المأزق مثل هذا. انا قلت لهم يابا خليكم هنا ارتاحوا، احنا ان شاء الله اليوم ناخذ حقنا ونروح، ناخذين حقنا من المجرم السفاح.
1: يعني الله يرحمه، وهذا الفصل نتمنى انه يعني على الاقل هاي النهاية نوعا ما هيك حققت شوي، بردت قلبكم شوي.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بدي اشكرك دايما، يعني كمان بكل جلسة كنت تحكي معنا وعندك قوة وقدرة على التعبير. شكرا لك استاذ احمد. شكرا
0: برضو، شكرا لكم. وانا برضو بدي اتقدم بالشكر،
1: تفضل،
0: من وقوف إلى يعني برضو وقوف إلى جانبنا ومن ساندنا في هذه الرحلة الصعبة، ونشكر برضو وسائل الإعلام برضو إلا ما تركناش ولو للحظة واحدة، برضو إنه كان لكم دور برضو فظيع
1: هذا واجب
0: ورائع، يعني ووصلت الحقيقة ووصلت هذا. وإحنا برضو بنشكر يعني أنتوا يعني اللي ساونا بصندلة وكل الشرفاء اللي جنبنا لما كنا نطلع على المحاكم، مئات الناس ومرات عشرات الناس، يعني هذا برضو كان

0: برضو إلا وصلنا لهاي ال 22 سنة، مش اتخاذ ولا اتخاذ بوصل ولا فنجان القهوة الصلحة بوصل.
1: صحيح صحيح.
0: بدك تكافي وقفة رجال لقضيته، وإحنا بطندلة مش عنا لعب، لحديت الدم مش عنا لعب خلص.
1: نشكرك جزيل الشكر سيد أحمد عمري، شكرا شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا, شكرا.
1: الآن إلى موضوع آخر، يتواصل التضييق الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وسط استمرار السلطات الإسرائيلية منع رفع الأذان فيه لليوم 85 على التوالي، وفي ظل تحذيرات فلسطينية من تكريس تغييرات تمس مكانة المسجد وطابعه التاريخي. مدير الحرم السابق والإمام طبعا في الحرم الإبراهيمي الشريف الشيخ حفظي أبو سناني، أهلا بك شيخ حفظي، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ما الذي يجري في الحرم وما الذريعة عمليا لمنع رفع الأذان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة الحرم الإبراهيمي عنوان مدينة الخليل، بل هو القلب النابض لهذه المدينة ومقام جد الأنبياء والمرسلين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا المكان لم يستم حتى هذه اللحظة من شر هذا المحتل واعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي. في بالفعل اليوم 85 على التوالي يمنع رفع الأذان من مآذن الحرم الإبراهيمي، طبعا بحجة القيام بأعمال في القسم يخضع تحت السيطرة الإسرائيلية، وهم يحاولون الآن يعني إخراج غرفة الأذان من مكانها الأصلي المعد منذ سنين طويلة، وإخراج آلات الأذان من هذه الغرفة وإيجاد البديل في مصلى الإسحاقية. وبالفعل قام الاحتلال بتمديد يعني سلك من غرفة الأذان وإيصاله إلى يعني منبر الحرم الإبراهيمي حتى يتم رفع الأذان من مصلى الإسحاقية. نحن بدورنا سواء في وزارة أوقاف أو إدارة الحرم أو أوقاف الخليل طبعا نرفض ونستنكر مثل هذه الاعتداءات على الحرم الإبراهيمي، وخاصة على حرية العبادة في منع رفع الأذان. وهذا إندال يدل على أن الاحتلال يحاول الهيمنة والسيطرة التامة على الحرم الإبراهيمي بكل جزئياته وكل احتياجاته.
1: عفوا شيخ فقدنا الاتصال معك للحظة. شيخ أسألك الآن، ما الذي بالإمكان القيام به عمليا؟ الرفض واضح والسياسة أيضا الإسرائيلية في المقابل واضحة، كيف من الممكن أن تتحرك في الأوقاف في البلدية في كل الجهات عمليا؟
2: هو يعني في البداية يحاول الاحتلال فرض واقع جديد على الحرم الإبراهيمي وإجراءات جديدة بحق الحرم، وخاصة في التحكم بالأذان من الغرفة المعدة للأذان. نحن بدورنا طبعا وزارة الأوقاف تخاطب المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية، وخاصة منظمة اليونسكو التي اعتبرت الحرم على قائمة الموروث الحضاري، سواء الأوقاف أو بلدية الخليل أو لجنة الإعمار أو المؤسسات الأخرى المعنية طبعا في الحرم الإبراهيم الشريف، هي بالنسبة لها تقوم يعني أولا استنكار هذا الفعل الذي يجري في الحرم الإبراهيمي، وفي نفس الوقت يعني إيجاد المنظمات كما قلنا حقوقية أو إنسانية لفضح ممارسات الاحتلال وإيجاد حل لمثل هذه الاعتداءات.
1: إلى جانب يعني منع الأذان وكل ما يجري، هل هناك إجراءات أخرى في الحرم من ناحية المصلين، من ناحية العاملين أيضا في الحرم، من مؤذنين، من كل من يعمل ويصل إلى الحرم؟
2: كما هو يعني معلوم أصبح الآن الحرم وكأنه بؤرة استيطانية، لا يسمح بالدخول للحرم الإبراهيم إلا من خلال بوابات تفتيشية، وخاصة بوابة السوق الرئيسية. لا يسمح لأي مصلي أو زائر أو وافد وصول الحرم الإبراهيم إلا من خلال هذه البوابة. حتى المؤذن الذي يقوم برفع الأذان يعني لأوقات الأذان لا يسمح له الدخول أو تجاوز الحدود أو تجاوز البوابات إلا بإذن من الاحتلال. عدا عن ذلك يعني دخول المستوطنين والاحتلال إلى مصلى الإسحاقية، وفي نفس الوقت قاموا قبل عام بوضع أقفال على الغرف الموجودة في داخل الحرم الإبراهيمي حتى غرفة

0: مؤذن التي طبعا كان المؤذن يذهب لرفع الأذان هي مغلقة بأقفال ولا يسمح بفتح هذه الأقفال إلا بعد استئذان الاحتلال. حتى الغرف الأخرى ما زالت كلها مغلقة عدا عن التشويش وإقامة الحفلات الصاخبة في داخل مصلى الإسحاقية في صحن الحرم الإبراهيمي، عدا عن الأعياد اليهودية التي يستباح فيها الحرم الكامل أمام المستوطنين بإقامة مثل هذه الاعتداءات والاحتفالات.
1: أشكرك جزيل الشكر الشيخ حفظي أبو سناني المدير السابق للحرم الإبراهيمي والإمام، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: حياك الله. شكرا. حياك.
1: نخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
7: نزار كلينك،
8: بشرتك تستاهل الأفضل.
9: عريس مضغوط، المعزيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
10: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
11: الآن في آي بليس افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
12: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: دكتور حسام.
1: تحياتي شيرين إليك ولجميع المستمعين.
0: مسبقا أقول لك سأسألك في موضوعين نبدأ بهذا الموضوع عمليا. نتحدث عادة منقول سلاح البني آدم هو دراسته وتعليمه ولقبه، عمليا لما بنشوف المعطيات مش سهل إيجاد عمل بعد التعليم كمان.
1: يعني للأسف الشديد الواقع يعني بيستدعي إنه نفكر إذا الشهادات ما تحولت لعائق في الحقيقة.
0: لهي الدرجة؟
1: يعني ربما هاي النظرة الأكثر من موقع إحباط، ليس إحباط شخصي ولكن إحباط مجتمعي. يعني إذا كنا نتحدث عن زيادة عدد طالبي العمل ممن لديهم شهادات جامعية بالمستوى العام، فمن الممكن أن نتحدث في المستوى الخاص للمجتمع العربي على أن الإشكالية هي أكبر بكثير من المجتمع العام. يعني اليوم غالبية المعطيات تشير إلى أن هنالك حوالي 30 ألف حامل شهادة من المجتمع العربي لا يعملون من خلال شهاداتهم أو عاطلين عن العمل. نتحدث عن حوالي 6000 طبيب عربي تأهلوا بأنهم يكونوا أطباء، جزء منهم اجتازوا امتحان الدولي، ما يسمى بامتحان الدولي، امتحان المهني، ولا يزالون ينتظرون فرصتهم في الاندماج في إطار العمل في موضوع الطب. هنالك حوالي أكثر، يعني الأرقام الرسمية تتحدث عن أكثر من 11 ألف امرأة عربية اللي تلقوا تأهيل ليكونوا معلمات في سلك التعليم ولم ينخرطوا في سلك التعليم على الأقل. يعني نتحدث عن 11 ألف
0: بس مسجلين بأعمال أخرى ولا كمان في بطالة؟
1: يعني جزء من الشابات اللي بينهوا تعليمهم بتوجهوا لأماكن تشغيل، إما بيشتغلوا في سوبر ماركت أو بيشتغلوا في مركز خدمات أو بيشتغلوا في أعمال اللي هي لا تتلائم مع الشهادة اللي تلقوها. نحن يعني نتحدث عن جزء اللي منخرطين في سوق العمل بأعمال مختلفة تختلف عن شهاداتهم. حتى أطباء، يعني في أطباء بيشتغلوا في قطاع البناء، في أطباء مؤهلين لأن يكونوا أطباء ولكن لقمة العيش ما يسمى، وأنا أشجع ذلك لكي لا يكون الإنسان عاطل عن العمل
0: طبعاً.
1: يتوجهون للعمل في سوق في حق في آسف في البناء أو في كنادل في مطعم أو أعمال أخرى، لأنه بحاجة أنه يكون
0: عنده مصدر
1: بالفعل.
0: طب يعني دكتور شو الحلول العادي إذا بنحكي عن أنه العرب بهاي الأعداد بيرفعوا النسبة هاي اللي حكينا عنها في الناس اللي عندها الشهادات وما بتشتغل فيها أو ما بتشتغل، شو الحلول المقترحة أصلا؟
1: يعني إذا نظرنا إلى المجتمع العام فالقضية متفاقمة أكثر في الأماكن العمل التكنولوجية الهايتك ما يسمى، لأنه في عملية ركود في قطاع الهايتك وفي عملية تراجع بسبب تطورات عالمية وأيضا تطورات محلية على أثر الحرب وعلى أثر تطورات تكنولوجية مثل عالم الـ AI اللي غزا أماكن التشغيل، وبالأساس أماكن التشغيل في قطاع الهايتك بحاجة لملائمة الوظائف الجديدة لأصحاب المهن اللي تخرجوا من الجامعات، وأيضا ما حدث من تقليص في استيعاب أصحاب الشهادات، هذا في المجتمع العام خاصة في هذا القطاع. ولكن قطاعات أخرى يعني في نقص بالأطباء ولا يشغلون الأطباء العرب، بحاجة إلى خطة مدروسة، إما أن تكون من خلال مبادرة من المجتمع العربي ونحن كمؤسسة في مؤسسة الفنار نعمل ونسعى من أجل هذا الشيء
0: لفرض عمليا التوظيف، إنه توظيف مثلا الأطباء في هذه الحالة العرب.
1: طبعا يعني عندما يكون نقص بالأطباء يعني كل جهاز الصحة في دولة إسرائيل يناشد في إنه في نقص بالأطباء، والمنظومة لا تقوم بتعيين الأطباء العرب لأسباب متعددة ومختلفة، ومنها تمييز معين اللي يحدث من خلال كل ما يطرح في الآونة الأخيرة حول الأطباء العرب للأسف الشديد. ولكن إذا أرادت، إذا وضعت خطة وسياسات واضحة من هذا النوع من شأنها أن تستوعب كل أصحاب مهن الطب اللي تخرجوا وخاصة من اجتازوا الامتحان. هذه من ناحية، من ناحية أخرى يعني طرحت هذا الشيء أيضا في مقال

0: كتبته قبل أيام عديدة حول قضية المعلمات العربيات. يعني في نقص حوالي 4500 معلم ومعلمة في المجتمع اليهودي وفي فائض في المجتمع العربي. فخطة جيدة وسياسات واضحة بإمكانها إنها تستوعب عدد كبير من المعلمات إلى داخل المجتمع اليهودي. وهنالك يعني النموذج قائم بأعداد كبيرة جدا وناجح جدا على الرغم من التحديات اللي بيواجهها المعلمين العرب اللي موجودين في داخل سلك التربية والتعليم اليهودي. ومن ناحية أخرى هنالك إمكانية لسد فجوات في الاستثمار في التعليم العربي من خلال تعيين إضافي في داخل جهاز التربية والتعليم العربي، وبهذه الحالة يتم استيعاب غالبية من لديهم شهادات تعليم وهم عاطلين عن العمل في المرحلة الحالية. هاي على سبيل المثال قطاعين اللي تحدثنا عنهم بهذا الشأن،
1: قطاع الطب والتعليم. بما يعني مع أنه هذا الحديث يطول في هذا الموضوع، ولكن لضيق الوقت أريد أن أنتقل معك لموضوع آخر. حضرتك بادرت عمليا عريضة لصندوق أراضي إسرائيل كيرن كايمت فيما يخص مجد الكروم، وما نفهمه أيضا يعني قبل قليل كان هناك نشر أنه الكيرن كايمت يعني تدرس كل ما يجري، وكذلك أنه هي أعطت تصريح مسألة يعني الرعاة فقط مش لا إشي ثاني. شو كيف متابعتكم وشو العريضة لحد الآن؟ مين وقع؟ قديش وقعوا؟
0: يعني إذا بدأنا من الرد تبع الصندوق إنه سمحوا لهم إنهم يدخلوا، يعني هم أعطوهم ثغرة إنه من خلالها ممكن إنهم يدخلوا ويثبتوا وجودهم في هذا المكان. للأسف الشديد يعني هم كما يبدو يعني في عملية استهبال للأسف الشديد، إنه مش عارفين مين هم الشخصيات اللي أجت وشو هدفهم الأساسي وكل ما إلى ذلك. ولكن جيد جدا أن تقوم الكيرن كايمت بمراجعة نفسها وربما العمل من أجل احتواء هذا الأمر اللي حدث في مجد الكروم واللي الخطورة فيه أنه ممكن يحدث في أماكن أخرى. طبعا يعني أنا بادرت في الأمس لتوجيه رسالة، لأنه الادعاء اللي موجود أنه هؤلاء الأشخاص يقيمون البؤرة على أراضي تابعة لكيرن كايمت. فعمليا قمنا في نص رسالة وقع عليها حوالي 300 شخص غالبيتهم من المجتمع اليهودي ممن لديهم يعني غيرة على قضية عدم تفجير الأوضاع في منطقة الجليل ومناطق أخرى، ويؤمنون بقضية التعايش وبقضية أنه لا يجب اختراق القانون فقط من أجل التضييق على بلدة عربية وبلدات عربية أخرى. يعني كل عملية الانضمام إلى هذا المكتوب كانت سريعة جدا خلال ساعات، لو انتظرنا أكثر من ذلك ربما كان العدد يجتاز المئات بل ممكن أنه يجتاز الألف شخص، لأنه كان في تجاوب كبير. ولكن كان بهمنا أنه اليوم صباحا مبكرا نخرج هاي الرسالة. أنا كثير يعني بثلج الصدر إنه هذه الرسالة عملت حراك معين، وبعتقد إنه الاجتماع في إدارة الصندوق لم يأتي عبثا، إنما هذا الضغط الجماهيري أيضا الرسالة هي جزء من هذا الضغط الجماهيري ربما تأتي بثمارها وينقشع هذا التهديد و تزال هذه البؤرة بقرار من إدارة الصندوق.
1: نعم طبعا ننتظر لنرى، لأنه كل الأمور متداخلة الآن ومع هذه الاجتماعات المتواصلة. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسام أبو بكر، مدير مؤسسة الفنار، محلل شؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: بهذا عمليا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف، وبقي أن نشكر الزملاء في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: زهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كتير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرهن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكتير كتير كتير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
3: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38.
3: يلا نعد. أقل الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركة، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
5: نظارتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
6: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
7: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
8: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
9: نزار كلينيك،
10: بشرتك تستاهل الأفضل.
11: السلاح صار بكل الشوارع
12: وكل الأمان بناتنا،
11: غيابنا كلفنا.
13: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
14: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
15: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي
1: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04999

0: 4888.
1: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكان بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. وكان موكان قد أطلق النار على العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة جارنير المحاذية للقرية. في حديثه لراديو الناس قال أحمد العمري والد ديار إن العائلة تابعت ما يقارب 30 جلسة للمحاكمة، مؤكدا أن الحكم بالسجن 22 عاما لا يمحو جرح فقدان ابنه.
1: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش انه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة باول حياته، مش راح يعود. اما برضو احنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم.
0: عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في مسجد الكروم لبحث قضية البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بالبلدة. ويأتي الاجتماع في ظل تواصل الاحتجاجات ضد البؤرة وقرار المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية بتزامن مع تحركات قانونية لإزالتها. في حديثه لراديو الناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن قضية البؤرة في مسجد الكروم لم تعد شأنا محليا، محذرا من أن نجاح إقامتها قد يفتح الباب أمام محاولات مشابهة في بلدة عربية أخرى.
2: ضابط الشرطة وقال أن الحديث عن يعني منطقة ستكون فقط الآن مع المستوطنين هناك لفترة رأس السنة العبرية. الآن نكتشف أن هذه كانت وعودات كاذبة، وبالتالي هم مستمرون في الاستيطان هناك. طبعا بحاجة إلى رد جماهيري شعبي، ولكن ليس فقط على مستوى مجد الكروم لوحدها، وإنما على كل يعني مستوى جماهيرنا ومجتمعنا. لذلك هنا لجنة المتابعة، اللجنة القضائية، رؤساء السلطات المحلية. ومن الواضح أننا أمام امتحان. إذا ما نجحوا، وهم لن ينجحوا، إذا ما نجحوا في هذه البؤرة هنا، هذا سينتقل إلى بلدات أخرى في النقب وفي الجليل وفي المثلث.
0: في ذات السياق، أعلن المجلس المحلي والمركز الجماهيري في مسجد الكروم تأجيل مهرجان ليالي المجد المقرر يومي الخميس والجمعة بسبب الأوضاع والتطورات في المنطقة. في حديثها لراديو ناس قالت مديرة المركز الجماهيري في مسجد الكروم أيام مناع إن القرار اتخذ رغم الاستعدادات المتقدمة للمهرجان وبعد مشاورات بين إدارة المركز والمجلس المحلي.
3: اجتماع لإدارة المركز الجماهيري اللي هي مسؤولة طبعا عن القرارات الأخيرة، يعني عمليا تتخذ القرارات، وكذلك طرح الموضوع لرئيس المجلس وأعضاء المجلس المحلي. وكان في إجماع على أنه إذا استمر وجود المستوطنين في أراضينا أنه إحنا نلغي. في كثير أصوات اللي هي زعلانة على الإلغاء، يعني إن كان أصحابين الأكشاك واللي صار مجهزين حالهم، الفنانين اللي صار هن أسابيع عم بتمرنوا، وإلغاء تعاقدات طبعا مع فنانين اللي هي كمان كان عندهم عروضات في أمكن أخرى وأخذوا هاي العروض، فكمان هاي يعني تترتب عليها أمور مالية. بس الأغلب والشارع بيقول إنه يعني إحنا مع الإلغاء، إحنا مع إنه ندير بالنا على أرضنا.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس في غارتين منفصلتين على خان يونس ومدينة غزة. وبحسب الجيش كان أحدهما قائد سرية في هيئة العمليات وشارك في تدريب عناصر الحركة، فيما عمل الآخر في تصنيع الأسلحة. إلى ذلك، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بسماح لمحققين دوليين بدخول قطاع غزة لجمع أدلة على انتهاكات وجرائم حرب إسرائيلية. وقال تورك أن العثور على أعداد كبيرة من الجثامين تحت الأنقاض قد يشير إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم مستقرا دون تغير ملموس، وتبقى الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل أنس أبو دعابس في صوت التك. في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: يا مرحب، موسم المؤتمرات رجع، واللي مجرب المحادثات الجانبية على هامش صحن التبولة والمعجنات بيعرف إنها بتفتح حكي ما بين بطولات عن مشروع معين، أو بالمقابل فتح مواجع وشكاوى إلها أول ما لها آخر. الله وكيلكو، أغلب اللي لاقوني خلال هذه الفترة بيحكوا هل في عندك توظيف، أو هل ممكن تساعدني أنقبل لشركة معينة.
2: اشتري، أنا عايز شغل. عاوز شغل ماشي ولا مالي؟
3: امشي يلا.
4: لو سمحت ما ليش شغل.
3: امشي يلا برا.
2: ايه شغلانة يابا؟ انا كل مني عايش.
5: الله يحنن عليك يابا.
2: ممكن سؤال عم الشيخ؟
5: تفضل يا ولد.
2: هو الشغل بقى حرام؟
5: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: في الشغل
1: لسنوات طويلة كان سقف الطموح في مجتمعنا العربي واضح ومتكرر. تتخرج من الجامعة، تحصل على وظيفة ممتازة ممكن بشركة هايتك، واستقر في مسار آمن براتب عالي ومكتب مريح، ويمكن معك سيارة تسلا. هذا الخطاب سيطر علينا لدرجة أنه اعتبرناه قمة النجاح. عمليا مهندس أو مهندسة من مجتمعنا قدروا أنهم يندمجوا ويكونوا جزء من مكينة كبرى لشركات التكنولوجيا. لكن فجأة قواعد اللعبة عمالها تتغير بوتيرة مرعبة جدا. ثورة الذكاء الاصطناعي بدأت تضغط على وظائف المبتدئين والجونيورز، وسوق العمل صار أكثر قسوة وأكثر انتقائية، والشركات نفسها بتعيد النظر بحجم طواقمها في البلاد. وهنا بنوقف مع سؤال صادم: هل فعلا طموحنا مبني على أساس صحيح، ولا كان عبارة عن معادلة مجرد لسؤال كلاسيكي كيف العربي ممكن يتوظف بالهايتك وشو نسبتنا فيه؟ وهل ممكن نتحول للسؤال الحقيقي: كم شركة ناشئة، كم ملكية فكرية، وكم قرار استثماري عمالنا نصنع في البلاد خلال السنوات الأخيرة؟ لما نطلع على المشهد الكامل بنشوف أثر مؤسسات المجتمع المدني اللي قررت ما تكتفي بس بمجرد التدريب أو فتح الأبواب للتوظيف، إنما بناء منظومة كاملة اللي بتصنع الفارق في عقلية الأفراد منها. تحول الشاب أو الشابة من باحث عن أمان وظيفي لشخص اللي بيملك الجرأة إنه يبادر يأسس ويجذب بنفسه رأس المال. هذا التحول الرمزي بنشوفه متجسد تماما لما نمر من وادي عارة. هذا الشارع مجرد انك تلتفت للبناية الحجرية التاريخية العريقة الواقعة بين عارة وعرارة، مبنى المدرسة المشتركة الإعدادية القديمة. جدران هذا المكان اللي خرج على مدار عقود من الزمن أجيال من الطلاب والمعلمين بتحتضن اليوم كراج حسوب. هذا الشاهد الحي على كيف ممكن للمكان اللي علمنا الأساسيات زمان أنه يتحول اليوم لمطبخ بعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا وحتى الاقتصاد في مجتمعنا العربي. لحتى نفكك هذا المسار ونفهم وين متجه الإيكوسيستم العربي، بنستضيف اليوم شخصية اللي جمعت ما بين الخبرة الإدارية المالية وما بين العمل في كبرى المؤسسات، واليوم كمان واحدة من أهم الجمعيات موجودة فيها كمديرة تنفيذية اللي تعتني كمان بالحدث. رح نحكي معها بعين نقدية عن مكانة الموهبة العربية اليوم، ليش رأس المال المحلي بعده متردد إنه يفوت التكنولوجيا، وين دور المؤسسات العربية اللي عمالها تتقلص بالتمويل وحتى بالحضور بالمشاريع. عقول حاضرة، طموح جاهز. جاهزين؟ لوك إن.
6: انطلقنا.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا تكنولوجي تسويقي ديجيتال حداثة ذكاء اصطناعي وكل ما بينها. وهذه المرة ضيفتنا في هذه الحلقة بنحكي أهلا وسهلا ميسة بلوط شمشوم.
7: يا هلا أنس.
1: أهلا وسهلا، جاي مع طاقات عالية
7: أكيد.
1: الرئيسة التنفيذية لجمعية حاسوب اللي بيشتغل على تطوير منظومة تكنولوجية وريادة أعمال في المجتمع العربي، رح نعرف عنك كمان أكثر بالمرحلة الجاي، بس يعني بيطلع لك مبروك.
7: شكرا.
1: على الوظيفة.

0: كيف الشعور بالكرسي؟
1: صراحة محمس مؤثر، متحمسة نبني، متحمسة نعمل شركات، كتير حاسة حالي مرتاحة وين أنا اليوم، وهيك طاقات كتير حلوة زي ما أنت قلت.
0: يعني بتعرفي كثير مرات احنا لما بنسمع عن توظيف لأشخاص جدد في مؤسسات عربية وغيرها، فنتوقع ناس اللي نشأت من داخل المؤسسة وطلعت وفجأة بتيجينا
1: ميساء.
0: كيف هذا الشعور بالتعرف على هذه المؤسسة من جوا؟ الآن صار يعني المكتب، صرتي متعودة تروحي على كراج حاسوب في عرعرة.
1: كراج حاسوب. أول ما قلت كراج أبي يقول لي شو كراج؟
0: هكرني
1: سيارات. كراج حاسوب، أنا حاسوب قصة، نحكي كمان شوي، بس حاسوب بعرفها من فكرة. واو. فإنه هيك الحياة جذبتني إنه أكون مدير إدارية، لإلها عن جد إشي إلي مؤثر، وهيك محطة بحياتي اللي مهم أعملها.
0: يعني بتخيل المسار اللي أنت مريت فيه. يمكن تعال نعرف الجمهور بكمان شغلات عنك ميساء. يعني أنت سابقا شغلتي منصب المدير المالية أو CFO لشركة دولار شيف كلاب، وكمان عملتي في عدة شركات أخرى منها EY وغيرها، عضوة في مجلس استشاري لصندوق فالكون إنوفيشن فاوند، كمان شركة دولية في البلاد لمنتدى عالمي لمستثمرين الملائكيين WBAF، وكمان طبعا غير المسيرة الأكاديمية حاصلة على MBA وغيرها، يعني طبعا محاسبة قانونية وخريجة اقتصاد من جامعة حيفا. المسيرة طويلة. يعني قبل ما نوصل لحاسوب والوظيفة الحالية، هذه المسيرة وفي عالم يعني المال وفي عالم التكنولوجيا، ايش اللي اخذك لكل هذا المحل؟
1: صار عندي هيك بتعرف بعد اخر 3 سنين ورانا فيهم كتير صعبات، وباخر بوزيشن لإلي بدولار شيف كلاب عملنا M&A كتير كبير لنكسوس LP بأمريكا. ومن هاللحظة هيك بتعرف بعد ما تشتغل هيك عائشة اللي بعنا 65% من الشركة لنكسوس LP من يونيليفر العالمية، وإحنا هيك فتنا بكل هاي التحضير للبيعة.
0: أوكي؟ نحكي على صفقات هائلة
1: كتير
0: جدا،
1: كتير كبيرة، ملايين دولارات، بتكون هيك بهاي فاشن للبيعة، وبس تبيع هيك بتنزل كل الطاقات، وبصير تسأل أوكي يعني what's next، شو الخطوة الجاي. فبعد تقريبا سنة من البيعة ومع كل الظروف اللي مرينا فيها بآخر 3 سنين، قررت أطلع أبني ستارت أب.
0: واو.
1: وفشلت. وهي لحظة الهدوء من توب توب توب اللي انت كتير مبسوط ومعاش آخر الشهر وبونوسز وإلى آخره، لمرحلة اللي انت فيش إشي يفوت عليك على البنك. من لحظة هيك
0: انت بتحكيها وانت بتبتسمي وحتى بتضحك، يعني المستمعين مطلعين، بس هي لحظة صعبة،
1: لحظة كتير قاسية. يعني 9 أشهر أنا عم ببني بإشي، وعلى فكرة كل حياتي أشتغل مع ستارت أبس كمستشارة. في فرق شاسع لما انت تقعد على الكرسي وتبني ستارت اب وبدك تعمل كل شيء بايدك، من التحضير للمنظومه للبرزنتيشنز للالقاء للستوري تيلينج، كله انت بتعمله. يعني اسمع انس، من 100 لصفر، صفر ل 100 تقلب 180 درجه. ولما بتفشل، لما عن جد مش قادره اجيب مصاري وبتحس انه الحياه تعكست معك بطريقه مجنونه، ساعتها بصير تدور على القوه الداخليه اللي كتير كتير كتير، بصير تقول اوكي عملت كل شيء، إسا وين أنا، وين رايح اليوم؟ زي بصير عندك تغيير اتجاه حاد بما معنى حاد لقوة ما كنت شايفة قبل. وهي القوة اللي أنا اليوم يعني عم بجرب أحركها.
0: اتخاذ مخاطرات مش سهل.
1: هو اسمع، أنا باخذ مخاطرات بس واعي، مش يعني مش عشوائية. هاي المخاطرة كانت عن جد من أكثر مخاطرات أخذتها عن جد حادة حياتي، انه اترك بوزيشن CFO واطلع ابني ستارت اب.
0: نحكي على وظيفه جدا عاليه، بياخذ كثير من السنوات والخبره لحتى ما
1: شركه عالميه امريكيه، يعني
0: منافسة عالية جدا، تعامل مع شركات اللي هي مستقرة، وظيفة اللي هي مرموقة، في من وراها يعني كمان عائد مادي، كمان استقرار، يمكن حتى على مستوى اجتماعي عائلي كل شيء، وفجأة انتقال لمخاطرة مثل هذا المجال وببناء شركة ناشئة، الموضوع بتسكر. ايش بيصير بهذه اللحظات عند الانسان؟
1: اول شيء جوزي شو عم تعمل، ابوي، امي، اولادي، كل الدنيا كتشقلبت. بس كنت هيك، كنت انا بمرحله زي شايف شيء اللي ولا حدا شايفه، بعرفش كيف بدي احكي. يعني كنت انا يعني الكل هيك بتعرف هاي الضجه حوالي، ضجه واو ميس اصحابي شو عم تعملي، واو ليش، شو بصير، بتعرف كل هاي الضجه ضجه ضجه، وانت كانك هيك بالضبط زي انت حاطط سماعات عدنك. وشو

0: مشاكل لحالك تسمع صوت حالك وبلش تفوتك تغوص على هدوء داخلي اللي عم تبني فيه مش ضابط معك.
1: في ثقة بهذا المحل انه انا فاهم لوين رايح.
0: انا كنت فاهمة لوين رايحة بس بالاخر اتضح انه مش فاهمة لوين رايحة. فمن هاي اللحظة انه انا فاهمة للحظة انه انا مش فاهمة زي كأنك بتاكل كف وبهاي الكف انت بتقول اوكي يعني شو الاشي الجاي. فبتبلش اول اشي الاشي الطبيعي بترجع ادور على شغل. فتعرف الغريزة
1: انه ادور على إنه على مكان امن. صحيح مكان امن توظيف
0: فبهاللحظة كمان دفشت حالي لاشي لا انه اوكي انا ايش قوتي ايش قوت الانسان الداخلي اللي انا ممكن شايفيته وشوفت اشي اللي انا عن جد بعد 43 سنة عايشة شفت اشي اللي ما شفتوش من قبل هو قوتي انا اللي بقدر احرك شغلات بطريقتي انا. فقررت اخذ هاي القوة على محل امباكت وعم بحل اللي هو تعرف ريجنال اللي هو بكل الميدل ايست.
1: وهذا وهذا لما بنحكي على شيء اللي هو على مستوى قطاع وعلى مستوى شيء حتى عابر دول يعني كيف من هذا المكان بتوصل الى لمكان بتقولي اه انا باخذ على حالي مسؤوليه زي مسؤوليه مؤسسه مثل حاسوب اللي صار لها يعني عقد من الزمان صار في لها مكان في المجتمع العربي مكان في عالم الهايتك كمان المحلي وكمان ابعد من ذلك مسؤوليه مش هوينه بالمره.
0: لا صراحه وانا كنت بلجنه التدقيق تبعت حاسوب فانا بعرف حاسوب يعني عن قرب بس باللحظه ما توقعتش يعني اللحظه هاي تيجي انه احد المؤسسين يقرر يطلع من البوزيشن ويفتحوا البوزيشن لانه بتعرف يعني مقابلات عمل وبهي اللحظه انه توجهوا لي كانه بتعرف اقدم زي احد ثاني بس بهي اللحظه بتعرف بيكون الوعي عدم الوعي يعني اه ولا لا وباللحظة اللي بتقول لا خلاص انت بتحس انه عن جد هذا المكان اللي انت بدك تعمله إسا هذا الاشي اللي بهاي اللحظة الزمنية بهاي اللحظة من حياتك بهاي اللحظة مع كل خبرتك عندك القوة والطاقة انه بهاي اللحظة التايمينج الصح انك تحط كل طاقاتك بهاي اللحظة تعمل هذا الاثر.
1: هذا أثر عن جد يعني في خلال الحاسوب ويعني مع مد السنوات يعني كمان هذه السيرورة اللي مرت فيها حاسوب بنحكي على جمعية اللي صارت عن جد يعني واحدة من أكبر الجمعيات في هذا القطاع مع مؤسسين يعني مع كمان حسن أبو شعلة وكمان ربيع زيودي اللي عن جد عملوا مسيرة طويلة جدا في هذه الإدارة. أنت اليوم كيف شايف يعني هذه المؤسسة وكيف شايف دورك فيها؟
0: قوة المؤسسة كثير صعب تحطها بحكي قوتها المجتمع الكوميونيتي اللي انبنت حاسوب هي مبادرة هي ستارت اب بنت بفكرة وصلت لمحل اللي عندها مجتمع اللي مجتمع كثير مشكل من خريجين بعالم التكنولوجيا من مبادرين من مستثمرين من بارتنرز بقرب المجتمع اوكي شركاء من جامعات من علاقات. فقوة حاسوب كثير كثير كثير كبيرة تقدر تحصرها بكلمة. فإنك تأخذ هاي المؤسسة اليوم من وين وصلت محل كثير كبير لسكيل أب اللي هو كمان جغرافيا داخلي وكمان خارجي هاي مسؤولية كثير كبيرة وإحنا قد ثقة
1: احنا متأكدين ويعني على ثقة برضو انه قادم السنوات فيها كمان يعني تحديات كمان اكبر
0: أكيد.
1: كمان على مستوى المؤسس وكمان على مستوى المجتمع ككل. على الصعيد الشخصي تشعري انه هذه المخاطرة المهنية بالانتقال بين هذه العوالم بين الاستثمار وبين التكنولوجيا كستارت اب بالإدارة وبين يعني كمان الجانب الثالث اللي فيه احنا بنحكي على مؤسسات مجتمع مدني وما إلى ذلك بتشعري انه الانسان عن جد ممكن انه يكون في كل هذه الاماكن ويضل في مكان مريح او انه انت بتقولي لا انا اطلع من المكان المريح تبعي بكل مره واشوف تحدي مختلف.
0: في اشي صغير لازم كل حدا ينتبه له اللي اسمه teachable index انك انت قدرتك على التعلم المستمر كل ما كان هذا الاندكس عالي كل ما انت اكتسبت شغلات اللي بتاخذك على محلات بجنن. فأنا أؤمن عن جد إيمان عميق إنه كل إشي بأدي لإشي كل خطوة بتعملها بتفتح مش باب بواب لقدام. فإنك ضلك تتعلم

0: نعم، وضلك تجرب وضلك طبعا مش كل شيء تعرفي، كتير مرات كمان لحظات اللي هي صعبة ولحظات فشل ولحظات، بس كمان الفشل نقدر نتعلم. فهاي العوالم اللي أنا مريت فيها عن جد مش مفهومة ضمنها، إنك تكون بعالم تدقيق، تطلع على عالم محاسبة، تطلع على عالم بيع وشراء، على إقامة شركات بالعالم، إدارة فريق عالمي، إن كان بالصين، كان بالأردن، كان بكندا، إن كان هون بالبلاد. فهي العوالم كلها هيك بتعرف كل إشي، كل يوم بضلك تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم، بصير تقول طيب هاي الكاسة وين بدها تفيض المي منها؟ لا، بضلك تكبر الكاسة، بضلك تتعلم، بضلك يعني تتجدد. وهاي الروح هي اللي بضلنا تعطينا هاي البنزين والفول.
1: هذا الجانب يمكن يعني بأكد على كمان شغل، انه يعني انت حضرتك مش جاي كلا مبرمجة ولا مهندسة، واليوم يعني مسيرتك الطويلة يعني كانت مش بس هايتك، كان فيها كمان عوالم ثانية او اغلبها عوالم مالية. بتشوف انه اللي جايين من خارج عالم التك او من خارج عالم الكودينج نسميه، في لهم هذه المكان اللي ممكن عن جد يحققوا فيها ذاتهم كمان داخل الهايتك والتكنولوجيا مع كل اللي بصير اليوم؟
0: مليون بالمية، بالعكس، حتى انه لما انت بتيجي من عوالم مختلفة قدرتك على رؤية الاشياء هي دائما مختلفة. فعندك هاي الرؤية اللي بتجيبها اللي انت مش يعني انت انا يعني لو بدك تقعد معي من اليوم لبعد بكرة تفهمني تك وتشرح لي كودينج ولا ممكن أفهم، بس قدرتي إنه أسأل الأسئلة الصح اللي أقدر أعمل من اللي بتحكي إشي. فإنك أنت تشوف هذا الإشي الغير، هاي قوة الإنسان اللي يمكن هاي القيمة المضافة اللي كل حدا بجيبها لما هو مش بيجي من نفس العالم. فبالعكس يعني هي موهبة الإدارة وموهبة الأسئلة وموهبة إنك تتعلم، موهبة إنك تسأل أسئلة كتير لتعرف تأخذ قرار. تعرف كلها بالحياة، كلها بالآخر إن كان مهنيا إن كان شخصيا هي قرارات، فإنك تقدر تأخذ هذا القرار، مش مهم القرار بأي منصب أو بأي لحظة، هي عبارة عن رؤية إشي اللي غيرك.
1: طيب
0: فهيك
1: يمكن يعني بهذه الفترة عن جد يعني مع كل يعني أدوات الذكاء الاصطناعي الجديد اللي بتساعدنا يمكن نفهم التكنولوجيا بتبسيط معين للناس اللي مش جايين من داخل الهايتك، مش جايين من داخل عالم البرمجة والهندسة، في احتمال أعلى إنهم يقدروا عن جد إذا في هذا الإبداع وفي هذا الرؤية الأوسع إنه عن جد ممكن كمان ينخرطوا في وظائف إدارية في هذا المكان.
0: مليون بالمية. أصلاً أنس، البرمجة اليوم، عالم البرمجة صار هو عبارة عن مستهلك، يعني كوموديتي. يعني قبل كان مهندس بقلب شركة يقعد 20 سنة ما حدا يقدر يطلعه دارين بالهم عليه على معاش. اليوم أنا مخصنيش بالتك، بقدر أبني اليوم أبليكيشن.
1: صحيح.
0: فاليوم العالم البرمجة تحول من إشي كثير نيش لإشي لكوموديتي. فاليوم أنت كيف تقدر تأخذ هالكوموديتي وتبدع فيها؟ فالعالم عم بتحول، إذا بقوله بالإنجليزي، من نيتيف إنجينيرينج لأي آي نيتيف.
1: صحيح. من أشخاص اللي كانوا عن جد بيسووا كل إشي بقصين يدوي لعالم اللي صار فيه فعلا. وهذه يعني يمكن جزء من هذه الرؤية اللي بتتغير على مدار السنوات الأخيرة. إحنا مستمعين رح نطلع لفاصل قصير وبعدها بنرجع لنكمل هذا الحديث مع ضيفتنا في هذه الحلقة ميسة باللوط شمشوم. خلونا على البال.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا غيابنا كلفنا بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
6: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا غيابنا كلفنا بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك مكملين في هذا القسم الثاني وضيفتنا في هذا العدد ميسة بلوط شمشوم الرئيسة التنفيذية لجمعية حاسوب. أهلا وسهلا فيك من جديد.
0: هلا، رجعنا
1: رجعنا والطاقات ما زالت فل. وواحدة من الشغلات اللي يمكن على مدار هذه الفترة من وقت ما دخلتي على هذه الوظيفة والتقينا في عدة جلسات ومؤتمرات وغيره، واحدة من الشغلات اللي واضحة انه اذا ميسة دخلت على الغرفة ميسة واضحة، ميسة موجودة يعني. وهذا الجانب بحطني بمحل انه حاسوب اليوم في لها يعني سيرورة كانت ما قبل ميسة وان شاء الله بتكون ما بعد. من بين الأشياء الموجودة في حاسوب، إيش الناس تتوقع أنه ميسة بتحاول تحافظ عليه وإيش الأشياء اللي ميسة بتحاول أنه تضيفها لهذه المؤسسة؟
0: أكيد أكيد. أول شيء لما فتت على حاسوب بنينا استراتيجية كتير جديدة وكتير حلوة مع الهيئة الإدارية لحاسوب، حاسوب لابس، حاسوب أنجلز. واليوم الأشياء اللي عن جد عن جد عن جد إحنا المؤسسة اللي اسمها حاسوب، حاسوب لابس، حاسوب أنجلز، مهم نحافظ عليها، هي قوة الكوميونتي، هي المسار تبع اللي عم نبنيه بالوسط العربي للطالب من لما بفوت على عالم التك تنو يصير له حصة شريكي بالتك. وإسا بشرح أكثر. فاليوم مسار حاسوب أو أنا بسميه The Journey تبعت حاسوب هي تخيل أنت شمس، أوكي، اللي هو المخ العربي المبدع، مخ التك العربي إن كان صبية أو شاب، أول طريقهم هاي هي الشمس، أوكي، هاي هي قوتنا. وتخيل حولها في كواكب، المسار اللي أنت الكواكب بدور فيه حول الشمس كثير كثير بسيطة بحاسوب. أول مرحلة أنت بتلتقي بحاسوب هي بالجامعات. فعنا تخيل أول جيت أوي أنت بتفوت عليه، بتفوت عليه على 6 جامعات.
1: اليوم أنتم موجودين
0: بكل الجامعات الكبيرة، 6 جامعات بنشتغل فيها على مدار سنة مستمر، سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة. هناك بلشت حاسوب.
1: رهيب.
0: فهي قوة حاسوب. أي حدا اليوم بسمعني عنده ولد أي جامعة تعلم مسارات ستيم أو تك، عندك غاد في إشي اسمه حاسوب، دور عليه. فإحنا موجودين غاد، نعطي كل القوة للطلاب تبعتنا، إن كان منتورشيب، إن كان سوفت سكيلز، إن كان بناء مجتمع فعال، أوكي، أنا وياك بنقدر نقعد اسمها الأوضة من هون لبعد بكرة. إذا بنكونش فعالين بيطلعش مننا إشي.
1: صحيح.
0: فإحنا منفعل مجتمعنا البدائي أول إشي لما يشوفنا بجامعات. هاي أول كوكب حوالينا. الكوكب الثاني هو كيف إحنا منحول قوة اللي بعد ما نقشر الطالب العربي ونعمل له تقشير على عالم المبادرة، شو يعني عالم مبادرة، ونشرح له شو يعني ستارت اب، كيف تبني ستارت اب. هناك ببلش عنا العالم الاكسبرتيز اللي انت بتفوت على حاسوب لابس، اللي بتفوت بفكرة وبتطلع بشركة ناشئة أو بتفوتي تدور على شغل. كمان عندنا هذا المسار الآخر أوكي، إيه نفس الشخص اللي كان معنا بالجامعة وإسه خلص التعليم وكبر بأول مسار إله بحاسوب، فوق أكيد بده يشتغل بده يفوت على المسار المهني. كمان عندك هاي الجيت أوي الثاني. الجيت أوي الثالث اللي هو عالم الاستثمار حاسوب أنجلز، اللي إحنا بنستثمر بالمبادرات بكل الوسط العربي. والطبعا السيرورة بتكتمل بقلب

0: الحاسوب اللي هي كل ما يخص الجروث.
1: وهذه هذه المؤسسات يعني حتى يعني بين قوسين مؤسسات قائمة بحد ذاتها يعني كمان طبعاً. حاسوب إنجلز طبعاً. مع كادر اللي عن جد يعني كمان احنا استضفنا حاسوب لابس واستضفنا حاسوب إنجلز سابقا ومدراء اللي ما شاء الله عنهم بيعملوا شغل بجنن كمان أمير وكمان حازم وكمان محمد يونس يعني جميعهم ناس اللي عن جد فيها أثر بالمجتمع العربي وبال يعني بكل مجتمع الهايتك. بس اليوم حاسوب كجمعية في عندها عدة يعني مسارات, انتم كمان موجودين في كراج حاسوب في في عرعر المثلث, يعني من كل هذه السيرورة الموجودة اليوم في بعد لوين يتطور هذا المشروع؟
0: طبعا انا اليوم حلمي بحاسوب انه نخلق توظيف من قلب المبادرة. اوكي تخيل انت عندك شركة زي هات ضرب 10, انت وظفت 3000 واحد بعالم التك بالمجتمع العربي, مش مهم شو بيعملوا, بيعملوا تسويق, بيعملوا تك عن جد مش مهم, انت وظفت. انا بس على غاد بقلب حاسوب نسعى انه يكون عندنا شركات مش بس ناشئه وانما واقفه عجريها اخذت تمويل, بتقدر توظف مينيموم 20 شخص بقلب الشركه اوكي, وتقدر تطلع بالعائد المالي عشان نقدر نوقف عجرينا. فاليوم حاسوب تخيل هاي جمله, انا عم تقلب من انه انا بدي حصة مالية من قلب المجتمع إنه أتوظف لا مالك
1: بصنع
0: مالك حصة بالمجتمع كواحد اللي عم بدور على شغل, بنى شركة, باع الشركة, أسس رأس مال وبستثمر بقلب المحرك من جديد.
1: يمكن هذا الشيء يعني بيرجعني لل يعني في كثير أحيان في السنوات هذه كان في يعني زي نوع من النقاشات الدائرة داخل المجتمع الاقتصادي العربي إنه إحنا نوعا ما وجهنا كثير من الشباب العرب لهذا المكان, وبنحكي كثير مرات إنه الموهبة العربية موجودة وال يعني الأثر هذا الشيء إحنا شايفينه كمان في الجامعات وذكرنا هذا الشيء سابقا, بس بالمقابل بنشوف إنه كثير من هذه القيمة وهذه الشركات مش عن جد بترجع لداخل المجتمع العربي. إذا كان في نجاحات فهي بتكون نجاحات فردية, نجاحات للأشخاص بأنه يعني يوصلوا في السلم الوظيفي داخل هذه الشركات. بتشوف أنه في مكان لحاسوب أنه تغير من هذه المعادلة اللي احنا شايفينها؟
0: حاسوب بتبني, احنا ما بنغير, احنا بنبني, بنبني الأسس, بنبني الشركات, بنبني التوعية, بنبني الشركات داخل المجتمع. تخيل احنا اليوم يعني انا اليوم عم ببني شركات بكل حدا عم بشتغل بالمدارس, انا مش شرط اشتغل بالمدارس, انا ما بشتغلش بالمدارس, سيرورتي بتبلش بالجامعات, ولكن عم ببني شركات عشان ادعم كل ما يعني قبل ما يوصلوا الجامعة. تخيل هاي الشركات مهمة, حاسوب اليوم هي بتعطي الأساس انه تزرع. أوكي هلا أنا شو بآمن, بقول مش كل حدا خلق مبادر, بس كل حدا بتعلم المبادرة هو ناجح. فأنا ماشي على هاي المقولة, أنا مش كل مش يعني أنا مثال على ذلك أنا فشلت كمبادرة أوكي, بس أنا ناجحة. فكل حدا بتعلم هاي سكيلز تبعت المبادرة بيقدر يتطور وبيقدر ينجح بقلب المجتمع, وهنا انت بتبني المحرك تبع المجتمع كقوة اقتصادية. تخيل عندك القوة الاقتصادية, عندك الانفراستراكشر, عندك الشركات, عندك الماركتس, عندك المستثمرين, عندك المبادرين, عندك الهيد كاونت, الناس اللي متعلمة تك وبدها تشتغل. فالمجتمع لا يقتصر على فقط هذا او فقط هذاك, وانما على بازل كتير كبير الكل عم بيشتغل عليها.
1: يعني انا باخذ نفس المثال اللي انت ذكرتيه, ويعني زي نوعا ما بفهم من كلامك انه يعني ك يعني نحكيها كرئيسة تنفيذية لواحدة من أهم المؤسسات بالتك العربي, أنا كل سنة ميسا بستنى أنه يطلع التقرير تبع يعني عدة وزارات وبرضو كمان يعني سلطة الحداثة اللي بيحكي على أنه قدي إحنا وصلنا كدمج المجتمع العربي داخل التك. إحنا بكل السنوات الأخيرة ما تخطينا 3%, بأحسن الأحيان بنحكينا على 3.4%, كل مرة يعني عن جد ممكن يتغير, والآن مع الحرب الأمر نوعا ما كان كمان أقل. مؤتمرات, دورات, نتوركينج, برامج تشغيل, حدث ورا حرج من كثير مؤسسات كمان حاسوب كمان طبعا. غيرها. وبالمقابل أنت كأنك بتقولي لحظة شوي, إحنا مش بس هذا الشيء اللي إحنا لازم نفحصه بالأرقام, إحنا كمان لازم نبدأ نفحص إنه كم شركة ورأس مال وملكية فكرية موجودة عندنا في المجتمع العربي. هل إحنا أصلا على قد هذا التحدي اللي بنحكي عنه؟

0: انا شايفه يعني طموح بس جدا صعب.
1: إيه بس عنا عم بحكي من فراغ. تخيل احنا قبل 10 سنين وين كنا واقفين وطلع اليوم. اليوم تعال نقول انا عن جد فيش عندي بعد ارقام لانه عم نبني مركز داتا، ولكن فيش عندي ارقام مثبته فاعذروني اللي بيسمعوني، بس اليوم عنا بالوسط العربي ما يقارب تعال نقول من 80 عن جد بعرفش ل 100 ستارت اب، اوكي، ل 100 شركه ناشئه. منهم انا بقول لك في 20 شركه اللي موظفين اكثر من 20 اوكي، وعندنا اوريدي كان
0: هذا بالمره لا يستهان فيه أبداً.
1: لا يستهان فيه، وكان اكثر من اكزيت اخرها اكبرها تيراماونت، دكتور هشام طه عمل اكزيت بقيمه 430 مليون دولار.
0: رهيب رهيب. هذا واحد من اكثر الاخبار اللي عن جد كانت مؤثره في الاقتصاد في البلاد،
1: مليون بالمية.
0: وهذا بالمره مش اعتياد يعني
1: 100%، واحنا مش عم نرجع لورا عم نمشي لقدام. فتخيل انت تاخذ هاي الارقام وجرب تفكر او تخطط. تخيل انا بطمح كمؤسسات لدعم هاي المبادرات نوصل ديش أقول لك عشرة، ولا إنما ثلاث إكزيتس بخمس سنوات القريبة علينا. هذا الإشي، هل هذا الإشي إله محل؟ طبعا إله محل، يعني أنا بشوفه.
0: وهذا يعني يمكن برضو فرصة إنه نحكي للجمهور إنه لأي درجة إنه كل صفقة من هالنوع هي ما بتعود فقط على على المبادر، فقط على الفاوندر اللي أقام المؤسسة أو عمليا الموظفين الموجودين هناك. إحنا بنحكي على شيء اللي بيعود بفائدة وبيعود بتأثير على كل الإيكوسيستم أو على كل المجتمع والمنظومة اللي موجودة حوالين التك. وهذا شيء يعني مبارك وجدا جدا مهم. ويمكن هذه فرصة إنه كمان أسألك عن شيء اللي أنا بسمعك بتحكي عنه أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، عن الإيكوسيستم ككل. يعني في نوعا ما إيكوسيستم عربي اللي بدأ يكون موجود على منظومة اللي فيها يعني صار في مبني كمان للشركات الأصغر والشركات الأكبر، كمان الأشخاص اللي موجودين يعني في شركات دولية ومحلية بهذا المحل صار في اليوم يعني الأشخاص هذول صاروا يعني بنبني فيهم على الأقل حارة أو بلد صغيرة يعني
1: مليون المية.
0: وهذول الناس أنت بتحكي على يعني محاولة أنك تأثري بكل المنظومة ككل. إيش هذه الرؤية اللي بتحكي عنها؟
1: تخيل أنت اليوم عندك، يعني أنا دائما بقول تعال نبلش من القوة البشرية لا يستهان فيها، أوكي؟ عندنا قوة رهيبة، هاي أنا ما حدا يقول لي، أنا شايفيتها. فتخيل أنت تأخذ هالقوة البشرية اليوم تشتغل بأكبر شركات عالمية بداخل والخارج، وتحولها من تشغيل لاستثمار، أوكي؟ أنا أي حدا اليوم عم ببني شركة بحاجة لممولين، بحاجة لمستثمرين. فأنت بتخلق من قلب الحدث قوة اقتصادية. تخيل هاي الناس كلها تستثمر استثمار ملائكي بقلب هاي الشركات. تخيل إحنا نخلق مع بعض كمجتمع الأساس الصح إنه الشركات مش بس تخلق وإنما تكبر. كيف تكبر؟ كيف بتفوت على ماركت جديدة؟ كيف بتطلع على سوق الخارجي؟ كل علاقات، كل بناء، كل في شونا هي لايرز يعني منظومة على منظومة.
0: وهذه الطبقات اللي بتنضم انت بتشوفي انه فيها استقطاب كمان لناس اللي هي من خارج الهايتك او من خارج المنظومة التكنولوجية. في امثلة على هذا الشيء داخل؟
1: طبعا طبعا. خذني انا مش من عالم الهايتك، ولكن انا مستثمر ملائكي بشركة هايتك، لأنه أنا أؤمن أنه هذا الاستثمار رح يعود بالعائد الكتير كبير اللي ولا إيش رح يعطيه. لأنك أنت أول إشي أنت بتكون قسم من القصة اللي بترتوى لأنك شريك فيها للفشل ولا للربح. أوكي؟ طبعا يعني في قسم كبير من الستارتابس يفشلون والإشي مركب جدا ناش نفوت فيه، ولكن أنت بتساهم بالنجاح إذا حدث. فهاي المساهمة هاي إشي عظيم أنا بالنسبة إلي. فاليوم أنا بدعي كل حدا عم بيسمعنا إنه يجي يتعلم عن المنظومة اللي عم نبنيها بقلب الوسط العربي، إن كان يكون معنا مستثمر ملائكي، إن كان يكون معنا داعم، إن كان يكون معنا شريك، إن كان يحث ولاده يفوتوا على هذا العالم اللي هو عالم زي ما قلت لك هو عبارة عن مسار جدا جميل اللي أنت بتقدر تطلع فيه على عالم التك، تكون ببوزيشن عالي وبتقدر تتحول لمبادر. وفي ملان عندك كارياني، عندك نزار جبران، عندك مؤسس شركة هات
0: حسن
1: عباسي. هذول العالم هذول بلشوا بعالم التوظيف ونقلوا لعالم المبادرة وعم ببنوا إشي جدا جميل وناجح. فأنت تخيل أنت تكون شريك معهم بهاي القصة. فيش أحلى من هيك.
0: هذه يعني أيضا كلها أمثلة عن جد اللي ممكن الإنسان يستلهم منها إمكانية لتحقيق شيء معين بعد الاستمرارية. رح نرجع وشوي نحكي عن مؤتمر حسب اللي بستنانا قريبا، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبنرجع مع ضيفتنا في هذا

0: العدن ميسب اللوط شمشوم للحديث عن كمان مؤتمر حاسوب القريب وعن كمان أمور مثيرة خلونا على البال.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: كورونا بلا اعتراف
6: وقلنا بالنقب
5: بتهجروا،
6: غيابنا
5: كلفنا.
6: ب27/10
5: حاضرين ومؤثرين.
7: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي هذه المرة مع ضيفتنا في هذا العدد ميسر باللوط شمشوم. أهلا وسهلا فيك من جديد. ميسر رئيسة تنفيذية لجمعية حاسوب، وجمعية حاسوب في كل سنة معودتنا على مؤتمر تك قد حاله، الناس تستنى من داخل الهايتك ومن خارجه. بتخيل انه وادي عربي يعني يفيض من وراء هذا الشيء، واحنا لازم نعتذر للناس لسكان وادي عارة صح. على اللي بيصير في هذا اليوم مرة واحدة،
8: اسفين يا جماعة
0: بس لأشياء إيجابية هذه المرة. وكل مين بيهتم في التكنولوجيا وفي الـ AI وفي كل ما يحيط فيها بيجي على هذا الموضوع. شو بيستنانا هذه السنة ميسا؟
8: بيستنانا رؤيتنا الجديدة بحاسوب. رؤيتنا الجديدة بحاسوب انه احنا ايد واحدة ما بتزقف. نحن كمجتمع عربي قوي جدا من الداخل لازم يتوحد. فاسم المؤتمر هي منظومة موحدة، أو بالإنجليزي One Ecosystem. فأنا بدعي كل حدا بيشتغل بالإيكوسيستم من كل الأقطاب اللي حكيت عليها متعلمين تيك أول الطريق آخر الطريق، مستثمرين بدهم يتعلموا الاستثمار، شركاء بدهم يشاركوا معنا، أي حدا بهم موضوع التيك أهلا وسهلا فيكم يا جماعة. 16/10 سجل أنس.
0: أنا مسجل وباس
8: يوم جمعة.
0: أنا مسكر عندي باليوميات. لا هذه مفهومة ضمنا يعني، بس يمكن خصوصية هذا المؤتمر وانت كنت في سنين ما قبل ما تكوني على كرسي الإدارة، عن جد بجمع كل أقطاب مين له في الموضوع، وفي حدث يعني حتى اجتماعي قبل ما يكون تكنولوجي. بهذه السنة كمان محافظين على نفس البنية وعلى نفس هذا الزخم من أنه كمان محتوى وكمان طبعاً اجتماعيات، أو أنه إيش ممكن نستنى مثل هذا البرنامج؟
8: نفس الشيء وأكبر. اليوم التركيز كمان مرة كمجتمع واحد وحيد يعمل من الداخل بقوة، فرح يكون زخم، رح يكون كتير ناس، رح يكون نفس النشاطات. المفاجأة الحلوة رح تستنى.

0: حرفيا نستقطب البلاد العربية، طالعين عالميا نبني شركات، طالعين عن جد ندفش بكل حدا عنده فكرة تكنولوجية أو بده يفوت على هذا عالم التكنولوجيا. فإحنا اليوم
1: لي أكون شوي مخرب حفلات أحاول يعني. شوفي صراحة التفاؤل يعني يشع منك، يعني أنت إنسان متفائل واضح لكل مين بسمعنا، ولكن بالمقابل ما يسا إحنا بنمر بسنة وسنوات أخيرة مش سهلة بعالم الهايتك. بنسمع أنا على الأقل بدعوني تقريبا كل اثنين وخميس للحديث عن كمان شركة اللي صرحت موظفين بكميات.
0: صح.
1: بنحكي على صعوبة عند الجونيورز أو عند الخريجين الجدد بكثير أحيان أنه يلاقوا الوظيفة الأولى لهم. بنحكي على كثير تساؤلات موجودة، هل إحنا عن جد بنينا بأنفسنا فقاعة لشبابنا للتوجه لهذا المحل؟ والأمور يعني مش كلها وردية. لأي درجة أنت بتشوفي أنه في دور كمان لحاسوب وكمان للمؤسسات اللي بتشتغل في هذا المجال في لها مسؤولية أنه أولا تأخذنا من هذا المحل لمحل أحسن، أو أنه تلاقي حلول يعني مختلف عن اللي احنا بنحكي عنه؟
0: استنى أتحداك.
1: يلا.
0: اليوم عالم التوظيف عم بتغير بطريقة رهيبة، معك حق مليون المية، وبطلوا يدوروا على انجينير، اصلا بطلوا يسموه سوفتوير انجينير، عم يسموه اي اي بيلدر. فانا سداد حداك بدي اقول لك هاي الشبابنا اللي عن جد قاعده بدون شغل، وزي ما انت حضرتك تفضلت وقلت الوظائف عم بتقل لانه عالم الاي اي عم بيستقطب الكل ريدندنسي وورك، عم بيستهلك هاي الاشياء. فانا اليوم بسال طلابنا، عشان تقدر انت تكون واحد من 100 اللي عم بيقدم على شغل لازم يكون عندك الاشي الغير. لما بسموك AI builder you need to build. فإحنا كيف إحنا بدنا نبني؟ طلع أنت اليوم بدي أتحداك، اليوم على وسطنا العربي قدي ناقصه كل قرية كل بلد كل شارع كل مدرسة كل مؤسسة قدي ناقصة تك. أوكي؟ تخيل أنت أي ولد اليوم عم بسمعني أو أي صبي عم تسمعني، تروح هي تبادر تفوت تبني إلى بروجيكت بأي مدرسة، بس مش عم بحكي على المال. بديش مال تبني. تخيل أنت واقف إسا قدام موظف معك بروجكت انت بنيه من الصفر، تخيل قديش قوتك.
1: طبعا.
0: فانا اليوم عم بغير النظره، المشاكل موجوده وقله التوظيف موجوده، ولكن انت بتقدر تتحدى هذا الاشي انك تعمل كمان انت تتغير. فهذا التغيير عم بيحدث من قلب الحدث. شايك انا اليوم لا ابنه لا بادره لا اعمله، حتى لو بدك تروح التوظيف ابني، لانه
1: يعني
0: اليوم عم بدوروا على بنائين مش عم بدوروا على متعلمين.
1: فيها يعني وجهة نظر بانه احنا عمليا نستغل هذه المحنة بكل هذا الوضع السوق اللي عن جد مش مريح، خاصة لبين قوسين اللي مش جاي من قلب تل ابيب وهرتسلية، اللي فيه عندك عشرات الشركات ب 100 متر مربع يعني.
0: صح.
1: ولكن احنا يعني موجودين في عن جد في وضع مش سهل بالمرة. نوعا ما بفهم من كلامك انه انت بتقولي يعني نستغل هذه الفرصة لنوع من الملحة،
0: ساكن
1: يمكن يعني مثل المؤتمر،
0: يعني تحرك ابني، حتى لو انت عم تستنى الوظيفة خليك استنى الوظيفة بس اعمل. واليوم الناس عم بتدور على البنى آدم الخلاق، البنى آدم. كمان مرة بنرجع لنفس النقطة أنس، AI اليوم الانجينيرينج هو كوموديتي، هو مستهلك. فأنت كيف بدك تأخذ هذا المستهلك اللي قاعد على الرف وتحوله لإشي قوي بقلب الشركات؟ يعني حتى اليوم العمال تحولت من عامل لا مبادر بقلب الشركات. فاليوم النظرة كثير اختلفت على كل حدا بيشتغل، حتى مش بس كمبادرة تكنولوجية بالخارج وإنما كعامل جوا. بتطلعوا اليوم على عاملين مبادرين. هاي وجهة النظر اللي أنا عم بجرب أجيبها للطلابنا الجداد اللي عم بيسمعوني.
1: واحدة من الشغلات اللي كمان حصلت بالسنتين الأخيرات كمان ميسا، وإحنا بنحكي على أيضا رأس المال الموجه لدعم المؤسسات المجتمع المدني المتعلقة في الهايتك كمان قل. هذا تحدي موجود على طاولتك بتخيل
0: يومي
1: ومش سهل.
0: لا.
1: إذا كان قبل عدة سنوات يعني كان أي مؤسسة أو أي مشروع حابب أنه يعني يزيد من إقبال المجتمع العربي بالهايتك أو أنه يرفع من إقبال الطلاب على تعلم مواضيع ستيم وما إلى ذلك، كان بسهولة جدا ممكن يحصل على تمويل وممكن يحصل على يعني نوع من المساعدة في هذا المضمار. اليوم إحنا بنحكي على صعوبة بتجنيد الأموال، بنحكي على مؤسسات اللي عمالها يعني يقل عدد مشاريعها، على مؤسسات
0: للأموال كمان
1: بالضبط، وبنحكي على كمان حتى على مؤسسات اللي نوعا ما بدأت تختفي من الخارطة أو تمتزج مع بعض.

0: وين انت بتشوفي الان؟ مش بمنظور حاسوب انما بالمنظور الاوسع، انت جزء من هذه السيروره
1: طبعا.
0: كيف بتشوفي المؤسسات بتواجه هذه الموجه المستهلكه؟
1: الموجه عن جد موجه صعبه على الكل، بس كمان مره بنرجع بنقول اوكي موجه صعبه موجوده. اليوم اخذ عالم البزنس، عندك دولار بالبزنس بصير 5 دولار اوكي اذا بتشتغل صح. بعالم المؤسسات الدولار هو دولار، فانت بتقيس القياس، وحده القياس تختلف. فاليوم انا باجي بقول اوكي شو وحده القياس؟
0: الدولار كمان غلبكم بالمعاشات
1: وغلبنا وطي الدولار، عشان على فكره هاي احد الاسباب اللي كمان الفيلانتروبي تغيرت من وراء الدولار اوكي. فاليوم انت بتيجي تقول اوكي انا وحده قياسي ايش؟ هذا سؤال انا بساله كل يوم، وحده قياس حاسوب ايش؟ احنا اليوم كقياس امباكت بالمجتمع العربي شو وحده قياسنا؟ وهون بتيجي بتقول اوكي اذا انا وحده قياسي بهذا العالم، كيف انا بجند كل المؤسسات انه ما ننفسش بعض وانما ندعم بعض كل واحد بقوته؟ فاليوم اذا انا عم بشتغل على هاي القطعه البازل الصغيره، تعال قوي شغلي عليها، وبعرف انه اللي حد بيشتغل على قطعه ثانيه بس احنا مع بعض بنكبل كل الصوره. كمان من هون جاي الاسم وان ايكو سيستم. فاليوم احنا عم نستغل المصاري والمعنى الموجوده معنا اللي قليله، عم نستغلها لاكثر اثر واكثر شغل، وبالاخر كله يعني هي عن جد تحدي مش سهل انس. يعني كل يوم كل يوم كل يوم بادجت وضيق ضيق الكاش فلو
0: عدد الكرسونات للشخص
1: بطل واحد. لا اسمع بطل واحد بدك تيجي عندنا ببلاش صح؟ طلع علي كيف عم بده ياخذ قبل مصاري اسا ببلاش وجا ببلاش.
0: طيب فهمنا يعني ولكن يعني بتشوفي انه عن جد هذه موجه وراح تعدي، ولا احنا انه خلص تغيرت قوانين اللعبه اللي كان معتاد انه المؤسسات بسهوله تقدر تجند اموال لهذا المجال، يفهم انه اللعبه تغيرت، احنا بعالم مختلف.
1: احنا بعالم مختلف، اللعبه تغيرت، بس كمان مره اللي بيعرف يقيس الاثر بضل ياكل من الكعكه. فالكعكه كعكه ضلت نفس الشيء، ولكن قطعه الكعكه رح تتغير شوي. يعني رح تشوف مؤسسات بقلب وسط المجتمع العربي عم تعمل ميرج مع بعض، عم تتوحد. رح تشوف توحد كل عالم الموارد. الكعكة أناس هي كعكة أوكي، ولكن أنت قص يعني قطعتك من قلب الكعكة رح تتغير. فالموارد رح تتوحد. يعني إذا أنا عم بعمل نفس الإشي وإنت عم نعمل نفس الإشي، تعال نحط القوة مع بعض نعمل إشي أقوى. فكمان هاي نظرة اللي أنا اليوم بسعالة، لما حدا عم بيعمل إشي كثير منيح يعمل، بالعكس لازم أدعمه وأنا أعمل اللي أنا بعمله أحسن. فانت لما انت بتقيس الاثر بقوه العمل،
0: هذا
1: خوف
0: هذا
1: على
0: يعني هذا
1: وجودك.
0: الناتج اللي بنحكي عنه هو ناتج بالاخر للمجتمع ككل، وناتج لعمليا انه احنا نلاقي حلول لوضع
1: صح.
0: اللي اليوم احنا فيه للاسف معقد. الشديد في كل مره يعني في كل حلقه احنا بنطلع فيها بصوت التك وبنحكي على مواضيع الهاي تك، يعني كميه الرسائل اللي بتوصل انه يعني كيف بتوجهوا الشباب لهذا المحل؟ ما احنا اليوم بنتعامل بالمراكز او انا شخصيا وغيره بيحكوا على كمية الشباب اللي بتبعث السيرة الذاتية ل 17 محل باليوم ولا واحد منهم بيرجع، وعد على ذلك كمية وظائفهم إلى ذلك، هذا بحال أنه أصلا كان في وظائف مناسبة أو تبحث عنهم. حتى يعني قبل ما نوصل لختام الحلقة معني شوي، يعني يمكن أنت ذكرتي على وحدات القياس تمام، انتوا جماعة الحسابات بتحبوا الكيبي ايز بتحبوا الكيبي ايز بتحبوا الحسابات، فتعالي يعني نستضيف ميسم، نحط معنا ميسم بلوط شمشوم كمان 5 سنوات ونبدا نفحص الامباكت او المردود اللي كان لحاسوب يعني من مؤتمر 2026 5 سنوات لقدام. ايش اللي بتتمني انه تشوفيه وتقولي انا عن جد فعلا غيرت بالمجتمع العربي، غيرت في عالم التكنولوجيا، وانا الان راضي عن المسيرة اللي عملتها من خلال كرسي حاسوب؟
1: اولا اكثر مستثمرين ومستثمرات ملائكيين وملائكيات بالوسط العربي اولا. ثانيا أكثر مبادرات تكنولوجية مش بس محلية وإنما عالمية، لأنه هنا بيتا ماركت، ما في ماركت ما في سوق. فأنا اليوم أسعى لدمج مبادراتنا، أساعد كلنا عم نساعد أي مبادر اليوم موجود عندنا يطلع على السوق العالمي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أكثر طلاب بعالم التك اللي بتفكر غير وبتقدر توصل مش بس على جونيور بوزيشن انه ستودنت بوزيشن وانما تعلى بالمدرج ويكون عندها القدره الماليه والشغف وكل هاي الامور. فهاي الثلاث عوالم اللي احنا اليوم شغالين فيهم بحاسوب

0: كمان مرة احنا ما بنبني مبادرين, احنا بنحضر الارض الخصبة لكل حدا بده يبني, لكل حدا بده يستثمر, لكل حدا بده يتساعد بالقوة الموجودة في حاسوب. وان شاء الله يا رب هيك نكون على محطة ثقة. وطبعا كل الشركات اللي حكيت عليها شركات جدا مهمة يا جماعة, الشركات هي كل شيء, هي الأساس. إيد واحدة ما بزقف, برجع بقول هاي مقولتي من أنا صغيرة. فاليوم إذا إحنا بنحط كل القوة تبعتنا, يعني أنا دائما بقولهم للي بيشتغلوا معي ولكل حدا بشوفه, no double dip no double effort, لازم نعمل double impact. فنفعش نضلنا نشتغل نفسي كلها. تعالوا نوحد القوة, تعالوا نشتغل مع بعض, تعالوا عن جد نساعد بعض. ان شاء الله يا رب هيك نقدر نشوف عن جد تغيير لقدام. انا ان شاء الله يا رب.
1: انا انتبهت انه باب المكتب عندك شفاف, رح يضله شفاف
0: طبعا, مش باب كل محل بقعد انا, كل الكراج مره بصلح سياره.
1: هذا يمكن جزء من الرؤيه اللي احنا يعني منتظرها في هذا المكان. بيطلع لنا نتمنى لك اولا يعني كمان مبروك وكمان بالنجاح بكمان هذه المهمه, وكمان على مستوى يعني كمان مش بس المؤتمر القريب انما ايضا التحديات الجايه, لانه عمليا نجاح يعني حاسوب في هذه المساله وايضا نجاح لكل المجتمع, وهذا جدا جدا مهم. ميسا بلوط شمشوم الرئيسه التنفيذيه لجمعيه حاسوب, شكرا كثير لك على الوقت وعلى المجهود.
0: يسلموا, شكرا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع, جوجل بودكاست, أبل بودكاست, وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية, وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: عريس مضغوط, المعازيم وين قاعدين, واي طاولة, الشغل صعبة ولا يهمكو, فرحتكو برتبوا فرحتك من الالف للياء, تأكيد حضور, ترتيب معازيم وراحة بال من الاخر, لانه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات, رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: دهان أكبنير على حيط أم منير, قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير,
5: دهان أكبنير, قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات,
6: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية, غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب, جلسات نضارة وتفتيح البشرة, تنظيف عميق للرؤوس السوداء, علاج حب الشباب وآثاره, علاج التصبغات, والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
8: نزار كلينيك,
9: بشرتك تستاهل الأفضل.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان, ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
12: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي, تحويلاتك بالعربي, قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية, بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي, لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في النصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكين بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. كان موكين قد أطلق النار على العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة جانير المحاذية للقرية. في حديث لراديو ناس قال أحمد العمري والد ديار إن العائلة تابعت ما يقارب 30 جلسة للمحاكمة، مؤكدا أن الحكم بالسجن 22 عاما لا يمحو جرح فقدان ابنه.
1: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش انه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة اول حياته، مش راح يعود. اما برضو احنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم طول الحياة.
0: عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في مجد الكروم لبحث قضية البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس بالبلدة، ويأتي الاجتماع في ظل تواصل الاحتجاجات ضد البؤرة وقرار المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية بالتزامن مع تحركات قانونية لإزالتها. في حديثه لراديو ناس قال رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين إن قضية البؤرة في مجد الكروم لم تعد شأنا محليا، محذرا من أن نجاح إقامتها قد يفتح الباب أمام محاولات مشابهة في بلدات عربية أخرى.
2: ضابط الشرطة وقال أن الحديث عن يعني منطقة ستكون فقط الآن مع المستوطنين هناك لفترة رأس السنة العبرية. الآن نكتشف أن هذه كانت وعودات كاذبة، وبالتالي هم مستمرون في الاستيطان هناك. طبعا بحاجة إلى رد جماهيري شعبي، ولكن ليس فقط على مستوى مجد الكروم لوحده، وإنما على كل يعني مستوى جماهيرنا ومجتمعنا. لذلك هنا لجنة المتابعة، اللجنة القضائية، رؤساء السلطات المحلية. ومن الواضح أننا أمام امتحان. إذا ما نجحوا، وهم لن ينجحوا، إذا ما نجحوا في هذه البؤرة هنا، هذا سينتقل إلى بلدات أخرى في النقب وفي الجليل وفي المثلث.
0: في ذات السياق، أعلن المجلس المحلي والمركز الجماهيري في مجد الكروم تأجيل مهرجان ليالي المجد المقرر يومي الخميس والجمعة بسبب الأوضاع والتطورات في المنطقة. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم يا مناع إن القرار اتخذ رغم الاستعدادات المتقدمة للمهرجان وبعد مشاورات بين إدارة المركز والمجلس المحلي.
3: كان في اجتماع لإدارة المركز الجماهيري اللي هي مسؤولة طبعا عن القرارات الأخيرة، يعني عمليا تتخذ القرارات، وكذلك طرح الموضوع لرئيس المجلس وأعضاء المجلس المحلي. وكان في إجماع على أنه إذا استمر وجود المستوطنين في أراضينا أنه إحنا نلغي. في كثير أصوات اللي هي زعلانة على الإلغاء، يعني إن كان أصحابين الأكشاك واللي صار مجهزين حالهم، الفنانين اللي صارهم أسابيع عم بتمرنوا، وإلغاء تعاقدات طبعا مع فنانين اللي هي كمان كان عندهم عروضات في أماكن أخرى وأخذوا هاي العروض، فكمان هاي يعني ترتب عليها أمور مالية.
0: طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالسماح لمحققين دوليين بدخول قطاع غزة لجمع أدلة على انتهاكات وجرائم حرب إسرائيلية. قال تورك إن العثور على أعداد كبيرة من الجثامين تحت الأنقاض قد يشير إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام إن استمرار الحرب في الجنوب يمنع تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الأولوية هي انسحاب إسرائيل وعودة النازحين، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة. وأضاف إسلام أن كلفة الحرب تقدر بما بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرا إلى حاجة لبنان لدعم عربي في إعادة الإعمار وتعزيز قدرات الجيش. أفادت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين فرنسيين بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة اليوم لبحث التطورات في مضيق باب المندب في عقاب سيطرة الحوثيين على المضيق. وأضاف الدبلوماسيان أن الجلسة ستعقد بطلب من فرنسا بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك. أحوال الطقس. يكون الطقس اليوم مستقرا وتبقى الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة، أما الليلة فتسود أجواء معتدلة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل. الزميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
2: صوت المساء مع شيرين يونس.
4: تقريبا دقيقة، ماذا تقولون؟ صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ، فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي والصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
5: أحلى راديو. راديو الناس رقم واحد.
6: بحب راديو الناس كتير.
5: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب طب.
7: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
8: راديو الناس أحلى راديو
9: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
10: خزنت المحطة وكتبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
11: راديو عصري وشبابي.
12: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
13: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس،
0: حركة سير مع فادي زغاني.

يا أهلا وسهلا، الله يسعد هالمساء الحلو. مساء الخير يا جماعة، وميت مرحبا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا. 3:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا اليوم، صرنا بمنتصف أيلول، 15 أيلول سبتمبر 2026، واستراحتنا عم تبدأ بهاي اللحظات. مساء الخير لكل السائقين والسائقات، لكل الأشخاص اللي عم بسمعونا بأماكن العمل، اللي بعدهن عم بيشتغلوا بعدين بالمكاتب، لكل الناس الموجودين بحركة سير. يلا حركة سير بلش، علوا صوت الراديو يا جماعة، رتبوا الأمور هيك، زبطوا جلستكم وانطلقوا معنا بساعتين من الزمن مليانات. يلا تسجيل الحضور بلش. 050-55-77-399. بدناش غيابات اليوم، بدنا الكل يكون حاضر. انطلقنا.

يا عيني عليكم، يا عيني يا عيني. فيش حدا اليوم مش حاضر، فيش حدا مش عم بسجل حضور، فيش حدا غايب اليوم. أهلا أهلا أهلا، يلا بعد شوي رح أحييكم جميعا جميعا. بقى من سوكات متطلع ومحلى مزاجكم ومحلى نفسيتكم ومحلى روحكم ومحلاكم وكل شيء. يلا بدينا بدينا بدينا، يا مساء الخير واهلا وسهلا. مش عينيك

يلا خلونا نبدأ مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة. اليوم درجة الحرارة 32 درجة مئوية بالناصري، وحسب دائرة الأرصاد الجوية يكون الطقس اليوم مستقر وتبقى الأجواء أعلى من معدلاتها المعتادة، أما بساعات المساء فتسود أجواء معتدلة. يلا بدنا نروح نمسي عليكم بالخير. مساء الفل يا علي، أهلا وسهلا، انت معنا علي، انت معنا معنا على الهواء. أزمة سير خانقة من عكا حتى بير المكسور، عمهلك يا علي، يعطيك العافية فادي. مساء الخير يا أبو تيسير، نوعا ما الأمور ماشي بس الأهم سجل حضور. أهلا يا رائدة، يسعد مساك. أحمد نطور، أهلا. هون هون مساء الفل، مساء الورد والياسمين ازدهار. رنين حمود، سلام شو الأخبار، يعطيكوا العافية شكرا جزيلا. يا حمودي مساء الفل والياسمين. أبو نسيم

ريم أبو أوس ويونس وعماد. هلا يا شباب. سلام فادي أزمي خانقة من الكريوت حتى نهرية. مساء الخير يا فؤاد، الله حيهم شريف، أهلا ومرحبا. نائل كبهة، مساء الفل والياسمين زيدة، يسعد هالمساء الحلو، شكرا جزيلا. ختام يسعد هالمساء. مش حكتير كل يوم الكل حاضر، فيش غياب، فيش اليوم غياب. فادي زقزوق، مساء الخير، نحن هنا، يعطيك العافية، أهلا ومرحبا يا هناء. مين كمان نحيي الكل اليوم؟ محمد، مساء الفل. أعيد الرقم بطيء، أبطأ من هيك محمد. 050-55-77-399 هيك تمام؟ وينو أبو الكرم؟ صار عندك أنت فاهم، أكيد عم بسمعنا أبو الكرم، صار عندك قاعدة جماهيرية، كله بيسأل وين أبو الكرم، عم بيسألوا عنك يا أبو الكرم، وينك؟ محمد زعرورة، مساء الخير، وصحصح يا محمد، هيك عم بطلبوا منك تصحصح، بالأخص إذا كنت الشوفير، إذا تعبان فوت اشرب لك هيك إشي بارد، اشرب لك، خد لك فنجان إسبريسو، صحصح وتابع في الطريق زي كل يوم. ماما حنان وندى، مساء الفل عليك. وادي عارة، أزمة سير من عيرون حتى ميعامي، تحياتي فادي، مساء الخير لماجد محميد، أهلا وسهلا، سعد مساك، آخر نص ساعة بالدوام بس للبرنامج، مساء الفل. والياسمين يا فكري، يعطيكي ألف عافية. ألف مبروك لخالد أبو الهيجة، كمان عم بحكولي إنه عرسه اليوم، مبروك. مها، مساء الخير يا يا أهلا وسهلا، سلام. والله من كتر ما في رسائل الله يكترن ويزيدن يا رب، صرنا نخربط. سلام فادي، كيفك؟ احنا بطبرية انشوينا، درجة الحرارة بطبرية 44 درجة مئوية، يعطيك ألف عافية يوسف، يسعد مساك. ميان وخطاب ومنى، أهلا، مساء الخير لفهد. سمية، مساء الفل. إذا بيعملوا إحصائية لأكثر برنامج مسموع، أنت الأول بلا منازع، اللهم لا حسد. شكرا رائدة، سعد المساء. الله يكتر المحبين دائما دائما دائما، وإحنا دائما مهتمين لتقديم ما يليق بمجتمعنا وبشعبنا الجميل والضواق، وإحنا دائما مهتمين أنه نحترم عقل وفكر المستمع، هذا هدفنا بحركة سير، وهذا هدفنا أكيد بمؤسستنا الإعلامية راديو الناس. فشكرا على هاي الثقة وعلى هذا الحب الكبير اللي بنلمسه يوميا يوميا يوميا منكم جميعا.

اسمعوا يا جماعة الخير، مبارح فتت أشتري هيك شوية خضرة وفواكه، واللي لمسته أنه فواكه الصيف بلشت شوي هيك تندثر. يعني الخوخ اللي كان هداك الشهر مبسوط وعم بضحك حسيته مكشر، البطيخ كمان مش يعني أزكى إشي، مش أحلى إشي، التين كمان نفس الشيء، والعنب يعني هيك بتحسه لما تشوفوا الفواكه بتحسوا انه الصيف عم بخلص وانه الخريف بالطريق. وعلى فكرة امبارح شفت انه في يعني بمحلات الخضرة والفواكه صار في حمضيات، يعني صار في مندلينة، وبتعرفوا هاي ريحة المندلينة اول طلعتها لما بتكون بعدها خضرة، فيها هاي الريحة، انا عندي معها قصة هيك فيها نوستالجيا، فيها

يا حنين لأيامات الشتاء زمان لما كان الشتاء شتاء. المهم ما علينا. اللي بدي أحكي لكم إياه له علاقة بفواكه الصيف. في امبارح قرأت مقال حلو كتير له علاقة ببعض أنواع الفواكه اللي مفروض نستغلها مع نهاية الصيف وهيك قبل دخول فصل الخريف. في هذا الوقت يا جماعة لنستغل العنب، لنستغل البرومية. شو بتسموا البرومية ببلدكو؟ إيه هديك المرة حكيت برومية لحدا حكولي شو يعني البرومية. عارفين شو البرومية؟ اكتبولي يا جماعة عن جد ببلدكو شو البرومية، شو قسمها؟ في حدا مش فاهم شو البرومية؟ هي باللغة العربية الفصحى البرقوق. فهذا البرقوق ببلدكو شو اسمه؟ الـ الـ الـ الـ هي البرومية اللي هي برقوق بالعربي الفصحى، شو اسمها ببلدكو؟ المهم كتير مهم إسا نستغل العنب، نستغل البرومية، نستغل انجاص، ونستغل التوت البري. هدول الفواكه الصيفية اللي بتمنحنا مزيج من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. فاستغلوهن قبل ما يعني يخلص موسمهن ويختفوا. عم بيحكولي بسموها جرانك، جرانك أو برقوق أو برومية. المهم فهمتوا عن شو عم بحكي. فوائدها يا جماعة هاي الفواكه، العنب، البرقوق، نجاس، والتوت البري أو البلوبري. فوائدها بتشمل دعم الهضم، تعزيز الشعور بالشبع، المساهمة بنظام غذائي متوازن خاصة عند تناولها كاملة ومش عصائر. والأهم نوعوا اختياراتكو، لأنه الفائدة ما تتوقف بانتهاء الموسم، وبتختلف مواعيد توفر الفواكه طبعا حسب المنطقة والصنف. ولكن مبدئيا عنا ببلادنا كل الفواكه اللي ذكرتها مبدئيا حاليا هيك نهاية موسمها، فحاولوا استغلوها قبل النهاية. التين عم بخلص، بطل في تين، يعني التين أصلا موسمه قصير. تين والصبر.

السلام يا فادي، معك فادي من عرابي. أهلا يا فادي، أنا مستمع دائم بس هي أول مرة بشارك. اللي حبيت أحكي لك يعني برنامجك بجنن بالتوفيق. شكرا جزيلا يا فادي، وسعيد جدا بمشاركتك وعشت الأسامي طبعا. أهلا ومرحبا. هاي كمان أبو الكارم، أجا كمان يا أبو الكارم، مساء الخير. مش حكينا لك صار في عندك قاعدة جماهيرية؟ يا وصل أبو الكارم. شو يعني اسم فادي؟ محمد عم بسأل. فادي يا محمد من الفداء، من العطاء، الفادي المعطي، هيك معناه. بدنا أغنية أصالة الجديدة. أي أغنية لأصالة؟ عنا اليوم أغاني لأصالة، بس أي أغنية لأصالة اللي بدكوا إياها؟ عندي مجموعة من أغاني أصالة الجديدة. طيب رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل راجعين لنتابع. كمان تنسوش اليوم رح تنضم لنا ميرال بفقرتها الخاصة، وجايبي كمان موضوع حلو. يلا فاصل قصير ونعود.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ساعتنا صارت 3:32 حركة سير واستراحة منتصف النهار مستمر معكم للخمسة على هوا راديو الناس.

0: والله أنا مستنيكي من أول الحلقة يعني.
1: الحلقة
0: لا
1: من أول حلقة.
0: لا أنا مستنيك من أول النهار.
1: يا خوفي
0: مستنيك من أول الحلقة.
1: يعني أجيك
0: شو الوضع؟
1: استنيتوني على نار؟
0: آه طبعا على نار. مش بس أنا توقع كتار يعني إنه بعدين أنت زي حكيت لك اللهم لا حسد يعني أنت وأبو الكارم كمان صار عندكم قاعدة جماهيرية كبيرة يعني أنا بلش هذا الموضوع يوسوسني.
1: لا
0: بلشت أخاف.
1: لا أنت الأصل
0: يعني من جهة في عم بيحكوا لك روبوتات ده تطلع تصير ستعمل برامج
1: يعني في روبوت نجيبه رح يضحك ده حكتك
0: ممكن شو بعرف لك انت سمعتي شو عم بيصير هسه بالذكاء الاصطناعي
1: الذكاء
0: مخرب الدنيا يعني سمعتيش كل الموضوع السل على كنت سمعتي انه اي من الايام انه الذكاء الاصطناعي في خوف منه لانه بلش كتير
1: ياخذ راحته
0: وخد راحته مكتر يعني فاهمي على فكرة في سمعت شغلي امبارح على هاي السيري بقول لك تشات جي بي تي كتر ما صرنا نعتمد عليه وعن جد هذا بحث اللي مفروض انه ينعمل المختصين يعملوه اذا في مختصين عم يسمعوني ركزوا منيح بالمعطى اللي سمعته انت ركزي افتحي عينيكي وعينيكي منيح تشات جي بي تي كتر ما منشاركه بتفاصيل شخصية ومنشاركه بتفاصيل شعورية وبتفاصيل عاطفية وكأنه إحنا عم من أنسنه إحنا عم من عرفه وعم نعطيه أدوات الإنسان مشاعر الإنسان وهيك بصير يطور حاله يعني هيك الشركات بتصير تطوره اللي عن جد تعمله حدا بحس وبشعر يعني إحنا عم نعلمه المشاعر
1: يعني فهمك صح
0: فهمي فهذا الإشي كتير كتير كتير كتير كتير كتير بخوف مش شوي اجت على 3:33
1: والله على الوقت اجيت
0: بول على الوقت مساء الخير يا عنان طيب المهم اليوم المعطى اللي انت جايبتيه مثير وملفت جدا للنظر وبتوقع كتار من اللي عم بيسمعونا موجودين بهذا المحل بس هاتي نسألهن سؤال بالاول
1: يلا
0: بمعدل كم مرة بالأسبوع كل اللي عم بسمعونا ركزوا بسؤالنا

0: بمعدل كم مرة بالأسبوع وإنتوا بالشغل بتطلبوا أكل أو قهوة من برا؟ كم مرة بالأسبوع بتطلبوا توصوا على أكل أو توصوا على قهوة من برا خلال ساعات العمل؟ سألت السؤال صح؟
1: سألت السؤال صح.
0: ممتاز. أنت كم مرة بالأسبوع؟
1: مؤخراً مرتين لثلاثة، وعم بحاول مرتين، وعم بحاول عن جد أقلل قد ما بقدر.
0: يعني وأنا نفس الشيء، مرات أكتر.
1: عم بحاول أخفف.
0: لو أمي بتتفاجأ ليش كل مرة برا لما بروح عندها بحكي لها شبعان أنا مش ماك. طب أنت شو ماك؟ لا ولا إيش والله، ميرال جابت أكل اليوم من البيت صراحة. قلت استرجع كم بس من برا. وضحنا حالنا. يلا، كم مرة بتوصوا على أكل من برا وأنتوا بالشغل؟ كم مرة بالأسبوع؟ شوف الإجابات صراحة ملفتة للنظر جدا. يلا ابدي من عند رائدة.
1: ولا مرة.
0: ولا مرة. أم باسل.
1: ولا مرة بالشغل، كل شيء موجود.
0: بلا أم باسل، بتذكر مرة حكتنا بشغل بفندق فطبيعي أنه يكون كل شيء موجود. أنا ولا مرة، زوجتي ما بتطلعني من دون زوادي خالد أبو أحمد، ألف صحة وهنا.
1: سمية ولا مرة. صراحة ولا مرة بالشغل باكلش.
0: هذا حمودي. صدقا ولا مرة، بتصدف مرة بالشهر لأني باخذ وجبات خفيفة. والله برافو عليك، والله برافو عليك يا جماعة. روح عند زيدة. بطلبش قهوة من برا أبدا،
1: بتجيبها حاضرة من البيت.
0: أسكى إيش على فكرة، هيك تاخدي معك ترموس على الشغل. زيك احنا هم نعمل
1: يعني هون
0: عربية. لحظة شوي، ضعت انا محمد.
1: لحظة، محمد شرع البي بسخن الاكل وباخدها معه على شغله، واليوم جاب دوالي معه.
0: الف صحة وهنا على قلبك. طب في ازكى من اكل الوالدي او اكل زوجتك عزيزي المستمع، او اكلك يعني اذا انت عايش لحالك؟
1: حضر اكلك
0: ونفع تعمل اكل بينك وبين حالك، مش غلط. ولا مرة زوادي الي ولا جوزي كل يوم. برافو مي، برافو. عندك ابو الاوس.
1: بس لبن
0: يعني، لبن يعني بتشتري من برا. طب اللبن بده الخمانية مثلا،
1: عايش لحالك. مش ولا مرة جابت من برا لأنه الأشكال اللي بالشغل بتسد النفس.
0: يعني طالما هي بالشغل سحر نفسها سادي. طب ابعتي لنا الناس اللي معاكي نشتغل معهم سحر، بركي نبطل نوصي. شوف الزوادي المتكتكي.
1: متكتكي عن جد.
0: رامي. لا رامي، هاي اسمها زوادي متكتكي. شوفوا في
1: هاي زوادي.
0: هاي السندوشات الملفوفة، مصور لنا في علبة فيها
1: فواكه.
0: عنب، تفاح، ايش هاي، بروميا صح، خوخ، بسكوت.
1: هذا بلح كمان.
0: بلح. وهات شو شو اسمها هاي الفاكهة،
1: باسي فلورا.
0: ايوه. وانينة سودا، وطلع انت شوكولاتات. لاحظة انت
1: هاي زوادي.
0: انت بتكتك حالك. اللخمانية شو اسمها بالعربي، اسمها سموني، هيك بعرف صح،
1: سموني
0: هيك بعرف.
1: عارفش.
0: حطيتيني بامتحان صعب يا رائد، اسمها سموني هيك بعرف. شوفي انت محلا انه رامي بقولك لحالي انا بحط هاي الزواد، مش حدا بدلله.
1: نادرا ابتهال.
0: عندك
1: كنت اوصي كتير واخدت تحدي من فترة ومن شهر، ولا مرة ولا اكل ولا قهوة من برا.
0: عبالي
1: دكتور رامي.
0: عبالي كمان بالبيت.
1: عبالي انا كمان. على فكرة هالتحدي لازم نبدأ فيه.
0: بس ما هو بتعرفي كل قضية
1: ما بدناش نبلش بس.
0: صح. لا صح، مزبوط أنا معاكي. ولا مرة عند المغتربين بحس غير بهك الهم جوزي وولادي إذا أنا أكلت لحالي برا. أم صبار بألمانيا. عندك
1: أنا بس لما نطبخ مجدرة أو مقلوبة.
0: الله الله الله. ولا بتعرف زمان ما كنتش مقلوبة تحبيها؟
1: زاكي طبعا، مقلوبة زهرة.
0: مجدرة مبارح أكلنا، مبارح إمها لميرال زبطت

0: مجدرة طيبة زاكي. أنا بركنش على أكل برا، بحضر أكل بالبيت. ختام، شوف الزوادي، شوف التكتكي. هاي لحظة، مين هذا؟
1: أبو العبد.
0: أبو العبد ريته 100 صحة وهنا. على فكرة زواويدكم يا جماعة تفتح النفس. تفتح النفس. اسمهن دعبيب. اللخمانيات
1: سموهن. أول مرة بسمع.
0: وين دعبيب؟ أنت من أي صفاء؟ من أي بلد؟ ده أول مرة بسمع كلمة دعبيب صراحة. اتركني بحالي، اتركني بحالي. أنا ولا مرة، بس بحالة زوجتي مش مجهزتي للزوادي. طب اصحى أنت جهز الزوادي كرم. ليه يعني لازم تستنى زوجتك جهز لك زوادي؟ اصحى أنت جهز زوادي. حلو. عم بحكوا لنا شو اسمها بالعربي؟
1: خبز حمام.
0: شادي من حيفا، مساء الخير. اللخمانية اسمها خبز حمام. أنا بتذكر مرة كنت ببيت لحم وحكوا لي إنه بسموها سموني. هذا اللي بعرفه، مش بالضرورة معلومتي بهذا الصدد تكون.
1: ممكن ببيت لحم كمان.
0: يمكن، شو بعرفني. حكوا لي سموني الصح. المهم اعطينا شو عندك اليوم، شو الفكره اللي جايبتيها؟ وليس
1: انا بفكر لازم اعمل دراسه جديده. انا على فكره
0: ليش؟
1: لانه الدراسه اللي انا جايبتها بتحكي انه 46% من الموظفين رجعوا يحملوا غداهن من البيت للدوام.
0: انا بفكر انه اكثر من 46.
1: وانا كمان عشان هيك عم بقول لازم نعمل دراسه
0: بعد اللي سمعناه. 46% رجعوا ياخذوا اكلهن من البيت. اعطينا تفاصيل.
1: صار اليوم اغلى إشي بالشغل انك تجوع. صح. بتجيب الصبح وانت جاي قهوه، بنص النهار بدك غدا، بعد الغدا بدك تجيب مشروب هيك تبورد. بس لانك
0: انت
1: بالضبط، وبس لانك انت قاعد بالشغل عم تشتغل وبس عم تاكل.
0: صح.
1: وكتار من الموظفين قرروا انهم يرجعوا لحل قديم كتير. تجيب اكلك من البيت معك. الغدا مجهز أو غدا محضرينه من قبل، عم برجع بعد غياب من موظفين المكاتب.
0: والله أذكى إشي بالعالم يا جماعة.
1: طبعا
0: تجيب أكلك من البيت هيك بعلبة، طبخة طيبة، ساندويش طيب، سلطة. زاكي صح.
1: وبحسب هذا التقرير اللي كان لذا تايمز، 46% من الموظفين عم بيجيبوا أكلهم من البيت أكتر من السنة الماضية. النسبة عم تعلى. وفي سبب عند 69% من هاي النسبة، إنه أسعار الكافيهات ومحلات الغداء صارت كتير غالية. يعني الراتب بيطلع منزل من هون وفجأة بيختفي.
0: بنفع أعقب على شغلي؟
1: طبعا.
0: والأسعار عندنا سايري مش طبيعية.
1: صح.
0: يعني أسعار الكافيهات وأسعار المطاعم، وإنسوا المطاعم والكافيهات، حتى الأكل السريع. يعني اليوم مجرد تفوت تجيبي لخمنيوتي، هي هاي السموني خبز حمام دعبيب اللي بدكم اياه، مع باستراما، مع يعني ممكن تدفع 20 شيكل
1: اكثر من 20.
0: جد يعني انت عم تحكي على ساندويش بسيط. ساندويش اللي هو ساندويش تقليدي. بديش احكي لك على الفلافل قد ايه صار، بديش احكي لك على الشاورما قد ايه صار، بديش احكي لك على باجيت الدجاج وباجيت الشنيتسل. يعني فصار في كمان مبالغه. اذا فنجان الكابوتشينو صار 23 شيكل. لا
1: وين اخر مره شريته؟ 15 قبل الجمعه شريته 15.
0: لا مش طبيعي. المهم
1: وصاروا يعني صاروا يحضروا أكلهن بالبيت. وخلص بيجيبوا معاهن على الشغل. وحكوا إنه تحضير الأكل بالبيت هو بيساعدهن بإنهن يتحكموا كمان بتغذيتهن أكتر، يأكلوا أشياء اللي هي صحية أكتر. وحتى كمان اللانش بوكس تغير شكله وصار أحسن. يعني صاروا يتفننوا فيه، مش بس بحط الخبز والجبنة ولا الخبز واللبن بالكيس وخلاص. صاروا يحضروا كمان سلطات، يجيبوا أكل اللي هو بيحتوي على بروتين، وحتى بوائل العشاء اللي كانت من قبل بيوم بحضروها وبرتبوها وبحطوها بعلبة اللي يعني بنسوا انه هذا عشاء جاهز.
0: صح. عندك لانش بوكس
1: ببيت؟ عندي.
0: انا لازم اشتري. اسمعي تعالي نعمل تحدي. والله
1: انا مستعدة من بكرة.
0: منشتري انت عندك، انا بدي اشتري واحد ومنصير نجيب اكل من البيت.
1: خلص
0: جاهز. اكل يعني احنا بنعمله بالبيت.
1: احنا بنعمله
0: مثلا سلطة، مثلا باستا، مثلا رز مع دجاج مثلا. مش عم بحكي لك اسم بلاش نطبخ.
1: لا مش رح نتفنن برضو.
0: يعني اكلات بسيطة.
1: اكلات بسيطة. انا موافقة.
0: طيب شوف قديش انه نص مد
1: فوقي مقطع.
0: طيب الف صحة وهنا عليكم يا جماعة. وعن جد بلشوا فكروا فيها بشكل يعني أكثر هيك عميق ومنطقي، إنه اليوم عن جد الأسعار صارت كتير غالية، كل شيء عم بيغلى، المعاشات

0: يلا فاصل ورجعين.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري، بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
7: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
8: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: يلا رجعنا عدنا والعود أحمد
1: عدنا شوي ساعة عن جد مش طبيعي. شو عدنا عشان نختم.
0: انت مركز اسمعوا, احنا في عنا مش بس ساعة, في بال يعني بال بالأجهزة اللي أمامنا في ساعة وفي كاوم داون, يعني بحكي لنا وانت خلص لازم نختم. فميرال دايما عينها على العد التنازلي.
1: بس مش معقول والله, يعني
0: يعني الأوقات الجميلة
1: هاي ساعة هيك تواني
0: منفع أعطيكي كومبلمنت على الهواء الأوقات الجميلة دايما بتمر بسرعة. إسا ليش هي جميلة؟
1: عشان أنا أجمل.
0: لما تدخلي أنت بتعطي رونق وبتطير الساعة.
1: واو. شفتي؟ مش معقول
0: سكتك صح؟
1: يعني
0: طب يلا انا بدي اشكرك ميرال. يعطيك الف عافيه زميلي ميرال الصفدي, شوفك بعد بكره. باي باي. يلا هيك بنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. رح نطلع حاليا لفاصل إعلاني, موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل محمد أبو العزم حميد, وبعد رجعين لنتابع بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
7: لا 38. يلا بعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي، الدوار الشرقي.
6: شفت كيف 38 فرع؟
7: شفت.
6: لحظة، نسينا نقول
2: نظارتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
9: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك، رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري، DVM، جامعة القدس أبو ديس. الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
10: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير.
11: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
12: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكين بعد إدانته بقتل الشاب دير العمري من قرية صندلة. وكان موكين قد أطلق النار على العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة جنير المحاذية للقرية. في حديث لراديو ناس قال أحمد العمري والد المرحوم ديار إن العائلة تابعت ما يقارب 30 جلسة للمحاكمة، مؤكدا أن الحكم بالسجن 22 عاما لا يمحو جرح فقدان ابنه.

0: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش إنه ارتحنا وهذا. إحنا فقدنا شاب عمره 20 سنة بأول حياته، مش راح يعود. أما برضو إحنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم.
1: عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اجتماعا طارئا في مجد الكروم لبحث قضية البورة الاستيطانية في منطقة الروس في البلدة. يأتي الاجتماع في ظل تواصل الاحتجاجات ضد البورة وقرار المجلس المحلي واللجنة الشعبية تنظيم وقفات احتجاجية يومية بالتزامن مع تحركات قانونية لإزالتها. في حديث لراديو ناس قال رئيس الخيمة المشترك البروفيسور يوسف جبرين إن قضية البورة في مجد الكروم لم تعد شأنا محليا، محذرا من أن نجاح إقامتها قد يفتح الباب أمام محاولات مشابهة في بلدات عربية أخرى.
2: تحدث ضابط الشرطة وقال أن الحديث عن يعني منطقة ستكون فقط الآن مع المستوطنين هناك لفترة رأس السنة العبرية، الآن نكتشف أن هذه كانت وعودات كاذبة، وبالتالي هم مستمرون في الاستيطان هناك. طبعا بحاجة إلى رد جماهيري شعبي، ولكن ليس فقط على مستوى مجد الكروم لوحده، وإنما على كل يعني مستوى جماهيرنا ومجتمعنا. لذلك هنا
1: في ذات السياق أعلن المجلس المحلي والمركز الجماهيري في مجد الكروم تأجيل مهرجان ليالي المجد المقرر يومي الخميس والجمعة بسبب الأوضاع وتطورات في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارتين منفصلتين باتجاه خان يونس ومدينة غزة قتلتا عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس وفق قول الجيش الإسرائيلي. وحسب الجيش كان أحدهما قائد سرية في هيئة العمليات وشارك في تدريب عناصر الحركة، فيما عمل الآخر في تصنيع الأسلحة وفق ما جاء في بيان الجيش. من جانب آخر طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالسماح لمحققين دوليين بدخول قطاع غزة لجمع أدلة على انتهاكات وجرائم حرب إسرائيلية. وقال تورك إن العثور على أعداد كبيرة من الجثمين تحت الأنقاض قد يشير إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة إضافية. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن استمرار الحرب في الجنوب يمنع تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الأولوية هي انسحاب إسرائيل وعودة النازحين، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة. وأضاف أن كلفة الحرب تقدر ما بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرا إلى حاجة لبنان لدعم عربي في إعادة الإعمار وتعزيز قدرة الجيش. أفادت وكالة رويترز نقلا عن دبلوماسيين فرنسيين بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة اليوم لبحث تطورات في مضيق باب المندب في أعقاب سيطرة الحوثيين على المضيق. وأضاف الدبلوماسيان أن الجلسة ستعقد بطلب من فرنسا بعد الظهر اليوم بتوقيت نيويورك. كشف وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك أن بلاده نشرت أسلحة فضائية في مدار الأرض، معلنا للمرة الأولى امتلاك الولايات المتحدة لقدرات هجومية في الفضاء. من جانبها حثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن التحريض للحرب في الفضاء، محذرة من سباق تسلح في هذا المجال، وفق ما جاء على لسان الناطق بلسان وزارة الخارجية الصينية جو جياكون. الأحوال الجوية. تبقى درجات الحرارة على حالها هذا المساء، ويكون الجو غائما جزئيا حتى صاف نهار غد. لا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة، درجات الحرارة تبقى أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، تواصلون بعد قليل في حركة سير والزميل فادي زغير. كونوا بخير.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الخوارزميات. كثيراً ما نسمع مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟

0: الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي مساكم مجددا, اهلا وسهلا ومرحبا, تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. وساعة جديدة من الزمن عم ننطلق من خلالها على هوا راديو الناس وحركة سير. ساعتنا صارت 4:08, تحية لكل السائقين والسائقات على طرق البلاد, لكل الأشخاص اللي الساعة عم بيطلعوا من شغلهن, الله يعطيكم العافية يا رب وعلى مهلكوا على الطرق. وإذا في أي ازدحامات تذكر ابعتولنا على الواتساب عشان نحكي لكل الأشخاص الموجودين على الطرق. يلا هاي الساعة اليومية اللي منتناقش احنا وانتو فيها, هيك نتبادل الآراء والأفكار. بالأيام الأخيرة صراحة تفاعلكم عم بيكون كتير حلو على المواضيع وهيك, وعم نتناقش بشكل جميل وبشكل عميق كمان, عم بسمع منكم إجابات كمان فيها عمق كبير. واليوم كمان عنا موضوع مش سهل, يعني موضوعنا بده تفكير, فبدي تفكروا فيه بشكل هيك واضح قبل ما ترفعوا سماعة التليفون وتتصلوا فينا. اسمعوا, امبارح شفت فيديو بتحكي فيه الفنانة أصالة نصري بوحدي من مقابلاتها, بتحكي انه مهم إلها كمان كإنساني ومهم للبني آدم كمان يعترف بأنه بحياته هو أذى أشخاص معينين, هو كان شخص مؤذي بحياة أشخاص معينين. بس بتقول أنه 99% من البشر دايما وكأنه بيورجوا حالين, هن الضحية, هن اللي انأذوا, وبنسوا أنه هن كمان بمحل معين أذوا أشخاص معينين. يعني إحنا بفطرتنا كبشر دايما منعترف انه احنا نأذينا, احنا انخذلنا, احنا كنا ضحايا لأشخاص أذونا, ومننسى جزئية انه احنا كمان بمرحلة معينة كنا أشخاص مؤذيين يمكن بدنا ولا بدناش. فسؤالي لإلكوا اليوم, ليه صعب علينا نعترف بهاي الجزئية؟ ومين عنده الجرأة اليوم يحكي لي انه هو كان أو شكل أذى لشخص معين بصرف النظر شو نوع الأذى؟ مرات بيكون أذى متعمد, مرات لا, بس هو أذى شخص معين. ليش عنا مشكلة نعترف إنه كنا إحنا كأشخاص مؤذيين بحياة أشخاص آخرين؟ ليه ما منعترف بهذا الإشي؟ ليه ما منشوف هذا الجانب فينا؟ وهل عن

0: جد في أشخاص جريئين ممكن يحكوا إحنا كنا مؤذيين أو أذينا أشخاص معينين؟
1: خلص الدمع على العيون.
0: يلا اليوم بدي نتناقش بهذا الموضوع، بدي تقنعوني إذا في عن جد شخص بيقولك أنا كنت إنسان مؤذي بحياة شخص معين. يلا 0461 1 6 6 6 6

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. بدي كل شخص عم بسمعني إسا يفكر بينه وبين حاله إذا كان هو أو شكل أذى لشخص معين كان بحياته، إذا كان هو الجانب المؤذي بحياة شخص معين، وهل سهل عليه يعترف ولا صعب عليه يعترف، فرح مني، وليش بشكل عام بيكون في عنا صعوبة نعترف إنه إحنا شكلنا أذى لشخص معين، وهل فكرتوا فيها أصلاً؟ هل تسمحوا لحالكم تفكروا فيها، تواجهوا حالكم بهاي الحقيقة إنه أنا كنت إنسان مؤذي بحياة شخص معين؟ يلا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم معي محمد. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
1: الحمد لله، الله يسعدك. طلع الموضوع طبعا في غاية الأهمية، يعني قبل كم يوم لما كنت تحكي عن موضوع اللي إذا بتسامح ولا لا، أنا كنت بدي أضيف هذا الإشي ولكن من ذيك الوقت ما صارش في مجال.
0: قولي.
1: أكيد إحنا طبعا إحنا دائما بنعرف حالنا كضحايا، ولكن ما بنعرف إنه يعني ما بنتذكر إذا إحنا بحياتنا أذينا أشخاص ثانيين ولو مش بالقصد. فمردود هاي الشغلات مرات بيجي عن طريق شخص ثاني وإحنا بنكون ناسيين، فلا احنا كلياتنا بنغلط وكلياتنا بنؤذي، ومش شرط انه احنا دائما ضحايا، بس خلص يعني
0: كل ليه صعب نعترف محمد؟ ليه صعب تيجي اليوم تعترف تقول تعرف شو؟ انا اذيت شخص معين بحياتي، انا مش كل الوقت كنت ضحيه، انا كنت كمان انسان مؤذي، ليه صعب علي اعترف بهذا الاشي؟
1: ما هو يا فادي كله بنشغل مشاعره بالاخر وبشوف حاله الحلقه الاضعف، فبصير يعرف حاله انا دائما ضحيه وانا المظلوم وانا وانا، بس اذا برجع ذكرياته لورا بتشوف انه هو يوم من الايام هذا شخص معين لو هذا بسيط.
0: بتقول اهون له البني ادم يعتبر او يتعامل مع نفسه كضحيه من انه الجلاد
1: كضحيه بالضبط، وغيره يعني مشاعر غيره او الناس الاخرين بالنسبه له مش شيء هالقد يعني يكون مهم. يعني
0: عندك الجرأه محمد تجاوبني بنعم او لا، انت اذيت حدا بحياتك ولو اذى غير متعمد؟
1: طبعا بقول بكل صراحه اذيت.
0: حلو، برافو عليك، شكرا محمد، يسعد هالمساء.
1: شكرا لك،
0: مع السلامه، الى اللقاء. يمكن أسهل لنا نتعامل مع فكرة إنه إحنا ضحايا، إحنا نأذين، وعلى فكرة دائما بهيك لما نكون نحكي بمواضيع دائما بلاحظ إنه المستمعين لما في مواضيع لها علاقة بإنه أذيت أو انخذلت أو كذا، فبتسمع الكل عم بيقول لك وأذوني وخذلوني وعملوا فيي وساووا فيي. تسألوا حالكم أنتوا إذا أنتوا عن جد كنتوا مصدر أذى لأشخاص معينين أذيتوهن، وبينكم وبين حالكم بتعترفوا، وكما مرة حتى لو الأذى غير متعمد، يعني مرات إحنا بنأذي ناس بطريقة غير متعمد، يمكن بعد وقت بنفهم أنه إحنا أذينا هؤلاء الأشخاص. ف ليش صعب علينا نعترف

هذا الموضوع ومين عنده الجرأة اليوم يقنعني أول إشي ليش صعب علينا نعترف، وتنين مين عنده الجرأة يحكي لي إنه أنا أذيت بمرحلة معينة شخص معين كان بحياتي. وبديش نفوت بنوع الأذى، أوكي؟ يعني بديش تشرحوا لي نوع الأذى، بس يا يا لا روحك آني، إنه مش كلنا ضحايا بالآخر، مش كلنا نأذينا ونخذلنا ونخنا ومش عارف شو، إحنا كمان كان لنا جزئية. كل الدنيا انطوني، يلا بدنا نتابع 0461 66 66.

0: يلا بدنا نروح لكمان مشاركة معنا. وين الخط يا مرا؟ مين معي؟ شو الاسم؟ احمد. مساء الخير احمد. الو
1: الو استاذ.
0: هلا يعافيك، كيف الحال
1: حبيبي؟ شو اخبارك
0: حبيبي؟ الله يخليك، طمني عنك.
1: الله يسعدك. يعني اذا قطعت الطقطي تسمحني، لانه مش هالقد في طقطي هون.
0: على مهلك، اهم شيء على مهلك على الطريق. لو انا معك.
1: الله يسعدك. الله يسعدك استاذ فادي.
0: شو يا احمد، سهل عليك تقول انا اذيت شخص؟ انت اذيت حدا بحياتك؟
1: طبعا اذيت. لا مش سهل، اكيد مش سهل الواحد يقول انا اذيت. بس كمان نفس الوقت الواحد مش لازم يعمل حاله ملاك كل الوقت. لا، انا دائما ضحيه، وانا دائما المضحوك علي، وانا اللي خذلوني، وانا اللي لا، دائما في انت بتاخذ وبتعطي. يعني في
0: بس بتوفيني انه 90% من الناس دائما هي الضحيه، 90% من الناس هي ما بتعترف انها اذت، دائما بتقول لك انا اذيت. صعب تلاقي حدا يقول لك انا اذيت.
1: انا بقول 100%. انا حتى مرات وانا ارجع هيك لورا، زي كيف حكى قبل شوي الشاب اللي كان قبلي، برجع الواحد لذكرياته. حتى مرات بشوف ان هذه حالي كمان بعض الاحيان، يعني
0: اذي نفسك.
1: بس بدي اقول لك شغله، المشكله كمان اللي واجهتها بحياتي، وواجهتها مع حالي، واجهتها مع اشخاص، انه انت بتضطر في اضطرار بدك تاذي. يعني بدك تعمل شغله، بدك تاذي مثلا مجموعه او تاذي واحد. الاشي الخطر انه بتقول تعرف شو، ما هو مش راح تغلط عليه كثير شغله، بتحط حالك انت وكانك واحد تعلم بالغيب يعني، وبتكونش عارف انت انه هذا البنادم او البنادم اللي عبالك حياته كلها واقفة على هاي الشغلة. انت بتكون تقول نعم ساعة تغلط عليه، تعملها انت الشغلة او الاذية اللي بدك تعملها بغض النظر شو هي، وكأنك هادم حياته كلها. تكتشف بعدينك حياته بهاي الشغلة اللي انت بتكون ايش تقول براسك، لا مش راح تغلط هالقد يعني، تعرف بتمشي بتمرق بسرعة، بتمرق بحسش فيها، ما بتحس، ولا انت هادم له كل حياته. هاي اصعب شغله بالعالم.
0: وبعدها بتندم انت لما تشوف وكانه الاثر اللي عملته، بتندم على هذا الموضوع.
1: هو اذا في واحد بقول لك انا اذا عنده ضمير بقول لك انا ما ندمتش، هذا معناته بكون فيش عنده ضمير. مستحيل. لابد بده يجي يوم وضميره بده يصحى ويتحرك، هذا المحل غلطت.
0: صارت معك احمد؟ صارت معك وشعرت بالندم؟
1: والله صارت معي، شعرت بالندم كثير كثير، بس الحمد لله. يعني بدي اقول لك قبل سنتين مش من زمان صارت معي شغله يعني، ولحقت حالي وانسحبت واعترفت. يعني كان عندي جرأة اني اروح واعترف ان انا غلطت، وانا تعرف يعني شرحت.
0: يا الله، بطلت اسمعه لأحمد.
1: الحمد لله،
0: وهذا الشيء
1: اللي ريحني.
0: احمد، انا بدي احييك اول شيء
1: على رغم اني عارف ان انا اذيته جدا جدا جدا يعني للشخص، بس هو سامحني. الحمد لله.
0: اول شيء انا بدي احييك يا احمد، وبرافو عليك، وبدي اشكرك على هاي الجرأة وهاي الصراحة وهذا التصالح مع الفكرة. شكرا جزيلا لك احمد، تحياتي.
1: بدي بس احكي كلمة اخيرة ممكن؟
0: تفضل سريعا.
1: أنا بشكل عام بحبش أحكي على الأديان، لأنه كل واحد دينه بريفه. أما في عند الديانة المسيحية بشوف عندهم كرسي اسمه كرسي الاعتراف، هذا بقعدوا عليه وبيعترفوا.
0: طقس الاعتراف.

0: ريت يعني لو يصير هيك عند الكل هيك يعني مرة بالشهر هيك واحد يعترف يعني.
1: وبينفع الواحد يعترف بينه وبين حاله مش ضروري لشخص آخر، بينفع تقعد أنت أمام المرآة وتعترف وتوصل لاستنتاجات بينك وبين حالك.
0: بالضبط على
1: الله عليك أحمد، شابو، تحياتي، سعد المساء. شكرا حبيبي، هلا إلى اللقاء، باي باي. على فكرة قضية الاعتراف أو مواجهة الأمور هيك اللي عملناها بحياتنا، أول شيء كتير كانت المحادثة حلوة مع أحمد، وبدأ أحييه، بدأ أحييه لهذا التصالح اللي واصله ولهذا الاستنتاج اللي واصله بقضية يعني الاعتراف بأنه أنا ممكن أكون شخص مؤذي، وممكن مرات هيك أخرج عن سيطرتي أو أخرج عن نفسي وأكون مؤذي لسبب أو لآخر. ممكن أنا مش إنسان ضحية، بس كتير مهم أنه بين مرة والتانية عن جدك نجلس أمام أنفسنا، مع أنفسنا بالمرآة بصرف النظر وين، ونعترف، نسأل حالنا وين أخطأنا، وين أخفقنا، وين نجحنا، وين كنا أقل مناح، وين كنا أكثر مناح. فهذا شأن مهم. مرال، عنا فاصل ولا عنا اتصال؟ أوكي، عنا فاصل إعلاني قصير، وبعد الفاصل راجعين للمتابعة معكم ومع مشاركاتكم، خليكم معنا.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
8: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
3: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات بس نيرلات.
0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال، إذا

0: انتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكل المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبالأخص كل السائقين والسائقات على الطرق الموجودين بالازدحامات المرورية وبطريق العودة من العمل. الله يعطيكم مليون عافية يا رب. يلا اليوم عم نتناقش بموضوع مهم، موضوع جريء، وموضوع هيك مهم نحط حالنا أمام مرآة ونسأل حالنا إذا كنا أشخاص مؤذيين لأشخاص آخرين بمرحلة معينة من حياتنا، ونسأل حالنا كمان سؤال، ليه صعب نعترف إنه كنا أشخاص مؤذيين؟ ليش أهون لنا نتعامل دايما مع إنه إحنا ضحايا، إحنا نأذينا، إحنا انخذلنا، إحنا نخنا، إحنا كنا الضحية، وصعب علينا نقول إنه بمحل معين بمرحلة من حياتنا كنا كمان جلادين مش بس ضحية. يلا 046-11-6666 بنتابع مع اتصالاتكم. مع دانيا، مساء الخير دانيا.
1: شو أخبارك؟
0: هلا تمام، شو أخبارك؟
1: لا سادي، أنا بأسمح لحالي أقول إني أذيت دايما، أذيت يعني بهذا المحل.
0: كيف يعني وحدي بوحدي؟
1: يعني هذا بالفعل معظم الأحيان الإنسان بصل وبقول أنا أذيت وأنا مظلوم وأنا اضطرب من دعت علي وأنا وأنا وأنا بس بعرف بنفس الوقت إذا طلع حالي بالمرأة زي ما أنت بتقول المواقف عديدة اللي أنا فعلا أذيت.
0: أذيتي بشكل متعمد دانيا؟
1: لا مش متعمد، بس فلسة اللسان ممكن تكون أو عدم تمارب أعصاب ممكن يكون أو تفكير محصور، يعني باللحظة اللي بقاذي فيها بكون كل تفكيري بالضبط محصور بين أربع أطراف.
0: بتقولي وكأنه إسا ما فيش عندي أوبشن تاني غير أني أكون إنساني مؤذي.
1: لا هو اسمع، أنا قاعدة بوع على الموضوع الجديد، يعني إنه أنطق الكلمات اللي أقولها.
0: أدي عمرك دانيا؟
1: نعم.
0: أدي عمرك؟
1: عمري 27 سنة.
0: العمر كله يا رب. مؤخرا أدركت فكرة إنه بنفع أعترف إني أنا كنت إنساني مؤذية لأشخاص معينين، ولا كل الوقت كانت عندك هاي الشغلة؟
1: لا إنه مؤخرا عرفت إني لازم

0: أهتم لكل إشي بقوله أو كل ردة فعل بعملها لازم أبقى منتبه لها 100%. يعني فتحت الكتاب قبل ما إني أخطي أي خطوة اللي أأذي فيها اللي قبالي، لأنه بين المرات أنا مش بشتري وتعمد، يعني حتى كلاميا ممكن إني أأذي كلاميا، أنا مجمل مزح أأذي كلاميا على حدا اللي هو عزيزي الأذى أو فهالدرجة أنا صرت إنه مهووسة بالموضوع إن أنطقي كلمات اللي بدي أحكيها بنفس اللحظة أو بنفس المنطق عشان ما أكونش مدية ولا أي زعل.
1: برافو عليكي داني، أنا بدي أحييك، يسعد لي هالمثل حلو.
0: أهلا فيك،
1: شكرا جزيلا، شكرا، يسعد هالمساء، إلى اللقاء. ما أحلاكوا أنتوا اليوم عن جد، عم يعني عم بتحطوا أمامكم راي وعم بتقولوا لا كنا مؤذيين إحنا بمرحلة معينة من الحياة، واليوم أدركنا أنه إحنا كنا مؤذيين أو أذينا. يلا بدي أسمع كمان هيك، بتعرف هاي هيك عم بفرك بإيدي مبسوط أنه عم بسمع قصص حلوة. يلا كمان اتصال. يا سهير مساء الخير.
2: مساء الخير فادي، كيفك؟
1: مساء السكر والعنبر، وينك يا سهير؟
2: اي انا والله يا فادي بالحياة.
1: اين انت يا سهير، زمان عنك.
2: والله شايف فادي، انا اسا صرت فيت مع وظيفة كاملة 100%. الحمد لله يعني.
1: الله يحميكي ويحميكي يا هني يا رب.
2: الله يسعدك فادي، الله يسعدك.
1: سهير، ليه صعب نقول احنا اذينا كاشخاص؟ دايما نقول احنا اذينا.
2: فادي في هاي القصة بدها شجاعة، وأغلبنا لا يمتلك الشجاعة إنه يعترف ويقول إن أنا أذيت أو أذنبت أو ولكا. فإحنا سهل إنه نلعب دور الضحية، يمكن عشان راحتنا النفسية أو عشان نبرر لحالنا إنه أي أمور بتصير معنا نلاقي لها مبرر، يلا إحنا وقعنا ضحية ونرمي المسؤولية على غيرنا.
1: تعرفي بس سهير، لما منقول إحنا ضحايا، يعني أنت بتقولي وكأنه عشان صعب علينا نعترف، عشان نضلنا وكأنه ملائكة بعينين أنفسنا، صعب علينا
2: مش بس بعينين أنفسنا وبعينين اللي حوالينا، إحنا كمان بهمنا كمان الناس كيف تتطلع علينا إنه إحنا هاي.
1: بس لما أنا باجي بقول لسهير كمان إنه أنا أذيت، فممكن سهير تشوفني إنسانة ضعيفة، أنا بحبش حدا يشوفني ضعيف مثلا.
2: في ناس بتحس هيك فادي، في ناس لا ما بتحس هذا الإشي. إحنا دائما بننسى في أي كريمة بتقول ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها. الفجور إجا قبل التقوى. يعني إنسان بطبيعته مجبول على المنيح وعلى العاطل. ما في إنسان اللي هو نفسه سوية 100%. فيه جانب اللي هو بتقول زي تقول ناش نقول وحش مغطى جواته، ما فيه جانب مؤذي. فممكن ظروف معينة انه تجبره انه مرات هذا الوحش انه يطلع منه انه يأذي. عن جد انا بأمنش انه في انسان ما أذاش.
1: أذيتي انت حدا بحياتك؟
2: انا أذيت، أذيت بعد من أذيت. ما كنت متعمد اني أذي، واذا برجع في الوقت كمان مرة لورا فادي أن أكون صريح يعني معك على الآخر، إذا برجع في الوقت لورا وبنحط بنفس المواقف اللي نحطت فيها برجع بأذي الإنسان اللي أذى نفس الأذية. وأنا لا أتندم، مش متندمي لحد اليوم، مع أنه مرت سنوات يعني على هذا الإشي، بس كل ما أفكر فيه هذا الإشي بقول أني أنا أذيت، أذيت ومتعمدة كمان. ما بخاف يعني أني أقول إنه بعترف إنه أذيت، بعترف فادي إني أذيت، بس إنه بعد ما أنا إن أذيت. أما أجي أتعمد أذي إنسان ما أذاني أو أعمل له أي إشي، ما أفكرش إنه يعني هذا الإشي ممكن يطلع مني.
1: يعني تقولي أنا لما أذيت، أذيت كرد فعل مش كفعل.
2: كرد فعل بالضبط فادي، يعني ولو لما إنه أذيت عن جد بإشي هالقد مسني ومس كرامتي، رجعت الأذية دبل
1: زي ما بقوله.
2: بس إنه بس فادي، إذا أنا يعني بخطئ بحق إنسان، أنا عندي الجرأة كمان إن أروح أقول لهذا الإنسان من مكان يكون، حتى لو قد ولادي أصغر من ولادي، مستعدة أروح لعنده وأقول له أنا غلطت بحقك سامحني.
1: حلو،
2: لحد هون أنا واصلة يعني بالإشياء. تقول عني متطرف، متطرف على اليمين،
1: أبداً أبداً
2: أبداً على الشمال، ووسط كمان بعرف وين أكون متطرف وين كما أكون متطرف. يا هاي النفس البشرية فادي، ما بتقدر يعني إحنا مجبولين على هذا الإشي، ومش منقدرش مرات منقدرش نتحكم بهاي الأشياء

0: مشاعرنا مرات عقلنا بسبق قلبنا.
1: وانت قديش لك تسمعينا من اول ما بلشنا بحياتك انت حسيتي احنا بنحكوا مع حدا؟
0: لا اكيد لا, انتو مش حدا مش وظيفتكم تحكموا,
1: بالضبط
0: تسمعونا انتو, احنا عمالين نفش قلبنا عمالين نفش غلنا فادي, وبعدين انتو بينكم وبين حالكم ممكن تحكموا علينا, انا هاي لا ادري.
1: لا احنا شوفي انا بقولكيش احنا ملائكة, بس احنا على الهوى دايما نتقبل كل الاراء وما بنحكم ولا على حدا, لانه بالاخر كمان احنا مش ملائكي ولا انا ولا اي حدا من الزملاء.
0: لو ان ملائكه ما كنا مش على الارض.
1: يا عيني عليكي سهير, يسعد لي هالمسا الحلو وتغيبيش عنا كتير
0: حبيب قلبي فادي. الله يسعد
1: قلبك, هلا
0: يلا باي باي, مع السلامه, باي باي.
1: احنا هون عشان نسمعكم, نتناقش, نتجادل, نتبادل الاراء والافكار, نتفق, نختلف, ولكن نحترم كل الاراء, ولا مره نقول لحدا ابيض اسود ولا مره.

يلا متابعين يسعد هالمساء الحلو. مين اليوم هيك إسا وإنتوا ماشيين يا جماعة بالسيارة وإنتوا ماشيين ركزوا منيح في هاي المراية اللي بالنص بالسيارة، هاي اللي بتورجيك شو في وراك، جربوا تطلعوا عليها، شوفوا حالكو واسألوا حالكو، وإنت أذيته شخص؟ هل أذيته شخص؟ هل أذيته شخص مع سبق الإصرار؟ هل أذيته شخص بطريقة غير متعمدة؟ والسؤال الأهم اسألوا لحالكو، هل عندكو الجرأة تعترفوا وتقولوا آه أنا كنت بمحل معين وبموقف معين ومع شخص معين إنسان مؤذي؟ بصرف النظر شو الخلفية ليش، بس هل عندكو هاي الجرأة ولا مريح لإلكو أكتر تضلوا بالمساحة تبعت إنه إحنا نأذينا وانخذلنا وإحنا ضحايا وإحنا اللي صار فينا ما صارش بحاجة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
9: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
10: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
9: ببني شو؟
10: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
9: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
10: بالضبط.

يلا رجعنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم سألتكم ليش صعب على الإنسان يعترف بأنه أذى شخص آخر، يمكن أسهل له أنه يعترف أنه أذى أو أنه كان ضحية أو أو أو أو أو كثير مرات الإنسان صعب عليه يعترف لأنه ممكن يواجه تهديد هيك لصورته الذاتية وشعوره بالأمان العاطفي. العقل بربط الاعتراف بالخطأ بكون أنه الشخص سيء، وهذا الأمر بيجعل هيك قبول الفعل محطم لصورته الذاتية، والدماغ بشكل عام بيلجأ لإنكار الواقع أو تبرير الأفعال لحماية النفس من الشعور المؤلم بالذنب. وبشكل عام الإنسان المخطئ بخاف من العواقب، يعني هو بخاف من ردود الفعل السلبية أو المطالبة بتعويضات اللي ممكن ما يقدر إنه يقدمها. وبعض الناس بتخلط وكأنه بين تحمل المسؤولية وبين فقدان الهيبة أو تقليل أو التقليل من النفس أمام الآخرين. فالفكرة يا جماعة أنه كل قضية الاعتراف بأنه إحنا أذينا أو إحنا شكلنا أذى على شخص آخر بتهدد صورتنا أمام أنفسنا، ومش كل حدا فينا مستعد أنه يتعامل مع هذا التهديد ومستعد وكأنه أنه يتصالح مع هاي الفكرة. بس كتير كتير كتير مهم عن جد اليوم، ما بدي وكأنه أنظر وأفتي بالموضوع وما تعودتش، بس اللي بحكيه أنه كتير مهم من فترة لأخرى نسأل حالنا هاي الأسئلة، نسأل أنفسنا زي ما حكيت لكم هيك أمام المرآة، ونجرب نوصل لنتيجة ليش أذينا، وين تأذينا، كيف أذينا، عشان شو أذينا، ونجرب نتصالح مع فكرة إنه إحنا كمان داخلنا في جزئية الخير وجزئية الشر. هذا أمر طبيعي، يعني مفروض نتصالح مع هاي الفكرة، بس دائما بنحكي خلوا الخير يغلب الشر. وكتير مهم عن جد نعترف بأنه أذينا، وإذا عندكم كمان الجرأة أنكم تعتذروا

من الشخص اللي أذيتوه عشان تسكروا معاه دائرة كمان هاي إمكانية. والله يبعد عنا الأذى، يبعد عنا الأشخاص المؤذين، يبعد عنا الأشخاص الشريرين، ويقرب منا فقط الأشخاص اللي بتمنوا لإلنا الخير والفرح والسعادة. ودايما حاولوا عن جدك أنثروا الخير حوالين أنفسكم، وأنثروا الخير مع كل شخص بيجي بدربكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر، المستمعات والمستمعين الكرام. بدي أشكر طاقم العمل، منتجة البرنامج ميرال صفدي، اليوم كان معنا بالهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل في التصوير الإخراج والديجيتال، عرين نصار وجواد العمري على رأس الساعة. تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا أعود وألتقي بكم غدا بنفس المكان ونفس الزمان. حتى الملتقى لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرخ معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين واي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
2: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
9: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
10: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. تواصل الحراك الشعبي ضد البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم. عائلة عبد الحي من الطير تطعن في قرار ماحش إغلاق ملف التحقيق في ملابسات مقتل ابنها. تعاون سعودي إسرائيلي لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثية. هذه عناوين ملفات استوديو المساء في عدده الثالث لهذا الأسبوع، ونحن الآن إلى أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم قبل أن نكون مع ضيوفنا في عناويننا المختلفة. رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم عن تواصل احتجاجات الأهالي في البلدة وكذلك في بلدات الشاغور ضد إقامة البؤرة الاستيطانية.
1: مباشرة تواصل مع مركز عدالي، مركز عدالي ومركز التخطيط البديل يقومان الآن بالمتابعة القانونية، موكلين من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. مباشرة تم طلب منه تقديم شكوى في الشرطة، وليس هناك تقسيم، تقريبا 8 دنوبات بينه وبين الآن سلطة التطوير. أيضا هناك مسار قانوني، اليوم السلطة المحلية ستقوم بإرسال رسائل لدائرة الأراضي للكير النكيمة لجنة تنظيم البناء بإزالة كل ما قام به المستوطنين هناك. المسار الشعبي مستمر، شارك المئات من أبناء مجد الكروم، أيضا من الوفود المتضامنة من الوسط العربي وأيضا من وسط اليهودي وحتى من أبناء بلدتي صوريت وجلون المجاورتين. امبارح عرفنا أنه قاموا بإنشاء مجموعة واتساب كبيرة جدا في صوريت وجلون، فيها أيضا من أهالي مجد الكروم للتصدي لمثل هؤلاء المستوطنين. أيضا هم بقدروش يعيشوا معه لأنه بشكل خطر على الطرفين. مئات الدنومات في منطقة الروس مملوك لأهالي مجد الكروم. نحن نقترب أيضا من موسم الزيتون. هناك تأكيدات من العديد من أصحاب الأراضي أنهم لا يمكنهم التواجد هناك لوحدهم الآن، هناك خوف شديد.
0: سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن مطالبة الأحزاب اليمينية بشطب القائمتين العربيتين ومنعهما من خوض الانتخابات للكنيسة.
2: كنا متوقعين طلبات الشعب، هذا لم يفاجئ أحد. نحن نعمل ونتحضر لهذا الملف منذ يعني أكثر من سنتين، ولكن للأسف نعم. المقلق هو ليس فقط بأن المجتمع في إسرائيل والأحزاب في إسرائيل تدهورت نحو اليمين واليمين الفاشي، المقلق هو أن هناك تغيير جدي حقيقي في بنية المحكمة العليا، وأن هناك جزء من القضاة هم مستوطنون وجزء من هؤلاء يعني هم من اليمين أيضا ومن اليمين المتطرف. يقلقنا، ولكن هذا لن يمنعنا من خوض المعركة حتى النهاية. نحن سنفعل كل ما نستطيع من أجل أن نوفر شبكة أمان لمجتمعنا من خلال أحزابنا ومن خلال خوض المعركة حتى النهاية، ومن أجل منع هؤلاء اليمنيون والفاشيون من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
0: المحامي عمر خمايسي مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان عن إصدار الحكم على قاتل الشاب ديار العمري بعدما يزيد على 3 سنوات على مقتله.
3: اليوم عمليا المحكمة المركزية بتركيبة 3 قضاة أصدروا حكم اللي فيه رسالة جدا مهمة صراحة، 22 سنة حبس فعلي. طبعا في مركبات أخرى، ولكن كذلك الأمر هناك جانب آخر اللي هو موضوع أنه التعويض لعائلة الضحية، مع أنه العائلة هم موضوع ثانوي بالنسبة لها، ولكن بالنسبة للقانون القضاء أعطوا الرقم اللي هو الحد الأعلى في التعويض اللي هن 285,000 شيكل. ولكن نعم هو صراحة موضوع هامشي في مثل هذه الملفات صراحة. هناك كما راهن انه من اللحظه الاولى انه لن يكون هناك اعتقال، كان اعتقال، راهن انه ما راح يكون هناك لحظه اتهام، كان لحظه اتهام، راهن انه ما يكون اداني، كان اداني، راهن انه راح ينحبس سنوات قليله، صار 22 سنه. احنا ولا اي رقم ممكن يكون يعوض العائله عن جرح وعن فقدان ابنهن، ولكن على الاقل عائله ديار وفاء لديار ودم ديار. كنا نتواجد هون في كل محكمه عشرات الجلسات مع صعوبه الحضور.
0: المحامي فادي حمدان عن اعتقال الشرطة شابا بشبهة توجيهه تهديدات للنائب منصور عباس.
4: امبارح قدموه للمحاكمة وحكوا اللي انتو حكيتوه انه كان في نشر بالفيسبوك. القاضي فحص النشر، انا كل الاشياء بالنسبة لنيته بالكتابة والمناكسات الفيسبوكية وانه ما كتب الاشي كبوست اساسي الا كرد فعل. القاضي قرر انه يعتقله لحد بكرة لحد فحص الموضوع بشكل قانوني من كل الدواعي. عرض الملف على النيابة العامة اللي هي مسؤولة عن تقديم لوائح اتهام بهاي القضايا، والنيابة العامة طبعا بتقرر اذا الكتابة كانت حالة أليموت موكلي، فيش عنده أي إشي ضد الموحدة ولا عنده أي إشي ضد منصور عباس، عنده فكر سياسي وهو بحاول يسرجل الفكر السياسي، وبطلب منهم إنه الموضوع يخلص بسماح وبطريقة حلوة، وبطلب منهم إذا في عندهم في الإمكانية إنهم يتوجهوا لضابط الكنيسة ويطلبوا منه إنه ما يقدموا ضد موكلي لأحد اتهام.
0: الشيخ حفظي أبو سناني مدير الحرم الإبراهيمي الإبراهيمي الشريف السابق وإمام الحرم عن التضييق الإسرائيلي على المسجد ومنع رفع الأذان فيه.
5: هذا المكان لم يستم حتى هذه اللحظة من شر هذا المحتل واعتداءات الاحتلال على الحرم الإبراهيمي. في بالفعل اليوم 85 على التوالي يمنع رفع الأذان من مآذن الحرم الإبراهيمي، طبعا بحجة القيام بأعمال في القسم الذي يقطع تحت السيطرة الإسرائيلية، وهم يحاولون الآن يعني إخراج غرفة الأذان من مكانها الأصلي المعد منذ سنين طويلة وإيجاد البديل في مصلى الإسحاقية. وبالفعل قام الاحتلال بتمديد يعني سلك من غرفة الأذان وإيصاله إلى يعني منبر الحرم الإبراهيمي حتى يتم رفع الأذان من

0: الفصائل الإسحاقية. نحن بدورنا سواء في وزارة أوقاف أو إدارة الحرم أو أوقاف الخليل طبعا نرفض ونستنكر مثل هذه الاعتداءات على الحرم الإبراهيمي وخاصة على حرية العبادة في منع رفع الأذان. وهذا يدل على أن الاحتلال يحاول هيمنة والسيطرة التامة على الحرم الإبراهيمي بكل جزئياته وكل احتياجاته.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا بكم إلى ملفنا الأول، وطبعا نبدأ من مجد الكروم والوقفات الاحتجاجية المستمرة من جانب الأهالي ومحاولات الوصول إلى الأراضي التي يحاول المستوطنون إقامة بؤرة عليها أو حاليا يستغلونها، ويقولون إن لديهم تصريح لاستغلالها كمرعا للمواشي. الزميل مبدى فرحات مراسلنا في منطقة الشمال موجود مع الأهالي، أهلا بك مبدى.
2: أهلا شيرين، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: مساء الخير، ما الذي يجري في هذه الأثناء علما بأنه يوميا تقريبا في الخامسة هناك انطلاقة باتجاه الأراضي؟
2: نعم بالفعل، يعني في هذه اللحظات يتجمع عدد من أهالي قرية مجد الكروم وأيضا نشطاء من خارج القرية وأيضا نشطاء من المجتمع اليهودي والاستعداد للانطلاق في هذه المسيرة اليومية التي يعني دعت إليها اللجنة الشعبية في مجد الكروم والمجلس الحملي والمجلس المحلي عفوا للوصول إلى منطقة الروس التابعة لقرية مجد الكروم أين تقع البؤرة الاستيطانية. يعني ما زال أعداد تتوافد إلى المكان، ولكن شيرين يعني اليوم أشاهد قوات من الشرطة أكثر بكثير مما كانت يوم أمس، ويعني نصب الحواجز، وأيضا يعني الشرطة اليوم قامت بنصب حواجز على الطرق الفرعية من أجل يعني منع الأهالي من الوصول إلى منطقة الروس أين تقع البؤرة الاستيطانية. ولكن أهالي مجد الكروم والمتضامنين مع القرية يعني يصممون بالوصول إلى هذه المنطقة أين تقع البؤرة الاستيطانية. شيرين أيضا يعني لابد من التوضيح أمر هام جدا، هناك بعض وسائل الإعلام التي قامت بالنشر عن تفكيك هذه البؤرة الاستيطانية، وربما يعني هذه المعلومات وهذه الأخبار غير صحيحة شيرين أبدا. حتى الآن يعني أنا قبل قليل تواجدت في هذه البؤرة، ما زال عدد من المستوطنين يتواجدون في المكان، وأيضا يعني تم تفكيك بعض الخيام الموجودة في هذه البؤرة الاستيطانية، وكما قالت الشرطة بأن يعني بشكل تم نصب هذه الخيام بشكل غير قانوني، ولكن المستوطنين ما زالوا يتواجدون على أراضي منطقة الروس. وهناك يعني مطلب ورسالة من اللجنة الشعبية من أجل الاعتماد فقط على بيانات اللجنة الشعبية في مجلس في مجد الكروم، يقف بجانب السيد عز الدين بدران عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم. سيد عزو يعني أخبار غير صحيحة عن تفكيك البؤرة الاستيطانية.
3: يعني قدام هاي الحشد من الشرطة، يعني أنت بتشوف إنه هذا الحشد جاي لأن هن مش موجودين يا أستاذ بدا وكل المستمعين. عزيزتي شيرين، إحنا هذا الحراك إحنا مستمر لحد ما إنه طبعا زعران التلال إنه ينقلعوا من أراضي مجد الكروم. هذا الحراك عمال يأخذ زخم كبير، نتأمل إنه يظل مستمر. إن هذا الحراك بس نطلب إنه يكون بس حضور ويشاركوا ويصلوا للمنطقة ويدافعوا عن أراضي مجد الكروم. أي خطوة باتجاه يعني إنه هن فكوا الخيام أو طلعوا من هناك أو إنه هن مش متواجدين، إحنا بنوعد كلجنة شعبية لمواكبة الأمر من اللحظة الأولى وعلى مدار الساعة، إحنا بنوعد إنه إحنا طبعاً نعلم الوسائل الإعلام أساس من خلالكم نصل لكل الناس إنه هن هل هن باقين ولا طلعوا بالفعل.
2: أبو أيام، يعني تواجد الشرطة بهذا العدد الكبير اليوم أكثر من يوم أمس، وأيضاً قاموا بإغلاق الطرق الفرعية من أجل عدم الوصول إلى
3: طبعاً يعني هذا موضوع الإغلاق وموضوع الملاحقة وموضوع الحشود اللي عمالة تكون موجودة، هذا عم مؤشر لأنه لا إن قاعدين بدين يعملوا كل وسائل إنه يدافعوا عن 5-6 زعران موجودين بأراضي مجد الكروم. أهالي مجد الكروم بردوا عليها إنه إحنا جايين وجايين وحاضرين ورايحين نصل أراضينا، حتى لو سكروا كل الطرق الزراعية اللي موجودة على طرف شارع 85 جنوبيا رايحين نصل إجينا زي ما وصلنا كل يوم، وإنت كنت تكون موجود معنا مبدأ.
2: يعطيك العافية. إذن شيرين كما ذكر سيد عز الدين، الحراك الشعبي مستمر في قرية مجد الكروم، وبعد قليل ستنطلق هذه المسيرة، وأيضا كما ذكر

0: ذكرت أعداد كبيرة من الشرطة، يعني أكثر من 200 رجل شرطة يتواجدوا في المنطقة. وقبل قليل يعني أيضا صاحب الأرض سيد سعيد كبت حاول الوصول والدخول إلى داخل الأرض، ولكن الشرطة منعته من الدخول إلى.
1: شو التفسير كان ليش منعوه؟ صاحب الأرض بده يوصل أرضه منعا للاحتكاك ولا شو كان؟
0: يعني كما تحدث ضابط الشرطة معه منعا للاحتكاك، وبأن هذه الأوراق لا تثبت بشكل كامل يعني ادعاء الضابط بأنه هو من يملك هذه الأرض، وبذلك منعوه من الدخول. وهناك تخوفات شيرين، بالفعل أنا أقول لك اليوم هناك تخوفات بأن يعني الشرطة جاهزة على أهبة الاستعداد، الأهالي مصممون للوصول إلى منطقة الروس في مجد الكروم أين تقع البؤرة الاستيطانية. ونتمنى بأن تكون بالفعل يعني الحراك منذ 4 أيام هو حراك سلمي من أجل الحفاظ على الأرض التابعة لقرية مجد الكروم، ولكن نتمنى بأن يستمر هذا الحراك بهذا النهج وعدم وأن لا تكون مواجهات مع الشرطة التي يعني تتواجد بكميات كبيرة وربما تمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.
1: بالتأكيد عد إلينا في حال تطور أي جديد. زميلنا مبدى فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا مبدى في هذه المرحلة. شكرا. طبعا في نفس القضية المركز العربي للتخطيط البديل أصدر ورقة موقف بشأن البؤرة الاستيطانية، وقال إنها جزء من سياسة تهويد الجليل التي تحجب آفاق تطوير القرية وأجزاء منها، وأقيمت على أرض بملكية خاصة لمواطني مجد الكروم. من كان يتساءل عن الملكية فواضح من خلال ما نحاول الآن أن نفهمه من المركز بأنه هي أراض بملكية خاصة. دكتور سامر سويد مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل، مساء الخير.
2: مساء الخير شيرين.
1: يعني ورقة موقف توضحون فيها هذه المسألة، دعنا نفهم لأنه دائما في محاولات للقول أنه منطقة تابعة لصندوق الأراضي الكارين كيامت عمليا قريبة من أراضي القرية.
2: أولا يعني الأرض تحديدا القطعة التي يتواجدون بها هي قطعة من بمساحة 8 دونمات ونصف، 4 منها بملكية الكارين كيامت وأربعة ونصف بملكية 3 أشخاص من مجد الكروم، أي أن الملكية مشتركة، ولذلك لا يستطيعون أن يدخلوا إليها بدون موافقة سكان مجد الكروم أصحاب الأرض. هذا أولا من ناحية الملكية، ولذلك قانونيا الموضوع واضح وأي محكمة ستقر بإخلاءهم، ولكن يستطيعون أن ينتقلوا إلى الأرض التي بجوارها وهي أرض أكبر وكلها بملكية الكارين كيامت. ولذلك نحن اليوم عرضنا أيضا الوضع التخطيطي للمنطقة. أولا المنطقة كلها بمنطقة نفوذ مجلس محلي مجد الكروم وليس المجلس الإقليمي بسقاف. ثانيا كل المخططات القطرية كتامة 35 أو اللوائية كتمام 92 يقولون أن هذه المنطقة منطقة يسمى نسيج حضري مركام عيروني، أي أنها منطقة بالمستقبل ممكن أن تكون أن توسع مجد الكروم إليها إلى هذه المنطقة. وهذا أيضا ما يأتي في الخطة الخارطة الهيكلية لمجد الكروم التي لم تقر نهائيا حتى الآن، ولكنها تؤشر على هذه المنطقة كمنطقة تطوير مستقبلية. كل هذه الأسباب مهمة لنوضح للمستمع إنه يعني حتى لو انتقلوا إلى أرض مجاورة وهي أرض ليس بملكية أهالي مجد الكروم كما الأرض الحالية، الموضوع يبقى الموقف يبقى قوي لصالح مجد الكروم، لأن هذه الأراضي مخططة لكي تكون متنفس لبلدة مجد الكروم.
1: قلت إنه التوجه إلى المحكمة في هذه الحالة سينتهي بالفعل بطرد المستوطنين من ناحية القانونية كما يعني تقولون في هذه الورقة.
2: نعم أنا أعرف إنه مركز عدالة بالتشاور معنا طبعا ويرافق مجلس مجد الكروم بإرسال رسائل اليوم إلى اللجان التخطيط. إذا هذا لم يساعد سيكون محكمة وسنكون نحن جزء منها كمركز وعدالة والمجلس المحلي، ولكن أنا لا أتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة. اليوم هذه الورقة ورقة الموقف وصلت إلى رئيس مدير عام الكارين كيامت
1: وبحثوا الموضوع ما فهمناه
2: وتواصلوا معنا معنا من طرفهم وأكدوا أنهم في طريقهم لإيجاد حل، لم يقولوا ما هو الحل ولكن أكدوا أنهم يفهمون الإشكالية وأنهم

0: يقصدون أن تكون هذه تبعات القضية وإلى آخره. ولذلك أنا أرى أنهم بدأوا بالتراجع. والمهم ما كان بالتقرير الآن استمرار تواجد الناس أهل مسجد الكروم في المنطقة هو الأهم. يعني مهنيا طبعا سنقوم بما نقوم به وبأحسن طريقة، ولكن تضافر الجهود ومنها الشعبي حسب رأيي هذا هو الأساس.
1: طب دكتور سامر، تقول تواصلتم وتواصلوا معكم في الكيرن كيامت وأبدوا استعداد يعني دراسة الموضوع. الكيرن كيامت في مرحلة معينة قالت إنها منحتهم كحق للرعي عمليا. عادة بهاي الحالات على أي أساس بيكون هذا يعني الحق أو هاي الصلاحية، خاصة إنه كمان بالأيام الأخيرة كان في حديث أنه مجلس مزقاف كمان أعطى هاي عمليا التصريح؟
0: أولا بالنسبة لمجلس مزقاف، مجلس مزقاف لا يستطيع ولا يملك أي مكانة قانونية ليعطيهم تصريح، لأن الأراضي غير موجودة بمنطقة نفوذ مجلس مزقاف. وكان لبس في البداية بالفعل وقالوا أنه منطقة مزقاف، ولكن تبين هذا الأمر غير صحيح. بالنسبة للكيرن كيامت، الإدعاء الشفهي أنهم قصدوا قطعة أخرى ولكن استوطنوا بقطعة بملكية خاصة ولذلك أعطونا هذا التقرير، ولكن بكل الحالات يجب أن يكون هذا الأمر بالتنسيق مع السلطة المحلية، وهذا لم يكن في حالتنا. ولذلك أنا أرى أنه يعني نحن قريبون من تراجع الكيرن كيامت من موقفها.
1: دكتور سامر، في قضية تراجع الكيرن كيامت وبعد ذلك إخلاء المستوطنين، هذا الموقف الرسمي اللي الناس بتستناه، ولكن هاي القضية ربما تكون فتحت أيضا باب للتفكير في قضايا مشابهة عن الملكية، عن إثبات الملكية، التواجد في الأرض. شو مفروض ينعمل بهيك حالات بالمناطق المطرفة للبلدات اللي هي بحدودها عمليا وممكن تتعرض لهيك يعني استيلاء ومحاولات استيلاء؟
0: أنا لا أريد أن أستبق الأحداث إنه يعني الكيرن كيامت تراجعت، لكن هنالك بالفعل هم بادروا الاتصال بنا بعد أن تسلم ورقة الموقف، ولكن
1: مقصود في حال انتهت يعني على خير هاي المرة.
0: أعتقد إنه يجب أن نتعلم عبر تجربة مجد الكروم وأن تعمم لكل السلطات المحلية العربية. أولا، ما هي حقوق السلطات المحلية؟ هل يستطيع أي شخص تلقى تعهد من الكيرن كيامت بالرعي في منطقة تابعة لمنطقة نفوذ بلدة معينة؟ على المجالس المحلية العربية أن تعي أن هذا هنالك دور مهم لها أن تمنع هذا الأمر. هذا أولا. ثانيا، تجنيد سلطات التخطيط، لأن كل هاي أراضي مش معدة للرعي، يعني مش معدة للمراعي. هاي أراضي في حالة مجد الكروم معد لتطوير البلدة، وكل حالة طبعا سندرسها على حدة، ولكن يعني أعتقد أنه يجب أن نتعلم بعد تجربة مجد الكروم الدروس المستفادة. الأمر الأول هو الأمر الشعبي، هذا هو الأهم. أعتقد أنه يعني مع كل الاحترام للعمل المهني ونحن نقوم به ونقوده، لكن العمل الشعبي هو الأهم. وفي مجد الكروم في الماضي يعني سطرت أحد المظاهرات الجبارة ضد العنف، والآن كل يوم الأهالي يقومون بالدفاع عن أرضهم. أعتقد أن مجد الكروم تعطي مثال حي كيف ندافع عن حقوقنا، ويجب أن بالفعل أن تعمم هذه التجربة بكل حالة شبيهة، وأعتقد أنها للأسف ستكون حالات شبيهة في الفترة القريبة، على أننا قريبين على انتخابات وكل يريد استغلال هذا الأمر لصالحه. طبعا نتحدث عن اليمين المتطرف.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سامر سويد، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل. شكرا جزيلا دكتور. شكرا.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: إلى هنا في هذه القضية المتدحرجة يعني في مجد الكروم، وننتظر لنرى كيف ستنتهي، لأنه أكثر من مسار بات مفتوحا. الأساس فيها هو الكل يؤكد على أنه التحرك الشعبي والتصدي كان له دور أيضا في تحريك الأمور لدى السلطات، وسنرى ما الذي سيحدث، لأنه لا يزال المستوطنون موجودين في هذه المنطقة، منطقة الروس، ويحاولون يعني تثبيت وجودهم فيها. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكلم.

0: في الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب. لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
5: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
8: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: استوديو المساء مع شيرين يونس. ست وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتجه عائلة الشاب مرشد عبد الحي من الطيري إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حاش إغلاق ملف مقتله في 5 فبراير شباط عام 24 في مدينة بئر السبع. طبعا ما حاش أغلقت الملف والعائلة تطالب بمعرفة حقيقة ما جرى مع ابنها المرحوم مرشد. السيدة ديانا نصار قريبة المرحوم، أهلا بك سيدة ديانا.
11: أهلا شيرين، أهلا كمان مستمعين.
10: نريد أن نفهم يعني بالفعل ما حش قررت إغلاق هذا الملف، ونحن نتحدث عن ملف يعني أكثر من 2 عمره. أنتم صحيح. تتابعون مع مركز مساواة هذه القضية، ما الذي جرى؟
11: صحيح، ما حش قرروا إغلاق الملف وعدم مواصلة البحث عن الحقيقة

0: أو إغلاق التحقيق، بحجة إنه يعني كيف هن وصفوه ابن أقليات والماحش أو المين فتل، هو كان زي دفاع عن النفس وكان هيك لازم يتصرفوا بوقت الحادث، مع العلم إنه كان معهم يعني كان مع الشرطة خبر في حالة نفسية اللي طلع منها ابن خالتي مرشد من البيت، وهو ما هدد ما شكل أي تهديد على العناصر الأمن والتزم يعني بكل ما طلب منه، بس كانت بالآخر نتيجة إنهن قتلوه وتركوه ينزف وما سمح للطواقم الطبية توجه
1: قبل أن توفي في مكان إطلاق النار عليه في بئر السبع. إحنا بنحكي عن شاب من الطيري اللي يعني رجعينا لهذيك الليلة لأنه طلع من البيت بحالة نفسية، اللي العائلة توجهت للشرطة وبلغت أنه طلع من البيت ولاقوه بعدها في بئر السبع.
0: صحيح، من أول ما طلع من البيت العائلة يعني حاولت تتواصل معه وحكوله أنه يعني ارجع للبيت، هو حكى لهم لا أنا يعني حاسس أني مخنوق بدي أطلع أرتاح شوي في إيلات بدي أروح 3 أيام. بس هني كثير كانوا خايفين عليه، كانوا خايفين أنه بسبب يعني حالته أنه يعني يعمل حادث أو أزمة قلبية أو أي شيء يصير معه وهن ما يكونوا معه. فالأخ يعني أخوه لمرشد توجه للشرطة وطالب إنهم يعني يوقفوا سيارته إنه يعني يروح يأخذه من وين ما يوقفوا. توقف مرشد بثلاث محطات وكل مرة كان يحكي لهم أنا تمام أنا بخير أنا مكمل على إيلات. بس أخوه أصر يعني إنه لا إنه إحنا بدنا يعني إحنا نسوق فيه إنه مش هو اللي يسوق.
1: وقف ثلاث مرات من جانب الشرطة في ثلاث محطات، يعني محطات المقصود ثلاث محلات اللي وصلها
0: مثلا جلجولي الرملة هيك، ولا بالآخر وصل لمحطة وصل لبير السبع وهناك وقفوه. وزي يعني انه عملوا كمان مرة مع تحقيق انه ليش طالع نفحصك كذا وهيك. فهناك صار الحادث وهناك اطلقوا عليه، استعملوا بالاول التايزر الكهرباء ضربات كهربائية والرصاص
1: اطلقوا النار عليه وترك ينزف
0: بادعاء انه كان الله اكبر وبادعاء انه تهجم عليهم، مع انه يعني بس يعني خلق يعني مرق 40 يوم على الحادثة. وصلت سيارة مرشد كان فيها كيس تسالي كان فيها مي مشروب يعني مشتريهن قبل وفاته يعني بشي ربع ساعة نص ساعة، وكان كرسي بحر كان واضح انه هو رايح على إيلات. وحتى اللي سلم السيارة حكى انه واضح انه ما كان بده يعمل اي شيء واللي صار كان غلطة.
1: مع هيك في
0: مع
1: نهاية التحقيق أغلق الملف.
0: طبعا كان بداية الحرب على غزة، كانت جو كثير مشحون وتصرفوا زي ما بتصرفوا بهالأيامات.
1: وعندكم أنتوا لما تقدمتوا أو يعني بالمستندات اللي عندكم كمان في تقرير نجم الداود الحمراء اللي حاولوا يوصلوا لإسعافه وبعدها بساعة تقريبا.
0: صحيح، بعد يعني سمحوا لأنهم الطواقم تقرب عليه وكان صار يعني مستشهد.
1: طب بتحكي لنا عن مرشد بشكل عام، عن عيلته كمان الآن بهذا الوضع بعد هاي السنوات وإغلاق الملف، عنده أطفال كمان اللي تركهم وزوجي.
0: صحيح، مرشد أبو لأربع أولاد، هو كان يشتغل في مستشفى ليفينشتن، حد عنده كثير أصحاب كثير كان يساعد الناس بإيجاد أدوار قريبة لما يكون في إنهم بدهن احتياج من المستشفى أو أي فحص. كان حدا كثير خلوق مؤدب محترم، بيشتغل كثير بيشتغل بثلاث محلات شغل علشان يعني يعيل عيلته وهيك. كان ابنه لسه الكبير مش صاير بصف الأول، أطفال صغار، أصغر بنت كانت سنة وثمان شهور. وضع جدا سيء، يعني

0: الجرح ما اندمل ما انتسى، الوجع بس بيكبر كل مرة بتنفتح السيرة وكأنه يعني وصلنا الخبر وقتها. مش سهل، مش سهل أبدا.
1: شو المطلب الأساسي لما بتقول الآن يعني تتوجهوا للقضاء؟
0: يتعاقب المجرم، يتعاقب المجرم، لازم يتعاقب، لأنه بالآخر إحنا يعني ناس مع أحلام مع أهداف مع عائلات، إحنا مش أرقام. في ورا مرشد عائلي، في ورا مرشد ناس بتحبه، أولاد، في ورا مرشد، مرشد كان زوج، أب، أخ، صديق، قريب. هو مش رقم، كان عنده حلم، كان عنده أهداف بهالحياة، هم يقرروا أنه يعدموه إعدام ميداني بتصرفهم هذا.
1: يعني تريدون معرفة من أطلق النار، من المسؤول عن أنه استمر في يعني وجوده في موقع الحادثة لوقت طويل دون تقديم الإسعافات، وبالتالي أيضا أقرت وفاته.
0: صحيح، وبنفس اللحظة طلع وزير الأمن العنصري حكى أنه هو هيك لازم نتصرف. كان بوقتها كمان مكان بحيفة زي احتفالية عن الموضوع، صارت كثير أشياء اللي بتبين إنه التعامل كان نتيجة عنصرية، لأنه هو عربي، لأنه فلسطيني، ومفكر لو أنه كان مرشد موشي ولا يوناتان ولا أبصر مين كان ما تم التعامل معاه بهاي الطريقة.
1: طبعا رح نتابع معكم أكيد كمان التوجه للقضاء ونهاية هاي القضية. وبدي أشكرك ديانا نصار، قريبة بنت خالة المرحوم مرشد. شكرا جزيلا لك. شكرا
0: لكم، تكون عافية. باي باي.
1: لابد أن يكون لنا أيضا استكمال الحديث في هذه القضية في المسار القانوني مع مركز مساواة الذي يتابع هذه القضية رفقة العائلة. طيب، إلى موضوع آخر. كشفت مصادر أن السعودية وإسرائيل تجريان مباحثات بوساطة مقر القيادة الأمريكية الوسطى سنتكم بهدف التعاون لمكافحة جماعة أنصار الله الحوثية. في المقابل ذكرت هآرتس أن الجيش نصح المستوى السياسي بعدم توجيه ضربة استباقية للحوثيين والعمل على مسار بناء تحالف شامل ضدهم. الزميل محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، مساء الخير محمد.
2: مساء الخير شيرين لك ولجميع المستمعين.
1: يعني هذه الأخبار في خضم كل ما يجري في المنطقة وتيرة متسارعة، لو ترتب لنا أين وصلت الأمور، كيف تقرأ أمريكيا أيضا، خاصة أنه سنتكم تدير هذه الاتصالات اللي مفترض سرية؟
2: يعني مرات شيرين لما بكون على الراديو أو بتحدث عن الوضع كثير من الناس بيسمعوا تقريبا نفس الكلام. نحن لا نتحدث عن اسطوانة مشروخة هون، ولكن للأسف الشديد بالرغم من أنه أنت هلا حكيتي أنه وتيرة متسارعة، إلا أنه الأمر لا زال مكانك سر. يعني نعم في هناك الحديث عن كثير من الأمور، ولكن الوضع الأمريكي لا زال كما هو، خصوصا أن المفتاح هون. وأنا بدي أذكر أنه في كثير من الناس كانوا يقولوا بأن ليس هناك أي علاقة للحرب وقرارات ترامب وأسعار الطاقة والانتخابات النصفية. اتضح الآن أنه كل شيء له علاقة في الانتخابات النصفية، وأنه ترامب الآن يعني أنت اسمعي تصريحاته بحذر، واسمعي لما بيحكي أنه بالتأكيد أسعار الوقود ستنخفض فور انتهاء المواجهة العسكرية التي توقع حسمها بعد الانتخابات النصفية. طب يلا احسمها، ولكن لأنه عارف حاله فاشل أو سيفشل في أن يحسمها قبل الانتخابات، ويريد بأي ثمن أن يحقق حزبه فوز، لأنه خسارة الحزب الجمهوري ستؤدي إلى شلل سياسي في إدارة الرئيس ترامب، سيصبح كما يسمى بالإنجليزي في الولايات المتحدة lame duck، يعني البطة الراكدة أو الوقفة في مكانها وسهل اصطيادها. والكثير من التحقيقات ستفتح إن استطاع الحزب الديمقراطي الفوز بمجلس النواب وأيضا مجلس الشيوخ. وأنا أعتقد أن ترامب واضح من تصريحاته ومن أفعاله أو عدم وجود أي أفعال بأنه هو فعلا الآن في مرحلة من الارتباك والتشويش والخوف السياسي، وهذا اللي احنا عم نشوفه من خلال تصريحاته. يعني قبل عدة أيام كان في دالاس في الاجتماع للحزب الجمهوري، تحدث بأنه سيعطي كل أمريكي فوق 18 سنة $5,000. من أين لك هذا؟ لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يفعل ذلك، وكان قد وعد في السابق، ولكن هاي رشوة للشعب الأمريكي. وأيضا أنت انظري إلى خيبة الأمل، درجة خيبة الأمل في المملكة العربية

0: السعودية على كمية الأموال التي تصرفها بشراء الأسلحة الأمريكية وحتى الأوروبية. صحيح. وحتى اللحظة، وهذا كان ظهر في بداية الحرب في نهاية فبراير وخلال شهر آذار وشهر نيسان، إن الولايات المتحدة لم تحمي دول الخليج كما كانوا يعتقد دول الخليج.
1: ما الذي تريده السعودية الرياض الآن من واشنطن من خلال هذه الوساطة ومحاولة تدخلها، لأنه غير قادرة بالفعل على مواجهة الحوثيين تلجأ حتى لإسرائيل؟
0: فعلا يعني ولي العهد محمد بن سلمان في مأزق، ومأزق كبير، ويعني يجب أن نذكر بأن هذا المأزق الأخير هو اللي جابه لحاله، يعني هو اللي استهدف صنعاء ودعم اليمن، الحكومة اليمنية المعترف فيها دوليا، ما أدى إلى الوصول لهذه المرحلة. كانت الأمور مستتبة نوعا ما في اليمن، وكان هذا ملف يمكن الحديث عنه لاحقا بعد انتهاء التوتر. وأيضا يعني كانت السعودية الوحيدة من الدول الخليج التي تستطيع أن تصدر البترول ولو بكمية أقل بكثير، بالرغم من إغلاق مضيق هرمز، استطاعت عبر الأنابيب من الشرق للغرب أن تصدر الغاز وتصدر البترول. الآن راحوا عليها الجهتين، يعني لا تستطيع أن تصدر لا من الغرب ولا من الشرق، لا من الباب المندب ولا من مضيق هرمز. وأيضا مرة أخرى هناك خيبة أمل إنه الولايات المتحدة بعد مكالمتين هاتفيتين ما بين بن سلمان وبين ترامب، لم يستطع بن سلمان إقناع ترامب أن يدافع عن المملكة العربية السعودية، أن يساعدها ولو قليلا.
1: طب ما مصلحة الآن ترامب، الإدارة الأمريكية، الولايات المتحدة في أن تدخل على خط الوساطة مع إسرائيل؟ هل ترى أنه مثلا هذه قد تكون بوابة يعني مغرية لإسرائيل، وبعد ذلك تبدأ مسألة التطبيع، تلزم السعودية بالتطبيع؟ ما الأهداف الآن؟
0: أعتقد أنه هناك هدف، يعني الهدف الأول ترامب لا يريد أن يدخل في معركة أخرى. ربما هناك ثلاثة رسائل. الرسالة الأولى إما أن تكون لإيران بأنه إحنا لم نستهدف علاقاتكم في اليمن، ولذلك هي تكون ممكن غصن زيتون، أو رسالة لإيران بأنه تريد الولايات المتحدة بأن تخفف من التوتر بينها وبإيران. هذا ربما يكون أحد الأسباب. السبب الثاني تكون ورقة أيضا أو غصن زيتون للحوثيين بأنه إحنا ما بدنا نستهدفكم، ولذلك لا توقفوا حركة المرور أو الملاحة عبر باب المندب، لأنه في حال أنه تم إغلاق باب المندب مع الإغلاق يعني النسبي لمضيق هرمز، أعتقد أنه سعر برميل النفط راح يرتفع بشكل جنوني، لأنه لا نستطيع إحنا أنه حتى نملأ سياراتنا بالوقود، لأنه لا نستطيع أن نشتري بالأسعار اللي راح توصلها، والاقتصاد العالم راح يتأثر. وربما تكون الثالثة هي أنه ضغط على المملكة العربية السعودية بأنه ما إليك إلا إسرائيل، إذا كنت تريد فعلا أن تنتصري أو تحقق شيء ما في اليمن ضد الحوثيين، تعاوني مع إسرائيل، على اعتبار أن هذا التعاون ربما يجر المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف إلى اتفاقيات إبراهيم والتطبيع مع إسرائيل. أنا لا أعتقد أنه رح نوصل لهذه المرحلة، رح يكون هناك نوع من يا إما خسارة السعودية واللي بتدعمهم في اليمن بشكل كبير في الوقت الحالي، والجولة القادم تكون هي ربما الحاسمة، ولكن لأنه دخول إسرائيل على الخط الآن سيهدد المنطقة كاملة، يعني الحوثيين باستطاعتهم وبكل سهولة استهداف السعودية وحتى الإمارات، ولكن إذا كان الإشي السعودي إسرائيلي استهداف المملكة العربية السعودية، استهداف أرامكو، هذا سيشل الإنتاج الطاقة عالميا ليس فقط على مستوى الخليج. وأيضا هذا لا يعني أنه إيران ستقف بدون ما أن تتدخل، خصوصا بأنه ما نرى من تصعيد شبه يومي في لبنان. أعتقد أنه إحنا ننتظر الانتخابات، مش الأمريكية قدر ما الانتخابات الإسرائيلية عندما تيجي لحزب الله وإيران، هناك نوع من الانضباط بشكل كبير
1: لتفويت الفرصة ربما، لأن هناك من
0: بالضبط
1: يريد
0: بالضبط. والاعتقاد السائد أنه في حال أن هناك حرب أو انفتحت جبهة لبنان وجبهة إيران مع إسرائيل، هذا سيعطي زخم ودفع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، وهذا الشيء لا يريده حزب الله ولا تريده إيران في الوقت الحالي. وأعتقد أنه حتكون الأمور مختلفة نوعا ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ولا ننسى أنه بعدة أيام هناك الانتخابات الأمريكية، ويبدو أنه ترامب فعلا سيخسر

0: في الانتخابات النصفية، وحزبه سيخسر خسارة فادحة. ولذلك نرى كل هذه التصريحات بأنه إحنا اقتربنا من اتفاق مع إيران ونريد طي الصفحة وصفحة جديدة، وسعر البترول أو النفط سيهبط فور انتهاء الانتخابات النصفية. أعتقد أن هذه كلها تفجير للشعب الأمريكي في محاولة أنه يعني يجد فرصة أو يقنع بعض من لم يتم إقناعه حتى اللحظة بالتصويت للحزب الجمهوري.
1: طيب يعني نتابع أيضا كما دائما مع كل هذه التطورات. زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن مع محمد وهذا التحليل سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود لقضية شطب القوائم العربية لكن من زاوية تاريخية مختلفة. ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
7: نزار كلينيك،
8: بشرتك تستاهل الأفضل.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
11: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
14: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
15: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
9: الآن في آي بليس. افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: ميست كان عملية صغيرة جدا لأنه قبلها إجا شطب كل الحركة من أولها لآخرها. يعني إحنا
1: حذر
0: 64 الأرض أعلنت منظمة غير قانونية، الانتخابات 65 إجت لحقت شطب الانتخابات لحق شطب الحركة نفسها. بس أقول لك شغل، يعني أنا مش هذا المهم، المهم الحقيقة أنا بعتقد هاي يعني يعني اسمح لي أقول ضيق أفق صهيوني من الدرجة الأولى وغباء. سبب الأرض كانت إحدى الحركات، يمكن الأولى، أولى الحركات الوطنية العربية أو الفلسطينية التي بشكل أو بآخر اعترفت بإسرائيل. لأنه إحنا إيش كنا نادي؟ بتطبيق قرار الأمم المتحدة تبع تقسيم فلسطين 181 الذي ينص على إقامة دولتين. وضمن يعني هذا اعتراف أيضا بدولة اليهود. وقد تعرضنا للانتقادات من أكثر من جهة عربية خارج الدول العربية. بعدين تعرف أن في تلك الفترة لم تكن هناك يعني حديث عن اعتراف إسرائيل. ورغم ذلك شطبوا القائمة. السبب بسيط جدا، أنا أعتقد يعني محاولاتهم في هذاك الوقت وفي هذا الوقت الآن هو الخوف من الصوت العربي. ما بدون العرب يكون لهم تأثير على السياسة الإسرائيلية باختصار شديد.
1: هذا هو الأساس كما تفسر أنت وتقول.
0: أنا مش شايف سبب آخر. يعني الحقيقة هن لو أنهم عندهم عائل وبيفهموا سياسي كما ينبغي، إن كان من نتنياهو ولا كل جماعته، يجب أن يرحبوا بقيام قوائم عربية وبوجود عرب تشارك في الحياة السياسية الإسرائيلية. لأنه هذا الحقيقة يعني كمان نوعا ما من الاعتراف بالكيان الصهيوني، بالكيان الاعتراف بإسرائيل، شو بدون أكثر من هيك.
1: أستاذ صبري،
0: عندك مثلا حركة القائم الموحد ذات طابع إسلامي، ورغم ذلك مستعد يتشارك يعني تصبح جزءا من هذا النظام، إيش بدون أكثر من هيك.
1: أستاذ صبري، فيما يتعلق بتجربة الأرض، يعني تقول الحظر أولا وبعد ذلك إلغاء المشاركة من خلال القائمة كانت المشتركة بال65 السوتياليستيم أظن كان اسمها، في وقته لم يكن هناك قانون أو البند 7 ألف، أجا بعدها بتقريبا 20 سنة اللي بنص بالضبط وانت تلغى.
0: كان يعني كان دس علينا مثل الدس اليوم على بعض القوائم العربية، دس لا يعني لا معنى له ولا مغزى له. فهم علي؟ يعني القاضي اللي يعني عندما المؤاخذة بيضطر أسلم إلى الكلام غير الذكي الذي قرر أننا نحن ننكر قيام إسرائيل، ما يريد مبادئ الأرض والحديث فيها عن أنه الاعتراف بدولتين مما يعني الاعتراف أيضا بإسرائيل، يعني غباء فظيع على الدرجة الأولى علنا. فهني مش عشان المسبقة، هني الشطب جاء على أساس نحن ننكر قيام إسرائيل، وجود إسرائيل. وهذا كيان غير صحيح.
1: ومن هون برأيك تطور الموضوع من يعني من قضية حركة الأرض تطور موضوع 7 ألف بعد ب20 سنة؟
0: لا بعتقد يعني الأمور تغيرت بعدين إجت هاي المادي. يعني بعد 20 سنة كانت صارت ناسي وتاركي، يعني فاهمي علي، يعني وقايمة، يعني الدنيا صارت بالأوضاع السياسية كلها متغيرة. أنا بعتقد المادي 7 ألف جاءت، فاهمي علي، للتضييق على العرب وللتضييق على العناصر غير الصهيونية. يعني بدي يعملوا الصهيونية وكأنها هي الكيان وهي اليهودية، حتى هي قبل اليهودية. يعني هذا كل السبب فيها،
1: أسباب عملية سياسية.
0: تعترف بدولة يهودية وديمقراطية. والحقيقة أنت لو يعني تابعتي هذه العبارة إلى أصلها، يعني هي عبارة مخطوئة، لا يمكن أن تعتبر دولة دينية أو كيان ديني، لأنه ديمقراطي. كيان ديني يتبع تعليمات جاي من الله، يعني ما بدها الشطارة ولا بدها انتخابات ولا بدها كذا، ديمقراطية قايمة من الشعب. فالحديث عن دولة ديمقراطية

0: ديمقراطية ويهودية مثل ما قال رئيس الكنيسة السابق راح اسمه عن بالي هذا بورغ
1: أفراهام بورغ
0: أيوة. قال إن دبارك زي فيش يعني من هالشكل اسمه يهودي وديمقراطي، يا يهودي يا ديمقراطي، أو يا مسيحي يا ديمقراطي، يا مسلم يا ديمقراطي، لأنه ما بتقدريش تركب الديمقراطية على الأديان، ما بيمشي.
1: طب أستاذ صبري، من يعني بعد هذه الخلاصة برأيك الآن ما تتعرض له القوائم العربية تقول هي لإلغاء المشاركة العربية والصوت والتأثير، هكذا يفسر ما يجري؟
0: واضح جدا، بداش شطارة، بداش واضح جدا كالشمس،
1: وإحنا بنفس المحل جداً. إنه ممكن بالفعل يتم إلغاء وتصدق عليه المحكمة،
0: هي الحقيقة الإنكار على العرب أي حقوق سياسية والاستخفاف بالعامل الفلسطيني سواء في داخل إسرائيل أو في خارجها. هذه السياسة الصهيونية الرسمية المستمرة منذ قبل ما تقوم إسرائيل وبهل الغباء تبع مستمر وما عارفين يغيروه، ما عارفين يغيروه، سبحان الله، يعني كم بتمسكين فيه.
1: هل ترى كمحامي الآن أنه عندما يعني يتم إلغاء مشاركة القائمتين أو ربما في لجنة الانتخابات المركزية أنه المحكمة بالفعل ستصدق كما جرى في حالة تجربة 65 في قرار يرادور؟
0: لا لا لا، أنا أعتقد المحكمة ستلغي. خليني أحكي شيء، أولا كان في محاولات السابق ونظرت فيها المحاكم وأصدرت قرارات،
1: طبعا
0: هذه القرارات لا تزال قانونيا سارية المفعول لسبب واحد وبسيط، لأن القوائم العربية من الانتخابات القديمة وقبل القديمة لحتى اليوم لم تغير شيئا في دساتيرها ولا في مواقفها، هي نفس المواقف لا تزال، فهم علي؟ إن كان للجبهة ولا للتجمع ولا للموحد ولا كل القوائم العربية، وكلها مرت في رقابة المحكمة العليا وكلها تمت المصادقة عليها
1: ورفض الشطب.
0: أنا أعتقد أن المحكمة سترفض كل طلبات الشطب، ليس يعني ملاش قاعدة بسيس، ما فيش طيب. يعني هاي بتعرف يعني بيسموها بالقانون تقديم
1: سابقة قانونية
0: سابقة يعني سابقة، وما صارش في شيء تغيير اللي يجبر المحكمة أو غير المحكمة تيجي تقرر غير ذلك.
1: وضحت. نعم،
0: يعني مثلا يعني قصد خذ التجمع في المستخبات السابقة المحكمة صادقت عليه، اليوم التجمع من يوم اليوم لم يغير التجمع يعني قيد أملي لا في دستوره ولا في مواقفه.
1: واضحت.
0: فما السبب يعني ما هو العذر اللي شطبه؟
1: نعم،
0: فيش عذر.
1: طيب أستاذ صبري، يعني أنا هيك حبينا نأخذ منك فكرة عن التجربة بالفعل التاريخية كانت، فبدي أشكر
0: بأينا إحنا كان التحريض يعني قوي جدا، وكانت الفاشية منتشرة أكثر من اليوم، وكان عقل أصغر وعقل المحاكم تبعتهم أصغر كمان من اليوم. اليوم أنا بعتقد بتمشيش هاي الأمور، بتمشيش بالمحكمة، لأنه من كذا سنة لليوم المحكمة العليا ما شطبت لحد علمي.
1: ننتظر بالفعل قائمة. ننتظر لنرى.
0: فبرا أقول لك ليش، لأنه يعني بقول لك شطب القوائم ومنع الناس كلمة هنا أو كلمة هناك من التعبير عن رأيها ومن التمثيل شغلي كبير جدا، مش مزحة يعني، ولازم يكون في دلائل قوية جدا حتى تيجي تشطبها.
1: وضحت.
0: الفاشي بين كبير هذا الأهبال ما قبل يشطبوا، ليش يشطبوا الآخرين؟ وهو عنصري من الدرجة الأولى وعلنا، يعني يحرض عنصري كان هو ولا سموتريتش.
1: شكرا جزيلا المحامي الكاتب والمؤلف أستاذ صبري جريس، شكرا، هاي إطلالة هيك قصيرة كانت. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: وصلنا إلى الختام، وبقي أن نشكر الزملاء طاهر يونس، إلياس عبد الملك، عري النصار، جواد العمري، ومرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38، يلا نعد. أقل غربية

0: ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل ابيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الاسد، يركا، كفر ياسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظارتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين؟ وأي طاولة؟ الشغل صعبة؟ ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معزيم، وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكو لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكو 052-22-94-707.
3: فرحتكو فرحتكو كملت فرحتكو.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
9: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. منعت الشرطة سعيد كبت من دخول أرضه في منطقة الروس في مجد الكروم في وقت تتواصل فيه التحركات الشعبية المطالبة بإزالة البؤرة الاستيطانية المقامة هناك، ويأتي ذلك بعدما أظهرت مستندات طابو رسميا جزءا من المساحة التي أقيمت عليها البؤرة مسجل كملكية خاصة باسم سعيد كبت، خلافا للادعاء بأنها تتبع لدائرة أراضي إسرائيل. وشارك المئات من أهل مجد الكروم في تحركات جماهيرية في منطقة الروس مؤكدين تمسكهم بالأرض ورفضهم فرض واقع جديد فيها. في حديث لراديو الناس قال عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم عز الدين بدران إن المطلوب هو المشاركة الفعلية في الاحتجاجات الشعبية اليومية من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية.
1: هذا الحراك عمال يأخذ زخم كبير، نتأمل أنه يظل مستمر. إن هذا الحراك بس نطلب أنه يكون بس حضور ويشاركوا ويصلوا للمنطقة ويدافعوا عن أراضي مجد الكروم. هذا موضوع الإغلاق وموضوع الملاحقة وموضوع الحشود اللي عمال تكون موجودة، هذا عم مؤشر لأنه لا، إن قاعدين بدين يعملوا كل وسائل أنه يدافعوا عن 5-6 زعران موجودين بأراضي مجد الكروم. أهالي مجد الكروم بردوا عليها أنه إحنا جايين وجايين وحضرين ورايحين نصل أراضينا، حتى لو سكروا كل الطرق الزراعية اللي موجودة على طرف شارع 85 جنوبيا راح نصل إجانا زي ما وصلنا كل يوم.
0: من جانبه قال مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل دكتور سامر سويد في حديث لراديو ناس إن تجربة مجد الكروم يجب أن تعمم على جميع البلدات والسلطات المحلية العربية، مشددا على أهمية التحركات الشعبية إلى جانب التحركات القضائية في الشأن المتعلق.
2: أنا لا أريد أن أستبق

0: احداث انه يعني الكرن قيمت تراجعات، لكن هم بادروا الاتصال بنا بعد ان تسلم ورقه الموقف. اعتقد انه يجب ان نتعلم عبر تجربه مجد الكروم وان تعمم لكل السلطات المحليه العربيه. اولا، ما هي حقوق السلطات المحليه؟ هل يستطيع اي شخص تلقى تعهد من الكرن قيمت بالرعي في منطقة تابعة للمنطقة نفوذ بلدة معينة؟ على المجالس المحلية العربية أن تعي أن هنالك دور مهم لها أن تمنع هذا الأمر. هذا أولا. ثانيا، تجنيد سلطات التخطيط، لأن كل هاي أراضي مش معدة للرعي، هاي أراضي في حالة مجد الكروم معدة لتطوير البلدة، وكل حالة طبعا سندرسها على حدة، ولكن يجب أن نتعلم بعد تجربة مجد الكروم الدروس المستفادة. الأمر الأول هو الأمر الشعبي، هذا هو الأهم، مع كل الاحترام للعمل المهني، لكن العمل الشعبي هو الأهم. مجد الكروم تعطي مثال حي كيف ندافع عن حقوقنا، ويجب بالفعل أن تعمم هذه التجربة بكل حالة شبيهة، وأعتقد ستكون حالات شبيهة في الفترة القريبة على أننا قريبين على انتخابات.
1: أصيب سائق دراجة نارية في 30 من عمره بجروح خطيرة وحالته غير مستقرة إثر اصطدامه بشاحن على شارع 40 باتجاه الجنوب قرب منطقة ريشبون في مركز البلاد. ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى مئير في كفر سابا وهو مخدر وموصول بأجهزة تنفس اصطناعي. قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي 7 سنوات على سوريا أبو عرار بعد إدانتها بالتسبب بوفاة شابين كانا يستعدان للزواج، كما ألزمتها بدفع تعويضات بقيمة 360 ألف شيكل لعائلتيهما. وبحسب لائحة الاتهام، وقع الحادث بعد أن تجاوزت أبو عرار مركبتين وانتقلت إلى المسار المقابل، ما أدى إلى اصطدام مباشر بالمركبة التي كان يستقلها الضحيتان ووفاتهما في المكان. تجري قوة كبيرة من الشرطة بمشاركة متطوعين عمليات بحث واسعة عن امرأة مفقودة في منطقة مفسرة سيون قرب القدس. وقالت الشرطة إن مؤشرات نورية تثير احتمال وجود خلفية جنائية لاختفائها، فيما تتواصل عمليات البحث والتحقيق لكشف ملابسات القضية. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكين بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. وكان موكين قد أطلق النار على الشاب العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة جنير المحاذية للقرية. في حديث لراديو الناس، قال أحمد العمري والد المرحوم ديار إن العائلة تابعت ما يقارب 30 جلسة للمحاكمة، وأن الحكم بالسجن 22 عاما لا يمحو جرح فقد ابنه.
2: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش انه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة باول حياته، مش راح يعود. اما برضو احنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم طول الحياة.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارتين منفصلتين على خان يونس ومدينة غزة قتلتا عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس. وقال الجيش أن أحدهما كان قائد سرية في هيئة العمليات وشارك في تدريب عناصر الحركة، فيما عمل الآخر في تصنيع الأسلحة وفق ادعاء الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالسماح لمحققين دوليين بدخول قطاع غزة لجمع أدلة على انتهاكات وجرائم حرب إسرائيلية، مضيفا أن العثور على أعداد كبيرة من الجثمين تحت الأنقاض قد يشير إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزئيا حتى صاف دون تغير يذكر في درجات الحرارة. نهار غد تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، ويكون الجو صافيا بوجه عام. ختام النشرة بعد قليل، برنامج ماكس مع الزميل ناصر طه. كونوا بخير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.

0: 3-3. وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. أنقوط. يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان النقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بدنا نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت اهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقه جديده من برنامج ميكس، برنامج اللي عم نلتقي معكم من خلاله كل اثنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. ساعة كاملة بنطلع من خلالها لجولة فنية ممتعة، بنتعرف على أحلى وأجدد الأغاني العربية، الأغاني اللي عاملة ترند، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقرات تعودنا عليها مثل فقرة الريمكس، فقرة الريميك، وكمان المنافسة اللي من خلالها بنسمعكم مقطع من أغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة منهن لتكون أغنية ختام حلقتنا. فوين ما كنت عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكو جميعا. فدائما عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. فاللي بسمعونا بالبيت بهالوقت نوجه تحية كبيرة اللي بيشتغلوا إسا، يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة، واللي بسمعونا بالسيارات بالطريق سوا مهلكو، تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس. ميكس اليوم رح نحتفل بعيد النجم اللبناني وائل كفوري، رح نسمع كمان مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة اللي بتوصلنا من مصر، من لبنان، من سوريا، وكمان أغنية من بلادنا. ومثل دائما تقدروا تشاركونا من خلال الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. قبل ما نبدأ بدنا نوجه تحية كمان لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، زميلي الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، وكمان جواد العمري وعرين نصار برافقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش يا ميت أهلا وسهلا فيكم جميعاً.

بلشنا حلقة اليوم مع النجم وائل كفوري، هالأغنية الحلوة أغنية قربت الشتوية، هالأغنية اللي نزلت قبل 10 أيام، كمان هالأغنية من الأغاني الناجحة اللي عم بسمعنا إياها وائل كفوري في الأشهر الأخيرة، أكثر من 3 مليون مشاهد في هالأغنية على قناته الرسمية في اليوتيوب. هالأغنية من كلمات وألحان وتوزيع طارق أبو جودي. امبارح صادف عيد ميلاده لوائل كفوري، امبارح احتفل بعيد ميلاده 52، واحنا اليوم في فقرة المنافسة رح نضل ورح نسمع وائل كفوري من خلال اغنيتين رح نسمعكم اياهن، ونحن بدنا انه تختاروا واحدة من هالاغاني لتكون اغنية الختام. اخترنا اغنيتين من ارشيفه الفني، اغنية من عام 2010 واغنية من عام 2017. تعالوا نبلش بالاغنية الاولى، هل بدكم تسمعوا اغنية حكم القلب؟

من ألبوم حكم القلب اللي نزل عام 2010. إذا بتكون تسمعوا وائل كفوري بتكون تصوتوا له على هالأغنية الحلوة. وعم نحتفل بعيد ميلاده فعنا أغنيتين لوائل كفوري. الأغنية الثانية من عام 2017 من ألبوم غنائي منوع من إنتاج شركة روتانا. هل بتكون تسمعوا أغنية

بعيد ميلاده شاركونا على الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399 ولوني راح تحصل على أكبر عدد من الأصوات راح نختتم معها ميكس لليوم. أما بهالوقت إحنا راح نبلش نختار الأغاني ومثل دائما نختار لكو جديد الأغاني العربية الأغاني الناجحة الأغاني الحلوة. البداية راح تكون مع فناني من بلادنا.

اكثر من 12 مليون مشاهده في لإليانا بهالعمل الغنائي الحلو. اعطيني بوسه بتغني بالعربي وكمان باللهجه الاسبانيه. وين ما كنتوا عم تسمعونا تحياتنا نوجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا. على ما عم تقضوا معنا اوقات ممتعه انتم مع ميكس. ميكس من احلى واجدد الاغاني معكم للساعه 7. كمان بدنا اياكم تشاركونا من خلال الواتساب. عم نختار سوا اغنية نحتفل فيها بعيد ميلاد النجم وائل كفوري. هل بدكم تسمعوا من ارشيف اغنية حكم القلب ولا بدكم نسمع هلا اتفقتي؟ خبرونا على الواتساب على 050-5577-399. اغاني جديدة وصرنا ننتقل لمصر. من مصر بدنا نسمع جديد حمادة هلال يا نسينا.

هنا هي واحدة من أغاني ميني ألبوم جديد للنجم المصري حمادة هلال، حتى ستعرفنا على هالأغنية. مفروض خلال هالأسبوع ينزل كمان عملين غنائيين جداد. هالأغنية الحلوة صور لها كمان فيديو كليب مميز من إخراج المخرج المصري أحمد نشأت، وشاركوا في أو ساعدوا في الإخراج ابنه لحمادة هلال يوسف. بدي أوجه شكر كبير لكل مين عم براسلنا على الواتساب 050-55-77-399. عم تبعتونا رسائل نصية وصوتية، بنفع كمان تبعتوا تحياتكو وإهداءاتكو. هل بدكو تسمعوا في ختام حلقتنا حكم القلب من وائل كفوري؟

0: ابعتوا لنا اغنية حابين تسمعوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم وهداءاتكم. احنا رح نعد الاصوات والاغنية اللي رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها ميكس في ختام هالساعة. اما اسا رح نطلع لوقفة اعلانية قصيرة جدا وبعدها راجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
1: أعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
4: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات،
5: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
6: هل تلقيتم رسالة مشبوعة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوعة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

سيبو سيبو رجعنا من بعد الاعلانات لنسمع العمل الغنائي الجديد من الديفا هيفا وهبي من البومها ميجا هيفا 3 نتعرف كل يوم يومين على اغنيه جديده من هالالبوم وهالاغنيه الحلوه من كلمات والحان مروان السداوي توزيعات وسام عبد المنعم فالاغنيه اللي نزلت قبل 5 ايام مع اكثر من 2 مليون مشاهده على قناتها الرسميه في اليوتيوب كل مين ضمننا حاليا انتم مع ميكس احنا معكم للساعه 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربيه على امل عم تقضوا معنا اوقات ممتعه الساعه 6:30 وهذا هو الوقت لنكون مع

على أنغام الرمكس نوجه تحية لكل من عبعت لنا رسالة على الواتساب. تحية لراجي موجود معنا على السمع يسعد مساك. تحية كمان لإيمان موجود معنا من عكا يعطيك العافية. تحية كمان لعبد راضي من الطيري نوجه لك تحياتنا الكبيرة. كمان تحية نوجهها لمستمعتنا منال خطيب من عرابي يسعد مساك يا منال. تحية لآية عم تسمعنا من عكا كمان نوجه لك تحية كبيرة. لإناس من كفر كنا تحية كمان نوجهها لألاء كمان عم تسمعنا.

هذا ابو عمرو دياب مع لولا البنات. سمعنا نسخه الريمكس من هالاغنيه الحلوه اللي نزلت ضمن اغاني البومه الاخير. هالاغنيه الحلوه وصلت ل 25 مليون مشاهده على قناته الرسميه في اليوتيوب. صور لها كمان كليب مميز بالتعاون مع واحده من شركات الاتصال الكبيره في مصر. هالاغنيه كتبها مصطفى البرنس، الالحان مسؤول عنها عمرو دياب، توزيعات احمد ابراهيم، واحنا كمان سمعنا هالنسخه الحلوه المسؤول عنها دي جي مو عيسى. استنى نسمع جديد مجد الموصلي، كمان هو بيعود لنا من خلال عمل غنائي جديد وحلو بعنوان عليها عيوننا.

أيها عيون جديد جديد النجم اللبناني مجد الموصلي المقيم على إيمات في دبي، هناك مسؤول عن مجموعة كبيرة من الحفلات اليومية اللي بيعملها. صرنا نسمع أغنية جديدة بتوصلنا من النجم إياد طنوس، كمان هو بعود لنا بعمل غناء جديد بيتعاون مع إيهاب روزا وأيهم روزا المسؤولين عن الكلمات والألحان.

يميمة يميمة هيك اسمها العمل الغنائي الجديد من النجم اياد طنوس اللي شارك قبل اسبوعين في مهرجان الفحص في نسخته 33 كان واحد من النجوم اللي شاركوا هناك قدم هالاغنية لاول مرة اكثر من 1.5 مليون مشاهدة في هالاغنية على قناته الرسمية في اليوتيوب.

نكمل استاذنا نسمع جديد اون جديد توصلنا من النجم مهند الزعتر، كمان هو بيعود لنا بعمل غنائي عم بحقق نجاح كتير كبير في سوريا في لبنان، اكثر من 3 مليون مشاهده على قناته الرسميه في اليوتيوب. اون جديد بعنوان حسدوني.

0: اكثر من 3 مليون مشاهد في العمل الغنائي الحلو من مهند زعتر. لكل عم مين عم بيرسلنا على الواتساب بدنا نوجه لكم شكر كبير. وهاي هسا الوقت لنذكركم كم مره بالاغاني اللي بتنافسوا معنا. بذكركم معنا اليوم اغنيتين لوائل كفوري، بنحتفل بعيد ميلاده اللي كان امبارح، عيد ميلاده 52، وبدنا نختتم ميكس باغنية من اغانيه الحلوه من ارشيفه. وعندنا اغنيتين، الاغنية الاولى من عام 2010، هل بدكم تسمعوا حكم القلب؟
1: هيدا القلب وحكم القلب هو بيختار وبيحب له
0: الأغنية الحلوة من أغاني ألبوم حكم القلب اللي نزل عام 2010. الأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة بعنوان هلأ تفقتي، هالأغنية من ألبوم وائل كفوري اللي نزل عام 2017.

0: الأغنية هي عمليا النسخة الثانية أو التكملة لأغنية لو حبنا غلطة. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399 050-55-77-399. الأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما إسا وقفة إعلانية قصيرة جدا وبعد درجين لنكمل عنا أغاني حلوة رح نسمع جديد فريد الفنان المصري بعد الإعلانات. خليكم معنا.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق

0: لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل الأفضل.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

ألبوم حكم القلب اللي نزل عام 2010. إذا بتكون تسمعوا هالعمل الغنائي الحلو بتكون تصوتوا له 050-5577-399. والألبوم يتنافس مع كمان أغنية حلوة من ألبوم نزل عام 2017, ألبوم اسمه الغرام المستحيل, أو لا اسمه وائل 2017, أغنية هلأ تفقتي. يلا نعطيكم دقيقتين لتقرروا وتختاروا معنا أغنية ختام حلقتنا. كل عليكم تعملوا تبعتوا لنا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. قبل ما نكونوا عوائل بدنا نسمع نجوى كرم بأحداث أعمالها الغنائية أغنية اشتقت لك. بعدها رح نكون مع الأغنية اللي رح حصلت على أكبر عدد من الأصوات في حلقتنا لليوم.

شمس الأغنية العربية نجوى كرم صورت لها الأغنية كليب مميز جدا، كليب سينمائي من إخراج بيير خضرة. كلمات وألحان هالأغنية مسؤول عنها إيفان نصوح، التوزيعات مسؤول عنها هادي شرارة. طيب احنا مع الأغنية بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم، بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة. بدي أوجه شكر كمان لورود اللي تنضم لنا، يسعد مسا ورود، وكمان تحية لمريم من حيفا، ولكل حدا بعت لنا رسالة على واتساب راديو الناس اليوم وشاركنا، ولكل حدا كمان كان معنا على السمع. كمان تحية وجهها لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل ياس عبد الملك بالهندسة الإذاعية، رياض فضل اللي كان معنا في الإنتاج، وشواد العمري وعريم نصار اللي كانوا معنا في التصوير والديجيتال. رح نحتفل بعيد ميلاد وائل كفوري بهالأغنية اللي اخترتوها من عام 2017، هلأ تفقتي. على أنغام بدأت أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. لقاءنا الجاي يوم الخميس من 6 للـ7 من ناصر طه. لكم أحلى التحيات، إلى اللقاء.

0: أك فانير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير
1: دهان أك فانير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات
2: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكم، فرحتكم برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكم هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.
3: فرحتكم كملت فرحتكم.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
9: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد، وإليكم تفاصيل. اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة لدى محاولة محتجين وأهالي من مجد الكرومة الوصول إلى أراضي الروس جنوب البلدة. وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة نصبت حواجز في كافة الطرق المؤدية إلى أراضي الروس لمنع وصول المحتجين إلى المكان. وكانت تظاهرة شعبية انطلقت مساء اليوم بحضور المئات رفضا للبؤرة الاستيطانية المقامة جنوب مجد الكروم. هذه الأصوات التي تصل من الزميل مبدا فرحات الموجود في هذه الاحتجاجات وهذه التظاهرة. ينضم إلي الآن مبدا فرحات، مراسلنا في منطقة الشمال. مبدا مرحبا بك، يعطيك العافية.
1: أهلا محمد، سلامتك لجميع المستمعين.
0: لو تصف لنا صورة الوضع بعيد انطلاق هذه التظاهرة، وكما أفدتنا سابقا الشرطة منعت وصولكم إلى الأراضي.
1: نعم محمد، بالفعل يعني الشرطة حاولت منعنا من الوصول إلى الأراضي، ولكن أعداد كبيرة، نتحدث عن المئات، استطاعوا الوصول إلى منطقة الروس حيث البؤرة الاستيطانية. وفي هذه اللحظات يعني تقام صلاة المغرب لليوم الرابع على التوالي محمد، وعند وصول المئات من أهالي مجد الكرومة أيضا من القرى المجاورة ونشطاء من المجتمع اليهودي، كان هناك بعض يعني مناوشات بين المتظاهرين والشرطة، وأيضا الشرطة اقتحمت المتظاهرين وتم اعتقال شاب وطبي، ولكن حتى الآن ما زال أعداد كبيرة من أهل مجد الكروم يتواجدون في المكان. وأيضا نأكل بجانب النائب دكتور أحمد طيبي. دكتور أحمد، بداية يعني هناك معلومات أكيدة سيتم إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية غدا الساعة 12؟
2: هذا ما قاله قائد الشرطة بناء على قرار الكيرن كيمت اللي أرسلوا رسالة إلى الشرطة. اليوم كان اجتماع طارئ لإدارة الكيرن كيمت. بالرغم من هيك ما قلنا للناس يجب أن يبقى الجميع متواجد هنا حتى نرى بأعيننا أنهم أخلوا كل سيارة، كل مستوطن، كل شيء من هنا ليعود الوضع إلى ما كان عليه. بالرغم مما قالوا لنا، وهذا قول جيد، يجب أن نبقى هنا لنتأكد أن هذا القرار سيتم تنفيذه. هم أبلغونا أنه هذا قرار إدارة الكيرن كيمت. طبعا في هناك خوف، يصير ضغوط سياسية، في هناك خوف ما تشوف إلا بكرة جايبين قطيع غنم عشان يقولوا أنه إحنا هينا جبنا قطيع غنم. لكن القرار الذي أبلغنا فيه وقرار إدارة الكيرن كيمت المسؤول عن جزء من هذه الأرض، في أرض لتأييد تبت وفي 4.5 دنم

0: هون وأربع ونص دونم هون. لذلك يجب أن نبقى هنا متواجدين ونتأكد، وإذا لا يبقى الاعتصام ويبقى التظاهر. وكل الاحترام لأهالي مجد الروم، وتحديدا كمان لكل المتظاهرين اليهود من المنطقة اللي انضموا إلى أهالي مجد الروم والمنطقة ضد هؤلاء المستوطنين.
1: دكتور أحمد، بسؤال أخير، يعني رغم محاولات الشرطة منع الأهالي الوصول إلى المنطقة، المئات تواجدوا هنا، ولكن تصرف الشرطة كيف تصرفت مع أهالي مجد الروم المتظاهرين، وتم اعتقال شاب وصبي؟
0: نعم، أولا مجد الروم لا يمكن منعهم من أن يصلوا إلى أراضيهم، وصلوا من كل هذه الطرق الوعرة، طلع هذا التواجد. كل الاحترام، أنا كلة مجد الروم هي كروم المجد، وهم يثبتون ذلك يوميا، ولن يخلو هذا المكان وهذه الأرض من أصحابها إلا عندما يتم إخلاء هؤلاء المستوطنين. تصرف الشرطة كان ممكن أن يكون مخالفا، لا حاجة لكل هذه الاستفزازات. في هناك معتقلين، ألون لي جرين وأخت متظاهرة أيضا، يجب أن يتم إطلاق سراحهم.
1: شكرا لك دكتور أحمد تيبي. إذن محمد، هذا هو الوضع. نعم. ما زال نعم. المئات من أهالي مجد الروم يتواجدون في هذا المكان، وأيضا يعني هناك تحرك الشرطة، ربما بعد قليل يعني تطلب الشرطة من المواطنين بإخلاء هذا المكان. نحن نتابع التطورات محمد، ويعني أهالي مجد الروم مصممين بأن يكون هذا الحراك الجماهيري حتى النهاية. نعم. حتى النهاية، وحتى إخراج جميع المستوطنين.
2: أشكرك جزيل الشكر زميل مبدا فرحات، والشكر موصول لدكتور أحمد الطيب رئيس كتلة القائمة المشتركة. شكرا جزيلا لكم. إذا لنرتب الأوراق في أعقاب هذه المداخلة، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة لدى محاولة الأهالي الوصول إلى أراضي الروس في مجد الروم. الشرطة نصبت حواجز في كافة الطرق المؤدية إلى تلك الأراضي لمنع وصول المحتجين إلى المكان، الذين انطلقوا في تظاهرة شعبية مساء هذا اليوم، وبحضور المئات رفضا للبؤرة الاستيطانية المقامة جنوب البلدة. في عقاب ذلك اندلعت هذه المواجهات، وأعقبها اعتقال شخصين، منهم ألون لي جرين وهو القيادي في حزب لكلنا مكان، الذي انسحب أخيرا في الآونة الأخيرة مؤخرا بطبيعة الحال من السباق الانتخابي، وفتاة أو شاب أخرى من المتظاهرات. وكانت الشرطة قد منعت سعيد كبت من دخول أرضه في منطقة الروس في مجد الروم، وبعد إظهار مستندات الطابور الرسمية أن جزءا من المساحة التي أقيمت عليها البورة مسجل كملكية خاصة، خلافا للادعاء بأنها تابعة لدائرة أراضي إسرائيل. كنا قد تحدثنا إلى عضو اللجنة الشعبية في مجد الروم عز الدين بدران، الذي قال في حديث لراديو الناس أن المطلوب هو المشاركة الفعلية في الاحتجاجات الشعبية اليومية من أجل إزالة البورة الاستيطانية. ولكن قبل أن نستمع إلى عز الدين بدران، دكتور أحمد الطيبي في الحديث قال أنه مصادر في الشرطة ومصادر أخرى مسؤولة أكدت بأن هذه البورة الاستيطانية سيتم أو تتم إزالتها عند ظهيرة الغد، ولكن تبقى هناك أهمية كبرى لوجود الناس المحتجين المتظاهرين. وكذلك أثنى على هذا الحضور، أثنى كذلك على حضور عدد مهم، عدد كبير، العشرات كذلك من المواطنين اليهود الذين جاءوا رفضا لوجود هذه البؤرة الاستيطانية في مجد الروم. هذا ما تحدث به دكتور أحمد الطيبي. سنستمع بطبيعة الحال بعد ذلك لربما إلى حديث دكتور أحمد الطيبي مرة أخرى حول هذا التأكيد، وقال أنه تبقى كذلك في الأفق خشية من لربما محاولة معاودة هذه البؤرة مرة أخرى وبناءها تحت ذرائع وحجج مختلفة، ومن بينها الإتيان بقطيع أغنام أو مواشي، أو حتى لربما بضغط سياسي من الجماعات ومن المسؤولين اليمنيين المتطرفين. نستمع إلى عز الدين بدران عضو اللجنة الشعبية في مجد الروم، الذي تحدث عن ضرورة إبقاء المشاركة الفعلية في الاحتجاجات بوجه الحاصل.
3: هذا الحراك عمال يأخذ زخم كبير، نتأمل أنه يظل مستمر. إن هذا الحراك بس نطلب أنه يكون بس حضور ويشاركوا ويصلوا للمنطقة.

0: بيدافعوا عن أراضي مجد الكروم. موضوع الإغلاق وموضوع الملاحقة وموضوع الحشود اللي عمالة تكون موجودة، هذا عم مؤشر لأنه لا، إن قاعدين بدين يعملوا كل وسائل إنه يدافعوا عن 5-6 زعران موجودين بأراضي مجد الكروم. أهالي مجد الكروم بردوا عليها إنه إحنا جايين وجايين وحاضرين ورايحين نصل أراضينا، حتى لو سكروا كل الطرق الزراعية اللي موجودة على طرف شارع 85 جنوبياً رايحين نصل إجينا زي ما وصلنا كل يوم.
1: أصيب سائق دراجة نارية في 30 من عمره بجروح خطيرة غير مستقرة إثر اصطدامه بشاحن على شارع 20 في مركز البلاد، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى مير في كفر سابا وهو مخدر وموصول بأجهزة تنفس اصطناعي. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس مكين بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. وكان مكين قد أطلق النار على العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة جنير المحاذية للقرية. في الختام الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا، نهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام، درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كيف الحال. زي ما عم تسمعوا برنامج كيف الحال اليوم بشكل مختلف بحلي جديدي بعد ما تعودنا إنه نلتقي كل يوم أربعة. اليوم عم نفتح صفحة جديدة ومنبدأ معكم يوم الأحد، بداية أسبوع جديد بطاقة جديدة وموعد جديد معكم ومع كل المواضيع اللي بتهمكم من الحياة اليومية للصحة والجمال للمجتمع للموضة ولأحدث المستجدات. الأربعاء صار الأحد، بس الأكيد إنه الروح نفسها والضحكة نفسها والقهوة الصباحية نفسها، والأهم الأهم أنتوا نفسكم معنا. من اليوم خلوا كيف الحال يكون جزء من بداية أسبوعكم، نبدأ معاه بخفة بفائدة وبكثير كثير من الإيجابية. فإذا كنتوا تسألوا كيف الحال، إحنا رح نكون معكم كل أحد لحتى نحكي عن الحال. صباحكم خير وأسبوعكم جميل، وعلوا هيك الصوت معانا وين ما كنتوا عم تسمعونا، كان من البيت من السيارة، وخليكم معانا على مدار ساعتين للساعة واحد الظهر. طيب، أول موضوع على حلقة اليوم اللي رح ننطلق فيه هو عن، بتوقع إنه فيش حدا منكم ما شاف وما مر

0: عليه بهالكم يوم الأخيرات، ترند الثمانينات اللي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي. بدي أحكي عن ترند الثمانينات يا جماعة، بس مش كل اللي سمعتوه بالأيام الأخيرة، بالعكس بدي أحكي عن قديش زهقتوا إنه تسمعوا تشوفوا ترند الثمانينات وتشوفوا هاي الصور اللي معبي منصات التواصل الاجتماعي. ده بتفتحوا هيك بتشوفوا على الصفحات وكأنه رجعنا بالزمن لورا كثير كثير كثير، والإنستجرام بيشبهش الإنستجرام اللي منعرفه، لدرجة إنه المصالح التجارية مباشرة حولت كل إعلاناتها لجو الثمانينات عشان تجذب زبائن من خلال تصاميم المحلات، الحملات الإعلانية، التغليف، وحتى طريقة تقديم المنتجات. بس السؤال، كيف تحولت ذكريات الثمانينات لأداة تسويقية؟ هل فعلا هذا الأسلوب بيوصل المصالح لهدفها ولزيادة مبيعاتها، وكل ترند بيطلع بينفع نستخدمه فعلا للتسويق ومننجح من خلال استخدامه؟ عشان نفهم أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم صانعة المحتوى والصحفية المستقلة بمجال الثقافي وسرد القصص بأسلوب خفيف، وهي بترافق أيضا مصالح تجارية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، نتالي زيناتي. أهلين نتالي،
1: شو أخبارك؟ كيف حالك؟
0: تمام، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: أنا والله الحمد لله مشتاقين.
0: يعني نتالي، بداية قبل ما أسألك عن التسويق من خلال يعني ترند الثمانينات، أنت شو رأيك بالترند؟
1: شو أقول لك، بضحك إنه الثمانينات صارت ترند، بس مبسوطة أنا.
0: مبسوطة حبيتي؟
1: حبيت، مش عارفة شو أقول لك، فجأة انتبهت عن جد إنه بالثمانينات باقي هيك تصاميم الشعر غريبة عجيبة، يعني بتضحك.
0: يعني بتضحك، يعني مش
1: كتير بتنبه له.
0: فعلا تفاصيل يمكن احنا يعني مننساها، يعني مننسى انه كان هيك اصلا. بتعرفي شو، بلاش نروح للثمانينات، يمكن قبل كم سنه كان في موضه مختلفه حتى بالميك اب حتى بالشعر، احنا نسينا انها كانت موجوده. اذا شوي بنفتح على صورنا بنرجع لورا بنتطلع، يعني بنضحك على حالنا انه كان مختلف عن شو اليوم وشو دارج اليوم.
1: صح، بس هم نفسهم يعني المفارقة، لما جيل الجين زي بيعمل، تعرف بيعمل الإشي ترند، لما بتطلعوا على صورنا إحنا بالثمانينات بيضحكوا علينا شو كنا لابسين، بس هلا صار ترند فكلهم صاروا يلبسوا كأنه شو إحنا كنا لابسين. طب ما أنتوا كنتوا تضحكوا علينا قبل شوي شو كنا
0: نلبس. صحيح. بس برأيك ليش ترند الثمانينات عمل هاي الأصداء القوية على منصات التواصل الاجتماعي إن كان عنا هون بالبلاد وبالعالم وبالعالم العربي؟
1: يعني طالع الثمانينات بيقولوا عليهم جيل هيك ناس طيبين بسيطين، كان في أمان معين، ما كناش مستعجلين للشاشات أو فيش الحياة مش ما كانتش سريعة، الألوان كانت فاقعة بس الحياة ما كانتش
0: سريعة، إيقاعها كان بطيء. صح
1: صحيح، والموسيقى كانت مختلفة، وفجأة بتلاقي هدول جين زي هم كأنه اللي محرك حاليا، اكتشفنا بطرقة تانية، فقال بده يعيش نوستالجيا حسابنا يعني، وإحنا تعرفي ما صدقنا حدا شافنا قلنا يش أو ياي بدنا نروح معهم، فكانت عجقتنا إحنا إنه جين زي تطلع علينا فنعجقنا.
0: يعني هاي يعني أنت عم تحكي عن توجهه كأنه الجيل الجديد هو اللي عم بيوجه كمان الجيل الكبير
1: نوعا ما. بس يعني هاد مش إشي إنه جديد، دايما كان هيك إنه الجيل الجديد بحب يتبنى أشياء جديدة، بس بنفس الوقت بحب يطلع دايما لورا لسنوات قبل، يعني إذا بنرجع للسبعينات أو الستينات كانوا الهيبيز، أو كانت كمان ستايل فاشن مختلف أو منتشر أشياء تانية، وكأنه بجيل الثمانينات فجأة صار يطلع على الستينات، فهي مش عارفة إذا أسميها نظرة استعلائية كأنه الجيل الجديد بيطلع على القديم وبيقول طيب ده أخذ منكم بس هاي الأشياء الباقي خلي لإلكم.
0: طب يعني نتالي بتفكر إنه المصالح التجارية أو الشركات هي اللي عم تلحق لترندات اليوم؟
1: نوعا ما يعني في أكيد محرك من أكبر من جين زي هو اللي بيحرك لنا الترندات وبلقط شو إحنا منحب أو منحبش، بس هي بتيجي أكتر المصالح الصغيرة أو حتى الكبيرة اللي بتحاول كأنها تكون إن بدها يعني تواكب شو بيصير، فبتحاول بالقوة أحيانا تلحق الموضة واللي بيلحقوا في اللي بيلحقوش، لأنه هذا عصر سرعة، يعني إذا أنت ما لحقتيش الترند وبعد بيوم خلص وانت تذكرت يعني تركب الموجة، فبتبيني كتير هيك قديمة وبومر وبضبطش معاك.
0: بس كيف ممكن كل مصلحة تجارية سواء كانت مطعم صلاة

0: درون، متجر، مشروع صغير أو حتى شركة كبيرة، لأنه شفت كمان شركات اعتمدت الترند من خلال تسويقها، كيف ممكن يستفيدوا؟
1: أول إشي لازم تكوني سريعة، يعني مش تستني كأنه يمرق تعرفي يوم يومين. باللحظة اللي حسيتي، يعني الشركات التجارية خاصة الكبيرة، باللحظة اللي بتحس إنه في كأنه إشي صار ترند على طول بتتبنى، فأنت السرعة هنا كتير مهمة، إضافة إنه تحاولي يعني إنه الإشي يكون يشبه شو أنت بتقدمي، يعني مش كليا أنا أروح أغير، مش كليا كلياتنا لازم نتبنى الصورة اللي الأغلب يتبناها بالذكاء الاصطناعي، مش كلنا لازم نتبنى، يعني ممكن أغير الشعار يبين بألوان فاقعة، أو أغير كأنه الموسيقى اللي بستخدمها لما بقدم إشي، أو أسترجع إعلان قديم عملته، إذا أنا شركة يعني صار لي زمان ومدة، فأكيد عندي إعلانات قديمة زي ما شفنا الفنانين كتير عملوها، يسرى وغيرها، فيقولوا إحنا مش بحاجة للأي آي عشان نعيش الثمانينات، أنا هاي صورتي بالثمانينات.
0: حلو.
1: بس الإشي مبني إنه أنت تكوني عندك تعرفي سرعة، يعني مش تاخذي راحتك، يعني الواحد لازم يواكب السرعة اللي حاليا موجودة، وهذا الجيل على طول يعني بيغير ترند بسرعة.
0: بس هو هذا السؤال هنا، إذا شفنا إنه أغلبية المصالح استخدمت هذا الترند للتسويق، هل هذا بلزمني أعمل زيهم كلهم لحتى أكون إنه مواكب؟ يعني ممكن الموضوع يشتغل بشكل عكسي، يعني ما لأنه الترند نفسه ما بتلائم مع نوع المشروع، مع المنتج اللي بقدمه المشروع، مش بالضرورة بنفع كل المشاريع تستخدم نفس الأسلوب.
1: صحيح، ولازم هنا يكون عندك ذكاء معين إنه هل الترند بيشبهك، بيشبه شو أنت بتقدمي ولا لا. وأحيانا كونك أنت مش مشتركة بالترند وبتعمل إشي مختلف هو اللي راح يبرز، يعني بشي مرحلة بيصير العالم الموجود بيصير الإشي مشبع، يعني خلاص زهقنا نشوف كليات أوكي كلهم استعملوا وغيروا الصورة وغيروا الهاد، فلما يجي حدا اللي هو غير كأنه هو اللي بيصير الإن.
0: حلو.
1: فهنا أنت بدك تكوني بالتجارة يعني ذكية، إنه أول إشي تبحث الإشي بخدمني، هل أنا بتماشى مع هذا الموضوع، هل في عندي منتج أو الخدمة اللي بقدمها ممكن تناسب الترند، لأنه إذا لا مش بالقوة، يعني مش لازم أنا أفرض كأنه الترند على شو أنا بقدم، إنما بالعكس أنا دايما أحاول أتميز. إذا الترند بتساعدني أتميز فتمام بتبنى، أما إذا لا فبخليه عدي وأنا بعمل إشي تاني يميزني، وهيك أنا والستاند أوت يعني بالنهاية.
0: حسيت أنه كان هيك يعني مستهلك كتير ترند الثمانينات، زي ما بعرفش أنا هيك حسيت أنه كتير كان مستهلك، يعني
1: كان أوفر. كان أوفر،
0: كان مبالغ
1: يعني. هيك هو كل ترند، يعني أنا كشخصيا أنا بحب أبتعد عن الترندات لأنها طول الوقت بتتغير، ويعني يا بتلحقي، وإذا بتلحقيش بتحسي هيك مع حالك بصير صراع داخلي ما لحقتش الترند، فبصير يشتغل عليكي عكسي، لأنه بتصير أنت فايتة بدوامة إنه أنا ما لحقتش الترند وهلأ أكيد خسرت كذا، فبتنسي تنشغلي شو أنت عن جد لازم تعملي، وبتنشغلي كأنه بالترندات.
0: بس كيف بقدر أقيس واحد. كيف بقدر أقيس موضوع نجاح الحملة التسويقية مثلا المبنية على ترند معين؟ من خلال إيش؟ مشاهدات، تفاعل، مبيعات؟ كيف بقدر أعرف عن جد إذا يعني وصلت للهدف؟
1: أهين سؤالك حلو، وهو زي أي إشي تاني عندك إياه بالمصلحة بتعلق أنت بأي مرحلة موجودة بالمصلحة. يعني إذا أنا مصلحة جديدة مثلا وبدي الناس تعرفني، فبالتالي النشر وإذا وصلت كتير ناس يعني شافوني كتير ناس، هذا مقياس نجاح لأنه أنا لساتني ما حدش بيعرفني. بينما إذا أنا موجودة صار لي فترة وفي عندي منتج أنا لازم أبيعه، فالآر أو آي هو اللي بترجم إذا نجحت ولا لا. يعني إذا كان استثمرت فجأة نشرت وشافوني مليون بس بالآخر شاروا مني بس 2-3، فمش عن جد يعني أنا نجحت، لأنه أوكي شافوني مليون بس بالآخر اللي شروا كانوا 2، يعني بقبال شو أنا عملت والمجهود اللي أنا حطيته، يعني طلعت مش مستفيدة تعني نقول. فهي بالنهاية خاصة بالتجارة لما أنت بدك تبيعي إشي ومش هدفك بس مشاهدات، مثلا زي إذا بدي أطلع على الإنفلونسرز أو البلوجرز أو صناع المحتوى، هم بفتشوا على مشاهدات على تفاعل، بينما مصلحة تجارية هي بالآخر بدها تفتش هل دخلت مصاري ولا ما دخلتش، إجا عندي زبون ولا ما إجاش عندي زبون، يعني بعت خدمة ولا لا، مش مجرد إنه شافوني مليون. مرات أفضل يشوفوكي 100 واحد ويشتروا 50 أو 70 من ما يشوفوكي مليون ويشتروا بس 2.
0: بتعرفي يمكن بيحكوا احنا بنعمل الترند، زبط زبط، جاب مبيعات جاب، ما جابش المهم

0: عملناها زينا زي الكل. يمكن هاي عم بيستخدموا هاي الاستراتيجية من خلال
1: إذا أنت فايتي على السوشيال ميديا من محل أنه أنا بدي أستمتع ويكون فن ولذاذة وهيك تمام. إذا أنت فايتي كمصلحة تجارية بدك تعملي مصاري فالنظرة هي بتكون مختلف. يعني أقل لازم أطلع أنه شو اسمه شافوني ووصلت. يعني هذا نقاش بتهيألي دائم أو موجود طول الوقت أنه الواحد أنا كمصلحة لازم أكون أنا بالفرونت، أنا لازم أكون طول الوقت أحكي مع الناس، والواحد لازم بالتفكير يعمل كأنه سويتش وشيفت. أنت لازم تفهم شو الناس بحاجة منك، شو القيمة اللي أنت بدك تعطيها الناس. يعني إذا أنت خدمة ليش أنا بدي أجي عندك؟ ليش أنا بدي أصل اليوم برجاء ومش بحدة تاني؟ ليش بدي أصل ابنتها اليوم مش بشخصية تانية؟
0: بالضبط هاي النقطة. فعلا بدي أشكرك جزيل الشكر صانعة المحتوى والصحفية المستقلة بمجال الثقافي وسرد القصص بأسلوب خفيف ناتالي زيناتي. شكرا لإلك على كل هاي الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

0: في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك. لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
3: احنا منخاف شو من ولادنا، احنا منخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث طرق. اليوم انا جزء من هاي العوائل الثكلة.
2: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
3: انا كنت اعرف شو فقدان، ولكن صرت افهم اكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق. شو يعني انك انت تبات قدام ابو كبير للصبح مشان انت تفوت تشوف اذا هاب ابنك ولا مش ابنك. شو معنى انك انت ما تنامش؟ شو معنى انك تكذب الاخبار؟
2: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
4: مقدم من راديو الناس.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال؟ منذكركم أنه برنامج كيف الحال صار كل يوم أحد من الساعة 11 للساعة 1 الظهر. قبل الفاصل حكينا عن ترند الثمانينات وعن المصالح التجارية اللي استخدمت أسلوب ترند الثمانينات للتسويق لمنتجاتها وللشركات والمحال التجارية والمصالح التجارية. وهالموضوع ترند الثمانينات على وجه الخصوص أعاد للواجهة المقارنة ما بين التصاميم، تصاميم المنازل، المكاتب والأماكن في الماضي والتصاميم العصرية الجديدة. كثير كان الموضوع هيك مثير للاهتمام أنه جزء من تصاميم وديكورات الثمانينات بلشت ترجع من جديد، وكأنه الماضي عم بعيد حاله بس بطريقة عصرية شوي. شو اللي تغير بين بيت الثمانينات وبيت اليوم، وشو اللي بخلينا هيك نشتاق للتصاميم القديمة أو اللي كانت بالثمانينات أو بالتسعينات مش بس بالثمانينات؟ عن هذا الموضوع معانا اليوم المعماري والمصمم وسيم بصول. أهلين وسيم.
1: أهلاً يا رجاء، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الله يسعدك. تمام تمام، أنت كيف؟
0: تمام الحمد لله. بداية أسألك قبل ما نفوت بصلب الموضوع والمقارنة بالتصاميم البيوت، شو رأيك بترند الثمانينات وسيم؟
1: يعني ترند الثمانينات بدي بموضوع التصاميم شوي قبل، يعني تعال نقول بدي من نهاية السنة اللي مركت، بس موضوع ترند الثمانينات هيك رجع الموضوع كتير هيك على الموجي، وخلى الناس توعى كتير إنه الترند هو قديم وجديد بموضوع التصميم، لأن زي ما ذكرت لك موضوع الترند بدي بمجالنا شوي قبل، ولكن هيك الترند حرك الموضوع كتير بطريقة اللي هي قوية. الترند رجع العالم لنوستالجيا، رجعها للهذا الزمن الجميل تبع الرواق والألوان والحياة والإشياء الحلوة اللي اليوم

0: للأسف سرعة الحياة عم تخلينا نفقدها، عم تخلينا نحطها شوي على جانب ونركز بالأمور الأكثر عملية.
1: انت شو اكثر اشي بيلفتك انت كمصمم كمعماري من خلال يعني الاختلاف بيناتهم بين الديكور بالثمانينات والديكور العصري؟ اكثر اختلاف بارز بالنسبة لك وبيلفتك؟
0: يعني كل موضوع التكستشرز، الالوان، الماتيريالز نفسها، كل المواد تغيرت او استعمالها تعال نقول تغير. يعني الشايش هو شايش، البلاط هو بلاط، ولكن الاستعمال تبع هاي المواد اختلف تماما وبطريقه مخيفه من الثمانينات لحديت اليوم. يعني بنحكي على كل موضوع الديكور بالآونة الأخيرة، واللي بديت أحكي لك إياه بداية المقابلة إنه موضوع الترند تبع الثمانينات بدي بنهاية السنة اللي مركت بمجال التصميم بسبب الملل تبع العالم بإنها تضلها تشوف البيوت بيج، وكل بيوت لدرجة صارت تشبه بعض. يعني صرنا نشوف كل بيوت ترفرتين بيج بلاط سادة وباي، يعني نفسه كأنه نفس البيت عم بتكرر. فالناس صارت تحس إنه البيوت تبعيتها بطلت تشبهها، وصارت أكثر عم تلحق موضة وترند. إنه وين بتفتح الانستغرام بتلاقي كل بيوت العالم اللي حياتها معروضة أو حياتها مبينة تعال نقول بمحل معين بالميديا، كلياتهن حتى الناس اللي عم تعمل بيوت بالآونة الأخيرة كلياته بيج، والموضوع صار مقلق أكثر لما البيج سيطر على حياة الأطفال. بالفترة الأخيرة كتير هيك طلع مصطلح دساد ماما بيج، أو اللي هي بتبين أو بتحط النقطة على إنه الأميات حتى باختياراتهم للأطفال عم بتكون بيج، مش بس بالديكور، كمان الألعاب عم بلحقها موضوع البيج. ومن غاد بلش الموضوع تبع المقارنة ما بين الثمانين وما بين اليوم، كمان من ناحية الألوان والحياة بالأشياء اللي احنا عم نمسكها وبنلمسها، وما بين الأشياء كيف صارت اليوم. تمام، المينيماليزم سيطر على موضوع التصميم كتير بالسنين الأخيرة، ولكن الأكم سنة الأخيرات كانوا بطريقة مبالغ فيها، لحتى صرنا نشوف انه هيك كل الاشياء عم تشبه بعض، كل المحلات عم بتشبه بعض، والاشي صار شوي بخوف لانه الاشياء فقدت الروح، فقدت الهوية تبعيتها، وهذا اللي خلى العالم تيجي وتقول انه لحظة انا ما بدي اجي اعمل بيتي زي بيت فلان وزي بيت علان وزي بيت اكس وزي بيت واي، انا ما بدي بيت اللي بيشبه كل بيوت الناس، بدي بيت اللي بيشبهني. فرجعنا نشوف الالوان عم بتعاود بترجع، والتكستشر تبعيت الأشياء عم تعاود ترجع. يعني إذا نتذكر بيوت أهلينا كانت كتير مسيطرة بهذيك الفترة، الكنبيات اللي عليها روميو جولييت وورد وغزلان وكتير ألوان، كتير
1: نقشات،
0: كتير نقشات، كتير حتى خامات. يعني الماتيريالز كانت متنوعة، يعني ما كان الموضوع مقتصر بس على خزانة مطبخ بيج وأرضية بيج وشايش ترفرتين والسلام عليكم، لا، كان الموضوع هو وموازنة صح بين الألوان. يعني إذا بنرجع على القصور وعلى البيوت القديمة وكل الأشياء اللي إحنا حتى يعني بدورنا كسياح ببريت البلاد منفوت ومنحب إن نتصور ونوثق لحظاتنا بهاي المناطق، بلا ما نحس بأنه اللي عاجبنا أو اللي جاذبنا هو الهارموني ما بين الأشياء والتوازن ما بين المواد، اللي هو حلو بس الفكرة تبعيت انه كل الاشياء لازم تكون بيسك وكل الاشياء لازم تكون بيج وكل الاشياء لازم تكون سادة هي اللي سيطرت، رمزتنا بانه نعمل كل بيوت بهاي الطريقة.
1: طب وسيم، يعني كيف ممكن نستوحي من يعني تصاميم الثمانينات او التصاميم القديمة ببيوتنا اليوم من غير ما يبين البيت قديم ومن غير ما نحس حالنا غير منتميين للإشي الدارج وللموضة؟ لأنه طلع يعني قد ما نحكي إحنا كلياتنا بدنا نكون بدنا نكون مواكبين، بدنا نكون بنفس يعني على نفس الليفل مع الباقي، وبيوتنا بتشبه يعني بيت صديقتي وبيت صديقي، والستايل والعصري للديكور العصري، يعني كلنا حابين نكون حتى لو ما بيشبهنا أو ما يعني بلمس شخصيتنا، بس منحب نكون زي الباقين. بس إذا حابين نخلي تصاميم هي قديمة وندمجها مع بيتنا العصري، كيف ممكن نعمل هاي الخطوة؟
0: شوفي كل هاي الحكتين بنقدر نختصر

0: بفكره بستايل معين اللي هو النيو كلاسيك. النيو كلاسيك اللي هو بيجي بكلك تمام، رجاء انت بنفع بيتك يكون قديم وبنفس الوقت جديد، بنفع البيت يكون معصري وبنفس الوقت يكون فيه المحافظة على اللمس القديم اللي احنا كلياتنا منحبها، اللي لمسة الفخامة بمحل معين او لمسة الدفى بمحل معين، خاصة ببيوتنا احنا كعرب. اذا احنا بنيجي اليوم نطلع على الستايلات اللي موجودة ومنيجي هيك من جزئهن، بنفع انه البيت يكون اذا بدنا نحكي على نسب 70% منه مودرن، بس يكون فيه ضربات معينة اللي هي لون جريء هون، قماش جريء هناك، استخدام لمواد اللي هي قديمة بس بطريقة اللي هي جديدة. وهاي الشغلة يعني عشان الواحد يعملها بحاجة انه يكون جدا مواكب كمان للموضة وكمان للترندز اليوم وكمان لشو كان قبل، ويكون في فهم جدا عالي لكل موضوع المواد وموضوع الخامات وبأي طريقة احنا بدنا ندمجهن لحتى نقدر نوصل لنتيجة اللي لما اليوم رجاء عم تعمل بيت ب 2026 تحس فيه 2037، بس بنفس الوقت تحس فيه هاي النوستالجيا تبعيت بيت اهلها والنوستالجيا تبعيت بيت العيلة الدافي اللي فيه كتير الوان وفيه كتير صور وفيه كتير تفاصيل، بس بطريقة مش تخنق وانما طريقة اللي هيك تعطينا نفس وتخلينا نحس انه احنا بالضبط بين العالمين، احنا بالمحل تبع جديد مع تكنولوجيا مع تقدم مع بيت ذكي. ونروح على هاي الفكرة تبعيت سمارت هوم اللي هو مش شرط يكون مينيماليزم، وانما سمارت هوم اللي فيه هاي التاتش تبع ايام سيدي وستي اللي تخليني احس باني منتمي لهاي المحل وحاسس انه بيتي صحيح بيشبه يمكن بيت صحابي بدرجة معينة، بس نفس الوقت بيشبهني أنا كرجاء، بيشبهني أنا كوسيم، بيشبهني أنا وزوجتي، أنا وولادي، أنا وشركة حياتي، مش بس لحقت موضة وعم بعيش كل يوم بكلب محل اللي إحنا ما بننتمي لإله أو صحيح. إحنا مش حاسين تمام معاه.
1: صحيح، بدنا نستغل هيك وجودك معنا وسيم، يعني بما أنه حكينا عن الديكورات زمان واليوم، شو عم بستنانا بخريف وشتاء 2026-2027 من ناحية التصاميم؟
0: كل موضوع المكسات تبعيت الألوان رح تكمل على الآخر، يعني حتى الدمج بين ألوان اللي هي مش كتير مألوفة، يعني ليلكي وأخضر زيتي، النقشات رح تكون كتير موجودة بطريقة قوية حتى بالسجاد، يعني حتى رح نشوف بالبيوت المينيماليزم والبيوت اللي هي كتير ماشي بهذا الخط تبع بيت مودرن مع بطون وترفرتين وأنواع مواد معينة، رح نشوف فيها فجأة عنصر المفاجأة بسجادة ريترو، بسجادة قديمة، وبسجادة اللي هي على الآخر تخدنا على محل فانتج. يعني كل الموضوع تبع النقشات والخامات اللي فيها ألوان وتفاصيل زيادة رح تكون، بس رح تكون هيك بنعومة معينة وبموازنة معينة لحتى نحس انه احنا بالضبط بين هدول العالمين. يعني كل موضوع التمانينات رح يكمل على الاقل كم من سنة مناح بموضوع الديكور.
1: والله حلو هالمعلومة مهمة، يعني شوي هيك رح تتغير هاي البيوت اللي شايفينها اللي لون واحد ما فيش فيها الوان ولا نقشات ولا كله، هذا شوي رح يبلش يتغير،
0: رح يبلش يتغير. وحتى الناس يعني الحكي مش مقتصر على الناس اللي إسه عم تعمل بيوتها، يعني حتى الناس اللي بيتها كلها ياتو بيج في بعد عندهم الإمكانية إنهم يعملوا هذا الميكس بالأكسسوريز، يعني كل ما يتعلق بالأكسسوارات وبالتحف اللي هي متغيرة اللي قام نسمح لحالنا اليوم كل سنة يمكن نجدد قطعة أو قطعتين اللي هن هيك كبار بارزات، رح يعطونا كمان الإمكانية إنه نضلنا حاسين إن يعني الإيجابية أو البلاس تبع موضوع البيج إنه شو ما بطلع ترند بمحل معين، إذا عندك هاي النظرة التصميمية الثاقبة شوي لقدام رح البيت يضل إن مع إنه انعمل على أساس بيج أو مينيماليزم أو أو أو.
1: جميل جميل، واضح إنه عم بستنانا هيك يعني موضة جديدة وتصاميم جديدة حلوة وبتشبهنا أكثر من اللي شفناها بسنين الأخيرة. بدي أشكرك جزيل الشكر المعماري والمساعدة.

طيب يا جماعة، أنا من ناحيتي ختمت ترند الثمانينات، خلصنا معه، حكينا عن جوانب تتعلق بهذا الترند ولوين العالم راح فيه بمجالات متعددة ومختلفة. حلو ناخد منه، بس تضل يعني نستوحي من ترندات أو من سنين ماضية ونجمع ما بين التصاميم الحديثة العصرية والقديمة، هيك بروح بتشبهنا ويكون قريب لهويتنا. من هذا الموضوع رح نطلع لفصل إعلاني ثاني لحلقة اليوم ونرجع لنكمل. خليكم معنا، تروحوش لبعيد.

0: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
1: بناتي يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عندنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
0: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
1: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم، من كثرة الألم.
0: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بيحبوكوا.
1: توجه برسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا المظلوم، السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
2: مقدم من راديو الناس. تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loger في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

ورجعنا لكم كمان مرة في برنامج كيف الحال اليوم الأحد، ومكملين معكم اليوم لساعة واحد الظهر. بإمكانكم تسمعونا على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. طيب رايحين لآخر موضوع لأول ساعة من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. يعني بتوقع بلشتوا هيك تحسوا بالخريف إنه جاي على الطريق، وبلشتوا تشموا ريحة الخريف، أوراق الشجر بلشت تتساقط حواليكوا، الطقس فيه شوية نشاف، كمان بشرتنا بتمر

0: وتغييرات بالطقس. شو التغييرات، أبرز التغييرات اللي ممكن نبلش نحسها على البشرة بهاي الفترة؟
1: صحيح إنه إحنا كل سنة وعلى مدى الفصول كلها منحذر من اختلاف الفصول بين كل فصل وفصل. عادة أكتر فصل منحس فيه بالتغيير فصل الصيف، لأنه برجع علينا بالضرر أكيدي. ليش؟ أول إشي نتعرض كتير للشمس، ونتعرض للمزقاني التبريد، مرة برد مرة حام، وهذا بيعكس علينا على بشرتنا. الحالات اللي بتصلنا بعد الصيف كتير كتير كتير، نحس إنه نشوفه بقع تلف، مع إنه منحذر كل سنة ومننصح الزباين استعمال الواقي وتجديده كل ساعتين. فهذا الإشي كتير صعب، بفكروا إنه إحنا إذا جينا نعالجه من فترة الصيف للخريف دغري مباشر خاطئ. مننبلش ننصح بالزبونة تبلش تدريجي تدريجي بترطيب البشرة، تمتنع عن التعرض للشمس وكمان للتبريد. يعني إذا تكون بداخل غرفة باردة وتطلع دغري للطقس كمان البارد أو الحامي للبارد، العكس يعني إذا من سخن لبارد أو بارد لسخن، هذا بعكس كمان ضرر كبير على البشرة.
0: ممكن يعني يسبب تهيج بالبشرة، حساسية، نشاف، احمرار، إيش بيصير؟
1: كل هاي الشغلات معرضة، كل هاي الشغلات معرضة. وقديش احنا بنكون فاهمين بشرتنا من سنة لسنة بتختلف، من سنة لسنة بصير الضرر أكبر، لأنه احنا كمان بنراعي إنه طبقة الأوزون اللي هي عم الثقب اللي موجود بطبقة الأوزون عم بيكبر سنة عن سنة وفيش الحماية الكافية. إذا بتلاحظ قاعدين ننصح الزباين والناس كلها من الصغير للكبير تجديد الحماية كل ساعتين. طبعا الضرر كبير وبصلوا لعنا، مش بس زي ما حضرتك ذكرتي الكلف بقع. الحلو إنه إحنا لازم الزبونة تعرف إنه كل مشاكل البشرة إلها تشخيص خاص فيها لحالة، مش إنه إذا كان هي حست بشرتها ناشفة خلاص. إحنا مرات كتيرة منوجهها للدكتور نفحص إنه النوع الكلف، هذا كتير مهم. اليوم كلنا بنعرف في تقنيات جديدة غير المقشرات اللي إحنا تعودنا عليها، في الأجهزة اللي هي بتعالج هاي الشغلات. إذا أنا ما عرفتش أميز النوع البقع خلينا نقول، أو نوع الحمار اللي بشرتها، أو نوع النشوف اللي بشرتها، بدل ما نعالج بنفوت بمتاهات كبيرة. ننصح دغري إذا أهم إيش البقع. ممكن تكون البقع لا سمح الله مرض جلدي، فمن هذا المنطلق ممنوع نستعمل ولا أيات جهاز ولا أيات نوع تقشير غير يكون عندنا مثبت من دكتور جلد على نوع البشرة. حتى لو أنا بدي أكون 30 وفوق 30 سنة بالخبرة أنا بعرف أميز، بس عشان نشتغل بأجهزة هالقد بتقنيات عالية طبية مفروض يكون معنا إقرار من الدكتور شو نوع الكلف اللي موجود. هاي بالنسبة للكلف.
0: بالنسبة هي يمكن أصعب يعني مشكلة للبشرة، السيرورة
1: اللي منواجهها.
0: صحيح، نعم.
1: بعدين ننساش البرك، البحر، الأنواع المواد اللي بتنحط بالبرك، في منهم بيجوا بفطريات حب زيادة. مشان هيك التشخيص الملائم لازم يكون يعني باستشارة
0: مهنية
1: عنا بالعيادة عشان نقرر نبني لها خطة علاج ناجحة وصحيحة لنوع بشرتها.
0: صحيح،
1: احنا بنعرف في انواع
0: بشرة مختلفة. صحيح، ومش كل علاج بينطبق او بلائم شخص معين بلائم شخص اخر، وهي نقطة جدا مهمة، لانه احيانا اليوم صرنا نتبع يعني في كثير اشخاص بيشوفوا شو بيتم التسويق له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعني بتبعوا اشياء شافوها من خلال المنصات والصفحات وممكن يكون مش مناسب لنوع البشرة، وهي نقطة يمكن جدا مهمة.
1: نقطة مهمة.

0: أحب أن أنبه منها. إحنا آخر فترة من سنتين وجاي قاعدين بصلنا حالات إن قاعدين نعالج مشاكل اللي بتصلنا بدون شرط مستحضر من الانترنت. خلينا نقول على سبيل المثال المواد اللي هي بتفكر حالها ان هذا المواد ممكن تفتح لبشرتي، هي بتعرفش انه ممكن المواد تكون كتير منيحة بس نوع البشرة، لون البشرة
1: ما بتلاقي. صحيح،
0: لون البشرة الغامقة تختلف عن الفاتحة.
1: صحيح. بدي أروح معك لنقطة مهمة ذكرتيها، حكيت عن التقشير وعن العلاج بالتقشير. السؤال، هل إحنا بهاي المرحلة، المرحلة الانتقالية ما بين الصيف والخريف، هو الوقت المناسب إنه نعمل يعني علاج التقشير وعلاجات البشرة ما بعد الصيف؟
0: هذا الشيء متبع عنا كتير، تصل الصبية انه إسا انا بدي اعالج بشرتي، وهذا اشي خاطئ جدا، سوري ان انا بقولها، ومفهوم انه الصبايا والستات كلها انه دغري مباشرة من بعد فصل الصيف ان انا بدي ابلش بالمقشرات. لا، الاشي بيجي تدريجي عمليا. احنا مننبه كمان ان المقشرات مش كل مقشر ممكن يساعدك إليك وإلي على نفس المستوى. المقشرة أول إشي بننصحها جمعتين ثلاثة شهر، تحاول تشرب مي منيح، تحاول تبتعد عن الطقس البارد، تحاول تحط الوقاية حتى لو فصل أيات هذا فصل غير الشتاء غير الصيف، تبلش ترطب بشرتها. حتى لو أجت تشتغل عندي بدي أشتغل، أتيجي أعمل لها علاج بتقنية الأجهزة، ممنوع أمد إيدي عليها غير تكون بشرتها مرطبة ناشفة، يعني هي بكفيش البشرة بتراوما، بدخلها كمان بتراوما. كتير مشاكل بتصير بالتجهيزات هاي، التنظيفات والترتيبات بعد الصيف على أساس إنه إحنا نفتح. لا، شهر أو جمعتين ثلاثة، معنا الشتاء طويل ممكن نعالج أكتر مشاكل البشرة في وقت، بس الإشي تدريجي، وهي تتبع خطة نظام بالبيت مثل ترطيب. مش ممنوع يكون الإشي أكثر من ما لازم، يعني كل إشي بالمعقول، كل إشي متوازن، مش إشي إذا إحنا مثل اليوم المستحضرات اللي هي بشتوها زي ما ذكرنا. لنقول إنه إحنا متبع عنا المقشرات لازم المسموح فيها من 3% الخمسات، خلينا نقول الأحمر بروحوا بيشتروا واحد، وبتكون بشرتها
1: أخطاء، فعلا أخطاء بيقوموا فيها ومن غير استشارة مهنية. أكيد أكيد رح نتطرق لإلها ونحكي عنها بالأيام الجاية، وخاصة بفصل الشتاء اللي هو مناسب لفترة العلاج. بهاي المرحلة بدي أشكرك جزيل الشكر خبيرة التجميل وصاحبة عيادة التجميل في الناصري هالة ديب جدعون، شكرا لإلك على كل هاي المعلومات. شكرا
0: شكرا لكل راديو الناس.
1: إلى اللقاء،
0: إلى اللقاء، باي باي.
1: طيب هيك منكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. إحنا مكملين معكم لساعة 1 الظهر، فاصل إعلاني وموجز لأهم الأنباء، ومن بعدها رح نكون مع موضوع جدا مهم وحساس داخل مجتمعنا العربي. تروحوش لبعيد، خليكم معنا على السماع.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
2: اوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا
2: 38.
3: يلا نعد.
2: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. شهدت قضية البورة الاستيطانية المقامة في منطقة الروس في مجلس كروم مساء اليوم تطورا جديدا بعد أن أفادت تقارير بأن الكيرن كياميت كاكال أصدرت تعليمات بتفكيك المنشآت التي أقيمت في الموقع حتى مساء هذا اليوم، وذلك في عقاب التحركات الشعبية المطالبة بإزالة البؤرة. وتأتي التقارير في ختام يوم شهد تطورات متسارعة في المنطقة تخللها تجمع احتجاجي واسع وانتشار مكثف لقوات الشرطة، إلى جانب تنفيذ اعتقالات ومنع سعيد كبت من الوصول إلى أرضه التي يمتلك وثائق رسمية تثبت ملكيته الخاصة لجزء منها. وأفاد مراسل راديو الناس الزميل مبدى فرحات بأن الشرطة نفذت اعتقالات خلال التجمع الاحتجاجي الذي شهدته منطقة الروس مساء اليوم ضمن التحركات المتواصلة للمطالبة بإزالة البؤرة. ومن بين المعتقلين لولي جرين من قيادة حركة لكلنا مكان، والناشطة سجود بدران من قيادة الشبيبة الشيوعية في منطقة عكا. النائب دكتور أحمد الطيبي في حديث لمبدى فرحات قال إن إخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس سيتم غدا عند منتصف النهار. وأضاف الطيبي أن الشرطة وكاكال أبلغت بإخلاء البؤرة الاستيطانية القائمة على أراضي مجلس كروم حتى ظهر الغد.
2: كيرن كياميت أرسلوا رسالة إلى الشرطة، اليوم كان اجتماع طارئ لإدارة كيرن كياميت. بالرغم من هيك ما قلنا للناس يجب أن يبقى الجميع متواجد هنا حتى نرى بأعيننا أنهم أخلوا كل سيارة، كل مستوطن، كل شيء من هنا ليعود الوضع إلى ما كان عليه. بالرغم مما قالوا لنا وهذا قول جيد، يجب أن نبقى هنا لنتأكد أن هذا القرار سيتم تنفيذه. هم أبلغونا أنه هذا قرار إدارة الكيرن كياميت. طبعا في هناك خوف، يصير ضغوط سياسية، في هناك خوف ما تشوف إلا بكرة جايبين قطيع غنم عشان يقولوا أنه إحنا هينا جبنا قطيع غنم. لذلك يجب أن نبقى هنا متواجدين ونتأكد، وإذا لا يبقى الاعتصام ويبقى التظاهر. وكل الاحترام لأهالي مجلس كروم وتحديدا كمان لكل المتظاهرين اليهود من المنطقة اللي انضموا إلى أهالي مجلس كروم والمنطقة ضد هؤلاء المستوطنين.
1: إلى ذلك شدد متظاهرون ومحتجون على عدم تصديق الرواية والتقارير المنسوبة لكاكال وشرطة بشكل كامل، مشددين على ضرورة عدم إخماد الغضب الشعبي المحتج ضد إقامة هذه البؤرة الاستيطانية. وفي حديث سابق لعضو اللجنة الشعبية في مجلس كروم عز الدين بدران قال إن المطلوب هو المشاركة الفعلية في الاحتجاجات الشعبية اليومية من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية.
3: هذا الحراك عمال يأخذ زخم كبير، نتأمل أنه يظل مستمر. إن هذا الحراك بس نطلب أنه يكون بس حضور ويشاركوا ويصلوا للمنطقة ويدافعوا عن أراضي مجلس كروم. هذا موضوع الإغلاق وموضوع الملاحقة وموضوع الحشود اللي عمال تكون موجودة، هذا عم مؤشر لأنه لا، إن قاعدين بدين يعملوا كل وسائل أنه يدافعوا عن 5-6 زعران موجودين بأراضي مجلس كروم. أهالي مجلس كروم بردوا عليها أنه إحنا جايين وجايين وحضرين ورايحين نصل أراضينا، حتى لو سكروا كل الطرق الزراعية اللي موجودة على طرف شارع 85 جنوبيا راح نصل إجانا زي ما وصلنا كل يوم.
1: فتحت الشرطة مساء اليوم تحقيقا في شبهة جريمة قتل عقب مقتل رجل في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا الساحل. وبحسب بيان صادر عن الشرطة فقد تلقت بلاغا مساء اليوم حول حادث إطلاق نار وقع في شارع روبنشتين في يافا.

0: أسفر عن إصابة رجل بجروح أسفرت عن وفاته لاحقا. ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن اعتقال مشتبه بهم أو عن تفاصيل إضافية بشأن خلفية الجريمة. تتجه عائلة الشاب مرشد عبد الحي من مدينة الطير إلى القضاء للطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد شرطة ماحش بإغلاق ملف التحقيق في مقتله برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع في الخامس من شباط فبراير عام 2024. وأكدت العائلة أنها ستواصل تحركاتها لكشف ملابسات الحادث ولمحاسبة المسؤولين عنه. في حديث لراديو الناس رفضت ديانة نصار قريبة عبد الحي قرار إغلاق الملف موجهة انتقادات حادة إلى طريقة تعامل الشرطة مع الحادث.
1: واضح انه ما كان بده يعمل اي شيء واللي صار كان غلطة. كان بداية الحرب على غزة، جو كثير مشحون وتصرفوا زي ما بتصرفوا بهالايامات. كان حدا كثير خلوق مؤدب محترم، بيشتغل كثير، بيشتغل بثلاث محلات شغل علشان يعني يعيل عيلته وهيك. وضع جدا سيء، الجرح ما اندمل ما انتسى، الوجع بس بيكبر كل مرة بتنفتح السيري وكأنه يعني وصلنا الخبر وقتها. مش سهل، مش سهل ابدا. المجرم لازم يتعاقب، لأنه بالآخر إحنا يعني ناس مع أحلام مع أهداف مع عائلات، إحنا مش أرقام. في ورا مرشد عائلة، في ورا مرشد ناس بتحبه، أولاد، في ورا مرشد كان زوج، أب، أخ، صديق، قريب. هو مش رقم، كان عنده حلم، كان عنده أهداف بهالحياة. هم قرروا أنه يعدموه إعدام ميداني بتصرفهم هذا.
0: حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكين بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندلة. وكان موكين قد أطلق النار على العمري في أيار عام 2023 قرب مستوطنة جنير المحاذية للقرية. وقال أحمد العمري والد المرحوم ديار في حديث لراديو الناس إن العائلة تابعت ما يقارب 30 جلسة للمحاكمة، مؤكدا أن الحكم بالسجن 22 عاما لا يمحو جرح الفقد.
2: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش انه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة اول حياته، مش راح يعود. اما برضو احنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح.
0: في الختام الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا درجات الحرارة وفق معدلاتها الموسمية العام. نهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، كونوا بخير.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

ورجعنا لكم بساعة جديدة من برنامج كيف الحال. الساعة الثانية لحلقة اليوم من برنامجنا اللي رح يرافقكم كل يوم أحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر، وإنتوا معانا ومستمرين معانا اليوم للساعة 1 الظهر على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس.

0: وأول موضوع للساعة الثانية من حلقة اليوم موضوع جدا مهم بمجتمعنا، يمكن مش كثير نسمع عنه أو مش كثير منتوقف عنده، مش كثير منسلط الضوء عليه في وسائلنا الإعلامية. في أطفال بمجتمعنا بيعيشوا تجارب قاسية بالحياة اللي بتحرمهم من نعمة العيلة، في المقابل الدنيا بتجمعهم مع ناس جداد بيعيشوهم بطريقة مختلفة وببيئة إيجابية من خلال مشاريع بتقدمها وزارة الرفاه الاجتماعية اللي بتوفر هاي المساحة. اليوم بدنا نسلط الضوء على تجربة العائلات الحاضنة في المجتمع العربي ونتعرف أكثر على واقع الرعاية الأسرية، احتياجات هاي العائلات، التحديات اللي بتواجهها، وكيف ممكن لكل عائلة إنها تكون جزء من هاي المسؤولية الإنسانية. بدي أرحب معاي اليوم على الخط الهاتفي بالسيدي سامية برهوم، هي سيدي أم احتضنت 3 أطفال. أهلين سامية.
1: أهلين، صباح الخير أخت رجاء.
0: أهلين فيكي، الحمد لله، طمنينا عنك، كيف الحال؟
1: تمام، وبحب أشكرك وأشكر كل واحد مهتم بهذا الموضوع، الموضوع جدا جدا حساس في مجتمعنا العربي، وطبعا ان اقلية في ناس اللي عندها خبرة بهذا الموضوع.
0: صحيح، ومهم جدا نحكي عنه ونسلط الضوء عليه، لأنه مش كل يوم ومش بكل المرافق بنحكي عنه. سامية، بداية أنت كشخص من وين بلشت الفكرة عندك مع نفسك وحكايتك مع احتضان الأطفال؟ شو اللي دفعك لاتخاذ هذا القرار؟
1: خلينا نبلش بيت الموضوع، أني أنا مش متجوزة، ما عنديش أولاد، واليوم أنا مخلصة لقبي ثالثة بالتمريض. طبعا الإنسان لما بحب أشخاص أو بحب الأطفال فممكن يعطي كثير شغلات لهاي الأطفال، فبلشت الفكرة أن في كان عدة أطفال أنا بحاجة لهاي الأمومة، بحاجة لهذا البيت الهدافي والحامي أو الشخص اللي يكون معهن. فما فكرتش مرتين، مع أنه أول إشي كان أوكي، أولها ممكن يكون صعب، ممكن يكون هيك أنه يأثر على تعليم أو على شغل هيك، وبالآخر أنه لا، اخذت موقف انه بدي اكون مع هاي الاطفال وشو بقدر انا بقدم لهاي الاطفال. بالاخر احنا بشر يعني، زي او بحكي المثل، حب لغيرك كما تحب لنفسك.
0: جميل. وسامية، يعني شو الاشياء اللي انت برايك من خلال تجربتك بحاجه تتوفر لهدول الاطفال في العائله الحاضنه؟
1: اوكي، حسب تجربتي كثير كان هناك في دعم من مؤسسه اللي هي دعمت الاولاد، بتعرف من ناحيه برامج ثقافيه، ركوب خيل، السباحه، تعليميا، ثقافيا، فكل هاي الشغلات كثير ساعدت انه لقيت حد كمان اللي هو كمان يساعد هاي الاولاد، يعني انه مش لحالك بالطريق،
0: في دعم وفي مساعدة ومش لحالك بالطريق. بس كيفك بناتي أنت بشكل شخصي الثقة والبيئة الآمنة لإلهم؟
1: طبعا أنا اليوم موجودة ببيت لحالي، وكنت قبل مع الأولاد عند أمي، يعني تكون أنا بالبيت، فأخذنا الأولاد ربيناها، أعطينا قد ما بنقدر، تساعدنا، ما قصرناش بإشي، كل شيء عطينا، يعني حسينا للحظة أن هاي الأولاد هي أولادنا. يعني
0: حسيتي حالي قريبة منهم؟
1: طبعا لما الطفل صحي حاله بيحكي لي ماما مثلا، فأنا كنت متفاجأة كثير من هاي الكلمة، يعني أنه كيف طفل عمره 3 سنين بلش يحكي لي ماما من غير ما أنا أحكي له أنا أمك، أو بيعرف مين أمه، وبيعرف دائما يحكي هاي ماما، هذا بابا، فالإشي كثير كان حساس، فالإشي كان يقربني أكثر لهاي الأطفال.
0: شو أكثر يعني موقف أو لحظة يمكن ظلت عالقة بذاكرتك من فترة الرعاية؟
1: أول شيء إيش بعد مستمر، حتى لو إن الأولاد راحوا عند أبوهن، فأنا دائما البيت عندي مفتوح، دائما الأولاد عندي أغلب الوقت. الطفل اليوم اللي كان عمره 3 سنين صار عمره 7 سنين، بناديني شيء لماما، فعرف إن أنا مش أمه، لا بناديني ماما، ودائما أي شيء لأي ملجأ أي شيء فبحاول يجي لإلي، فحسيت كأنه هاي الأطفال بتحس إن أنا الملجأ الأول لإلهن، يعني يحكوا معي شو صار معهن، شو ضايقهن، كل هاي الشغلات.
0: يعني لليوم هني بتواصل معك وبلجأوا لك؟
1: طبعا، كمان ممكن أيام بيناموا عندي كمان عادي،
0: رغم انه يعني بشكل رسمي فترة الرعاية انتهت.
1: مزبوط خلص صار في هون زي نوع من العلاقة، في ترابط، ما في يلا مثل ما مربي وخلص، لا في هون ترابط صار. بعدين ليش على الحنية؟ طبعا الولد بيجي على الحنية، وين كان له مرية حنية وهي كان هين وكون متواصل.
0: كيف كان انت شعورك لما انتهت فترة الاحتضان رغم انك انت كملت تتواصل معاهم بس الفترة نفسها خلصت فترة الاحتضان بشكل رسمي، ايش حسيتي؟
1: فراغ أولها، لأنه كنت مقرطيك وإنه وقتي لهاي الأولاد، يعني إنه عارف إنه لازم أكون بالبيت بدري، أروح من الشغل بدري، أقل شغل هيك، فصرت أحس إنه صار هاي اللي كانوا ماخذين وقتي إنه فجأة إنه مش موجودين بشكل متواصل. وبس رغم مع ذلك إنه حاولت إني أرجع إنه لا أكون معهم بتواصل، يجي عندي إنه كل شيء عادي، يعني إنه ما حسيت إنه لازم أبعد عن هاي الأطفال. والشيء كتير حلو صدقيني، الإحساس كتير حلو.
0: يعني بتحب تكرر التجربة نفسها سامية؟
1: طبعا يعني أنا بحاول هلأ، أنا عندي بيت بحاول أعمل هذا البيت، إذا هناك كان في دعم واهتمام للموضوع كثير فحب يكون إن عمل بيتي تكون زي بقولها تحرار شونا المحطة الأولى بالخط هاي الأولاد اللي مفيش محل، كل اللون مثلا أنا أستقبل ما عندي مشكلة.
0: كيف برأيك يعني دعم، لأنه عم تحكي أنه أنت بحاجة دعم عشان تقدر تحققي هذا المشروع وما توقفيش هون، كيف برأيك دعم وزارة الرفاه، دعم المؤسسات عم بينعكس على هدول الأطفال وعلى شكل حياتهم؟
1: طلع أول إشي دعم الأهل اللي هن المربي طبعا أول إشي اللي هو راح ينعكس على الأولاد. ثاني إشي من ناحية كان هناك مصروف للأولاد، مثلا إن بحاجة مثلا تعرف يدور أولاد صغار بدهن ألعاب، بدهن شغلات ممكن مش كل مرة بتقدر تشتريها، أو بالأحرى مثلا إنك أنت خففتي شغلك عشان هاي الأولاد، فهناك بيكون دعم للأطفال، فهناك بيكون دعم اللي هو مثلا إنه يساعدك إنك تحققي شغلات للأطفال، مثلا روح يركب الخيل، مثلا ركوب الخيل كثير مهم، كثير صحي من ناحية نفسية، يعني من ناحية كثير شغل تعليمية. مثلا السباحة كمان نفس الشيء، لما كانوا ودينا على السباحة كان كثير يحبوا، كان إشي كثير يساعدهم يعطين قوة الشخصية.
0: وانتو كعائلة كيف بتاخدوا الدعم منهم؟
1: من أي ناحية؟ أي عائلة مثلا؟
0: يعني العائلات الحاضنة، انت كشخص اللي دخل على هذا المشروع واحتضن أطفال كمان، يعني حكيت انت بحاجة لدعم من وزارة الرفاه مش بس الأطفال.
1: أكيد هناك ناس تسأل عن هاي الأطفال، بتعرف مرة ممكن الأطفال بشكل عام بنحكي ممكن تمر في ظروف كتير صعبة، أكيد إيد واحدة ما بتصف مختصين مثلا نساعد مختصين عشان نقدر نستمر مع هاي الأطفال ونكمل حياتها.
0: ولو إسا في ناس يعني هيك سامية قاعدين بسمعونا بسمعوا يعني تجربتك، شو الرسالة اللي كنت بتوجهيها لعائلة اللي عم بتفكر أو شخص عم بفكر إنه يحتضن طفل ضمن الرعاية الأسرية، يمكن متردد متخوف، إيش بتحكي له؟
1: صراحة أنا أحكي أو بنصح الأهل إنه يثابروا يوقفوا على رأيهن. مزبوط أولها بتكروا صعب وكيف وهذا ولد ما بنعرفوش أو بنعرفه، أولها بيكون شوي هيك في شوي الواحد بشك بالموضوع، بس بعدها لما بتشوف هاي الأطفال وتشوف قديش إنه حلوين وقديش مثلا العلاقة بتكون تطور مع الأهل، ببطل يحس إن الأطفال غريبين، لا منك وفيهم، بالعكس أنا بدعم بالأخص بالمجتمع العربي. إيش لأن كثير اليوم أطفال بحاجة لعائلات، وإذا في هناك عن جد عائلات اللي هي بتقدر تعمل وفي إمكانية ما تفكروا مرتين.
0: جميل جدا، هيك عم نلمس من حديثك قديش حاسي بشعور اكتفاء سامية، قديش سعيدي
1: طبعا لما اليوم بتشوف اليوم هاي الأطفال ناجحة بالمدرسة، استمرت حياتها، ناس طبيعيين، إنه وهنا نفس

0: حاسين حاسين انه اوكي مبسوطين عم نعيش حياتنا فيش اشي بدايقهم
1: تعدوا لما تشوفي انه انت ساعدتيهم بانهم يتعدوا هاي الظروف ويكونوا بمحل تاني افضل.
0: ايه اكيد بالخص مثلا لما انا مثلا الولد اليوم عمره 7 سنين بيشوفني او بيجي عندي من بعيد من اديني ماما كلمة حلوة كمان.
1: صح صح كلمة حلوة وبتأثر كثير انك توصلي لهذا المحل انه يحسك بهاي المكانة رغم انك مش الام البيولوجية. بدي اشكرك جزيل الشكر سامية برهوم على مشاركتنا تجربتك الرائعة الجميلة. يعني فعلا فيش كلمة توصف هذا الشعور. بتخيل فعلا انك تفتحي بيتك ومجال لطفل عاش ظروف صعبة وتاخديه لمحل مختلف تماما مش إشي سهل وتحدي كثير كبير وإنجاز عظيم عظيم عظيم. شكرا لك سامية.
0: الإشي كثير حساس وكثير قريب للقلب كثير.
1: صح
0: حبيبتي الله يسعدك أخت رجاء وشكرا.
1: شكرا لك سامية. شكرا
0: مع السلامة.
1: إلى اللقاء.
0: باي باي.

0: تقريبا دقيقة.
1: الوردية والنوبة وما بينهما. ثمة مصطلحات خاصة في مجال العمل تتعلق بساعات العمل، ومنها الوردية والنوبة. ولكن هل هناك فرق بينهما؟ الوردية هي مصدر صناعي من الجذر وردة، وورد يعني حضر أو جاء، وورد الماء أي أقبل عليه. وفي مجال العمل نقول مثلاً بدأت الوردية المسائية، وتتحدد

0: تكون وردية بين ساعة بداية العمل وساعة انتهائه، ويتم تنظيم وقت العمل بين العاملين وتقسيمه إلى فترات زمنية متتالية تسمى ورديات لتغطية كل فترة دوام المؤسسة أو الشركة. أما النوبة فهي من الفعل نابة، فنقول ناب عنه أي قام مقامه، كما يفيد معنى العودة والرجوع. والنوبة تعني الدفعة، وهي الاسم من المناوبة، وقد جاءت التسمية من النوبة وتعني الجماعة من الناس وجمعها نوب. كما نسمع استخدامات أخرى للدلالة على مدة الدوام مثل وردية عمل، مناوبة عمل أو شيفت بالإنجليزية، أو كلمة نبطشية. والنبطشية هي مدة زمنية محددة يقوم خلالها رجال الشرطة بإجراء المحاضر والتحقيق فيها، وتتراوح مدتها بين 8 ساعات و24 ساعة. وقد جاءت من كلمة نبطشي من اللغة التركية، وقد ظلت تستخدم لعقود كتعبير عن الشخص الذي يقوم بمناوبة حراسة أو مراقبة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: مسهلي مع فرات نصار.
3: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
4: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
5: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
6: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع، فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه، طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
5: اذا بتواجهوا اي مشكله مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله.
2: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.

ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، والساعة الثانية لحلقة اليوم من برنامجنا. أنتوا عم تسمعونا على أثير راديو الناس على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. ومهم أذكركم مرة جديدة أنه إحنا رح نلقاكم كل يوم أحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر.

قبل الفاصل كنا قد تحدثنا وحكينا مع سامية برهوم الأم اللي احتضنت 3 أطفال وكانت يعني العائلة الحاضنة لهدول الأطفال، وحكت لنا عن تجربتها الإيجابية مع احتضان الأطفال ورعايتهم وقديش هالموضوع مأثر عليها وعلى حياتها بشكل كثير كبير وإيجابي، وكيف اليوم أخذها لمحل تاني وقررت إنها هي تقوم بمشروع يتعلق بهدول الأطفال. جميل جدا يعني أنه نسمع تجارب إيجابية كونه اليوم بمجتمعنا صار في تغيير نوعا ما بحالتنا بسبب وضعنا، ضغوطات الحياة، وكيف اليوم يعني مهم كثير نسلط الضوء على هذا الموضوع، على هذا الجانب، لأنه في ناس عندها قدرات وعندها الإمكانيات بس يمكن يعني انشغالاتها بالحياة مش مخليتها توقف للحظة وتفكر إنه بنفع وممكن وعندها القدرة إنها تقوم بهيك خطوة وتكون مشاركة بإنه نخلي وضع أطفالنا ومجتمعنا بمكان أفضل. من بعد ما حكينا عن التجربة الشخصية صار الوقت نحكي عن التجربة المهنية بما يتعلق بهذا المجال وهذا الموضوع. لهيك معاي اليوم بالاستوديو بدي أرحب بمديرة المجتمع العربي بجمعية

0: مطاف للعائلات الحاضني سامية سليمان. أهلا سامية.
1: أهلا رجاء فيك وجميع المستمعات والمستمعين.
0: طمنينا عنك، كيف الحال سامية؟
1: الحمد لله.
0: سامية، يعني إحنا كنا قبل شوي من قبل الفاصل سمعنا سامية برهوم وسمعنا عن تجربتها اللي وصفتها وحكت عنها من لحظة ما بلشت بدورها كعائلة حاضنة. بدنا شوي هيك نرجع شوي لورا معك أكثر ونحكي أكثر بشكل عام، لأنه ممكن في كثير أشخاص مش عن جد فاهمين شو يعني الرعاية الحاضنة، شو المقصود فيها؟
1: أول شيء مهم نوضح شو يعني عائلة حاضنة. العائلة الحاضنة هي عائلة اختارت إنها تفتح بيتها لأطفال بحاجة للرعاية. هدول الأطفال بيعانوا من ظروف مسيئة في بيئتهن، ممكن يكون عنف، ممكن يكون في إهمال، ممكن يكون إنه احتياجاتهن مش ملبية في بيتهن، فممكن يكون في قرار إنه هدول الأولاد لازم يربوا بشكل مؤقت بعائلة حاضنة. العائلة الحاضنة بتكون مؤهلة من قبل كل السلطات المختصة إنها تكون عائلة حاضنة ومعها ترخيص إنها تكون عائلة حاضنة. العائلة الحاضنة بتختلف عن التبني كتير، يمكن بمجتمعنا بسمعوا عائلة حاضنة زي سيدة سامية كيف ذكرت الإشياء وذكرت وأكدت إنه الأولاد رجعوا لأهلهن، فهي فترة مؤقتة لبين ما يتحسن ظروف الأهل ويكون في إعادة تأهيل لهدول الأهل أو تمر الظروف الصعبة، هدول الأولاد برجعوا لأهلهن.
0: أما التبني هو يعني
1: تبني
0: بدون
1: هو أبدي وقت. لا هو أبدي، هو أطفال اللي فيش إمكانية إنه يرجعوا عند أهلهن، فهدول الأولاد يتم تبنيهم من قبل عائلات تانية اللي هي جاي لهذا الهدف إنها تتبنى.
0: يعني سيدي سامية، برأيك أو من خلال تجربة واللي شفتوه وشاهدتوه وشهدتوا عليه، شو بحتاج الطفل من العائلة الحاضنة؟ شو بيكون بحاجة إنها توفر له هاي العيلة؟
1: أكيد طفل طلع من بيته بحاجة لكل إشي ما كانش متوفر ببيته، بحاجة لحب، لحنان، لاحتضان، بحاجة لشعور بالثبات، بحاجة لرعاية تامة عشان هو يتطور بشكل سليم. طبعا كل ولد بيطلع لعائلة حاضنة بيجي مع البرنامج العلاجي، كل ولد بيجي إحنا بنكون عارفين شو احتياجاته، إحنا عارفين شو معطياته، إحنا بنحاول نلائمها مع العائلة الحاضنة، ومن خلال المرافقة المهنية العائلة الحاضنة بتطبق هذا البرنامج مع الولد، فهي بتعطيه كل احتياجاته، بس أهم إشي احتياج للحنان، للثبات، لأنه يكون محتضن داخل أحضان عيلة،
0: يحس بأمان
1: طبعا.
0: والمعايير اللي أنتوا بتطلعوا عليها كمؤسسة اليوم لما بتيجوا بتكون تقيموا العائلات اللي عندها رغبة بأنها تكون يعني أسر حاضنة، إيش المعايير اللي بتفحصوها وبتتوقفوا عندها؟
1: طبعا المعايير حددها القانون وحددتها وزارة الرفاه الاجتماعي، وهي أول إشي بنحكيها بشكل بسيط عشان يوصل هيك للناس شو هي الشروط اللي لازم تتوفر بالعيلة الحاضنة. أول إشي الرغبة إنها تحتضن طفل ويكون في عندها يعني مسيرة حياة ناجحة نوعا ما، يعني ناجحة تربي أولادها بشكل مرضي، وهي اليوم يعني راضية عن حالها بالمسير اللي عملتها، في عندها ثبات اجتماعي واقتصادي، فيش مشاكل، فيش انشغالات، وحابة انها تخوض هاي التجربة. مجرد انه يتوجهوا لنا احنا بنشرح لهم شو الشروط اللي حددها القانون. عمليا القانون حدد انه يكون الزوجين على مقدرة صحية ونفسية انهم يقوموا بهذا العمل، ويكون في انعدام لكل الملفات الجنائية. طبعا بتم فحصها، هاي اول خطوة بتم فحصها، وبعدين احنا بنكون بنفوت عند العيلة ونبلش نفحص الامور التانية داخل العيلة، العلاقات داخل العيلة، كيف نمط حياتهن، كيف بيواجهون المصاعب، كيف بيواجهون المشاكل، كيف تغلبوا على التحديات الموجودة بحياتهن، كيف ربوا اولادهن، كيف تجربتهم مع تربية اولادهن. كل هاي الامور هيك بتشكل عنا صورة هل هاي العيلة في عندها المعطيات انها تكون عيلة حاضنة ولا لا.
0: يعني هاد بيتم من خلال مقابلات، زيارات منزلية عشان تتأكدوا من ملائمة البيئة للطفل؟
1: طبعا أول إشي المقابلات هي عن جد هيك سيرورة، مش إشي يعني محدد مرة أو مرتين. هو كل ما في حاجة إحنا أكتر منتعمق بمعرفة العيلة، عشان كمان هني يتعمقوا بمعرفة مدى ملائمتهن هني كمان. يعني كتير عائلات بوصل لعنا كتير متلهفين، ببلشوا يفهموا شو هذا الموضوع اللي هني جايين عليه من أرض الواقع، يعني ببلشوا يشوفوا التجربة عشان يكون في كل إشي واضح أمامهن، فوتوا على التجربة هني جاهزين، مجهزين أولادهن، ضمنها مقابلات كمان مع الزوجين وكمان مع أولادهن، كمان احنا بنشرح لاولادهم شو يعني عائله حاضنه.

0: شو يعني يفوت ولد على البيت ويصير من ضمن
1: جزء
0: العائلة،
1: منها.
0: جزء من العائلة، انه هو يحتضن داخل هاي العائلة، يدور على محله داخل العائلة، يزيح لأولاد شوي صغيرة وياخد محله، ياخد حيز من اهتمام الأهل، الأم والأب كمان، هذا كله ياتو احنا منحضر العائلة لإله.
1: في ممكن يكون أسباب معينة تخليكوا بشي مرحلة من خلال السيرورة تقرروا انه يعني هاي العيلة مش ملائمة وتسحبوا، يعني تسحبوها من هذا القرار؟
0: انت عم تسألي انه بين خلال الفحص ولا بعدين احنا بين خلال العمل مع العيلة
1: كمان وكمان ايش كمان ممكن وكمان. الاسباب اللي تخليكوا تاخذوا هيك قرار؟
0: طبعا احنا حكينا انه الوزارة والقانون حدد شو الشروط اللي لازم تتوفر داخل العيلة، فاحنا بنفحص هاي الاشي بشكل اولي وبعدين احنا بنفوت يعني اكتر بشكل اعمق. كمان بنفوت بشكل اعمق بنعرف مين هاي العيلة، متعرف عليها بشكل عن قرب يعني، متعرف عنهن عن ولادهن، ومرات كتير احنا حماية لإلهن، حماية لأولادهن، اذا بنشوف في ولد من ولادهن لسه مش ملائم لإله إنه يفوت طفل ياخد محله، كمان احنا حفاظا على العيلة ومهنيتنا بتفرض علينا إنه كمان ننصحهم مثلا استنوا كمان شوي ليكبر الولد، أو بيجوا مع رغبة بجيل معين، احنا بدنا هذا الجيل، احنا بنشوف الديناميكية داخل العيلة ونشوف إنه لا قدراتهم ملائمة أكتر لأجيال تانية، فإحنا كمان منصحهم بهذا الإشي.
1: العادات والتقاليد بتلعب دور بمجتمعنا يعني سامية في أو بقرار العائلة نفسها اللي بدها تحتضن؟
0: طبعا هو بدءا من الموضوع كلياته كأنه هو كموضوع مجهول، فإحنا بنفكر إنه كل ما إحنا بنعطي أكتر يعني معرفة ببلش الإشي يصير معروف أكتر مألوف. فكتير عائلات إنه لا هذا تبني، فإحنا كمان مرة بنرجع بنأكد إنه هذا مش تبني وهي فترة مؤقتة برباها الولد داخل العيلة الحاضنة وبرجع لأهله، هاي بداية. الموضوع الديني كمان بيأثر، يعني كتير عائلات إنه هذا الولد بده يضل عندي لجيل المراهقة، أنا أم متدينة كيف بده يكون العلاقة بيني وبين هذا الولد، بسأله كمان هاي الأسئلة. وإحنا طبعا بنوفر كل المعلومات وكل الإمكانيات لما بيكبر الولد شو بصير، أو إحنا بنبلش معاه خطوة بخطوة بنعطي المجال لكل الأسئلة طبعا.
1: حلو.
0: مشروع كل الأسئلة.
1: حلو، وصلنا لمرحلة إنه تمام فحصنا العائلات وكله تمام وقررنا إنه يعني في طفل راح ينتقل لعائلة حاضنة، شو السيرورة اللي بيمر فيها الطفل نفسه؟
0: طبعا كل ولد بيكون معطى قرار انه يطلع على عائلة حاضنة بيكون تم تشخيصه، كمان احنا عارفين شو المشكلة اللي بيعاني منها، وين كان، لايش تعرض، شو البرنامج العلاجي التأهيلي لإله. فالعائلة الحاضنة بتاخد بالأول معلومات كافية عن هذا الولد، عن خلفيته، عن أهله، ومنبلش نعمل تعارف ما بين الولد والعيلة الحاضنة. أول إشي منحكي للعيلة الحاضنة مين هو هذا الولد، نستنى جوابهن، وبعد ما يصير في جواب إحنا نبلش نشوف نبني البرنامج التعارف ما بينهن وبين الولد. وكمان من خلال برنامج التعارف إذا شفنا أنه لا مش ملائم كمان إحنا بيكون في عنا ما يقال على هذا الموضوع.
1: عن هذا الموضوع حكت سيدة سامية برهوم في اللقاء بالأول عن المرافقة والدعم من قبل المؤسسة إن كان الطفل نفسه أو للعيلة نفسها. كيف المؤسسة يعني بترافق العيلة على مدار الوقت اللي هي محتضنة فيه الطفل، وشو بتقدم لها دعم؟ كيف بتقدم لها الدعم؟
0: العيلة الحاضنة ولا مرة بتكون لحالها، ولا مرة بالمرة يعني من اللحظة الأولى اللي بيرفعوا تليفون بيفكروا يكونوا عيلة حاضنة إحنا معاهن. ولما بيفوت الولد على بيتهن إحنا صرنا جزء من حياتهن، يعني إحنا مواكبينهن، إحنا بنساعدهن يلبوا البرنامج العلاجي كيف لازم مع الولد. إحنا بنكون معهن بأزماتهن، إحنا بنكون عشان نعطي الإرشاد داخل البيت، العامل الاجتماعي بتوصل بشكل دائم على البيت، ودائما دائما في خط متواصل ما بينها وبين العيلة بالذات بالمراحل الأولى عشان الولد يأخذ محله، وكمان العيلة الحاضنة تفهم لإيش هي فاتت، يعني الخطوات الجاي اللي هي لازم تعملها. فكتير إنه يعني العيلة الحاضنة عن جد بشكل مجازي وبشكل فعلي هي جزء من حياة العيلة الحاضنة.
1: يعني أنتوا بتمشوا السيرورة والمشروع نفسه مع بعض إيد بإيد
0: من
1: يعني.
0: اللحظة الأولى لحد ما يطلع الولد يرجع لأهله أو يرجع لأي إطار تاني.
1: صار من قبل وقررتوا يعني توقفوا احتضان طفل معين؟
0: داخل عائلة. الولد طبعا احنا حكينا بيطلع من عائلته لانه طبعًا. في ظروف معينة جبرته انه يطلع من عائلته. منحب انها تتوفر هاي الظروف داخل العائلة الحاضنة. في كتير مرات بيجي اولاد اللي هن مركبين. يعني معطياتهم كتير مركبة اكتر من احنا ايش تخيلنا. ممكن عند العائلة الحاضنة نفسها يصير في ظروف لا سمح الله.

0: مرض أو تغيير داخل العائلة اللي بمنع أنه هن يكملوا بأداء واجبهن. فإحنا بنوصل مع شركائنا بمكتب الخدمات الاجتماعية ومع المفتشين كمان أنه ممكن لازم هذا الولد يطلع من هذا البيت.
1: حلو. وانت سامية بتقرروا انه المدة مدة الاحتضان انتهت ووفت بالغرض والطفل او الولد او المراهق بيكون بعد سنين جاهز انه يطلع من العيلة الحاضنة؟
0: حكينا انه الاحتضان هو مؤقت واحنا من خلال سيرورة العمل مع العيلة الحاضنة كل سنة مرة بالسنة لازم يكون في تقييم. احنا في عنا شركاء مكتب الخدمات الاجتماعيه اللي بعت الولد على العيله الحاضنه وكمان المفتشين بوزاره الرفاه. عمليا في اجتماع مره بالسنه بيقيموا تقدم الاهل في البرنامج العلاجي وهل يعني البيت جاهز انه يحتضن الطفل، العيله جاهزه تحتضنه من جديد ولا لا. هناك القرار يتخذ، هو مش قرار لنا احنا لحالنا.
1: يعني بتفحصوا كل الجوانب. في هيك سامية، احنا حكينا كثير عن الجانب المهني والسيرورة كيف بتكون، في قصة معينة انت اثرت فيك بشكل شخصي؟
0: هو انا بالمجال مع العائلات الحاضنة 25 سنة، لا شك انه كتير ولاد هيك مروا في ذاكرتي وكلياتهم تركوا اثر، يعني كل ولد بحد ذاته له محل في ذاكرتي. وانا بفكر انه هي مش ذاكره ولد واحد او طفل واحد، هي مجموعه الاطفال، هي صور هيك جمعت عندي، هي شذرات ولمحات من حياتهم اللي بتكون هيك البوم كامل لأطفال اللي بتمثل كل طفل عمليا. نظرة استعطاف لطفل، نظرة غربة لما بيفوت على العيلة الحاضنة، نظرة امتنان فرح، يعني حتى بضيف لإلهن صوت الفرح اللي كان بصوتها لسامية برهوم لما حكت عن إنها فرحانة إنه في حدا أعطاها إنها تكون أم، نداها ماما. يعني كل هاي الصور عمليا بتشكل هيك حكاية لطفل اللي ممكن تلائم كل الأطفال. بس إحنا بفكر إنه بجمعية متاب إحنا كلياتنا نساء عاملات اجتماعيات وكتير بيأثروا فينا الأطفال، أكيد كل واحدة عندها أطفال الإشي بيلامسها بشي محل معين. بس دايما المواليد هني أكتر إشي، الأطفال المواليد جديد. أكتر إشي هيك بيشعرونا بالهيك إنه في عجز معين، طفل عاجز مش عارف إسا مين الإيدين اللي حملوه، مين اللي فتح عينيه عليهن، فهذا هيك شوي بيلمسنا كلياتنا.
1: يمكن هيك اللي بيواسينا هي وجود هاي المؤسسات
0: طبعاً.
1: وإنها
0: طبعاً.
1: عم بتقدم إيدها
0: طبعاً.
1: وتأخذ هدول الأطفال لمحل منيح. كلمة هيك بتحب تحكيها سامية لعائلة عم تسمعنا وبتفكر إنها تكون أسرة حاضنة، وزي ما سألت سامية برهوم مترددين يمكن يكونوا خايفين من هالخطوة، إيش بتحكي لهم؟
0: مجرد إنه سمعوا عن الموضوع عم بفكروا هذا هي خطوة أولى، هذا إشي كتير منيح. أنا بفكر إنه المعرفة والعلم يعني بالموضوع هذا بيخفف عنهن كتير لحظات التردد. وأفكر إنه مجرد إنه يعرفوا إنه مش لحالهن، يعني الإشي لأول وهلة ببين إنه مخيف أفوت ولد على بيتي أنا بعرفش مين هو. صحيح. كيف بده يربى، هل أنا بقدر يعني أقوم بهاي المهمة ولا لا؟ بس لما بفوت الولد بفوت عاملة اجتماعية وإحنا بنعطي المعلومات الكافية بفكر إنه هيك شوي بيهدي من الخوف. والتردد مشروع، أنا بفكر يجوا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ويسمعوا عن الموضوع، حتى إحنا ممكن نرتب لقاء مع عائلة حاضنة يسمعوا من تجربتها ويشوفوا إنه المخاوف مشروعة والصعوبات اللي بالبداية هي مشروعة، وإنه الإشي مجرد إنه نفكر فيه هو مشروع كتير كتير منيح وحلو لإلنا ولولادنا وبيعطينا مردود كتير حلو. كمان على الصعيد الشخصي والعائلي احنا قدوة لأولادنا كمان. صح. ونساهم بمشروع اللي هو عن جد مشروع إنساني من الدرجة الأولى. ونساش انه كل عائلة حاضنة كمان غير المرافقة المهنية، وزارة الرفاه بتمول هذا الموضوع، فالعائلات اللي بتخوفوا من كمان المصاريف الاقتصادية وزارة الرفاه هي بتمول هذا المشروع.
1: الحل موجود
0: طبعا،
1: يعني لكل سؤال في جواب، بس إذا منضل مرافقين المجهول من غير ما نفحص ومن غير ما نبحث فيه مش رح نتقدم أكيد ولا بأي خطوة. بدي أشكرك جزيل الشكر مديرة المجتمع العربي بجمعية متاف للعائلات الحاضنة سامية سليمان، شكرا على حضورك معنا هون في الاستوديو في راديو الناس ووجودك في برنامجنا برنامج كيف الحال، على تسليط الضوء على هذا الموضوع وإنك يعني هيك شاركتينا التفاصيل اللي خلف الكواليس اللي احنا مش مدركين لها ومش عارفين.

0: فينا ونجهلها. بدي أشكرك سامية.
1: شكرا لكم على استضافتنا عن جد على تسليط الضوء على هذا الموضوع كتير كتير مهم. ومن هون أنا بفكر إنه كل حدا سمعنا سواء الموضوع ملائم لإله أو ممكن يشعر إنه ملائم للي حواليه لناس تانيين مش هو، يتوجهوا أو يدوروا علينا بجوجل جمعية متابعة العائلات الحاضنة أو يتصلوا على 118 وزارة الرفاه بشكل مباشر.
0: شكرا سامية، شكرا لحضورك.
1: شكرا.

طيب هيك بنكون يعني سمعنا تجربة شخصية عن العائلات الحاضنة من سامية برهوم، السيدة سامية اللي احتضنت 3 أطفال، وسمعنا من السيدة سامية سليمان التفاصيل والسيرورة كيف بتتم وشو أهم النقاط اللي لازم نلتفت لإلها بما يتعلق باحتضان يعني من قبل عائلات الحاضنة والرعاية للأطفال اللي بحاجة لهذا المكان وهاي المساحة. من هذا الموضوع رح نطلع على فاصل إعلاني ونرجع لنكمل حلقة اليوم من برنامج كيف الحال.

0: تقريبا دقيقة. الشاغور من التسميات المكانية الشائعة في بلادنا هي تسمية الشاغور، مثل حي الشاغور في أم الفحم أو منطقة الشاغور في الكرمل وغيرها. ولعل أشهر هذه المناطق هي منطقة سهل الشاغور الواقعة في الجليل الأعلى، وتضم قرى دير الأسد والبعني ومجد الكروم ونحف والأراضي التي حولها. أما تسمية المنطقة فلابد وأن لها علاقة وثيقة بجغرافيتها، وبما أننا في منطقة عالية وغزيرة الأمطار كان لابد لمياه الينابيع والأودية الهابطة من أعالي الجبال في هذه المنطقة من أن تشغر، لأننا حين نقول شغر الماء يشغر شغراً أي انصب بكثرة وبقوة تجعله يحدث صوتاً مسموعاً. والشغور جمعها شواغير وتعني شلال الماء، علماً أن هناك من ينسب اللفظة إلى اللغة الآرامية. وللفعل شغر دلالات أخرى، فيقال شغر الرجل أي بعودة، وشغر المكان خلا، وشغرت الأرض أصبحت خالية، وشغرت الوظيفة خلت، فيقال وظيفة شاغرة. وفي اللهجة العامية يمكننا أن نستدل إلى معنى كلمة الشغور وتفسيرها، فنقول إذا كانت الأمطار غزيرة وكان الجريان السطحي قويا شغرت المي، ونقول لا تترك الحنفية تشغر. فالشغور إذن المنطقة العالية متدفقة الماء الذي يصدر صوتا عاليا.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله قال لي
5: ده
6: الله.
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

ومكملين في حلقة اليوم من برنامج كيف الحال، وآخر فقرة لليوم وآخر موضوع لليوم زي ما عودناكم، في شخص مؤخرا عم بيظهر معانا كثير.

0: صيف هاي الفترات اللي بصير فيها شوي ضجي أكثر، حركة أكثر، زي الناس عم بتودع إنه أنا بنفع أطلع، بنفع أعمل، بنفع أحضر مهرجانات مثلاً. وإحنا قربنا من الشتاء فعلياً. وكمان يعني في
1: نلحق
0: طبعاً، وانتهاء العطل والعودة إلى الحياة العادية وكل هاي الأمور.
1: صحيح. طيب شو آخر يومين، إيش الموضوع اللي كان هيك شاغل بال الناس على المنصات؟
0: قبل ما نحكي بالموضوع رجاء بدنا نسمع من الياس لو سمحت جزء من أغنية أصالة، بعدين نحكي بالموضوع.

0: أجمل، ما أجمل صوتها وما أجمل الإيقاع والكلمات،
1: كل شيء مبدئيا. يعني إحنا متفقين على أنه أصالة أيقوني بمرحلة من المراحل، ولكن هذا الألبوم
0: رهيب،
1: يعتبر لوحة فنية متكاملة. رجاء الألبوم اسمه عودة الأصالة، اللي فيه 14 أغنية على عدد المحافظات السورية، كل أغنية بطابع ثقافي بتبع لأحدى المحافظات، وفي منهن مثلا أغنية على الروزنة اللي هي مستوحاة من الثقافة الحلبية، في أغنية بعنوان يا قاضي اللي هي بتحكي عن طرطوس كمحافظة، وطبعا بنفس الطريقة اللي هي استوحت أصالة حتى لباسها في ظهورها في الفيديو كليب من المحافظة نفسها اللي عم بتغني لها. والألبوم كسر الدنيا، غير مواقع التواصل الاجتماعي كمان على يوتيوب. يعني احنا عم نحكي على ملايين المشاهدات، عم نحكي على أغنية طولوا مثلا اللي هي بالأساس كانت أول أغنية بتخيل اللي هي طلعتها من الألبوم كاملة، اللي بتحكي فيها عن المغتربين السوريين، اللي محقق لحد إسا 1,400,000 مشاهدة خلال 5 أيام على منصة يوتيوب، والناس عم تحكي كثير على الألبوم، وأهالي المحافظات عم بيستنوا أغنية المحافظة يلي بتحكي عنهن كأنه يشوفوا إطلالة أصالة في اللباس التراثي تبعاً، أو مش عن جد كثير هو اللي هو مستوحى 100% من التراث، ولكن الإطلالة قريبة.
0: جميل. من بس ليش المحافظة؟ أغنية رجعت أصالة على الشام عملت لهالدرجة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي؟
1: لأنه أصالة الشعب السوري لا يتعامل مع الشعب العربي، خلينا نحكي على إنها مجرد مغنية سورية. أصالة كانت أيقونة بفترة المعارضة والناس اللي كانت تتبع النظام السوري السابق في سوريا،
0: رأيها كان
1: كانت
0: واضح،
1: غير رأي واضح وقوي، يعني بتطلع بكل المنصات الإعلامية بكل المقابلات اللي عملتها، ما كانتش عندها مشكلة تحكي أنه أنا معارضة لهذا النظام، ورغم أنه هذا يعني نظام خلينا نحكي حافظ الأسد قبل بشار اللي كان معطيها مثلا اللي هي المنحة للمعالجة لما مرت بفترة صحية اللي هي شوي صعبة، ومع هيك حكت أنه الشعب السوري بالنسبة لها أغلى من أصالة كشخص. يعني وفي مقطع كثير مؤثر بأغنيها اللي بتحكي أنه سمت بنتها شام عشان يعني من حبها لبلدها لسوريا. فبطبيعة الحال عودة أصالة بعد أكثر من 12 سنة غياب عن سوريا، بتعرفي خلال كل فترة الأزمة والحرب اللي كانت داخليا جوا سوريا اللي هي إلها على كانت من 2011 تقريبا مبلشي. فغير أصالة كمان في فنانين ممثلين ومطربين اللي هني كانوا برا سوريا مجبرين على إنهم يكونوا جوا البلد
0: صحيح.
1: بسبب أرائهن السياسية، لأنه كان عندهم تخوف كبير من إنه تم اعتقالهن أو تم التنكيل فيهن سجنهن بالسجون اللي إحنا كلنا شفنا الشهادات المروعة اللي طلعت عنها فيما بعد. أصالة كانت مجبرة على إنها تكون خارج سوريا، وعودتها بالنسبة للجمهور السوري هي وعودة صوت الثورة خلينا نحكي، إنه أكثر حدا حكى عنهن عبر عن آرائهن، وعملت أغاني على فكرة للثورة السورية كمان بفترة اللي هي كثير حساسة كانت. فهن بيشوفوها
0: حتى كان واضح كثير يعني من خلال تسجيل الأغنية، وكان متواجد معها أخوها شقيقها وبنتها شام، وتأثروا كثير، كانوا متأثرين وهي عم بتسجل بالأغنية، يعني كان في تصوير لكل مرحلة التسجيل من وراء الكواليس، كانت مصورة وموثقة، والفيديوهات عم تنشر على منصات التواصل الاجتماعي من الكواليس.
1: صح، ولأنه أصالة ولا مرة بطلت تحكي على قديش هي مشتاقة لسوريا كبلد. يعني دائما صح كانت تحكي

0: أنا موجودة بدول عربية اللي هي محتضنتني أنا وعيلتي وعم تفتح لنا الأبواب وولادها عم بيكونوا بأماكن اللي هي جدا منيحة مهنيا واجتماعيا ومع هيك كانت تحكي إنه سوريا هي مش مجرد بلد اللي إحنا بنحكي عن بلد مثلا معينة، كل إنسان ينتمي لوطنه بطريقته، فهي كان بالنسبة لها شيء كثير قوي، رابط كثير قوي عاطفيا كمان، وهذا اللي حكيت لك إياه من هون أجا حب الناس لأصالة وربطها أصلا بكل وجوه الثورة اللي كانت بهذيك الفترة بسوريا. وأصالة راجعة رسميا على دمشق بحفلتين رجاء اللي هن ب 17 و19 سبتمبر هذا الشهر، اللي من خلالهم رح ترجع لجمهورها. في شوية جدل بالساحة السورية على انه يكون في حفلات لإلها او لا، ولكن الأكثر بيستنى بهاي الحفلات، يعني جمهورها متشوق جدا يرجع يشوفها على المسرح ويسمع
1: كل جمهور
0: صوتها.
1: أصالة السوري والغير سوري من كل العالم بيستناها، وبتخيل كله عم بتأثر معاها بكل العمل الجديد والألبوم الجديد، مش مهم شو الجنسية ومن وين هو. جميل جدا، بدي أشكرك جزيل الشكر زميلتنا عرين نصار مديرة قسم السوشيال ميديا في راديو الناس، شكرا لك.
0: شكرا رجاء،
1: إلى اللقاء. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا، والشكر أكيد للزميلات والزملاء اللي رافقوني في الحلقة في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي وميسى عساف، الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وأنا كنت معاكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل يوم الأحد بحلقة جديدة لمدة ساعتين، إلى اللقاء.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: بتحلموا أرئيلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון. וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
2: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
5: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أفاد التقارير بأن ملف البورة الاستيطانية في منطقة الروس في مجلس روم شهد تطورا جديدا بعد وصول أنباء عن تعليمات من كاكال بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي لمراسلنا بدى فرحات إن إخلاء البورة سيتم غدا عند الساعة 12 ظهرا.
2: أرسلوا رسالة إلى الشرطة، اليوم كان اجتماع طارئ لإدارة الكيرم كاليمت. بالرغم من هيك ما قلنا للناس يجب أن يبقى الجميع متواجد هنا حتى نرى بأعيننا أنهم أخلوا كل سيارة، كل مستوطن، كل شيء من هنا ليعود الوضع إلى ما كان عليه. بالرغم مما قالوا لنا وهذا قول جيد، يجب أن نبقى هنا لنتأكد أن هذا القرار سيتم تنفيذه. هم أبلغونا أن هذا قرار إدارة الكيرم كاليمت.
1: من جانبها طالبت أصوات من المحتجين بعدم الانصياع التام لتلك التقارير، مشددين على ضرورة استمرار الرفض الشعبي لإقامة البورة حتى التأكد من إزالتها تماما. وكانت مواجهات قد اندلعت بين محتجين وقوات من الشرطة لدى محاولة الوصول إلى أراضي الروس، فيما نصبت الشرطة حواجز في الطرق المؤدية إلى المنطقة خلال تظاهرة شعبية شارك فيها المئات رفضا للبؤرة الاستيطانية. وكانت الشرطة كذلك قد منعت سعيد كبت من دخول أرضه في منطقة الروس رغم امتلاكه مستندات رسمية تثبت ملكيته الخاصة لجزء من الأرض. وكان عز الدين بدران عضو اللجنة الشعبية في مجلس كروم قد قال لراديو الناس إن المطلوب هو مواصلة المشاركة في الاحتجاجات الشعبية اليومية حتى إزالة البورة.
3: هذا الحراك عمال يأخذ زخم كبير، نتأمل إنه يظل مستمر. إن هذا الحراك بس نطلب إنه يكون بس حضور ويشاركوا ويصلوا للمنطقة ويدافعوا عن أراضي مجلس كروم. موضوع الإغلاق وموضوع الملاحقة وموضوع الحشود اللي عمالة تكون موجودة، هذا عم مؤشر لأنه لا، إن قاعدين بدين يعملوا كل وسائل إنه يدافعوا عن 5-6 زعران موجودين أراضي مجد كروم. أهالي مجد كروم بردوا عليها إنه إحنا جايين وجايين وحضرين ورحين نصل أراضينا، حتى لو سكروا كل الطرق الزراعية اللي موجودة على طرف شارع 85 جنوبيا رحين نصل إجينا زي ما وصلنا كل يوم.
1: في سياق آخر، حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكيم بعد إدانته بقتل الشاب ديار العمري من قرية صندل عام 2023. وقال والد المرحوم ديار السيد أحمد العمري لراديو الناس إن الحكم لا يمحو ألم فقدان ابنه رغم متابعة العائلة لعشرات جلسات المحاكمة.
4: نشعر بالألم وشوية ارتياح، يعني مش انه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة باول حياته، مش راح يعود. اما برضو احنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم. يعني
1: قتل الشاب ياسين دكة في الثلاثينيات من عمره جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا الساحل مساء اليوم. وأشارت تقارير في مدينة يافا بأن الشرطة أو إلى أن الشرطة بشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، معلنة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره للاشتباه بالضلوع في الجريمة. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وفق الأرقام الرسمية إلى 177 جريمة. قضت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن لسبع سنوات على شابة من النقب بعد إدانتها بالتسبب بوفاة عروسين كانا يستعدان للزواج، وألزمتها بدفع 360 ألف شيكل تعويضا لعائلتيهما. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا دون

تغير يذكر على درجات الحرارة. نهار غد يكون الجو صافيا بوجه عام، ودرجات الحرارة تبقى أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قتل الشاب ياسين خليل دكة البالغ من العمر 28 عاما مساء اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا الساحلية.

0: الساحل. وأعلنت الشرطة اعتقال شاب في العشرينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في الجريمة، فيما لا تزال الخلفية قيد التحقيق. أفادت التقارير بأن ملف البورة الاستيطانية في منطقة الروس في مجلس كروم شهد تطورا جديدا بعد وصول أنباء عن تعليمات من كاكال كيرن كيمت لإسرائيل بتفكيك المنشآت المقامة في الموقع. وقال نائب دكتور أحمد الطيبي لمراسلنا بدا فرحات أن إخلاء البورة سيتم غدا عند 12:00 ظهرا.
1: نشعر بال
2: كيرن كيمت أرسلوا رسالة إلى الشرطة، اليوم كان اجتماع طارئ لإدارة كيرن كيمت. بالرغم من هيك ما قلنا للناس يجب أن يبقى الجميع متواجد هنا حتى نرى بأعيننا أنهم أخلوا كل سيارة، كل مستوطن، كل شيء من هنا ليعود الوضع إلى ما كان عليه. بالرغم مما قالوا لنا وهذا قول جيد، يجب أن نبقى هنا لنتأكد أن هذا القرار سيتم تنفيذه. هم أبلغونا أنه هذا قرار إدارة كيرن كيمت.
0: من جانبهم طالب محتجون بعدم الانجرار التام لتلك التقارير أو وراء تلك التقارير، مشددين على ضرورة استمرار الرفض الشعبي والنشاطات الاحتجاجية لإقامة تلك البؤرة حتى التأكد من إزالتها تماما. وكانت مواجهة قد اندلعت بين محتجين وقوات الشرطة لدى محاولة الوصول من قبل الأهالي إلى أراضي الروس، واعتقلت محتجين فيما نصبت حواجز في الطرق المؤدية إلى المنطقة. وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد عقدت اجتماعا طارئا في مجد كروم لبحث قضية البورة الاستيطانية بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات والتحركات القانونية الموازية لإزالتها. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 22 عاما على المستوطن دينيس موكين بعد إدانته بقتل الشاب المرحوم ديار العمري من قرية صندل عام 2023. في حديث لراديو الناس قال والد ديار السيد أحمد العمري إن الحكم لا يمحو ألم فقدان ابنه رغم متابعة العائلة لعشرات جلسات المحاكمة.
1: بالألم وشوية ارتياح، يعني مش انه ارتحنا وهذا. احنا فقدنا شاب عمره 20 سنة اول حياته مش راح يعود. اما برضو احنا وقفنا لقضيتنا، وفقدان ديار يعني ترك في قلوبنا جرح لا يكتم، يعني مش راح يكتم طول الحياة. المنظر لما تفوت على المحكمة تلك المجرم السفاح اللي قتل ابنك يقبالك، هذا شيء مش هين يعني. أما احنا جابرنا على حالنا وجابرنا على خاطرنا وقوينا حالنا، وانا عارف ايش، واجوا برضو كان معنا ناس شرفاء يحضروا معنا المحاكم ويشدوا معنا وهذا، والحمد لله وصلنا لهاي النتيجة 22 سنة.
0: قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين وأصاب آخرين اليوم في غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة من بينها الشيخ رضوان والشيخ عجلين في مدينة غزة. كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار في شمالي القطاع ووسطه وجنوبه بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الإسرائيلية باتجاه ساحلي غزة وخان يونس. عقد رئيس أركان الجيش الإيطالي الزمير الأسبوع الماضي في ألمانيا اجتماعا سريا مع قادة جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر لبحث الحرب على إيران والتطورات المتعلقة بالحوثيين، بحسب ما نشر موقع أكسيوس والقناة 12 الإيطالية. ونظم اللقاء بمبادرة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، فيما لم تعلن أي من الدول المشاركة عنه رسميا. شددت مصر والسعودية على أهمية ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأكد الرئيس السيسي دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها والدفع نحو حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة غائما جزيا حتى صاف درجات الحرارة وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد تبقى درجات الحرارة على حالها أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
2: شو؟ تم فتح تحقيق جناية ضده في سلطة الضرائب، لمزيد من المعلومات اضغط على الرابط. شو هاد؟
3: هل تلقيتم رسالة مشبوهة من سلطة الضرائب؟ قد يكون ذلك احتيالاً. في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة SMS والبريد الإلكتروني التي تنتحل صفة سلطة الضرائب. ماذا نفعل إذن؟ لا نضغط قبل أن نفحص. ادخلوا لنظام فحص الروابط المشبوهة في موقع سلطة الضرائب وتأكدوا بأن الرابط سليم. مقدم من سلطة الضرائب والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
4: أحسن شلخة تدفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عريس مضغوط، المعازيم وين قاعدين وأي طاولة، الشغل صعبة ولا يهمكو، فرحتكو برتبوا فرحتك من الألف للياء، تأكيد حضور، ترتيب معازيم وراحة بال من الآخر، لأنه فرحتكو هي فرحتنا. فرحتكم لإدارة الدعوات والمناسبات، رنوا ورتبوا فرحتكم 052-22-94-707.

هذا المستحيل. حلو كتير سقفورة كمان. والله والله والله والله.

Tidak apa-apa.

0: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
1: نزار كلينيك،
2: بشرتك تستاهل الأفضل.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: دهان أكبنير على حيط أم منير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير. دهان أم منير،
6: دهان أكبنير، قدرة تغطية عالية وتوفير كبير بكل الحالات. بس نيرلات

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

ويرجع في كلامه كدب وجميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كدب وجميل وقبل عذره لا بير

قابلته ويا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، قابلته يا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، ساق علي دلاله وحرمني وصاله، ساق علي دلاله وحرمني